0: كبائر المعاصي لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن المصورين، ومع ذلك فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: سؤال: كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم أروى، فنرفق لكم نسخة منها، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه، راجين الرد السريع على رسالتنا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم الصيني الموجود عليه تصوير مع العلم أنه يترك ولا يستخدم إلا للضرورة؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح للأدلة الواردة في ذلك، لكن إذا كانت الصور مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه كالبساط ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد لعن المصورين بالكسر، فهل يشمل المصورين بالفتح، وهل ورد فيهم دليل خاص؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة، فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى في قصة ثمود: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه. قال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ رواه الإمام أحمد في الزهد. فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن تؤخذ صورة له، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد، وجدت الوعيد الشديد للمصورين لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون أصحاب الاستديوهات؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه، وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها، أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره السائل، وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيد أو عكسا بالاستوديو أو غيرهما من الآلات. لكن إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه، فإنه يجوز. وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محظور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز متابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة. وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها. وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز، لأن الأصل هو منعها ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية. وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى، إن كانت هناك مصلحة، وإلا فالأمر أعظم تحريما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عشق الصور وما يؤدي إليه من الضرر العظيم على عقيدة التوحيد في نفس المؤمن، والسؤال: ما هو المقصود بعشق الصور؟ فهل هذه الصور الجميلة للنساء وغيرها المعلقة على الجدران والمنصوبة في الطرقات من مجسمة وغير مجسمة، وذلك بأن يقف الإنسان أمامها فيحبها كمحبة الله ويعشقها عشقا يصل إلى شغف قلبه، أو أن المقصود من هذه الصور هو ما يدور في ذهن الإنسان من تصور الصور الجميلة ومحبتها وعشقها؟ وإذا كان الأمر كذلك فما حكم من انطرح على فراشه وأغلق عينيه وأخذ يتصور النساء عاريات ويفعل معهن ما يفعله الرجل بامرأته لكي يطفئ ما في نفسه من غريزة وشهوة؟ وهل هذا النوع من أنواع عشق الصور الذي يؤدي والعياذ بالله إلى الشرك الذي لا يغفر؟ وإذا كان كذلك فهل يصح أن نقول إنه ليس للزوج أن يتصور امرأته عارية في ذهنه لأن هذا نوع من أنواع عشق الصور، مع أنه يحق له في نفس الوقت أن يرى منها كل شيء خارج ذهنه ويحب منها كل شيء؟ هذه هي قضيتي التي أردت أن أعرضها على سماحتكم، راجيا الله سبحانه وتعالى ألا تبطئوا علي بالرد، لأنني في حيرة من أمري، خصوصا وأن هذا الأمر يمس العقيدة التي هي رأس مال المسلم، سائلا الله أن يجزيكم عني وعن المسلمين كل خير. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، المراد بعشق الصور هنا محبتها مثل محبة الله أو أكثر، بدليل قوله بعد: وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقته أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يرتشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد، وكما قال الخبيث الآخر بأن وصل معشوقته أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان. ومن هذه الحال قول الشاعر: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، ويلحق بذلك في التحريم ما يجر إلى الفواحش من زنا ولواط، وسواء كانت تلك الصور معلقة بالجدران أم في الطرقات أم كانت في الصحف والمجلات، وسواء كانت حية أم رسوما محاكية لها، بل يدخل في ذلك ما يتخيله الإنسان من صور النساء الأجنبيات الجميلات ليقضي فيها وطره ويطفئ شهوته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لابد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقة لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك، وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح. وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح، وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا، ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها. وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم، مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي الأحياء، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم، وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز، ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه لعموم الأدلة في ذلك. وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نظرا لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج وغيرهم من الهند والباكستان، قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية، ولأنني أحتاج لمزيد من الإيضاح في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة، أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك من الأمور، إلى وضع خطوط وأشكال. الاستفتاء: هل يجوز شرعا في ضوء الكتاب والسنة التمثيل بمثل هذه الخطوط والأشكال المذكورة أدنى؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال لذوات الأرواح من إنسان ونحوه، ولو كان ذلك لإيضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة، لعدم الحاجة إلى ذلك ولعموم أدلة المنع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بمناسبة قرب موسم الحج، رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم النبوي لتوزيعها على الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه، وذلك بمشاهدتهم الساعة لأوقات الصلوات، ولعلي بذلك يا صاحب الفضيلة أحظى بالتشجيع منك لإعطاء الفتوى اللازمة بإجازة طبع صورة الكعبة المشرفة والمسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط، وذلك لتقديمها إلى الجمارك أثناء استيرادها، لا حرمنا الله منكم موجها دينيا، والله يرعاكم. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في تصوير ما لا روح فيه من الجبال والزروع والأشجار والبحار وسائر الجمادات الجواز، لكن قد يطرأ على ذلك أو يتصل به ما يجب منعه. وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط من ذلك، فإن كسوة الكعبة مكتوب عليها آيات من القرآن، وجدار المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من القرآن وأسماء الله، وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات الحائط يستلزم طبع صور الآيات معهما على هذه الساعات، وفي ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء الله تعالى للإهانة بجماع الإنسان زوجته والساعة بيده، وبدخوله بيت الخلاء وهي بيده، وقيامه ببعض الأعمال اليدوية القذرة وهي بيده، واصطحابه إياها وهو جنب، إلى غير ذلك مما لا يليق من الإهانات. أما ساعات الجدار التي طبع عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء الله تعالى، فمعرضة لأنواع من الإهانات السابقة عند إصلاحها إذا حصل فيها خلل، وعند الانتقال من منزل لآخر ونحو ذلك. ثم في طبع ما ذكر عليهما عذور بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه في الدين والتعبد بتلاوته والاعتبار والاتعاظ به إلى استعماله في الدعاية لترويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء المال، وقد يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابا وحمل بعضها أو تعليقه للتبرك وللحفظ من الآفات وما يخشى منه من اللصوص وأنواع البلاء. وعلى هذا لا يجوز طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على الساعات مطلقة، ويجب المنع من دخولها المملكة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون في اقتنائها على سبيل التذكار. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين، ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم، ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي، مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها، وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان؟ وهل يصح تزيين حجرات الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد التي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها، ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها. وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم. ولا يجوز أن تزين حجرات الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح، فهل تبطل الصلاة فيها، وما حكم الإسلام في هذا؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن لعموم أدلة تحريم الصور. خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وللترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفة إلا سويته. وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة، ومن الواجب مناصحة المسؤولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور، هل هي من الصور المنهي عنها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه. أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور، وما الحكم في اصطحابها إلى المسجد وقراءتها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز اصطحابها إذا طمست رؤوسها، وخير لك في المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة لغيرك في الخير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب، فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب، مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: سؤال: أنا طالب في الصف الأول الثانوي، وكنت أحب الرسم منذ طفولتي، وعشقت الرسم بصورة لم يتخيلها أحد، والآن قد علمت أن الرسم يغضب الله، ولكني متعلق بالرسم جدا، وليس الرسم فقط بل أحب النحت، فإني أنحت الوجوه، وكم حاولت كثيرا أن أترك الرسم والنحت، ولكن الشيطان كان يزين إلي الرسم، وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الطريق الذي أسلكه كيما أترك الرسم والنحت.
1: جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. التصوير والنحت لذوات الأرواح محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وننصحك أن تملأ وقت فراغك بما يعود عليك بالفائدة من القراءة أو التجارة ونحوهما من الأعمال النافعة التي تحول بينك وبين الاشتغال بالأعمال المحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: سؤال: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟
1: السؤال الثاني: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟
2: السؤال الثالث:
1: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟
2: السؤال الرابع: ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟
1: السؤال الخامس: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟
2: جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة، كصورة لجواز السفر أو لحفيظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم، أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن، فيرخص فيه بقدر الضرورة.
1: نقول: ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة، كصورة لجواز سفر أو لحفيظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم، أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن، فيرخص فيه بقدر الضرورة. انتهى الشريط الرابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط الخامس عشر حيث نستكمل إجابة هذا السؤال المطلوب.
3: الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة. ولازلنا مع الأسئلة المتعلقة بموضوع التصوير. سؤال: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟ اثنان: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟ ثلاثة: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟ أربعة: ما موقف الإسلام من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟ خمسة: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة، كصورة لجواز سفر أو لحفظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم، أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن، فيرخص فيه بقدر الضرورة. اثنان: إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة، سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين، أم كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول، أم لغير ذلك من الأغراض لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنأ من ذلك، ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح. ثلاثة: إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو من لهم شأن في بناء الدولة علميا أو اقتصاديا أو سياسيا، وإقامة نصب لما يسمى بالجندي المجهول هو من أعمال الجاهلية وضرب من الغلو فيه، ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الأنصاب عند المناسبات ويضعون عليها الزهور تكريما لها، وهذا شبيه بالوثنية الأولى وذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، فيجب القضاء على هذه التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعا للإسراف دون جدوى وبعدا عن مجاراة الكفار.

طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي. فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس إلى آخره، وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهاة ولكونها ذريعة إلى الشرك. 5. قد ينكرونها أي الفنانون أحاديث التحريم، ولكنها ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريبة فيه، وقد يتأولونها أو يدعون تخصيصها بزمن أو بنوع منها، ولا سبيل إلى ذلك لعمومها وصراحتها. وقد يرون أنه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها، والواقع يشهد أن الفنانين ليس لديهم من الدواعي سوى فن الجمال وإشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال، والقصد إلى اتخاذ هذا الفن طريقا إلى كسب المال، إلى أمثال ذلك مما لا ينهض سببا للترخيص فيها مع قيام موجب المنع منها من النص وكونها ذريعة لأكبر الكبائر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصور التي أخذها لنفسي ومع أصدقائي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من مضاهاة خلق الله، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان المصور نقشا أم رسما بالقلم ونحوه، أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات، أم نحتا لأحجار ونحوها إلى آخره، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها، للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إليكم كلمتي التالية مما اصطلح عليه الناس: عادة عهدناها من قريب، ومنذ عام 1390 للهجرة تقريبا كان هناك حفل للزفاف، ويترتب على من زف الزوج مع الزوجة أنه يلتقط لهم صورا عديدة، ويصور أهل الزوج والزوجة، وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم، وهذه العادة لا يصح الزفاف عندنا إلا بها، ونادرا ما تجد في المئة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة. فما هو رأي الدين؟ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة؟ وإذا كان على صفحات المجلة يوضح أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل، والله يحفظكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة، وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا شمسية، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم، ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها أحيانا
والخضوع

لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهات خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين بملكات الجمال وأشبه ذلك. ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، رواه البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، رواه البخاري ومسلم. القرآن الستر، السهوة الطاق النافذة في الحائط. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسها فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلة فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، رواه الإمام البخاري في صحيحه. فدلت عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقة، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: أحيوا ما خلقتم، وقوله فيهما: كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية غير المعلقة في الحائط، هل يجوز اقتناؤها والاحتفاظ بها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز اقتناء الصور التذكارية بل يجب إتلافها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الإمام مسلم في صحيحه. لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس الصور ولو بوجهها وأبقه عندك للحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري برقم 98 و500 و2000 تقسيم سين تقسيم 2 والمؤرخ في 14 من ذي الحجة سنة 98 و300 و1000 هجرية، المرفق صورته والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري برقم 34 و800 و1000 تقسيم ميم تقسيم كاف تقسيم 23 في 10 من ذي الحجة سنة 98 و300 و1000 هجرية، المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء، وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف، حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها وطلبه تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب، ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهن. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله
وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولا سيما تصوير النساء لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ للقرآن أم غيرهما، لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة. ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين، أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه، لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام. ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله. والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك. وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام. ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله. والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك أمور تقلقني كثيرا، ومنها مسألة الصور التي على النقود، فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا، فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هروب الملائكة عنها فيحرم إدخالها؟ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة؟ ولا تمنع الصور الممتهنة في ذلك لأنها تدخل الملائكة إلى البيوت؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. صور النقود ليست متسببا فيها، وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة، فلا حرج عليك، وليست ممتهنة بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مستورة بصور الحيوانات الإنسانية وغيرها؟ السؤال الثاني: هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك، والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتك وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم وصححه. جواب السؤال الثاني: حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين، لأن النفوس تميل إلى تعظيمها؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسمة، وسواء كانت للوجهاء من الملوك
والعلماء والصالحين.

0: الصالحين أم كانت لغيرهم لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم في صحيحه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تصوير ذوات الأرواح حرام، وتعليقها على جدران المنازل حرام، لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، متفق عليه. وقوله لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير أي إطار، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة؟ وأنا قد تأثرت منها جدا، وتقول إنها تعتبره كأخ لها، فما حكمكم عليها بارك الله فيكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور، فكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار؟ والصور مصورة نصف الجسم، وبعضهم كامل الجسم، للاحتفاظ في اليوم فقط، وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل، أفيدونا بذلك. عزيزي المستمع، وردت اللفظة في السؤال للاحتفاظ في اليوم فقط، وربما كان ذلك تصحيفا، فهو قد يقصد للاحتفاظ في الألبوم، أي محفظة حفظ الصور، والله أعلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقة والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها. وإذا كان ذلك محرما فالكسب من إنشائها وبيعها حرام، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى، عسى أن يتوب عليه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: والدي هداه الله يرتزق من الصور الفوتوغرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام، وما المقصود بالحديث الشريف لعن الله المصورين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تصوير ذوات الأرواح حرام، والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به، وإن اختلط بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه، على الراجح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل مسلم عنده آلة تصوير كاميرا، وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع، حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضرورة، كصورة لجواز سفر مثلا، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام، وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تمثيل الصحابة؟ لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة، فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أعلم أن وقت سماحتكم ثمين، إلا أنني سأسرد على سماحتكم مشكلتي بالتفصيل حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع، لأني على حد علمي أن الواقع نصف الفتوى. باختصار، أنا خريج كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة، كنت أعمل رساما كعمل أكتسب منه قوتي، وكنت أرسم على ورق البردي، وهذا الورق غالي الثمن بدون رسم وأغلى بالرسم. كنت أرسم عليه رسوما فرعونية لرجال ونساء وطيور، وكنت أعيش كأي مسلم لا يعلم من الإسلام إلا اسمه، ولا أعمل أي عمل من أعمال المسلمين كالصلاة وخلافه، ولكن الحق تبارك وتعالى من علي بالهدى والالتزام بشرع الله والعمل به، لعلي أنال عفو الله عز وجل من النار ورحمته بالدخول في زمرة أهل الجنة. أخذت في تغيير منهج حياتي طبقا لشرع الله عز وجل، ولم أكن أدري ما حكم الإسلام في التصوير، ولكن في موجة الاعتقالات التي كانت في مصر، إذ كان يقبض على أي شاب ملتحن، فقبض علي في الرابع من الشهر التاسع سنة 1981 ميلادية من مسجد ببلدتي في صلاة الجمعة، وأوديت السجن حتى 20 من شهر يناير سنة 83 ميلادية. وعموما الحمد لله على كل حال، المهم وأنا في السجن عرفت من الإخوة الذين هم على علم أن التصوير حرام، وعليه يكون ما اكتسبته من التصوير أي رسم هذه الصور حرام، وكان لابد من تغيير عملي بعد خروجي من السجن، وتم ذلك والحمد لله، وأنا أعمل الآن خططا أكتب اللافتات وما شاكل ذلك. إلا أن ما أطلب الفتوى بشأنه هو أنني كنت قد اشتريت مجموعة من أوراق البردي يصل ثمنها إلى حوالي 800 جنيه مصري، بالإضافة إلى رسمها وتكاليف الألوان، ورسمت عليها هذه الصور، وذلك قبل علمي بحكم الإسلام في التصوير، وذلك قبل القبض علي، وأنا كنت أبيع هذه الصور إلى سياح أوروبيين على غير الإسلام، ولكن هذه الصور ما زالت في حوزتي، إذ قبض علي قبل بيعها، وأنا الآن بعد خروجي من السجن في مسيس الحاجة إلى مال لتسديد النقود التي اقترضها أهلي للإنفاق علي وأنا في السجن، وأيضا تسديد ثمن الورق الأصلي وهو ثمن الورق، وأنا أعول أسرة مكونة من 4 إخوة، أي لا أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل، هل أبيعها وأتصرف في المبلغ كما قلت لسماحتكم، أم أن هذا المبلغ حرام لأنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها، علما بأن هذه الصور تباع للأجانب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يجب عليك أن تطمس صور ذوات الأرواح الموجودة لديك وألا تنتفع منها بشيء، أما الألواح نفسها فانتفع بها بيعا أو برسم غير ذوات الأرواح عليها. نرجو الله سبحانه وتعالى يتقبل توبتك وأن يخلف عليك. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع افتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا، في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة، سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا، فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها الذي هو محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة، وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغيير، لذلك نرغب من سماحتكم تعليمنا الحكم في من يضعها في منزله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يعتبر ذلك من التصوير ولا من مضاهاة خلق الله ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم، وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها، فيمنع ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فضلا اقلب الشريط لنتابع بقية الأسئلة في هذا الموضوع. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: مضمونه أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة؟ وإن لم يكن جائزة، فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة؟ أينفصل منها أم يبقى فيها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. التصوير محرم لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين والإخبار بأنهم أشد الناس عذابا، وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك ولما فيه من مضاهاة خلق الله. لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة النفوس أو جواز السفر أو استمارة الاختبار أو الإقامة أو نحو ذلك، رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا من ذلك. وإن كان في وظيفة ولم يعد له بد منها، أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به، رخص له فيه للضرورة، لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمونه أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور، حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل: هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شؤون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى أو تولى عملا تقوم به حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور، جاز له أن يصور للضرورة فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها؟ والسبب منع الجواز أم لا؟ وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره، لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها. والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، وقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور، هل هذا صحيح؟ وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو حيوان يعني المجسمة، أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس؟ إذا كان التحريم يشمل هذا كله، فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان محرمة، سواء كانت مجسمة أم رسومة وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية. والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك، ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبوهين لضبطهم، والصور التي تدخل في جوازات السفر وحفائظ النفوس لشدة الضرورة إلى ذلك. نرجو أن لا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها، والله المستعان. وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائد، نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائكة. ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، رواه البخاري. وروي أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدي ماكينة تصوير المستندات، وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائظ ورخص وما في حكمها، بمعنى أنني إذا صورت الحفيظة صورت الصورة، فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهي عن التصوير؟ علما بأنني موظف وقائم بعمل التصوير، فأرجو إعطاء حكم التصوير للصورة أو بعضها مع الدليل. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام، سواء كان ذلك مجسما أم غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط. وكذا إعادة تصوير الصورة إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية، ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها للمسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد اطلعت على صحيح البخاري وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. إنني أعمل في التصوير منذ 18 سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي، كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات. وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في النشرات وغيرها. وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثيرا، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علما أن مصدر رزقي منذ 18 عاما وهو حتى الآن دخلي من التصوير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام، إلا ما ألجأت إليه الضرورة كصورة توضع في حفيظة النفوس أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك. ثانيا: طرق الكسب الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها بعدا عما حرم الله وتجنبا لمواطن ديبة. يسر الله أمرنا وأمرك، وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد. أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه ونوصيك بالتوبة النصوح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك، أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها، هل هو مباح؟ والسلام. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. متفق عليه. وفي حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع لما فيه من مشابهة لخلق الله، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الكبائر. سؤال يقول السائل: إنه وجد لابن حزم قولا فيه: إن المؤمنين يأخذون كتابهم بأيمانهم، والكفار يأخذون كتابهم بشمالهم، والمؤمنين من أهل الكبائر يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم، فبينوا لنا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، مذهب أهل السنة والجماعة أنه من مات على الإيمان يتناول كتابه بيمينه ولو كان مرتكبا للكبائر، وأما من مات على الكفر والعياذ بالله يتناول كتابه بشماله من وراء ظهره، وهو بذلك يمثل هيئة الفاتر المتألم الكاره لما يتناوله، ولكن لا بد من تناوله، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، فإنها لم يذكر فيها بالنسبة لتناول الكتاب إلا مؤمن ولو مطلق الإيمان، وكافر وإن اختلف نوع كفره أو تفاوتت درجته. وقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، الآيات هي في الكافر كفرا يخرج عن ملة الإسلام، لخبر الله عنه بأنه لا يؤمن بالآخرة في قوله سبحانه آخر هذه الآيات: إنه ظن أن لن يحور، أي يرجع إلى ربه للحساب والجزاء. ولا منافاة بين خبر الله تعالى عن الكافر مرة بأنه يؤتى كتابه من وراء ظهره، وأخرى بأنه يؤتى كتابه بشماله، لإمكان الجمع بينهما بأخذه كتاب عمله بشماله من وراء ظهره كما تقدم. فإحدى الآيتين في بيان العضو الذي يتناول صحيفة العمل، والأخرى في صفة التناول وهيئته. وما ذكرته عن ابن حزم من تناول مرتكب الكبائر من المؤمنين كتاب أعمالهم من وراء ظهورهم فنقلك عنه صحيح، لكن قوله رحمه الله في ذلك غير صحيح لما تقدم، فالصحيح ما تقدم وهو مذهب أهل السنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام وماتوا وهم غير تائبين، فما حكم الله فيهم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، ومآله إلى الجنة لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء، يعني الآية المذكورة. وأكثر لفظ سليمان قرأ الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب في ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له أنت كافر أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر أنت كافر عند أهل السنة والجماعة، بل يقال فيه إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من معصية. وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الحديث فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان، بدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند البخاري أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. وبذلك يجمع بين أدلة الوعد والوعيد ويعمل بها كلها ولا يرد شيء منها. لكن من استحل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغيرها من المحرمات المجمع على تحريمه كفر عند أهل السنة والجماعة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل المؤمن يخلد في النار وإذا كان يؤمن بالله وملائكته إلى آخره ولا يؤدي الصلاة يعتبر مؤمنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يخلد المؤمن في النار وما ارتكبه من كبائر الذنوب غير الكفر ومات عليه دون توبة منه يكون به تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء غفر له ذنوبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر يستحق به الخلود في النار كسائر الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نحكم على من مات وهو مدمن للخمر وقد حذرناه وهو على قيد الحياة فلم يتب فلقي حتفه وهو مدمن للخمر، هل يجب علينا أن ندفنه في مقابر المسلمين؟ وما حكم من قتل نفسه متعمدا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا مات المسلم وهو مصر على كبيرة من الكبائر كشرب الخمر والربا والزنا والسرقة ونحو ذلك، وكذلك من قتل نفسه متعمدا، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يستحل هذه الكبائر، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولما تواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج العصاة من النار يوم القيامة. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يدخل الجندي في الجنة لأنه يقتل نفسا حين وقع النزاع للدفاع عن وطن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، إذا مات على الإسلام وما ارتكبه المسلم من كبائر الذنوب دون الشرك ثم مات على ذلك غير تائب، فإنه تحت مشيئة الله سبحانه عند أهل السنة والجماعة، عملا بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية من سورة النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: علمت من بعض الذين يعرفون والدي أنه قتل عدة أشخاص في زمان السلب والنهب، وأن والدي توفاه الله وأنا طفل صغير، وبعد علمي بذلك أصبحت محتارا كيف الطريقة التي أقدر أن أعملها عن والدي، حيث إنه توفي أيضا ولم يؤدي فريضة الحج، وقد أديتها عنه علما بأنه لم يخلف من الأولاد سواي، فهل أطعم عن كل واحد مسكين؟ ماذا أعمل؟ أما اعتاقا لرقبة والله لا أستطيع، أما الصيام مشكلة عليه دهور كاملة، فأرشدوني إلى الطريقة جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، من مات على الإسلام وقد قتل نفسا أو نفوسا عنده فهو ممن ارتكب كبائر غير الشرك، وهو في مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم تكون المقاصة بينه وبين قتيله في الحسنات والسيئات، والذي عليك لبر والدك الدعاء له بالرحمة والمغفرة والصدقة عنه عسى يرحمه الله ويعفو عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي فريضة من الفرائض المكتوبة كالصلاة مع أنه سالم المعافى ويعمل الخير للناس ويبتعد عن الشر ويقول: إن الله غفور رحيم لأنني لا أعمل الشر ولكن أحب عمل الخير؟ وأيضا بعض الناس يصلون يعملون الخيرات ولكن هناك أشياء يعملونها مثل الزنا والربا أو شرب الخمر مع أنه محافظ على الصلوات كلها، فما الحكم على مثل هذا الشخص؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: أولا، ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وما جاء في معناه من الأحاديث. ثانيا، فعل الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك التعامل بالربا وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها. فعل الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك التعامل بالربا وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها، لكنه على خطر كبير، وإن مات مصرا عليه فهو تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر كبيرته ومآله إلى الجنة، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل سيدنا آدم خرج من الجنة مطرودا؟ وهل تتلاحق الخطيئة على أبنائه من بعده؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أخبر الله سبحانه أنه أهبط آدم عليه السلام من الجنة بعد أن عصى ثم تاب عليه، كما أخبر أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل والأنبياء، فمن أطاع فله الجنة ومن كفر فله النار. قال تعالى: قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم مرتكب الكبيرة مثل القتل والسرقة والزنا ونحوها في ظل دولة تحكم بغير شرع الإسلام مع الأدلة الصحيحة؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من ارتكبها وهو مشرك شركا أكبر ثم مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم، وإذا تاب منها ومن الشرك وعمل صالحا غفر الله له وبدل سيئاته حسنات. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الآيات إلى قوله سبحانه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يجب ما قبله، ومن ارتكب المعاصي غير الشرك بعد أن دخل في الإسلام فالقول الصحيح فيه قول أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من كبائر الذنوب غير الشرك بالله، فإن مات عليها غير تائب فأمره عند أهل السنة والجماعة مفوض إلى الله، إن شاء عفا عنه وغفر له بسبب إيمانه وإن شاء عاقبه بجرمه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ودلت أحاديث الشفاعة الصحيحة المتواترة على ذلك تفصيلا فارجع إليها في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. هذا إذا لم يتوب، أما من تاب منهم فقد كتب الله على نفسه أن يتوب عليه كما تبين ذلك من النصوص السابقة وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد في كتاب الكبائر للشيخ ابن عبد الوهاب حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا في الجنة فهو في النار، أو ما في معناه دون تخريج للحديث ولا تعليل له، تفضلوا بالإفادة عن صحة هذا الحديث وعن تعليل معناه. انتهى الشريط الخامس عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول في العقيدة، وله بقية على الشريط السادس عشر الذي سوف نستكمل عليه بإذن الله الكلام في فتاوى الكبائر. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع المجلد الأول العقيدة والأسئلة حول موضوع الكبائر. سؤال: ورد في كتاب الكبائر للشيخ ابن عبد الوهاب حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا في الجنة فهو في النار، أو ما في معناه دون تخريج للحديث ولا تعليل له، تفضلوا بالإفادة عن صحة هذا الحديث وعن تعليل معناه. جواب:
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يثبت ذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل روي أثرا موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكره ابن كثير في تفسير آية ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا من سورة النساء. فقال قال الإمام أحمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ورجاله ثقات. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عمر أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم يأجاب المرء برأيه، فمن قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. وفي سنده موسى بن عبيدة ابن نشيط الربدي وهو ضعيف، قال فيه الإمام أحمد لا تحل الرواية عنه، وقال مرة منكر الحديث، وضعفه يحيى بن معين وابن المديني. انتهى كلام ابن كثير. وفي رواية أحمد المذكورة انقطاع، لأن نعيما لم يسمع من عمر رضي الله عنه. والمراد بالأثر المذكور لو صح كلام من يقول ذلك على سبيل ثناء الإنسان على نفسه وفخره بعمله، مع ما في قول الإنسان أنا من أهل الجنة من الخرس والتهجم على علم الغيب. وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح أن مرض والدي دليل على محبة الله له لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، رغم أن والدي لا يصلي من قبل أن يمرض، وأن المرض تخفيف ذنوب له؟ هل صحيح أن العمل في البنوك حرام، وإذا كان الشخص مضطرا وليس أمامه عمل إلا هو؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. صدر منا فتوى في حكم العمل في البنوك الربوية برقم 61,904,000، هذا نصها: إذا كان البنك غير ربوي فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله من الكسب الحلال لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز، وإذا كان البنك ربوية فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله به حرام لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. ثانيا: من أصيب من المؤمنين بمصيبة مرض أو غيره حط عنه بذلك من خطاياه لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وروي عنه أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. وهذا في المؤمنين. أما الكافر فمن عقابه العاجل، وتارك الصلاة يعتبر كافرا في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد خطب إمام في مسجد يوم الجمعة الموافق للعاشر من الشهر السادس 1400 هجرية، وكان في خطبته يذكر الناس بالجنة وما أعده الله فيها من نعيم، وفي آخر الخطبة أقسم أنه لا يدخل الجنة حالق ذقنه ولا مسبل ثوبه، نرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك، وهل هو على صواب أم على خطأ؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حلق اللحية وإسبال الملابس حرام، ومرتكب ذلك عاص وفاسق. وإذا مات المسلم مصرا على ذلك ولم يتب إلى الله جل وعلا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه ولم يعذبه فضلا منه وكرما. والخطيب الذي ذكرت أنه أقسم أن حالق اللحية والمسبل ثيابه لا يدخلون الجنة قد أخطأ في قسمه، وخالف مذهب أهل السنة والجماعة في حكم العاصي إذا مات مسلما ولم يتب، فنسأل الله له الهداية. وبالله

رسوله وآله وصحبه وبعد. الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا، إما في أسمائه وصفاته فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك، وإما أن يجعل له ندا في العبادة بأن يتضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو ولي مثلا بقربة من القرب، صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه، أو استعانة به في جلب مصلحة، أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك مما هو من اختصاص الله سبحانه. فكل هذا وأمثاله عبادة لغير الله واتخاذ لشريك مع الله. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأمثالها من آيات توحيد العبادة وفي ذلك كثير. وإما أن يجعل لله ندا في التشريع بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات، أو يستحله وإن لم يره دينا. وفي هذا يقول الله تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول. فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله بل يكون لبيت مال المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته، ويحكم بوجوب قتله، ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين، إلا أنه يستتاب قبل قتله، فإن تاب قبلت توبته، ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين. أما الشرك الأصغر فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا كالحلف بغير الله، فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بل سماه مشركا. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد، لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله، وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر. ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضا ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ونحو ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد من قاله إلى أن يقول: ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، سدا لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها. وفي معنى ذلك قولهم: توكلت على الله وعليك، وقولهم: لولا صياح الديك أو البط لسرق المتاع. ومن أمثلة ذلك الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها، كأن يطيل في الصلاة أحيانا ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمدوه. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء، ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن، فهو مشرك شركا أكبر، وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة

0: استقاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم في صحيحه. والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام، ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. ولذا قال عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعلى هذا فمن أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين، فيرثه أهله ويرثهم حسب ما ورد بيانه في الشرع، ويصلى عليه إن مات، ويدفن في مقابر المسلمين، وتؤكل ذبيحته، إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام. ولا يخلد في النار إن أدخلها كسائر مرتكب الكبائر عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فسروا لنا قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. ثانيا: هل الشرك المذكور في الآية الكريمة يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق كالتيجانية والقادرية، والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن وغير القرآن، والذين يتبعون الإسلام ولكن لهم عادات وثنية؟ ثالثا: هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تفسير قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية، نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات، يهوديات أو نصرانيات، بدليل قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الآية. فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات المحصنات، وهن العفيفات الحرائر، يهوديات أو نصرانيات. فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ولا في آية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أو يقال: إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة، غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات، فهم من عموم آية البقرة. وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم. وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكونوا أجمعوا عليه. فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة ابن عبيد الله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية من جهة سنده ومن معارضة الأقوى منه له. وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبد الله رضي الله عنهما ذلك قد تكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات، ويتتابعوا في ذلك اقتداء بمثال حذيفة وطلحة وعثمان رضي الله عنهم، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات. وفي ذلك مخالفة لنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين، ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية دينا. ثانيا: الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القرابين لهم والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر. فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية. لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتوبن منها ويقلعن عنها. 3. لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه، وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين مسلمين، ولكن بينهم تفاوت في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم. فمثلا الأول يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لردته، وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. والثاني يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فيها وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين، وماله فيء أو غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهاد، ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد، إلا يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها عيد وهم صاغرون، وإلا قتلوا عند القدرة على ذلك، لقوله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عرض لنا واحد من الذين يعبدون الأصنام وقال قد أرسل الله النبي إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يمنع عبادة الأصنام، وترك الحجر الأسود الذي في ركن الكعبة لكي يزوره الناس ويقبلوه ويدعو الله فيه. لماذا؟ لأن الذين يعبدون الأصنام ليسوا يعبدون نفس الأصنام، بل لتكون الأصنام تواصلا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فقط. وقال أيضا إذا كان ذلك الحجر والأصنام سواء، ولذا حاولت وكتبت لكم هذه الأسئلة لكي نطلع على رأيكم وتجيبوني لكي أفيد به وأنتفع أنا من بعد إن شاء الله تعالى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: العبادة طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، والاقتداء فيما فعله من القربات رجاء ثواب الله تعالى وخوف عقابه، وإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه، والاستسلام لتشريعه. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه بالبيت طاعة لله، وقبله أصحابه رضي الله عنهم واستلموه اقتداء به وطاعة لله تعالى في أداء النسك له، لا لمجرد إعظام الحجر دون تشريع من الله تعالى. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمته المشهورة: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله واستلامه في الطواف نسك وعبادة لله اتباعا لتشريعه، ونظير ذلك الطواف بالبيت في الحج والعمرة فرضا وتطوعا، واستقبال البيت الحرام في الصلاة والدعاء، والامتناع من استقباله ببول أو غائط، كل ذلك عبادة وطاعة لله تعالى اتباعا لأمره واجتنابا لما نهى عنه، لا تشريعا من المسلمين من عند أنفسهم. بل سجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام عبادة لله تعالى وطاعة لأمره إياهم بالسجود له، وليس عبادة لآدم. ولما استكبر إبليس وأبى أن يسجد لآدم غضب الله عليه ولعنه ودحره. وليس كل ما ذكر من العبادات ليتخذ الحجر والبيت الحرام وآدم عليه الصلاة والسلام زلفى إلى الله، بل القصد أولا وأخيرا امتثال أمر الله وطاعته في تشريعه، بخلاف عبادة الكفار للأصنام فإنه اتباع للهوى وتشريع من عند أنفسهم لم يأمر الله به بل نهاهم عنه وتوعدهم عليه بالعذاب الأليم، وبعث رسله لإبطاله وأمرهم بقتال المشركين من أجل عبادتهم غير الله ليقربوهم إلى الله زلفى. فكيف يقاس ما أمر الله به على ما نهى عنه؟ هيهات هيهات. إن النسب بينهما ليس إلا كالنسب بين الشيء ونقيضه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتما بإمام من المشركين المنتسبين للإسلام، مثل الذين يذبحون للأولياء ويدعونهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور ويشدون لها الرحال وغير ذلك، لأنه كان كثيرا ما نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية، وتكرر السؤال عنه من الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا للسودان هذه السنة، وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال لعرضه على لجنة الفتوى حتى يبحث الجواب عليه بتفصيل وينشر، وها أنا ذا أكتب مذكرا سماحتكم راديا إصدار الجواب ونشره مفصلة مع التكرم بالكتابة إلينا به، شكر الله مساعيكم وأجزل مثوبتكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب العادية كدعائه لشفاء مريض أو لإعطائه ذرية أو نداء غائب لتفريج كربة أو ميت لدفع بلاء أو طاف بالقبور أو شد الرحال لشيء من هذه الأمور أو استعان بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركا أكبر لا تصح صلاته في نفسه، فلا يجوز الائتمام به في الصلاة ولا تصح الصلاة وراءه لشركه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا معلم للغة العربية في المدرسة العالية الحكومية في كيرالا وخادم الدين الحنيف بعون الله، مع الأسف الشديد والأمل الأكيد أعرض على سماحتكم أنه وقع الخلاف بين علمائنا في المراد في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فطائفة تقول إن معناه أن الله خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا لعبادة غيره، فإذا عبد الإنسان غير الله هلك واستحق عذاب الله الخالد، والطائفة الأخرى تقول إن معناه أن الله خلق الجن والإنس لعبادته وحده، فإذا عمل الإنسان شيئا غير العبادة هلك واستحق عذاب الله الخالد، وإنه لا يتفرع من كل من هذين أمور كثيرة يطول شرحها، فرجاؤنا أن تشرحوا لنا من فضلكم أي هذين أحق وأصوب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له، فلا يجوز لهم أن يعبدوا غيره، إنما عليهم أن يعبدوه فقط ولا أن يعبدوا معه غيره، وأما اشتغال الإنسان بما لا يتعارض مع عبادة الله وحده لا شريك له كالاشتغال بالتجارة والصناعة والزراعة مثلا فهذا ليس فيه شيء، وبهذا يعلم أن القول الأول هو الصحيح وأن الثاني باطل لا قائل به من أهل العلم. هذا وننصحك بالرجوع إلى تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير ونحوهما من المفسرين المعروفين باتباع السنة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كنت في المدينة المنورة فذهبت لزيارة المسجد النبوي الشريف، وعندما وقفت أمام قبره صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه السلام، ثم قرأت السلام من كتيب صغير مع أحد الواقفين، ولكن ليس فيه والله أعلم كلام إشراك بالله والعياذ بالله، ولكنه كلام في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه، وهو الكتيب الأزرق الصغير المتداول في السوق. وعندما كنت أقرأ في الكتيب وجدت نفسي أذرف الدمع، فقد كنت أخلص الثناء والسلام من قلبي، وقد قرأت في أحد الكتب التي لا أذكر اسمها أنه عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليك أن تقف أمام القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم باحترام وبصوت خفيض كأنك تقف بين يديه وهو حي. وسمعت أيضا حديثا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه ليرد السلام على كل من يلقي السلام عليه. إلى الآن والأمر كان عاديا بالنسبة لي، ولكني بعد أيام من هذه الزيارة استمعت إلى محاضرة دينية في المسجد النبوي، ذكر فيها فضيلة الشيخ أنه في أحد المذاهب يحذر من الوقوع في الخطأ عند زيارة المسجد الشريف، لدرجة أنه ينبغي أن يكون ظهرك للقبر ووجهك جهة القبلة، وحذر بالطبع من رفع اليد بالدعاء أمام القبر وطلب الواسطة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذر من غيره من الأعمال التي تدخل في نطاق الشرك الأكبر أو الأصغر. وهنا جعلت أعود بذاكرتي إلى يوم الزيارة لأرى ما فعلت، خوفا من أن أكون قد وقعت في محظور والعياذ بالله، إلا أن الشيطان يلبس علي ما فعلت، فإني لم أفعل أكثر من السلام والثناء على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكنت أقف وجانب الأيسر للقبر وأنظر بين الحين والحين للقبر، وفي نهاية السلام عليه ظرفت عيناي بالدموع، ولا أعرف سببا محددا لذلك. هل السبب حال المسلمين من بعده؟ هل هو حبي له صلى الله عليه وسلم؟ فلقد كانت خواطر كثيرة تعتمل في قلبي وعقلي وأنا أقرأ السلام عليه وأسأل فضيلتكم. 1- هل فيما فعلت هذا عمل من أعمال الشرك الأكبر والأصغر والعياذ بالله؟ 2- ما هي أعمال الشرك الأكبر وأعمال الشرك الأصغر وأمثلة لكل منها؟ 3- آية في القرآن الكريم يقول فيها المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم. وبعض المفسرين يقول بهذه الآية إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك، فهل المقصود هنا الشرك الأصغر أو الأكبر أو كلاهما؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا قبره مشروع، وما حصل منك من أن عينيك كانتا تذرفان الدموع علامة خير إذا كان عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم والعاطفة النبيلة نحوه، وكانت الخواطر التي تفاعلت في قلبك غير شركية، بأن كانت عن قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجهاده في سبيل الله وتحمله الأذى في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرته ونحو ذلك من الخواطر التي لا غلو فيها.
1: هذا سؤال من المستمع عين يا نون من الطائف الشهداء الجنوبية، يقول: لقد رضعت ابنة خالتي من أمي في يوم واحد مرتين أو 3 مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق 4 أولاد، وقد تزوجت ابنة خالتي على رجل آخر وأنجبت بنتا فتزوجت أنا ابنتها أي ببنت البنت، فهل يجوز لذلك أم لا؟
2: ينبغي أن يعلم بأن الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا للمرضعة يشترط فيه أن يكون 5 رضعات فأكثر قبل الفطام. وحسب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت أما لم ترتضع من أمه إلا 3 رضعات فقط، وعلى هذا فلا تكون أختا له، بل هي بنت خالته، ويجوز له أن يتزوج ابنتها لعدم ثبوت الرضاع المحرم. وقبل إنهاء الجواب أذكر المستمعين أن كثيرا من العامة يظنون أن البنت إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أختا له، وهذا خطأ عظيم، فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك، سواء ارتضع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق، المهم أنه متى ارتضع رضاعا معتبرا من أمك قبلك أو بعدك أو معك فإنه يكون أخا لك من الرضاعة، ويكون كذلك أيضا أخا لأولاد زوجها الذي نشأ لبنها منه، يكون أخا لهم من الأب لأن أباهم واحد.
3: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل يقول: هناك وقف يسمى وقف الجحوف بالطائف، وينص الوقف على أن تكون عائداته لأحفاد أربع نساء، على شرط أن يكون مستحق هذا الوقف من أحفاد النساء الأربع فقراء معدمين لا يملك أحدهم قوت يومه، وبما أن الله تعالى قد أنعم علينا من نعمته وفضله، وأن العشر من دخل الوقف يقدر ب200,000 ريال في الوقت الحاضر، يخصص بالكامل لناظر هذا الوقف مما يعني انتفاء شرط الفقر والعوز، فما رأي الشرع في ذلك؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينبغي أن يعلم أن شروط الواقف إذا حددها فإنه يعمل بها إلا أن تكون في معصية الله، فإنه إذا كانت في معصية الله فلا حرج أن نصرفها إلى غير ما شرط الواقف، بل يجب علينا ذلك لقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ونفي الإثم لا يعني نفي الوجوب في محله، أما إذا كانت شروط الواقف لا تتضمن معصية فإنه يعمل بحسب شرطه، ولا حرج أن ينقل الوقف إلى جهة أصلح وأنفع، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يوم الفتح: إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصرف ما نذره إلى ما هو أفضل وأولى، ومثل ذلك أيضا الوقف. وحيث إن الواقف كما قال السائل شرط للاستحقاق أن يكون المستحق معدما فقيرا لا يملك قوت يومه، فإنه لا يجوز لمن يملك قوت يومه من أحفاد هذا الواقف أو من أحفاد بناته أن يأخذ شيئا من الوقف لعدم استحقاقه، حيث إن الواقف شرط هذا الشرط الذي لا ينطبق عليه. فالغلة إذن تصرف إلى جهات أخرى من أعمال البر التي ينتفع بها الموقف. نعم.
3: للسائل بقية في سؤاله لم أنتبه لها، يقول: بما أنني أقل المستحقين حيث أنني طالب وأعول أسرة وقد حرمت من ريع هذا الوقف بناء على أمر ناظره، فهل يحق له التصرف في هذا الوقف بهذا الشكل وحرماني من شيء منه؟
2: إذا كنت لا ينطبق عليك شرط الواقف فإنك لا تستحق شيئا، وتصرف الناظر المخالف لما يقتضيه الشرط والشرع عليه اسمه، وأنت عليك أن تعرف أنك إذا لم تكن معدما لا تجد قوت يومك، فإنك لا تستحق من هذا الوقف شيئا باعتباره وقفا. نعم.
3: وما يأخذه الناظر حلال عليه من هذا العشر الذي يبلغ 200,000 ريال؟
2: هذه ينبغي أن يراجع فيها المحكمة.
3: نعم.
2: هنا.
3: بارك الله فيكم. هذا السائل محمد عمر أحمد من السودان، بعث بثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: قيل إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورا، فما مدى صحة هذا الكلام؟
2: قيل إيش؟
3: إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورا، فما مدى صحة هذا الكلام؟
2: هذا الكلام صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حين عرج به جاءه جبريل فشق ما بين نحره إلى أسفل بطنه واستخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا، وليس نورا لكن ملأه حكمة وإيمانا، والإيمان والحكمة من النور المعنوي. نعم.
3: السؤال الثاني يقول: ما حكم من جعل المديح في النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين تجارة له يكتسب منها معيشته؟
2: حكم هذا محرم، ويجب أن يعلم بأن المديح للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون مدحا فيما يستحقه صلى الله عليه وسلم بدون أن يصل إلى درجة الغلو، فهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من مديح الرسول صلى الله عليه وسلم قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين، وأنه مالك الدنيا والآخرة، وأنه يعلم الغيب، أو بمثل ما قال البوصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وما شابه ذلك من ألفاظ المديح، فإن هذا القسم محرم، بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلا يجوز أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يصل إلى درجة الغلو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان، فنقول أيضا إن هذا حرام ولا يجوز، لأن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يستحق وبما هو أهل له صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة والهدي المستقيم، مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله، وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم.
3: له سؤال أخير يقول: سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة، ومن المصلين رجلان لم يدرك الركعتين الأخيرتين فقام لإكمال صلاتهما ولم يسجد مع الإمام ولا بعد إكمال صلاتهما، فما حكم صلاتهما تلك؟
2: لم يبين السائل هل سجود السلام سجود الإمام للسهو بعد السلام أو قبله؟
3: بعد السلام.
2: والظاهر أنه بعده.
3: نعم. يبدو هكذا. نعم.
2: فإذا كان بعد السلام.
3: ذكر أنه بعد السلام.
2: نعم. فإذا كان بعد السلام فإن قيام الرجلين دون السجود معه هو المشروع عند بعض أهل العلم، وعند الآخرين يجب عليهما أي على هذين المسبوقين أن يسجد مع الإمام بعد السلام ما لم يقوما، فإذا قاما فإنهما لا يرجعان ويكملان الصلاة ويسجدان للسهو كما سجد الإمام. وعلى هذا فنقول حكم صلاة هذين الرجلين صحيحة لا تبطل، لا عند من يقول إنه يلزم اتباع الإمام في السجدتين بعد السلام، ولا عند من يقول إنه لا يلزم لأنهما كان جاهلين، والجاهل معذور بترك ما يجب عليه، ولكنه إذا كان هذا المتروك الذي تركه مما يجب عليه يمكن تلافيه بقضائه في وقته فإنه يقضى في وقته، وأما إذا فات الوقت فإنه لا يقضى، هذا في الأمور المؤقتة كالصلاة. أما غير المؤقتة فإنه متى جهل الواجب ثم تبين له وجب عليه القيام به.
3: نعم. لو فرضنا أن السهو حصل في الركعتين الأوليين اللتين لم يكونا مع الإمام فيهما، فهل يسجدان أيضا مع الإمام؟
2: نعم، على قول من يقول بذلك يسجدان معه وإن لم يدرك السهو، ذلك لأنهما ملزمان بمتابعة الإمام.
3: أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها الطالب ابن سوبي من مكة المكرمة، يقول في سؤاله الأول: شخص ترك بلده إلى بلد آخر طلبا للعلم، وقد جمع مالا من المحسنين ومن بعض المكافآت والمساعدات التي تلقاها، ويريد العودة إلى بلاده وقد حال الحول على هذا المال، ولو أخرج زكاته ربما لا يكفيه الباقي للعودة إلى بلده، فما الحكم لو أجل الزكاة إلى ما بعد وصوله إلى بلده؟
2: وجوب إخراج الزكاة على الفور.
3: نعم.
2: ولكنه إذا كان يتضرر بإخراجه على الفور فلا حرج عليه أن يؤخره حتى يقدم إلى بلده، إذا كان قدومه إلى بلده يتأخر تأخرا يسيرا كالشهر والشهرين، أما إذا كان يتأخر لمدة طويلة فإنه يخرج الزكاة عما في يده من المال، وهو إذا نفد ما عنده فلا يمكنه أن يصل إلى بلده يستطيع أن يأخذ باسم الزكاة ما يصله إلى بلده، لأنه حينئذ من أبناء السبيل.
3: سؤال ثاني يقول: وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة، وأحيانا يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام، فهل نأثم على ذلك وما العمل ونحن لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها؟
2: الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء، يعني عن مزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنها ولو من وراء حائل، فإن هذا داع للفتنة، والإنسان ليس بمعصوم، قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذا الأمر ولا يتأثر به، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطرارا لا بد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو أن لا يكون عليه بأس، لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطرارا لا بد منه، إذ من الممكن أن يطلب مكانا لا يتصل بالمرأة حتى ولو كان واقفا، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة، وعلى المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور، كما أننا نرجو من القائمين على هذه الوسائل أي وسائل النقل أن يجعلوا مكانا مخصصا للنساء لا يتصل بهن الرجال. نعم.
3: له سؤال أخير يقول فيه: رجل طلق زوجته 3 طلقات ثم اتفق مع شخص آخر ليتزوجها مدة 4 أشهر أو 5 ثم يطلقها ليسترجعها زوجها الأول الذي ندم على طلاقها ورغب في استرجاعها وقد حصل ذلك، ثم استرجعها الأول فعلا بعقد جديد، فهل هذا النكاح صحيح أم باطل؟
2: هذا والعياذ بالله من الحيل المحرمة التي يتوصل بها الإنسان إلى تحليل ما حرم الله. ومعلوم أن التحليل أن تحليل ما حرم الله من الحيل بالحيل لا يزيد الأمر إلا شدة، لأنه مخادعة لله ورسوله واستهزاء بحكم الله. فإن من السخرية أن يحرم الله عليك شيئا ثم تلف وتدور حتى تتوصل إلى هذا الشيء. إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولن يلتبس عليه خداعك. وحكم هذه القضية أن المواطأة على هذا الأمر محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ونكاح المحلل حرام وباطل. وبهذا لا تحل للزوج الأول، فيكون رجوع الزوج الأول إليها بعقد باطل لا تحل له. والواجب عليه، أي على الزوج الأول، الواجب عليه الآن أن يتخلى عنها وأن يفارقها، لا فراق طلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا إذا صح النكاح والنكاح غير صحيح، لكنه فراق مباينة، لأنها حتى الآن لا تحل له، إذ أن هذا النكاح الذي وقع به التحليل نكاح غير مقصود، وهو نكاح تلاعب بأحكام الله. ونسأل الله لنا ولإخوان المسلمين الهداية.
3: له بعد هذا الفراق إذا تزوجها زوج آخر زواج رغبة أن يسترجعها.
2: نعم. إذا تزوجها زوج آخر نكاحا صحيحا فلا حرج أن يراجعها للزوج الأول.
3: لو فرض وحصل خلال هذه المعاشرة المحرمة ذرية، فهل يكون ذريته شرعا؟
2: إذا كان يظن أن هذا عمل جائز وأنه لا بأس به، فإن أولاده يكونون له، وذلك لأنه يعتبر قد وطئها بشبهة عقد، حيث ظن أن هذا العقد صحيح
3: عن جهل للحكم.
2: نعم، لجهله بالحكم، فيكون أولاده له.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل يقول في سؤاله الأول: إمام لم يصلي العصر ناسيا ودخل في صلاة المغرب، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي العصر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر ودخل في صلاة المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي العصر، يستمر في صلاة المغرب، فإذا أتمها أتى بصلاة العصر.
3: لا،
2: وتصح منه صلاة العصر حينئذ. نعم،
3: يعني لا يلزمه أن يقطع الصلاة يخرج منها ويصلي.
2: لا يلزمه، بل ولا يجوز له أيضا، لأنه شرع في فريضة، والفريضة إذا شرع فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا لعذر شرعي.
3: هذا الحكم يسري حتى لو كان منفردا.
2: نعم،
3: حتى لو كان منفردا.
2: لو كان منفردا.
3: نعم. سؤاله الثاني يقول: أنا أعمل مؤذن، وحدث أن جاءنا إمام جديد، وعند صلاة الصبح كلما أريد أن أقيم الصلاة لعلمي بدخول الوقت يطلب مني المصلون أن أجلس حتى يأذن لي الإمام، رغم أن الوقت ضيق، فهل صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام؟
2: المؤذن أملك بالأذان.
3: نعم،
2: فإليه يرجع الأذان، وأما الإقامة فإن الأملك بها هو الإمام، فلا يقيم المؤذن إلا بحضور الإمام وإذنه. وأما قوله لضيق الوقت، فنعم، إذا تأخر الإمام حتى كادت الشمس تطلع وضاق الوقت، فحينئذ يصلون، يصلون ولا ينتظرونه. أما ما دام الوقت باقيا فإنهم لا يصلون حتى يحضر الإمام. لكن ينبغي للإمام أن يحدد وقتا معينا للناس، فيقول مثلا إذا تأخرت عن هذا الوقت فصلوا، ليكون في هذا الحال أيسر لهم وأيسر له هو أيضا، ولا يوقع الناس في حرج أو ضيق. نعم.
3: سؤاله الثالث يقول: إذا أتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر الصوت، فهل في ذلك شيء أم لا؟
2: نعم، في هذا شيء، لأنك إذا أتيت بهذا الدعاء المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت صار كأنه من الأذان، ثم إن هذا الأمر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فهو من البدع التي ينهى عنها. حتى لو قلت مثلا إنني أقصد التعليم بهذا ليعرف الناس مشروعية هذا الذكر، نقول إن التعليم يمكن بعد أن تفرغ من الصلاة ويحضر الناس، تنبههم إلى هذا، تنبههم إلى هذا ولو عن طريق مكبر الصوت، وتقول إنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من الأذان أن يقول كذا وكذا. وأما أن تصله بالأذان بحيث يظن الظان أنه منه فإن هذا من البدع.
3: نعم. هذه رسالة من المستمعة لانا عبد الله من حائل. سؤالها الأول تقول: هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها، وماذا يشترط لذلك؟
2: نعم، يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى، وكذلك للابن أن يحج عن أبيه، وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه، ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها. نعم.
3: يجوز لها أن تحج حتى لو كان لها إخوة ذكور بالغين؟
2: نعم، ولو كان لها إخوة ذكور بالغين،
3: يعني لا تلزم هذه الوظيفة الرجال؟
2: لا تلزم، يقوم بها الرجال والنساء. ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
3: نعم.
2: فأذن لها أن تحج وهي امرأة عن رجل،
3: ولكن يشترط لها المحرم؟
2: نعم، لابد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافر الإنسان، سافرت المرأة لحجها عن نفسها أو لحجها عن غيرها.
3: نعم، بارك الله فيكم. سؤالها الآخر تقول: رجل مسلم كان يقود سيارته في أحد الشوارع، ولسبب ما فقد السيطرة على السيارة فارتطمت برصيف الشارع، وكان يمشي عليه رجل فأصابته السيارة إصابة بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وبعد عدة أيام توفي متأثرا بإصابته تلك، وقد تبين أنه خوري في إحدى الكنائس المسيحية، وهذا السائق لاذ بالفرار، فماذا عليه في هذه الحالة وأمثالها؟
2: في هذه الحال يكون هذا الذي أفلتت منه السيارة قاتلا لهذا الذي على الرصيف أو في الشارع.
3: نعم.
2: اللهم إلا أن يكون هذا الذي في الشارع هو الذي تسبب لقتل نفسه بحيث وقف في طرق السيارات ولم يكن في مكان يتبين لقائد السيارة قبل الوصول إليه.
3: لا، في هذه الحالة
2: مثل لو أن إنسانا يسير في خط مستقيم وعليه شوارع نافذة، فخرج أحد من هذه الشوارع وصدم السيارة التي لا يملك صاحبها أن يسيطر عليها، وهو قد مشى في هذا الشارع المشي المعتاد، ففي هذه الحال لا يكون عليه شيء، لأن التفريط من الذي سار أمام السيارة. أما إذا كان على الرصيف كما في هذا السؤال
3: لا.
2: فإنه لا شك أن الجناية أنه لا جناية منه، أي لا جناية من هذا الذي صدم، لأنه على المكان المقرر له، وعلى هذا الرجل أن يقوم أن يسلم الدية إلى أهله، ولكن الدية في هذه الحال تكون على عاقلة القاتل، لأن قتل الخطأ تكون فيه الدية على العاقلة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3: فرق الديانة لا يؤثر؟
2: لا يؤثر فرق الديانة، لأن هذا الرجل معصوم، معصوم الدم. أما لو كان غير معصوم، لو كان حربيا لكان هدرا،
3: لا.
2: فإذا كان معصوما فإن له ديته، له ديته، والدية معلومة عند أهل العلم.
3: إذن هذا السائق الفار عليه أن يسلم نفسه ويدفع الدية لأهل هذا المقتول.
2: نعم. كما أن عليه أيضا أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة.
3: لا.
2: نعم.
3: هذه رسالة من المستمع ألف صاد عين قاف من جدة، يقول: من مدة حوالي 8 سنوات تقريبا حدث مني ظهار على زوجتي الموجودة معي حاليا، وبفعل الشيطان والغضب قلت لها هي كأمي، وذهبت إلى أحد العلماء المشهود لهم بالإيمان وأفهمته القصة، وأفهمني أنه يجب علي كفارة ظهار المذكورة في القرآن الكريم، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ولأنني رجل فقير في تلك السنة لا أملك ما أنفق به على 60 مسكينا، ولعدم استطاعتي على عتق رقبة وعدم استطاعتي على صيام شهرين متتابعين، فقد واقعت زوجتي طيلة هذه المدة ورزقت منها بأطفال 5 ذكور وإناث، مع العلم أنني شاب أصلي وأصوم ومتعلم نسبيا، إلا أنني هذه الأيام أعيش في خوف وذعر شديد، وأخشى أن يكون ذلك من غضب الله علي بأسباب ذلك الظهار. وأذكر أنه بعد 2 يوم من معاشرة زوجتي اشتريت عدد 60 رغيفا ووزعتها على الجيران، فما الذي أعمله حتى أرضي الله سبحانه وتعالى علي؟ فأنا أعيش حياة اليأس والندم على ما فرطت في جنب الله، ويعلم الله تعالى كم أنا خائف ومذعور، فأرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويرضي ضميري، وفقكم الله لما فيه الخير.
2: ليس عليك شيء بالنسبة لإتيانك أهلك قبل أن تكفر ما دمت كنت معسرا.
3: لا.
2: بل إن كثيرا من أهل العلم يرون أنه يجوز أن يأتي الرجل أهله إذا كان الواجب عليه الإطعام لعدم استطاعته الصوم وعدم وجوده الرقبة، لأن الله تعالى قال: فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا ولم يقل من قبل أن يتماس. فدل هذا على أنه متى كانت الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يمس زوجته قبل أن يطعم. ثم إنك ذكرت عن نفسك أنك فقير، لكن يبقى النظر: هل 60 رغيفا التي أطعمتها الجيران هل هي تكفي لإطعام 60 مسكينا؟ وهل الجيران في ذلك الوقت من المساكين؟ هذه مسألة ينبغي أن تتحقق منها. فإن كان الأمر قد صادف محله وأن هذه الأرغفة تكفي لإطعام هؤلاء 60 وأن هؤلاء 60 كانوا مساكين، فإن ذمتك برئت. وإن لم يكن الأمر كذلك فإن الأحوط في حقك أن تطعم الآن 60 مسكينا. نعم.
3: في حالة الإعسار عن الإطعام أو العتق وفي حالة العجز عن الصيام، هل يبقى هذا دينا في ذمة الشخص إلى القدرة على أحد هذه الأشياء؟
2: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
3: لا.
2: وهي: هل تسقط الكفارة بالعجز أو لا تسقط؟ والصحيح أنها تسقط بالعجز، لكن الذي فهمت من سؤال السائل حيث إنه أخرج 60 رغيفا في خلال 2 أو 3 أنه كان واجدا،
3: نعم
2: أنه كان واجدا. وعلى هذا فالاحتياط كما قلت له قبل قليل أن يبرئ نفسه ذمته بإطعام 60 مسكين الآن.
3: جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت سعدية كنزاري من الأفلج، تقول: أرى بعض الناس عندنا عندما يريدون الاحتفاظ بطعام إلى وقت آخر يضعون تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام، يزعمون أنها تحفظه من كل سوء كالحشرات ونحوها، فهل في فعلهم هذا ما يناقض التوحيد؟
2: هذا الفعل وهو وضع التمر على الطعام لئلا تصيبه الحشرات هذا لا أصل له ولا أعلم له أصلا من الشرع ولا أصلا من الواقع، فإن الحشرات تأتي إلى ما يلائمها، فمنها ما يلائمها التمر وتأتي حوله بل تأكل منه أيضا،
3: لا.
2: ومنها ما يلائمها الدسم فتأتي إليه وتطعم منه، ولا أصل لهذا الذي يفعل. وإذا لم يكن له أصل من الشرع ولا من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله، لأنه مبني على مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها.
3: سؤالها الثاني تقول: هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة العربية إذا كان مستمعوه غير عرب لكي يفهم ما يرشدهم إليه، أم لا تجوز الخطبة إلا باللغة العربية مهما كانت لغة المستمعين؟
2: الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره. فإذا كان هؤلاء القوم ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم، لأن هذا هو وسيلة البيان لهم، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد ووعظهم وإرشادهم. إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم، يدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون، فعلى هذا له أن يخطب باللسان غير العربي إلا إذا تلا آية فإنه لا بد أن تكون باللسان العربي الذي جاء به القرآن، ثم بعد ذلك تفسر لهؤلاء القوم بلغتهم.
3: بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عين ألف ألف من الدمام، يقول: أنا أعمل بالمملكة من مدة 6 سنوات وكل ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصر، وقام والدي بشراء قطعة من الأرض الزراعية من المبالغ التي أرسلها له وبتشجيع مني، مع العلم أننا 8 إخوة 5 بنات و3 بنين، وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة باسمه هو، فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبتي لوالدي في أن يسجل الأرض أو بعضا منها باسمي، علما بأن أخوات البنات كلهن متزوجات والبنين صغار وهي مشترات من المال الذي بعثته له.
2: سؤالك أيها الأخ عن هذا المال الذي ترسله إلى والدك واشترى الأرض بتشجيع منك وسجلها باسمه، نقول لك إنه لا حق لك في المطالبة أن تسجل هذه الأرض أو بعض منها باسمك، لأن المال الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له فهو ملكه، ويدل لهذا أن أباك سجل هذه الأرض باسمه هو، مما يدل على أنه تملك هذا المال لنفسه واشترى هذه الأرض لنفسه، فحينئذ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منها، بل ولا يحل لأبيك أن يخصصك بشيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولو خصصك بشيء منها لم يكن ذلك من العدل، لأن سبب الحديث هو أن بشير بن سعد خصص ابنه النعمان بن بشير بشيء من ماله، إما بستان وإما غلام، فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أشهد على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وخلاصة الجواب إنه أن هذه الأرض تبقى لأبيك فهي ملكه، ثم إن قدر الله أن يموت أبوكم قبلكم

0: السؤال أنه لا يريد هكذا.
1: هو ربما كان كما فهمت
0: هو لا يريد هكذا، يريد أنه ينفع أباه بهذا المال. ثم إن أباه اشترى هذه الأرض وكتبها باسمه فقد تملكها.
1: نعم.
0: ويجوز للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فيجوز للوالد أن يأخذ ما شاء من مال ولده. فعلى هذا الوالد هنا لا شك أنه أراد أن تكون الأرض له.
1: نعم، أنا لا أقصد بسؤالي تعليق على هذه القضية، ولكن كسؤال آخر منفصل عن القضية، فيما لو أرسل نفس الباعث ما يثبت أن هذا المال خاص به وإنما والده يكون كأمانة عنده.
0: لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيه فهو له،
1: يخصه هو،
0: معلوم يخصه له. أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له به سلعة أرضا أو غيرها فاشتراها بنية أنها لابنه فهو على ما نوى.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذا صلى مسافر مأموما في صلاة رباعية مع إمام مقيم وقد فاتته الركعتان الأوليان، فهل يجوز أن يكتفي بالركعتين الأخيرتين مع هذا الإمام على أنها صلاة قصر، أو أدرك الصلاة من أولها فهل يجوز له أن يجلس بعد الركعة الثانية حتى ينهي الإمام صلاته فيسلم معه وتكون صلاته قصرا، أم يلزمه اتباع إمامه في كل حالة؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن الرجل المسافر إذا صلى خلف المقيم، هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقتصر على ركعتين؟ والجواب أنه يجب على المسافر إذا أتم بالمقيم أن يتم صلاته، سواء أدرك الإمام في أول الصلاة أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس سئل عن الرجل المسافر يكون خلف الإمام يصلي أربعا فقال تلك هي السنة. وقول الصحابي عن أمر من الأمور إنه من السنة أو هذا هو السنة له حكم الرفع، فيجب على المسافر إذا أتم بمقيم أن يتم أربعا، سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة أم في الركعة الثالثة أو في الرابعة. وأما بالعكس لو صلى المقيم خلف إمام مسافر فإنه يجب عليه أن يتم أربعا بعد سلام الإمام المسافر، فإذا صلى الإمام المسافر ركعتين وأنت مقيم فإذا سلم فأتم ما عليك.
1: جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع ياسين غين من جدة، يقول لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة وكثر المساهمون فيها بأموالهم بحثا عن الربح، ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بها، فيبيع السند الذي قيمته مثلا 100 ريال يبيعه ب200 أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذات، فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح أم لا؟
0: التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الربا.
1: نعم،
0: فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز ولا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون معلوما لدى البائع والمشتري، فيعرف أن له مثلا 10 أسهم 15 سهما من كذا وكذا حتى لا يبقى الأمر مشكلا. فإذا كان معلوما فإنه لا بأس به، سواء كان ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير هذا.
1: هذا السؤال من المستمع علي البأسي، سوداني مقيم بالمملكة، خميس مشيط، يقول وقع علي حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان وليس لها علم بحلف هذا،

0: وقد حلفت على شيء بالطلاق ألا أفعله وقد نسيت وفعلته، فهل زوجتي طالق؟ علما أن الحلف قبل 8 أشهر من الآن، وحتى الآن هي لم تعلم بذلك، وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين التلفظ به أم من وقت علمها به؟ فكما أسلفت مضى عليه 8 أشهر ولم تعلم إلى الآن، فإذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة، فكيف السبيل إلى استرجاعها؟ أفيدوني حفظكم الله.
1: حلفت بالطلاق على أن لا تفعل شيئا،
0: لا،
1: ثم نسيت ففعلته، هذا خلاصة الجواب، إلا أنك هذا خلاصة السؤال، إلا أنك ذكرت أن زوجتك لم تعلم بهذا.
0: لا،
1: فالزوجة ليس من شرط صحة اليمين أو وقوع الطلاق أن تعلم به الزوجة، ولكن ما ذكرته من حالك حيث فعلت ما حلفت عليه ناسيا فإنه لا شيء عليك، لا كفارة يمين ولا طلاق زوجة، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. فعلى هذا نقول الزوجة باقية معك ولم تطلق، وليس عليك كفارة يمين لأنك فعلت ما حلفت عليه ناسيا. وإذا كان هذا الذي حلفت عليه من أعمال الخير فإننا ننصحك بأن تفعله وتكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة.
0: بارك الله فيكم. هذا بقية سؤال للسائل عين ألف ألف، مصري مقيم بالدمام، وقد سبقت الإجابة على سؤاله الأول في حلقة ماضية. سؤاله يقول: أنا متزوج من امرأة ولي منها 4 بنات، ولكنها لا تصلي، علما أنها تصوم رمضان، وحينما طلبت منها أن تصلي أفادت بأنها لا تعرف الصلاة ولا تعرف القراءة، وأرجو الإفادة كيف يكون موقفي معها، فأنا أنوي إحضارها لتأدية فريضة الحج، فهل يصح ذلك أم لا، وماذا علي أن أفعله نحوها؟
1: ذكرت أن زوجتك لا تصلي ولكنها تصوم، وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول إنها لا تعرف القراءة.
0: نعم.
1: فالواجب عليك حينئذ أن تعلمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمها، ثم تعلمها كيف تصلي، وما دام عذرها الجهل فإن من كان عذره الجهل يزول بالتعلم، فعلمها وأرشدها إلى ذلك، ثم إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة والعياذ بالله، وينفسخ نكاحها ولا يحل لها أن تأتي إلى مكة، ولكن تصلي الآن، وإن لم تحسن القراءة فإنها تذكر الله وتسبح وتكبره ثم تستمر في صلاتها، ويكون هذا الذكر بدلا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب منها.
0: وما مضى من أيام ليس عليها فيها قضاء؟
1: ما مضى من أيام ليس عليها قضاء،
0: نعم،
1: ليس عليها قضاء في ذلك، ولكن يجب على زوجها الآن أن يبادر بإصلاح حالها.
0: بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صلاح مصلح من صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية. يقول: أنا رجل متزوج ولله الحمد، وعندي مال وليس لي إلا بنت واحدة فقط، ولي أخ وأخت من أبي، وبنتي حالتها المادية ميسورة، وتريدني أن أسجل كل ما يخصها من التركة لعمها الذي هو أخي، وأختي كذلك تريد نفس الشيء، تسجيل ما يخصها لأخيها، مع العلم بأنني متزوج بامرأة غير أم البنت ولم تنجب شيئا، ولكنهم يكرهونها، وأنا لا أريد أن أفرط في نصيبها، وفي نفس الوقت أخشى لو سجلتها لأخي أن يخرجني أنا وزوجتي من البيت، فأرجو إرشادي إلى العمل الأصلح. بارك الله فيكم.
1: العمل الأصلح أن تبقي مالك بيدك ولا تكتبه لأحد، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك في حياتك، وأنت إذا قدر الله عليك فمت ورث الورثة من مالك بقدر ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم إنك كيف تكتبه لهؤلاء باسم أنهم ورثتك مع أنك لا تدري فقد يموتون قبلك وتكون أنت الوارث لهم. فالمهم أننا ننصحك بأن تمسك عليك مالك ولا تكتبه لأحد، وخله بيدك تتصرف فيه كما شئت في الحدود الشرعية، وإذا قدر الله على أحد منكم أن يموت ورثه الآخر بحسب ما حدده الله ورسوله.
0: هذا سؤال من السائل أحمد محمد العمراوي، أردني يعمل باليمن. يقول: أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها 5 أطفال، وقد حصل بعض خلاف ولكنها أصرت على طلب الطلاق مني، فحاولت إقناعها بالرجوع عن قرارها هذا الذي لا يعود بالعاقبة الحسنة، ولكنها أصرت على ذلك حتى اشتد غضبي منها، فقلت لها: أنت طالق وحرمت علي وأنت كأمي دنيا وأخرى. وبعد ذلك توسط الأهل والجيران وأعادوا المياه إلى مجاريها، وندمت وندمت على فعلها ورجعت إلى بيتها وأولادها. أرشدوني إلى ما يجب علي في هذه الحالة، وهل يعتبر قولي لها ظهارا تجب فيه الكفارة أم طلاق أم ماذا؟
1: أولا نسأل عن الغضب، هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول؟ فإن هذا الكلام يعتبر لاغيا، لا الطلاق ولا الظهار، لأن الغضبان الذي يصل إلى حد لا يدري ما يقول لا يعتبر كلامه شيئا. أما إذا كان الغضب دون ذلك بحيث تتصور ما قلت وتملك نفسك، فإنه قد وقع عليك الطلاق والظهار أيضا، لأنك شبهتها بأمك، وتشبيه الرجل زوجته بأمه هو الظهار، لقوله تعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وقال تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فيجب عليك الآن إن أردت أن تعيدها أن لا تطأها حتى تفعل ما أمرك الله به، فتعتق رقبه إن وجدت، وإلا تصوم 2 شهرين متتابعين من قبل أن تباشرها، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم.
0: وفي نفس الوقت يكون ذهب طلقة واحدة عليه؟
1: يكون عليه طلقة واحدة،
0: نعم،
1: تضاف إلى ما سبقها من الطلاق إن كان قد طلقها.
0: نعم، يعني إن كانت الطلقة الأخيرة فتعتبر بائنا منه.
1: نعم.
0: وعليه كفارة الظهار أيضا
1: إذا كانت بائنا منه، ما ترجع إلا بعد زوج.
0: نعم.
1: فإذا تزوجت بزوج نكاحا صحيحا ثم فارقها الزوج الثاني وأراد أن
0: يسترجعها
1: بنكاح، فهو لا يقربها حتى يكفر
0: كفارة الظهار.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل محسن محمد أبو زيد، مصري مقيم بالعراق. يقول: عثرت على طفل ميت ومجرد من الثياب في ماء نهر جار، وهذا الطفل حديث الولادة وكان جسمه متهتكا، فلم أستطع غسله مثل الموتى وحسب شريعة الإسلام، فهل علي إثم في دفني له دون غسل، وما الذي أفعله لو تكررت مثل هذه الحالة؟
1: إذا تكررت مثل هذه الحالة وصار غسل الميت متعذرا، فإن أهل العلم يقولون يمم، بمعنى أن الحي يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، ثم يكفنه ويصلي عليه ويدفنه. وأما ما جرى منك فإنه لا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور المشكلة أن يفعل الشيء قبل أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ولا سيما في مثل هذا الأمر الذي تعمله لغيرك لا لنفسك، فإنه يجب عليك الاحتياط وعدم التسرع في الأمور حتى تسأل أهل العلم. وهذا الطفل الذي فعلت به ما فعلت إذا كنت لم تصلي عليه وأنت تعرف قبره فصلي على قبره، وإلا فصلي عليه صلاة الغائب، لأنه يجب على المسلمين أن يصلوا على أمواتهم، فالصلاة على الميت كما هو معلوم من فروض الكفايات.
0: بالنسبة للغسل فيما إذا كان متعذرا غسل الميت مثلا لإصابة بالغة أو تهتك في بشرته كما أخبر، ففي كل هذه الحالات ييمم؟
1: ييمم، هكذا قال أهل العلم.
0: نعم،
1: إذا تعذر غسله لاحتراق أو غيره ييمم. وإذا قدر أنه قد تقطع أوصالا كما يحصل والعياذ بالله في بعض الحوادث،
0: نعم،
1: فإن هذه الأوصال تجمع وتغسل ويربط بعضها ببعض وتكفن جميعا وتستوفى بقية الإجراءات.
0: نعم. سؤال الثاني يقول: اسمي محسن وهو من أسماء الله الحسنى، وكل من يعرفني يناديني يا محسن، ولم أستطع تغييره لأنه مسجل بأوراق رسمية، فهل هذا حرام أم مكروه، وعلى من يقع الذنب في هذا، على من سماني بهذا الاسم أم علي؟ أفيدوني أفادكم الله.
1: المحسن من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا أعلم أنه ورد من أسمائه.
0: لا،
1: فالإحسان صفة فعل الله سبحانه وبحمده، ولا يحرم التسمي به ما دام الإنسان قصد مجرد العالمية. فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف بحكيم، وحكيم من أسماء الله، ومع ذلك ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الاسم الذي تسميت به أو سميت به مجرد علم، فلا حرج عليك في الاستمرار في التسمية به. نعم.
0: هذا سؤال من المستمعة غين عين حاء من العراق نينوى، تقول: هي امرأة متزوجة، وذات مرة حصلت بينها وبين زوجها مشادة بسبب أختها التي اختلفت معها، فحلف عليها زوجها قائلا: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة 3 مرات إن وصلت بيت أختك. وبعد مضي 2 شهر جاءت أختها واعتذرت عما بدر منها وتصالحت ودعتها لزيارتها وزارتها في منزلها، وبعد أن علم زوجها بذلك لم يتأثر ولم يمانع من ذلك، ولكنها تسأل عن الحكم في زيارتها لأختها بعد طلاق زوجها لها إن هي ذهبت.
1: هذا السؤال وهو قول زوجها: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة، إن ذهبت إلى بيت أختك، يحتاج إلى تفصيل. أولا، إذا كان الزوج قال هذا ناويا أنه ما دامت الأخت على الحال التي هي عليه من التقاطع وعدم الاعتراف بالخطأ الذي صدر منها، فإن الأخت إذا جاءت واعتذرت وأصلحت حالها يجوز للزوجة أن تذهب إليها، ولا حرج على الزوج في ذلك ولا طلاق. أما إذا كان قصده الإطلاق، أنها لا تذهب إلى بيت زوجها، ولم يكن في نيته ما ذكرنا، فإنه أيضا يحتاج إلى تفصيل. إن كان الرجل يريد بهذا التعليق منع الزوجة، فإنه يمين وحكمه حكم اليمين. يمكن أن يزول عنه الإثم والمنع بأن يكفر كفارة يمين، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة. وأما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، بمعنى أنه يقول: إن ذهبت زوجته إلى هذا المكان فإن نفسه قد طابت منها وكرهها ولا يريدها، ففي هذه الحال إذا ذهبت إلى أختها فإنها تطلق منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن يلاحظ الأخ السائل هذا التفصيل الذي ذكرناه.
0: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 35 عاما، وقد توفيت والدتي بعد ولادتي بثلاثة أشهر، وتولت جدتي أم أبي تربيتي، فأرضعتني من زوجة أخرى، ثم قامت هي بإرضاعي أيضا وهي في ذلك الوقت في سن 50، ولم تكن حاملا آنذاك. ولما أردت الزواج تزوجت من ابنة عمتي أخت أبي، وأنا الآن أعيش معها حياة سعيدة، فهل في هذا الزواج مانع ديني بسبب ذلك الرضاع من جدتي؟ فإذا كان فيه ما يمنع فما العمل الآن؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابا على هذا السؤال الذي سأله الأخ المصري، وهو أنه ارتضع من جدته ثم تزوج بنت عمته، وعمته أخت أبيه، وجدته هذه يبدو لنا أنها أيضا أم أبيه، وعلى هذا فتكون العمة أختا له من الرضاع، وإذا كانت أخته من الرضاع صار هو خالا لابنتها. وقد قال الله تعالى في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كانت بنت الأخت حراما من النسب حراما، كانت كذلك بنت الأخت من الرضاع حراما، وعليه فلا يحل له أن يتزوج بهذه البنت، ولكن ليعلم أنه لا يثبت الرضاع إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر قبل الفطام، فليتحقق الآن من هذا الرضاع هل بلغ 5 رضعات وكان قبل الفطام، فإنه يجب أن يفارق هذه الزوجة لعدم صحة النكاح. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات فإنه لا يثبت حكم الرضاع، وحينئذ تكون هذه الزوجة بنكاح صحيح ولا يجب عليه مفارقتها.
0: كون الجدة في ذلك الوقت في وقت الرضاع في سن 50 ولا تحمل ولا تلد، هل يؤثر هذا أو لا؟
1: هو لا يؤثر، هذا لا يؤثر.
0: نعم،
1: على القول الراجح لعموم الآية: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
0: نعم، ما دام وجد اللبن فيها. نعم،
1: فمتى اجتمع اللبن من امرأة سواء كانت كبيرة أم صغيرة فإنه يثبت به حكم الرضاع.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.
3: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع الجواب على السؤال الخاص بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمتشعب إلى أجزاء عدة. أما الدعاء ورفع اليدين فيكون مع استقبال القبلة، ويجب أن يكون لله خالصة ولا يتحرى الدعاء عند القبر. ثانيا، الشرك الأكبر هو ما يخرج فاعله من الإسلام والعياذ بالله، كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات مثلا، وكالنذر لغير الله، والتقرب بالذبح لغير الله، وكالسجود لغير الله ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر فهو من أكبر الكبائر، ولكن لا يخرج فاعله من الإسلام، مثل الرياء الخفيف والحلف بغير الله وقول المسلم مخاطبا إنسانا: ما شاء الله وشئت وتوكلت على الله وعليك. ثالثا، قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نهي منه لعباده أن ييأسوا من رحمته، ووعد أكيد منه سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها، وما كان شركا لمن تاب منها فهي عامة في كل ذنب لمن تاب منه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي ظواهر الشرك القولية والعملية الموجودة في المجتمع الإسلامي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الظواهر الشركية في المجتمعات الإسلامية كثيرة، منها الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والنذر لغير الله، والذبح لغير الله، والحلف بغير الله. ومن وسائل الشرك اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها، وقد نهوا عن ذلك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعلم الله المسلمين أن يقولوا في كل ركعة من صلاتهم: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، إلى غير ذلك من مظاهر البدع الشركية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فقد كثر الاختلاف بين الجماعات الإسلامية في جمهورية مصر العربية في مسألة من مسائل الإيمان، وهي حكم الجاهل المخالف للعقيدة الإسلامية وحكم تارك بعض الشريعة، حتى وصل الأمر إلى العداء بين الإخوة بعضهم البعض، وزادت المناظرات والأبحاث لكلا الفريقين، الذي يعذر بالجهل والذي لا يعذر بالجهل. فمنهم من يقول: العذر في الفروع ولا يعذر في الأصول، ومنهم من يقول: يعذر في الفروع والأصول، ومنهم من يقول: قد أقيمت الحجة، فهذا الذي يعذر بالجهل يدعو الناس ولا يحكم عليهم بالكفر، أي الذي يعذر بالجهل يدعو الناس ولا يحكم عليهم بالكفر حتى يبلغهم، فإن رفضوا هذا الهدى فهم كفار. والذي لا يعذر بالجهل حكم عليهم أنهم كفار لمجرد أنهم يفعلون فعل الكفر، ودعوهم على أنهم كفار خرجوا من الإسلام بفعل الشرك، ولكونهم يأتون بالأدلة على ما يعتقدون. وأنا حائر بين هؤلاء وهؤلاء، من أتبع؟ وقد أصبح فريق من هذا يبدع الآخر، وكذلك العكس، وكل منهما يعتبر نفسه على حق والآخر على ضلال، ولا أدري من هو على حق ومن هو على ضلال. فقد عمت البلوى بين المسلمين في هذا البلد بسبب الاختلاف بين إخواني في كل مما يدين العمل الإسلامي. أريد أن أتبع الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله، أو تقربه بالذبائح لغير الله، أو نذره لغير الله، ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما من طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشرك الأصغر. سؤال. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجلهم شرك. وأنا وإخوة لي كثيرا نضطر أحيانا إلى ترك بعض السنن لأجل الناس، مخافة إما الفتنة لأنفسنا والضرب والإهانة، وإما فتنة الناس لعامة الإخوة وتشديد الحكومة عليهم. فبالله أستحلفك أن أكون إذ ذاك قد وقعنا في مغبة الرياء، وإن كان ذلك واقعا فما الخلاص منه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أما قوله إن العمل من أجل الناس شرك فهو صحيح، لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الرياء. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وذكر أنه أخوف ما يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام. وأما قوله إن ترك العمل من أجل الناس رياء فليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل، والمعول على ذلك النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، مع العناية بتحري موافقة الشريعة في جميع الأعمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لئلا يظن به ما يضره، فليس هذا من الرياء، بل هو من السياسة الشرعية. وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة به، أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال مضمونه: كيف يتيقن العبد أن عمله قد حقق الإخلاص المطلوب فيه لله تعالى حتى لا يكثر من معاتبة نفسه، لأن ذلك كثيرا ما يؤدي إلى الوسوسة غير المشروعة؟ ففي رسائل الإمام ابن رجب ترى أنه يعرض كثيرا من الأحوال ويقول: إن هذا من دقائق الرياء، وإن هذه المسائل التي تسبب لنا الضيق والحيرة، ما هو البديل؟ وهل يكون الالتفات إلى الطاعة ذاتها هو المهم من تصحيحها؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. على المسلم أن يجتهد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. وإذا أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أهل الذكر، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قبول الأعمال فعلمه يرجع إلى الله جل وعلا، ولكن على العبد أن يجتهد في إحسان أعماله وحسن ظنه بربه وسؤاله القبول والعفو. وقد قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض المسلمين ممن نعرفه يقول بعض الكلام علم التوحيد فيه أنه من الشرك، كقول براس أمي أو الحمد لله سيدي داود، يقول مزاحا، فهل يؤخذ هذا الكلام بظاهره؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الحلف بغير الله، كقول براس أمي، ولا يجوز التسوية بين الله وغيره، يقول الحمد لله وسيدي داود، لأن هذا من أنواع الشرك، بل يقول الحمد لله وحده، أو يقول الحمد لله ثم لسيدي داود. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، رواه النسائي. فهذا الحديث يبين أنه شرك، لأن المعطوف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه، لأن الواو وضعت لمطلق الجمع، فلا يجوز أن نجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء، فهذا أحمى لجناب التوحيد وسد لطرق الشرك في الأقوال، كما جاء سد طرق الشرك في الأعمال كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فهذا يدل على الجواز لهذه الصيغة، والأول يدل على الكمال وهو قول ما شاء الله وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم التفاخر في العلم أمام الناس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز، لأن طلب العلم ونشره والمناظرة فيه يجب أن يكون ذلك خالصا لوجه الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان الإنسان يريد أن يتعلم ويعمل بما تعلمه ويعلم غيره هذا العلم، فإنه يخشى أن يكون ذلك رياء فلا يعلم أحدا شيئا، ولكنه يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه تهديد ووعيد لمن يكتم العلم، فلا يدري ماذا يفعل. وإذا أراد الإنسان أن يفرق أي عمل بعمله، هل هو لوجه الله تعالى أم هو رياء، فماذا يفعل؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الرياء؟ وماذا يفعل لكي يكون من المخلصين في العمل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، أخلص قلبك لله في تعلمك وفي عملك بما علمت وفي نشر العلم وتعليمه للناس، واقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وإياك أن تفعل ذلك طلبا للمحمدة وثناء الناس عليك، ولا تجعل كل همك الدنيا، ولا تجعل كل همك جمع حطامها ونيل الوجاهة والوصول إلى المراكز المرموقة، فإن ذلك من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، ومن جعل الدين مطية للدنيا، وهذه هي المهلكة. أما إذا وجهت وجهك لله في عملك وجعلت عملك لله وحده وجاءتك الدنيا راغمة، فلا يضيرك ذلك ولا يخدش إخلاصك، وذلك كالغنيمة للمجاهدين، فإنها أحلت لهم ولا تنقص من إخلاص المجاهدين في سبيل الله، وإن نقصت من ثواب جهادهم في سبيل الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عنوان النية. سؤال: تبرعت لمشروع خيري خوفا وخجلا من الرئيس المباشر في العمل، ولو ترك المجال لي لم أتبرع ولا بنصف قرش، فهل لي ثواب كامل على عملي هذا كما لو كنت قد تبرعت لهذا المشروع من حسن خاطري واختياري؟ مع الدليل. جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا كان الأمر كما ذكرت فإنك لا تؤجر على هذا المبلغ، لأنك لم تقصد به وجه الله، وإنما قدمته لوجه صاحبك خوفا منه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا فعل إنسان عمل خير ولم يقصد بذلك العمل نيل الثواب لجهله بالثواب، فهل يكتب له الأجر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ما دام يقصد القربة إلى الله بذلك وكان عمله موافقا للشرع المطهر، فإنه يحصل له الثواب الذي رتبه الله على ذلك العمل وإن لم يعرفه العامل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الطواغيت. سؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر، وهل تقبل منه أعماله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزة فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل يقول لا إله إلا الله ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلا على الله عز وجل، ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس للانضمام للأحزاب، ويدافع عن الأحزاب، ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين، ويعامل المسلم كالنصراني، ويجعلون أساس التفرقة بين الناس هو هل هو مصري أم غير مصري، فما حكم من يتحكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها، وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرأ لابن تيمية رحمه الله أن من برى لهم قلما أو قدم لهم قرطاسا فهو منهم، ويدعي ذلك الرجل أنه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي إبطانه لهم، فما حكمه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان. ويحرم السكن مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة، لكن الإحسان إلى الكافر وبذل المعروف له جائز إذا لم يكن حربيا، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وكانت مشركة، أخرجه الشيخان. أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمراده لأهل الحرب لا للمعاهدين ونحوهم، وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى الطاغوت عموما مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المراد هنا توضيح أمرين: الأول، ما معنى الطاغوت عموما، وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله، لكي نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. الثاني، معنى قوله يريدون أن يتحاكموا، قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن ولا يعلم أحد به، لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل. الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة، الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا والمتابعة. أي ذلك صواب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، معنى الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون الله مطلقة تقربا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. لكن من عبد من دون الله وهو غير ضاد بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. ثانيا، المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما صاحبه فعل أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة دليل الرضا. وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يعتبر طاغوتا لأنه عبد لأنه عبد من دون الله؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ليس كل من عبد من دون الله يعتبر طاغوتا، إنما يعتبر طاغوتا من عبد من دون الله وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه. وعيسى بن مريم عليه السلام لم يرضى أن يكون معبودا بل أنكر ذلك ودعا إلى عبادة الله وحده. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إلى كثير من الآيات والأحاديث الثابتة في هذا المعنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكم بالقانون الوضعي، فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا واضح ولله الحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية، فمثلا يضع كل منهما معدالا كما يسمونه، ويرضون من مشائخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه، ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر. فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها بجنبية، أي كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه، ولكن اليوم تقدر الجنبية بدراهم ويسمون هذا صلحا. وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه مذهبا، بمعنى إذا لم ترضى بفعلهم هذا فيقولون عنك قاطع المذهب، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية، ولذا يسمونها مذهبا، ويقولون لمن لم يرضى بالحكم بمقتضاها إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا. وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع. واليوم ولله الحمد قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 16 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة، وله بقية على الشريط 17.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
5: حفظ اللسان،
4: لفضيلة الشيخ
5: محمد بن صالح العثيمين.
6: وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الثالث من شهر ربيع الثاني عام 1441، أن ألتقي بإخوان لنا في مسجد الدكتور ناصر الرشيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يرزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم إن أخي الشيخ عبد الله بن صالح بن عبيلان ذكر أنه حصل منه بعض التجاوز في تعميم عنوان المحاضرة، وربما كان هذا التجاوز، إن صح أن يقال إنه تجاوز، ربما يكون خيرا، لأن خلق المسلم أعم وأوسع من حفظ اللسان، وقد يكون في هذا تفاؤل إلى أن يكون هناك لقاءات أخرى نتكلم فيها عن خلق الرجل المسلم فيما عدا حفظ اللسان. إن هذا العنوان الذي اخترناه وهو حفظ اللسان يحتاج المسلمون إليه في كل وقت وفي كل مكان وعلى كل حال، لأنه مهم ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه القيل والقال والأخذ والرد والسؤال والجواب، وماذا حصل على فلان وماذا حصل على فلان وأشبه ذلك. ومن المعلوم أن القول الصادر من اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يقرب إلى الله عز وجل، القول الصادر من اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يثاب عليه العبد، وهو كل قول أمر الله به ورسوله، وهذا باب واسع فيشمل قراءة القرآن، والقرآن أفضل القول وأفضل الذكر لأنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة بحروفه وألقاه إلى جبريل، ثم إن جبريل نزل به وهو الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكيف لا يكون أشرف الكلام وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي أخباره صادقة وقصصه نافعة وأحكامه عادلة، ومن تمسك به نجا ومن ابتغى الهدى من غيره ضل وهلك. أخباره صادقة وقصصه نافعة وأحكامه عادلة، ومن تمسك به نجا ومن ابتغى الهدى من غيره ضل وهلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن من قرأ حرفا منه فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن الأقوال الصادرة من اللسان من القسم من هذا القسم ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتكبير والتسبيح من أفضل الأعمال، وهي الباقية في الصالحات التي قال الله تعالى عنها المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله عز وجل حياة القلوب وطمأنينة القلوب وأنس المستوحشين وتنبيه الغافلين. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكر الله يا أخي المسلم وجرب، تجد نورا في قلبك وطمأنينة وراحة وانشراح في الصدر. وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكلف، يذكر الإنسان ربه وهو قائم أو قاعد أو على جنبه، كما قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. اذكر الله عز وجل بلسانك وبقلبك، لا تذكر الله وأنت غافل كأنما تضرب أجراسا لا فائدة منها ولا روح فيها. اذكر الله، اذكر الله بقلبك كما تذكره بلسانك، لأن الذكر باللسان يقع من المؤمن ومن المنافق ومن البر ومن الفاجر ولا ينتفع.

فيه هؤلاء اللهم إلا قليلا. ومن الأقوال التي تصدر من اللسان من هذا القسم القسم الذي يثاب عليه العبد ويرضى به الرب عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو دعامة هذه الأمة وبه فضلت على غيرها. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس

لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة، إذا لم يكن تفرقت الأمة، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فدل هذا على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير سبب للتفرق، والتفرق هو فشل الأمة وانقسامها وتحزبها، لأن كل واحد منهم أي من الأمة يضرب واديا تهواه نفسه ولا يرى أحدا ينكر عليه أو يصده عن هذا الوادي الذي ضربه وهو باطل. ولكن يجب أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف كل ما أمر به الشرع، كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، وأوامر الله تعالى معروفة، ليس هذا موضع ذكرها وبسطها. لكن القاعدة العامة أن كل ما أمر الله به ورسوله فإنه معروف مقبول، تعرفه النفوس السليمة والفطر المستقيمة، تعرف أنه حق فتأخذ به. أما المنكر فإنه كل ما أنكره الله ورسوله، ويتحقق ذلك بالنهي عنه، فكل ما نهى الله عنه ورسوله فإنه منكر يجب علينا إنكاره بحسب القدرة وبحسب الاستطاعة. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من شروط وآداب يتخلق بها الآمر الناهي، منها إخلاص النية لله عز وجل، بأن ينوي الآمر والناهي إقامة دين الله في عباد الله، لا ينوي أن يفرض سلطته وسيطرته وأنه آمر فوق المأمور وناهي فوق المنهي، بل ينوي بذلك إقامة شريعة الله في عباد الله. ومنها أن ينوي بهذا أي بأمره ونهيه امتثال أمر الله، إن الله أمر بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، فينوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل من أجل أن يحصل له الثواب المرتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأعمال بالنيات، فإذا أمر ونهى امتثالا لأمر الله عز وجل حصل له الأجر المرتب على ذلك. ومنها أن يعلم أن ما أمر به معروف أي مأمور به في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعني ذلك أن لا يأمر وهو جاهل، فإن الجهل جاء، والأمر بالشيء بدون علم بحكمه عند الله ربما يحصل به من الفساد أكثر مما يحصل به من الصلاح. وكم من إنسان عامي أو طالب علم صغير أمر بشيء يظنه معروفا وهو منكر ولا يدري، أو نهى عن شيء يظنه منكرا وهو معروف ولا يدري. ولهذا لا بد من العلم بأن الله أمر بهذا أو نهى عن هذا ليكون الإنسان على بصيرة. ومنها أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك الأمر، ترك الأمر وتحقق فيه أنه تاركه، فلا يأمر شخصا بشيء لا يدري أفعله أم لم يفعله، لأن ذلك من القول بلا علم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد ضرب نبينا

0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل الأعلى في ذلك. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ولم يأمره أن يصلي حتى سأله وتحقق أنه تارك للأمر. فلا تتسرع يا أخي أن تأمر شخصا لا تدري أقام بالمأمور أم لم يقم، وكذلك في النهي. لا تنهى أحدا عن شيء ترى أنه منكر حتى تعلم أنه فعل هذا المنكر وهو منكر في حقه. ونضرب لهذا مثلا برجل يمشي في الشارع بسيارة ومعه امرأة. هذه المرأة يحتمل أن تكون امرأة أجنبية ويحتمل أن تكون امرأة من محله. فإن كانت امرأة أجنبية فهذا منكر يجب إنكاره، وإن كانت امرأة من محارمه فهذا معروف لا يجوز إنكاره. فهل لك أن تنكر وأنت لا تدري؟ الجواب لا، ليس لك أن تنكر وأنت لا تدري حتى تعلم أن هذه المرأة ليست من محارمه، وحينئذ تنهى عن هذا المنكر. وسيأتي إن شاء الله بيان أن من آداب الأمر والنهي أن يكون الإنسان هينا لينا. من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان إذا أمر بمعروف فليكن أول فاعل له، وإذا نهى عن منكر فليكن أول تارك له، لأنه من السفة والتناقض والعجب أن تأمر بأمر وأنت لا تفعله، أو تنهى عن شيء وأنت تفعله، فإن هذا مناف للعقل وهو سفة مناف للحكمة. قال الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، يعني أفلا يكون عندكم عقل حتى يمنعكم من فعل ما تنهون عنه ومن ترك ما تأمرون به. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ربما تجد بعض الناس ينهى عن شرب الدخان مثلا، فإذا به يشرب، سبحان الله، أعاقل عنه؟ إن كنت عاقلا لماذا تفعل ما تنهى عنه؟ ربما تجد بعض الناس ينهى عن الغيبة ويقول: فلان يغتاب الناس، وهو بقوله هذا قد وقع في الغيبة. فسبحان الله، كيف تنهى عن الغيبة وأنت تفعلها؟ وهلم جرا. إذن من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف أول فاعل له، وأن يكون النهي عن المنكر أول تارك له، وإلا وقع في السفة ووقع في العجب. ومن العجائب، والعجائب جمع، أن يأمر الإنسان بالشيء ولا يفعله، أو ينهى عن الشيء ويقع فيه. من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، لين الجانب، لأن ذلك من أسباب القبول وانشراح الصدر لما يقال. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبسبب الرحمة التي حصلت لك ولأصحابك، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولا يخفى على علماء العربية أن في هذه الجملة تأكيدا، وذلك بما الزائدة إعرابا المفيدة للمعنى العام والأكمل، وهي ما في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم. وكم من إنسان استعمل العنف في أمره أو نهيه فنفر الناس منه ولم يجعل الله تعالى في أمره ولا نهيه بركة. وكم من إنسان استعمل الرفق واللين والمدارات في أمره ونهيه فحصل على خير كثير. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والرفق خير كله، والصلف والانزعاج والاندفاع والتوبيخ لا يأتي بخير. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. لذلك ننصح إخواننا الذين يتولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء بصفة رسمية أم بصفة تطوعية، ننصحهم أن يستعملوا الرفق، وما لا يحصل الآن يحصل غدا. لكن العنف سبب للنفور والبغضاء، بل ربما يكون سببا للحق الذي قاله هذا المعنف، لأن كثيرا من الناس يكرهون الحق لأنه قاله فلان، ولا يكرهونه لو قاله فلان الآخر. كل ذلك بسبب ما في قلوبهم من محبة الثاني دون الأول، ومن حسن أسلوب الثاني دون الأول. فنصيحتي لإخواني الذين يتولون هذا الأمر العظيم في هذه الأمة العظيمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصيحتي لهم أن يستعملوا الرفق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن لا يظنوا أنهم إذا عنفوا ثم ارتدع المخاطب حالا أن ذلك خير مما لو عاملوه بالرفق ولم يرتدع إلا بعد مدة، لأن الأول ترك المنكر خوفا، والثاني الذي استعملنا معه الرفق تركه اقتناعا. وفرق بين هذا وهذا، فرق عظيم بين من يدع الشيء اقتناعا وبين من يدعه خوفا، لأن من يدعه خوفا لا يمكن أن يدعه في حال السر وغيبة المخوف منه. هذا من الأقوال التي تصدر من اللسان، وهي من القول، وهي من القسم الأول الذي يثاب عليه العبد ويرضى به الله. ومن ذلك أيضا طلب العلم، تلقين العلم، تعليمه، تعلمه، كل هذا قول يثاب عليه العبد. وطالب العلم والمجاهد في سبيل الله كلاهما على حد سواء، كلاهما على ثغر من ثغور الإسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال وما كان المؤمنون لينفروا، يعني في الجهاد كافة جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا أي القاعدون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وهذا دليل على أن طلب العلم عديل للجهاد في سبيل الله وقسم له، بل إن حاجة المجاهد للعلم أكثر من حاجة العالم للجهاد. ولهذا كان المجاهدون مفتقرين للعلم ولم يكن العلماء مفتقرين للجهاد. فالعلم تعلمه وتعليمه من الأقوال التي يثاب عليها العبد ويرضى بها الله عز وجل. فنصيحتي لإخواني ولا سيما الشباب أن يقبلوا على العلم تعلما وتعليما من أفواه الشيوخ ومن الأشرطة ومن الكتب. لكن الثاني والثالث لا بد أن يكون، بل والأول أيضا لا بد أن يكون ذلك صادرا من عالم يوثق بعلمه وأمانته، لأنه ليس كل من تكلم بالعلم يكون عالما، وليس كل من كان عالما يكون أمينا موثوقا. والعلم أساس الدين، فلا تأخذن العلم ممن تخشى أن تضل بأخذ أمره. احرص على أن تتلقى العلم من عالم موثوق بعلمه ودينه، حتى تكون قد بنيت على أساس متين. هذه طائفة من الأقوال التي تصدر من اللسان يثاب عليها العبد ويرضى بها الرب عز وجل. أما القسم الثاني من الأقوال التي تصدر من اللسان فهو الذي يأثم به الإنسان ويغضب به الرب، وهو كل قول نهى الله ورسوله عنه، فإنه يأثم به الإنسان. ثم قد تأتي النصوص بترتب الغضب عليه، وقد لا تأتي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زلات اللسان تحذيرا بالغا، فقال لمعاذ وهو يعلمه، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، يعني احبس لا تخرج، كفه عليه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة هنا استفهامية، والمعنى وإنا تعلم. امسكوا وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أئنا لمؤاخذون، يعني أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اللسان، بل أن حصائد اللسان هي التي تكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد مما بين السماء والأرض. فعليك يا أخي بحفظ اللسان، احفظ لسانك، فإنه عدوك أو صديق. إن تكلمت بخير فهو صديق، وإن تكلمت بشر فهو عدو. ونذكر أمثلة من أقوال اللسان العظيمة، منها أن يسب الله ورسوله، فمن سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر خارج عن الإسلام، عليه أن يعود إلى الإسلام بعد أن خرج منه، لقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وإن كثيرا من الناس الحمقى إذا أمره أحد بمعروف أو نهى عن منكر جعل يسب فيقول لعنك الله ولعن دينك، هذا كفر. الدين دين الله، فكيف كيف تستهزئ به؟ كيف تشتمه؟ كيف تسبه؟ ومن ذلك أيضا من الأقوال التي تصدر عن اللسان من القسم المحرم الذي يأثم به العبد النميمة. النميمة فإنها من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في أمر شاق عليهما تركه، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا هو الشاهد، يمشي بالنميمة بين الناس. فما معنى النميمة التي هذا شأنها؟ معناها أن تنقل كلام الغير في الغير إلى الغير للإفساد بينهما، فتأتي إلى الشخص وتقول: فلان قال فيك كذا وكذا، ألم تعلم أن فلانا سبك؟ ألم تعلم أنه قال فيك كذا وكذا؟ من أجل إيش؟ من أجل الإفساد بينهما، من أجل أن يفسد بينهما. أما لو قصد بذلك الإصلاح، مثل أن يقول لهذا الشخص الذي اغتر به صاحبه: احذر فلان، فإنه يلاقيك بوجه ويدبر عنك بوجه ويسب، فهذا ليس من النميمة في شيء، ولكنه من باب النصيحة، لأن بعض الناس يغتر باللسان ويغتر بالوجه، فيأتيه الرجل ووجهه متسع له ويخاطبه بأحسن خطاب، ولكنه في الواقع عدوه اللدود، في أي فرصة من الفرص يتكلم به والعياذ بالله. فهذا يجب أن تخبر أخاك، تقول: لا تغتر بفلان، فإنه يتكلم فيك إذا غبت. كذلك أيضا من آفات اللسان ومن القسم الثاني من الأقوال التي تصدر من اللسان ويأثم بها العبد الغيبة. الغيبة التي كثرت في الناس، لا أقول كثرت في العوام، بل كثرت في العباد وفي طلبة العلم. وما هي الغيبة؟ فسرها أعلم الخلق بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره من خلق أو خلقة أو معاملة أو غير ذلك، ذكرك أخاك بما يكره، هذا الظاهر. فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني ما الغيبة؟ ليس بهتانا بدون غيبة، بل هو بهتان وغيبة. فيجتمع في هذا، إذا لم يكن فيه ما يقول يجتمع في هذا مفسدتان: أولا مفسدة الغيبة، وثانيا مفسدة البهت. وعلى هذا يأثم إثمان والعياذ بالله. وإن الغيبة لتزداد إثما، وهي من كبائر الذنوب. الغيبة من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي في داليته الفقهية: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص الأحسن. وضرب الله للغيبة مثلا تقشعر منه الجلود وتنفر منه النفوس، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني فقد كرهتموه، ولا يمكن أن تأكل لحم أخيك ميتا. وإنما شبه الغيبة بأكل لحم الميت لأن المغتاب ليس بحاضر يدافع عن نفسه، كالميت الذي يؤكل لحمه لا يمكن أن يدافع عن نفسه. وقد قيل إنه إذا كان يوم القيامة فإن الذي اغتيب يعرض ميتا لمن اغتابه ويجبر على أكله. ثم إن الغيبة تعظم بحسب آثارها ونتائجها، فمثلا غيبة العلماء ليست في غيبة العامة، غيبة العلماء ليست كغيبة العامة لأنه يترتب عليها آثار سيئة. فالعالم إذا اغتبته أسأت إلى شخص لا شك، كما أنك لو اغتبت السوق في السوق فقد أسأت إلى أشخاص، لكن غيبة العالم لا تقتصر على الإساءة إلى شخص، بل تقتصر بل تشمل الإساءة إلى علمه الذي يحمله من الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله، لأن الناس إذا سقط العالم من أعينهم لم يقبلوا منه كلاما، وحينئذ يضيع ما عنده من الشريعة بسبب هذه الغيبة. فإن قال قائل نرى بعض العلماء يخطئون إما بالقول أو بالفعل، أما موقفنا من هؤلاء؟ نسكت ونجعل الناس يحتجون بهم إذا نهيناهم عن الخطأ؟ نقول لا، لا تسكت، بل العالم عليه من المسؤولية أكثر مما على العامي، ولكن أولا تحقق ما ينقل عن العالم، لأنه كثيرا ما ينقل عن العلماء ما لم يقولوه، إما لما يعلم من حالهم أنهم لا يقولونه، وإما من مصارحتهم بذلك ونفيهم لما قيل عنهم، وهذا شيء معلوم. دائما يقولون لنا قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، فإذا اتصلنا بالشيخ نفى ذلك، فيكون هذا الناقل إما ذو قصد سيء، فيكون هذا الناقل إما ذا قصد سيء، وإما أنه فهم جواب الشيخ على غير ما أراد أو لسبب أسباب. على كل حال لا بد من أن يتيقن هل قاله هذا الشيخ أم لا، فإذا تيقن أنه قاله صارح الشيخ يا أخي أنت قلت كذا وكذا وهذا منكر وهذا منكر، وحينئذ سوف يجري بحجته وقد يقوم الصواب معه، واطلع على ما لم يطلع عليه أو رأى ما لا نرى، فإن تبين أن الصواب معه وجب علينا أن ندافع عنه، وإن تبين أن الخطأ منه وجب عليه أن يرجع للصواب. وكذلك أيضا من الآثار السيئة التي ترتب على الغيبة إذا كانت غيبة لولاة الأمور ونشر مساوئهم، وأعني بولاة الأمور الأمراء الذين لهم سلطة التنفيذ وتقويم الناس، فإن غيبتهم ونشر مساوئهم تستلزم حقد الناس عليه وكراهتهم لهم، وإذا كان الأمر كذلك امتنع الناس عن قبول أوامرهم فحصلت الفوضى وحصل الشر الكثير. لذلك يتضاعف الإثم في سب ولاة الأمور وطيبة ولاة الأمور. نعم لو أن ولي الأمر أمامك وقلت له إن رأيت المصلحة في ذلك إنك إن هذا الشيء الذي يفعل في الأسواق أو في وسائل الإعلام أو ما أشبه ذلك لا لا لا يجوز حتى يخاطبك ويتفاهم معه. أما أن تتكلم عليه من وراء الكواليس كما يقولون وتقع في عرضه هذا حرام ولا يجوز. ومن ذلك ما يكون من هذه المنشورات التي تنشر ومصدرها في الداخل أو في الخارج من ذكر مساوئ الحكام، فإن هذا لا شك من الغيبة. اعرض الأمر على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الغيبة ذكرك أخاك بماله، وهل ولي الأمر يرضى أن تنشر مساوئه؟ لا لا يرضى، بل يكره ذلك، إذن صدق عليه أنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، ونشر الغيبة تعاون على الإثم والعدوان. فلهذا نحذر إخواننا من نشر هذه المنشورات وتوزيعها، ونرى أن ذلك إثم وأنه تعاون على الإثم والعدوان. ونحن لا نقول إن الحكام بريئون من كل خطأ، بل يخطئون إما عن جهل وإما عن تأويل وإما عن عمد. لسنا نطهر ولا نطهر أنفسنا، نحن الآن نخطئ ولكن نسأل الله يعفو عن خطأنا. ولاة الأمور يخطئون، لكن هل من المصلحة الشرعية أن ننشر خطأهم بين الناس؟ لا والله ليس من المصلحة. المصلحة أن نناصح، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله من بعد في المرتبة الرابعة أئمة المسلمين قبل العام، علينا أن نناصحهم، فإن اهتدوا فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى فليسوا أول حكام تركوا قبول النصيحة. منذ انقرض عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا، وفي الحكام من لا يقبل النصيحة، ولا سيما أن شعبنا عنده من المخالفة ما أوجب أن يسلط عليهم عليه، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولقد جاء رجل خارجي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا علي، ما بال الناس عليك؟ يعني خرجوا عليك، ولم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر. فأجابه بجواب ألقمه به حجرا، قال: أما أبو بكر وعمر فرجالهم أنا ومثل، وأما أنا فرجالي أنت وأنت. فألقمه حجرا. وهذا من حكمة الله، كما تكونون يولى عليه. وما أكثر الناس من الشعب الذين يظلمون أنفسهم وأهليهم وحكومتهم. انظر التزوير في صناديق، في الصناديق العقارية، في معونة الزراع، في غير ذلك، تجد الكذب والتزوير وكأنه أمر لا بأس به، مع أن كل ما يترتب على ذلك فهو من السحت. كل ما يترتب على الكذب فإنه سحت باطل لا يجوز لأحد أن يأكله، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فأقول إن من آفات اللسان وعظائم اللسان، إن من آفات اللسان وعظائمه هذه الغيبة التي صارت والعياذ بالله فاكهة المجالس في كثير من مجالس الناس. فأقول إن من آفات اللسان وعظائم اللسان هذه الغيبة التي صارت والعياذ بالله فاكهة المجالس في كثير من مجالس الناس، لا أقول مجالس العامة بل ربما مجالس طلبة العلم. ومن آفات اللسان ومن القسم الثالث مما يصدر من اللسان الكذب. من القسم الثاني من ما يصدر من اللسان ويأثم به الإنسان الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع. هذا الكذب، الإخبار بخلاف الواقع، وهو محرم ومن علامات المنافقين. ومن العجب أن بعض العامة يقسم ويفصل كما شاء، يقول وهو يشعر بأنه عالم من العلماء، يقول ينقسم الكذب إلى قسمين، أحدهما كذب أبيض والثاني كذب أسود. ما هو الأبيض؟ كل كذب لا يتضمن أكل المال بالباطل فهو أبيض، وما يتضمن الأكل بالباطل فهو أسود. وهذا من قال هذا؟ الكذب كله حرام، لا يحل ولا يجوز. وقد ورد أن الكذب يباح في ثلاثة أشياء: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها، وحديث إياها. على أن بعض العلماء قال إن المراد بالكذب هنا هو التورية، ويأتي إن شاء الله القسم الثالث بعد أن نستمع إلى الأذان. القسم الثالث مما يصدر من اللسان اللغو، الذي ليس فيه إثم ولا ثواب في حد ذاته. هذا اللغو نعم طيب يعذن عني القسم الثالث مما يصدر من اللسان هو اللغو، وهو في حد ذاته لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن ينبغي للمرء أن يتجنبه. وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليقول خيرا، سواء كان هذا الخير خيرا لذاته أم خيرا لغيره لما يترتب عليه من المصلحة. هذا هو الميزان لقول اللسان في هذا القسم الثالث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ ألسنتنا مما يغضبه، وأن يجعلنا هداة المهتدين وصالحين المصلحين، إنه على كل شيء قدير. والآن نستمع إلى الأسئلة.
1: Thank you.
0: لما سمعت جيدا. نعم نعم ميزان هذا قوله تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فهذا الرجل الذي كان يعمل في هذه الشركة التي تتاجر بالدخان ثم هداه الله ومن عليه، نقول له ما مضى فقد عفى الله عنه، لكن في المستقبل لا تعمل في أي عمل يكون فيه معونة على الإثم والعدوان. نعم. كان نعم نقول لا يلزمه أن يغيره، لأن أم إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وعلى وسلم اسمها ماريا القبطية، ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا حرج أن يسمي الإنسان ابنته ماريا لأن له في ذلك سلفا. نعم أقول عظم الله أجر الجميع بوفاة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ونسأل الله تعالى أن يخلف على المسلمين بدله وأن يتغمده برحمته وعفوه وغفرانه، وجزاكم الله خيرا. نعم. يكفي أنا جبان. أقول أسأل هذا الرجل هل عمله هذا صدق مطابق للواقع إذا قدمه الحكومة باسمه أو كذب؟ كل يقول إنه كذب. ثم هل فيه خيانة للدولة والتواء على نظمها أو لا؟ كل يقول نعم فيه. ثم هذا الكسب الذي حصل هل هو بحق أو بباطل؟ سيقال إنه بباطل، فيكون من أكل المال بالباطل، فلا يحل لأحد أن يأخذ كرة إنسان ليشتري به قمحا ويدخله على الصوامع بهذا الاسم، فإن فعل فإنه آثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا أمكن استرجاع الأمر وجب عليه أن يسترجع. نعم. نعم. نعم. تعليقنا على هذا المؤتمر الذي يعقد الآن في القاهرة والمسمى بمؤتمر السكان والتنمية ظاهر من البيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء، واسمي موجود فيه وتوقيع أيضا، فهذا تعليقنا على هذا المؤتمر، وهو في الحقيقة ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب. وعبارات الوثيقة التحضيرية عبارات مبهمة مجملة، حتى إننا سمعنا في إذاعة لندن أن اللغات التي ترجم بها مختلفة في معنى الكلمة وفي ترجمتها. وعلى كل حال فسننتظر ماذا يقرره المؤتمر بالنسبة لهذه الوثيقة التحضيرية، لأن بعضها قد يرفض وبعضها قد يقر، لكن أصل هذا المبدأ شر وفتنة، ويريد الذين وضعوا هذه المواد أن يصادروا أخلاق الأمم وأديان الأمم حتى ينضموا تحت ما يريدونه من أفكار. فنسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شر أعدائهم ظاهرا وباطنا. أما هل من الحكمة أن يتكلم عنه الخطباء في المنابر؟ فأظنكم قد سمعتم أنه تكلم عليه في أعلى منبر وأفضل منبر على وجه الأرض، ألا وهو منبر المسجد الحرام، بكلام جيد يشكر قائله عليه، وكذلك في المسجد النبوي، وكذلك في كثير من المساجد في المنطقة الوسطى وربما في غيرها أيضا. والشر يجب التنويه عنه لتحذير الناس منه، لكن يجب أن يكون بكلام مركز، بكلام مركز وبتأني وبدون انفعال، لأن الإنسان إذا رد على غيره بانفعال فربما يخطئ طريق الصواب، وربما لا يقبله الطرف الثالث الذي يستمع إلى هذا وهذا. ولو أننا سكتنا الآن حتى تتبين النتائج وتتمخض من المؤتمر، لأن الذي يظهر لنا الآن أن المؤتمرين مختلفون في أمره، والذي يظهر لنا أنه سوف تخرج النتائج والقرارات بعد انتهاء المؤتمر. ولا يكفي أن يتكلم الخطباء بعد انتهاء المؤتمر وبيان ما يصدر منه، لا يكفي أن يتكلم الناس على المنابر، بل لا بد من كتابات تكون متزنة تحمل الدليل من الكتاب والسنة ومن العقل في الرد على ما سيظهر من قرارات بعد هذا المؤتمر. نعم. لعل ابن مفلح لما قال إن النمام الذي يفرق بين الزوجين يحكم عليه بحكم الساحر، أي بحكم عمل الساحر، لأن السحرة يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والنمام الذي تكون نميمته سببا للتفريق بين المرء وزوجه قد فعل مثل ما يفعل الساحر، لكنه لا يكفر بذلك وإن كفرنا الساحر، لأن الساحر له حكم خاص. وإذا علمنا بأن الفرقة التي حصلت بين الرجل وزوجه من فعل هذا النمام، فلولي الأمر أن يعزره بما يراه راجعا له ولأمثاله عن هذه النميمة. نعم. نعم. النكاح بنية الطلاق نكاح باطل محرم كما صرح بذلك الفقهاء المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وكما هو المذهب عند المتأخرين. ولهذا لو سئلنا ما مذهب الإمام أحمد أو ما مذهب الحنابلة في من تزوج بنية الطلاق لقلنا إن مذهبهم أن هذا النكاح فاسد ولا تحل به الزوجة. وذكروا لذلك عدة تعليلات، منها قالوا إن هذا الرجل الذي تزوج بنية الطلاق تزوج زواج مكتب لأن نيته أن هذا النكاح موقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومنها أن العلماء ذكروا أن نية التحليل كشرط التحليل، يعني مثلا لو أن رجلا رأى مطلقة شخص قد طلقها زوجها ثلاثا فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فذهب وتزوجها بنية أنه إذا حللها للأول طلقها، فهذا النكاح المنوي كالمشروع، بمعنى كأنه شرط على نفسه أنه ما تحللها الأول طلقها. وقد قال أهل العلم إن المرأة لا تحل لا للثاني ولا للأول، بل النكاح باطل. ومنها أن النكاح بنية الطلاق غش للزوجة وأهلها، لأنه لا أحد يرضى أن يزوج ابنته من لا يريد البقاء معها، وحينئذ إما أن يضمر في نفسه ذلك ولا يخبر الزوجة ولا وليها فيكون غاشا لهما، وإما أن يعلن فيكون هذا مشروطا، وهذا هو حقيقة نكاح المتعة. ثم إنه في الآونة الأخيرة ظهر ما يؤكد منع هذا النكاح، حيث كان كثير من الناس نسأل الله العافية يذهبون إلى الخارج ليتزوجوا بنية الطلاق، وليس لهم شغل في الخارج، ليسوا غرباء ضاقت عليهم الأرض إلا بهذا النكاح، هم يذهبون للخارج لهذا الغرض، فكأنهم ذهبوا إلى الخارج ليزنوا. وقد سمعنا من هذا أشياء، لذلك نرى المنع من ذلك. والإنسان الذي يكثر الأسفار للخارج يفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في أسفاره، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها اذهب بها، حتى يكون ذلك سببا لعفتك هناك. وإلا فلا شك أن من سمع بأخبار الخارج علم أن الشاب على خطأ عظيم من الفتنة، لأنه يلاقي نساء كاسيات عاريات والعياذ بالله، لأنه يلاقي نساء كاسيات عاريات والعياذ بالله. حتى بلغنا أن المرأة في السوق ليس عليها إلا سنتانات سترت بها ثديها، وكلسيون سترت به فرجها وما قرب منه. الإنسان الشاب إذا رأى من هذا يفتن إلا أن يشاء الله. فلهذا نشير على إخواننا الذين يذهبون إلى هناك أن يأخذوا زوجاتهم معهم حتى يكون ذلك سببا لغض أبصارهم وتحصين فروجهم. أما النكاح بنية الطلاق فإننا نرى أنه حرام لما يتضمنه من الغش والخداع للزوجة وأهلها، لا سيما أنه يوجد في بعض البلاد الخارجية أن المرأة إذا تزوجت فصارت ثيبا تركت، لا أحد يقيم عليها ولا يتزوج، وهذه مصيبة. نعم. نعم. نعم. لقد سمعتم ما قلناه في أثناء الكلام على حفظ اللسان، وبينا أن هذه الأوراق التي تنشر في القدح في ولاة الأمور أنها من الغيبة، واستدللنا لذلك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأي إنسان يقول خلاف ذلك فبيننا وبينه كتاب الله وسنة رسوله. ونرى أيضا أن نشره بين الناس تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان لبعض إخواننا من أهل العلم من كتب فتوى محررة في هذا الموضوع فجزاه الله خيرا، لعله يكون سببا لمنع الناس من هذا الأمر الذي يظنه بعض الناس قربة. من يرى أن وقت النهي يدخل من حين أذان الفجر بل من حين طلوع الفجر فإنه لا يجوز أكثر من ركعتي سنة الفجر، وهذا هو المشهور من المذهب عندنا. ومن يرى أن النهي لا يدخل إلا بعد الصلاة وهذا هو الصحيح، قال إنه إذا تنفل بين الأذان والإقامة بما يزيد على ركعتي الفجر فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن لا يتنفل إلا من صلى الراتبة في بيته ثم جاء إلى المسجد ودخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا كان جالسا في المسجد وقد أتى براتبة الفجر فإنه ليس من السنة أن يأتي بزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ركعتين بل كان يخففهما، مما يدل على أن الأولى أن لا يتنفل الإنسان في هذا الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، فمن زار القبور على هذا الوجه ليتعظ ويعتبر ويتذكر الموت فهذه هي الزيارة المشروعة، وما عدا ذلك فليست زيارة مشروعة. وينبغي أن يتكلم في هذا الأمر مع الجهات المسؤولة، وهل من المصلحة أن تبقى هذه القبور ظاهرة للناس لأنه ربما يفتتنون بها في المستقبل. نعم. إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان معه أحد أو يظن أن يلحقه أحد فالأفضل أن يتأخر ولا يدخل مع الإمام ليصلوا جماعة من أول الصلاة. وأما إذا كان ليس معه أحد ولا يظن أن يلحقه أحد فإن الأفضل أن يدخل مع الإمام، لأن إدراك شيء من الصلاة خير من عدم الإدراك. على أن بعض العلماء يقول: من كبر للإحرام قبل سلام إمامه فقد أدرك جماعة، ولكن الصواب أنه لا يدرك جماعة إلا بإدراك ركعة، لكن

أما أنت فقد أديت ما عليه ونصحت، وأما هي فإن كانت تستطيع أن تعدل لهجتها وجب عليها إن كانت تستطيع أن تعدل لهجتها وجب عليها أن تعدلها، وإن كانت لا تستطيع فقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكثير من كبار السن من رجال ونساء لا يستطيع أبدا أن يغير لهجته التي كان لا يستطيع أن يغير لهجته التي كان ينطق بها، والأمر ولله الحمد موسع. لا يجوز أن يوضع شيء على شعر على شعر الرأس يحيل إلى السواد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وأما غيره أي غير السواد من الألوان فلا بأس به إلا إذا كان هذا اللون مما يختص به نساء الكفار فإنه لا يجوز استعماله، لأن ذلك تشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. لا بد لجواز استخدام الخادم من الحاجة إليه، ولا بد أن يكون معها محرم، ولا بد أن تلتزم بالحجاب الشرعي الذي أساسه تغطية الوجه ولو في البيت. وإذا وجدنا ريبة أو فتنة وجب إبعادها، ومن سبر أحوال الناس اليوم وجد أن هؤلاء الخدم ولا سيما الشابات الجميلات فيهن فتنة عظيمة، ليس للشباب الذين في البيت فحسب، بل حتى لرب البيت ولو كان كبيرا. هكذا سمعنا، ولذلك أرى أن يشدد في الأمر وأن لا يفتح الباب لما في ذلك من الفتنة. نعم. الإقامة عندكم أنتم، أما نحن فقد مضى 5 دقائق على طيب تفضل. يجب عليها أن تصوم الاثنين والخميس سواء كانت مسافرة أم مقيمة، لأن إيجاب ذلك منها هي التي أوجب ذلك على نفسها، إلا إذا كان يشق عليها فإنها لا تصوم ولكنها تقضي، لأن النذر يحيا به حذو الواجب بالشرع. وأما إذا صادف يوم عيد أو أيام تشريق فإنه لا يصوم، لأنها لو صامت لكان معصية، وقد قال النبي

0: صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولكن يحسن في هذه الحال أن تكفر عن هذه الأيام التي أفطرتها، أعني أيام العيد والتشريق، أن تكفر عنها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم. ونحن نشكر أخانا الشيخ عبد الله بن صالح عبدالعلان على إتاحة هذه الفرصة، وأبشره أنها لم تنقص من جلساتنا شيئا، لأن الطلاب كانوا حاضرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
2: 11,078.
1: أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم
2: 10,584.
3: أن خطورة هذه الجارحة قل أن يسلم أحد منها. وإذا كان أيها الأخوة مجاهدة النظر تحتاج من المسلم إلى عناية بالغة وجهاد فائق، فإن مجاهدة اللسان أشد وأصعب على المرء. خذوا مثلا واحدا، حاسب نفسك يا أخي هذا اليوم، ونحن الآن بعد صلاة المغرب، منذ صليت الفجر إلى اليوم تذكر ما مر عليك عندما تأتي إلى فراشك هذه الليلة، فتذكر ما مر عليك هذا اليوم، هل فعلا سلم لسانك من غيبة أو نميمة أو كذب؟ إن كنت كذلك فوالله إنني أغبطك. إن كنت عمرت يومك هذا بالذكر وبتلاوة القرآن وبالعبادة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن، فأقول إنني أغبطك أيها الأخ الكريم. ولكن إننا في غفلة عن ألسنتنا، ولذلك أقول قل أن يسلم أحد، ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع. وأخيرا مما يبين أهمية هذا الموضوع مثال عملي. اطلعت منذ فترة على دخل الهاتف السعودي خلال سنة، فوجدت أن دخل الهاتف السعودي 5 مليارات ريال، 5 مليارات، 5,000 مليون ريال. طيب عندما أقول دخل الهاتف 5,000 مقابل ماذا؟ مقابل إنتاج طائرات، إنتاج مصانع، مقابل كلام، مع أن المكالمات الداخلية مجانا. تصوروا إذا كانت فقط المكالمات المحلية والداخلية، يعني داخل المدن والدولية، بلغت 5,000 مليون، فلا شك كل واحد منا يكلم داخل المدينة أو داخل المنطقة أكثر مما يكلم خارج المنطقة. ولولا ضيق الوقت فقد أجريت إحصائية لهذه الساعات، فوجدتها والله تبلغ معدل ملايين الساعات، بل مئات الملايين تضيع علينا هدرا. هل كل مكالمة فعلا نجريها نقتصر فيها على ما نحتاج إليه؟ فأقول لا شك أن جزء من هذه المكالمات في الخير، لا شك أن جزء من هذه المكالمات فيه فائدة، لا شك أن جزء من هذه المكالمات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كم نسبتها لملايين هذه الساعات التي نهدرها سنويا؟ وقد تستغربون لو قلت إن أعلى نسبة الهاتف السعودي تقضى مع كل أسف في المغازلات، نعم هذه حقائق لا تنكر، وهذا هو اللسان مع كل أسف، هذا جزء من فعل اللسان. وكم أفسد هذا اللسان بسبب الهاتف أيضا نفسه، أنا اتخذت الآن جزئية واحدة هو الهاتف، فما بالك أيضا بغير الهاتف في المجالس العامة والخاصة. من هنا أحببت أن أقف معكم أيها الأخوة حول هذا الموضوع مؤصلا له ومبينا خطورة ومكانة هذا اللسان، ثم بعد أن أنهي تأصيل هذا الموضوع سيكون لي وقفات نختم بها لقاءنا بإذن الله. أولا مكانة اللسان. اللسان كما قلت أيها الأخوة سلاح ذو حدين، واللسان أيها الأخوة له مكانة عظيمة جدا. إيانا أن يتصور أحد أن هذا اللسان نقمة، لا، بل هو قد يكون نعمة عظمى على المرء إذا استخدم فيما أتيح له. يكفي أن نعلم أننا ننطق بأعظم كلمة وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ننطق بها بألسنتنا. كم نستمع يوميا الله أكبر، نستمعها تنطق باللسان، فمكانة اللسان عظيمة. ولو لم يأتي منه إلا أن ينطق بهذه الكلمة، إلا أن ينطق بهذه الكلمة لكفى بها مكانة وشرفا، ولكفى به مكانة ونعمة. يقول الله جل وعلا ممتنا ومبينا أن هذا اللسان نعمة: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فقد امتن الله علينا بهذا اللسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ومما يدل على مكانة هذا اللسان وعظيم قدره قصة موسى التي خلدها القرآن. موسى عليه السلام يقول: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويقول في موضع آخر: يعتذر لربه ولا ينطلق لساني. ويقول في موضع ثالث: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدق. فهو طلب من ربه جل وعلا أن يطلق لسانه ليفقه قوله، ودعا ربه جل وعلا أن يرسل معه أخاه هارون عليه السلام لأنه أفصح من موسى عليه السلام بسبب ما في لسانه. كما تعلمون أننا بهذا اللسان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله جل وعلا، أننا بهذه الآلة الصغيرة نعبر عما في نفوسنا. ولسانا وشفتين، والله لو أصيب لسان واحد منا يوما واحدا لأدرك النعمة العظيمة لهذا اللسان يوما واحدا، ولشعر بقيمة هذه الآلة. ولذلك أعطيكم هذا المثل الذي أختم به بيان مكانة اللسان. الإنسان إذا أعطي نعمة أيها الأخوة وولد في هذه النعمة لا يحس بقيمتها غالبا، ولذلك مثلا أولاد الأغنياء الآن لا يحسون بقيمة هذه الثروة ولا بقيمة الغناء، لأنهم ولدوا ولم يجربوا الفقر. لكن اسأل الآباء الذين عاشوا الفقر وعاشوا الحرمان وعاشوا الجوع، فإنهم والله يحسون بلذة النعمة ما لا نحس بها نحن. كذلك هذا اللسان، لأن الإنسان كما تعلمون يولد صارخا، إذا استهل المولود صارخا ورث من ولادته، ثم يبدأ يتكلم شيئا فشيئا قد لا يحس بقيمة اللسان. ولكن أتريد أن تعرف قيمة هذا اللسان؟ انظر إلى الأبكم الذي حرم هذه النعمة. أنت تتحدث عما في نفسك بكلمات معدودة، تستطيع أن تعبر عما في نفسك بثواني محددة، لكن تعال إلى الأبكر، كم يحاول ثم يحاول أن يعبر عما في نفسه، يحاول من خلال شفتيه، وتجده أيها الأخ الكريم ليعبر عن كلمتين أو عن ثلاث كلمات تتحرك شفتاه وعيناه ورأسه ويداه بل وجسمه أحيانا، ويحس في حسرة أنه لم يتمكن من التعبير عما في نفسه، بل قد تجده ينصرف متألما أحيانا إذا وجد أن الذي في مقابله لم يفهم منه، أو أخطر من ذلك إن فهم منه عكس ما يريد. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. نحن لا نحس أحيانا بقيمة هذه النعمة لأننا بلحظات بكلمات نعبر عما في أنفسنا ونقضي حوائجنا، ولكن كم تتصورون رجل، رأيت رجلا أو سمعته في الحقيقة بخبر أكثر ما أن أقول رأيته، ولكن رأيت له صورة، الذي رأيت صورة له، والخبر أن هذا الرجل أبكم، فكان يعمل في مصنع، فسقط أحد زملائه من المصنع فشج كما تعلمون، فأراد أن ينقذه، فجاء للهاتف واتصل فعلا بالنجدة واتصل بالإسعاف ويحاول أن يتكلم ويصارخ، ولكن من يتحمل؟ حاول ثم عاد المكالمة مرة أخرى ومرة ثالثة، ثم أخذ الهاتف وحطمه، واتصل فعلا بالنجدة واتصل بالإسعاف ويحاول أن يتكلم ويصارخ، ولكن من يتحمل؟ حاول ثم عاد المكالمة مرة أخرى ومرة ثالثة، ثم أخذ الهاتف وحطمه، مما في نفسه، مما يجد من الحسرة، من الشدة، يريد أن يعبر أن أخاه مريض يكاد أن يموت، الدم يسيل من رأسه، ما استطاع منه. ونحن في كلمات، إنها والله نعمة عظمى هذا اللسان، وهذا مما يدل على مكانة هذه الجارحة، فهل نحن فعلا نستخدمها في طاعة الله جل وعلا؟ بعد هذا البيان آتي لبعض الأدلة التي وردت من الكتاب والسنة، التي وردت بعد بيان بعض الآيات من السنة التي وردت، أذكر بعض الأحاديث فيما يجب أن نستخدم فيه هذه الجارحة، والنعمة التي إذا استخدمناها فيما خلقت له، وخطورة استخدامها في غير طاعة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا كما استمعتم قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وإذا قلنا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 17 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة. ولازلنا مع الأسئلة المتعلقة بالطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله في الحكومات التي تسمى بالإسلامية. سؤال: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون. هناك يرد السؤال: واحد، هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول إنها كافرة؟ جواب: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. 2، هل يلحق إثم بمن اشترك من المسلمين في ترتيب هذا الدستور؟ جواب: إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام فلا يجوز الاشتراك في ترتيبه، وإن لم يكن فيه شيء يخالف الإسلام فلا شيء في ذلك. 3، هل يجوز للمسلم أن يدلي بصوته في الانتخابات؟ وهل يجوز إدلاء صوته لصالح الكفار؟ جواب: لا يجوز التصويت من المسلمين لصالح الكفار، لأن في ذلك رفعة لهم وإعزازا لشأنهم وسبيلا لهم على المسلمين، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سؤال: هل يحرم على المسلم والنصراني المشاركة في العمل سيارة؟

سياسيا واجتماعيا أي التشارك؟ جواب: تجوز مشاركة المسلم للنصراني فيما لا يخالف شرائع الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو إفادتنا عن بعض المسلمين الذين يقسمون بالله على احترام القوانين الوضعية مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة الإسلامية، فهل هذا العمل من الأعمال المحرمة؟ حيث جرت بعض المجالس التشريعية على أن يقسم العضو عند اختياره على هذا القسم، يرجى بيان الحكم الشرعي في ذلك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز ذلك من غير يمين، فكيف مع اليمين؟ ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تدعو له بالهداية والتوفيق، وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف في الآراء في هذا الموضوع، الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقكم في تبصيرنا بهذه الأمور، وهي: 1- حكم دراسة القوانين الوضعية. 2- حكم الاشتغال في وظائف المحاماة أي القضاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يبين بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية، وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها، وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها، إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها. 2- إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم، فهو مشروع لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني الآن في كلية الحقوق بالمرحلة الثانية، أي قضيت 2 في الكلية، إنني أريد أن أعرف هل أتركها لأنها لا تتحاكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي؟ هل يجوز أن أشتغل وكيل نيابة، أي التحقيق من قبل القانون الوضعي؟ وهل التدريس بالكلية للطلبة حرام أم لا؟ وهل ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق منها حرام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية، وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها، وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها، إن كان كذلك
فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها. ثانيا، إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم، فهو مشروع لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عزيزي المستمع، إلى هنا ينتهي المجلد الأول، ونبدأ في المجلد الثاني، والذي أوله موجبات الكفر. سؤال: أنا سيدة مسلمة أعيش في الدنمارك مع زوجي المسلم، ولي منه والحمد لله 3 أطفال، وليكن اسمي ميم ميم ميم رمزا. في لحظة غضب عارمة سببت ذات الله العلي القدير، ومنذ ذلك الحين أبى زوجي التحدث معي بحجة أنني مرتدة، وقد فسخ الله عقد نكاحي، وحرام عليه ذبيحتي، ولا أورث ولا يصلى علي ولا أغسل ولا أدفن، ويغرى بالكلاب على جيفتي، ومالي فيء للمسلمين، وأنا نادمة أشد الندم، وهذه هي المرة الأولى في حياتي، ولي قسط طيب من الثقافة والعلم والحمد لله، وأعلم أن هذا شيء فظيع الذي حدث مني، وأشار علي أن أكتب لفضيلتكم في أمر توبتي، هل لي توبة؟ وهل لي مع زوجي رجعة؟ وكيف؟ أصلح الله حالكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا شك أن سب ذات الله جل جلاله ردة وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع المسلمين، يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما دمت قد تبت من ذلك وندمت على فعلك له، وعزمت ألا يخرج منك مثل ذلك الكلام السيء، فتوبتك صحيحة، ولزوجك الاتصال بك واعتبار حالك ما بعد التوبة مثلها قبل أن يصدر منك ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا المرتدين على نكاحهم بعد أن عادوا للإسلام، ولم يفرقوا بينهم وبين زوجاتهم، ولم يجددوا لأحد منهم نكاحا، ولنا فيهم أسوة حسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقال إن الردة قد تكون فعلية أو قولية، فالرجاء أن تبينوا لي باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الردة هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله، أو جحد شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها، أو استحله، أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام 5، أو شك في وجوب ذلك، أو في صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، أو شك في البعث، أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه، فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي، فقد اعتنوا به رحمهم الله، وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية وصورة الردة في الشك. سؤال: يقال إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسب الدين،
ويقال أيضا إن من ارتد بهذا السبب أو ما شابهه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من صلاة وصيام وزكاة إلى آخره، أو نذر نذره على نفسه، فهل يجب قضاء ما فات أو ما بطل بذلك السبب أو لا؟ إن كان نعم فهل يتم قضاء الصوم بالتتابع في الأيام أم لا؟ جواب: سبق بيان أنواع الردة، وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد ارتدت عن ديني، لكن لو قال ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة. وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الردة من صلاة وصوم وزكاة إلى آخره، وما عمله في إسلامه قبل الردة من الأعمال الصالحة لم يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام، لأن الله سبحانه علق ذلك بموته على الكفر، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، الآية من آل عمران. وقال سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، الآية من سورة البقرة. أما نذره حال إسلامه فهو باق، إذا كان النذر طاعة فعليه أن يوفي به بعد الرجوع إلى الإسلام، وهكذا ما في ذمته من حق لله أو لعباده قبل أن يرتد فهو باق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعد إثبات قواعد الخمس المذكور في الحديث، هل يوجد هناك شيء يكفرك من الشرك وغيره أم لا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، وهما متلازمان، فلا يصح إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. أما المكفرات فكثيرة وتسمى بنواقض الإسلام، وأعظمها الشرك بالله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم ودعاء الأصنام والأشجار والكواكب ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث متفق على صحته. ومن ذلك سب الله ورسوله والاستهزاء بالدين، ومن ذلك جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب كالصلاة والزكاة، وجحد ما علم من الدين ضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة. وقد نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على 10 منها موجودة في مجموعة التوحيد في الصفحة 71 بعد 200 ومطبوعة وحدها، فإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فراجع باب حكم المرتد في كتب الفقه الإسلامي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أسكن في منزل فيه يسكن إنسان يطلق لحيته حين ويحلقها حين ويكذب ويعصي والديه ويسب هذا الدين، وخالص الأمر أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق، أعاذنا الله، وقد حدث أنه سب لي الدين في 10 دقائق 7 أو 8 مرات، فهل يلقى على مثل ذلك السلام وأنا أبغضه؟ وإذا ألقى علي السلام فهل أرده؟ أفيدونا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: سب الدين والعياذ بالله كفر بواح بالنص والإجماع، لقوله سبحانه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية وما ورد في معناها، ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام، ولا يرد عليه إن بدأ، ولا تجاب دعوته، ويجب هجره هجرا كاملا حتى يتوب أو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من جهة ولي الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من بدل دينه فقتلوه، خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شك أن المنتسب للإسلام إذا سب الدين فقد بدل دينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن والد السائل يعمل في وظيفة حكومية بمصر ويأخذ رشوة ويسب آيات القرآن والأحاديث، وإذا ذكرت عنده آيات الحجاب قال اترك التعصب، ويصلي أحيانا في المسجد وأحيانا في غيره، وقد يجمع بين الصلوات، أما أمه فلا تصلي، ولكن له أخوات يصلين، ويسأل هل يحق لي أن أعيش معهم، وما حكم الأكل والمعيشة من مال الوالد، أفتوني. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، سب آيات القرآن والأحاديث الثابتة كفر يخرج من الإسلام، وترك الصلاة عمدا كفر أيضا، وأخذ الرشوة من كبائر الذنوب. فعليك أولا أن تنصح لوالديك في أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن تنصح الوالد في ضبط لسانه عن السب عام، وعن سب القرآن والحديث، والاستهتار بالحجاب خاصة، وبترك الرشوة. فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله، وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهما، لعل الله أن يهديهما بأسبابك. ولا تخالطهما مخالطة تضرك في دينك، ولا تؤذهما، بل صاحبهما في الدنيا بالمعروف، وتابع النصيحة لأخواتك خشية أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما. ثانيا: إن لم يكن لوالدك دخل إلا الكسب الحرام فلا تأكل منه، وإن كان ماله خليطا من الحرام والحلال جاز لك أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإن أمكن أن تستعف عنه فهو خير لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في هؤلاء وهل يعدون كفارا؟ واحد: من قال لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة منه فهل يعد كافرا؟ اثنان: من قال إنه يؤمن بعقله فقط؟ ثلاثة: من قال لشخص قد ارتدت عن الإسلام لأنه ذهب مع فتاة متبرجة؟ أربعة: من قال أنا في غنى عن التفسير الفلاني وغيره؟ خمسة: من صلى بأهله الجمعة في المنزل، أي في منزله، وخطب عليهم زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلاته صحيحة؟ ستة: من قال لشخص لماذا لا تترك الزغيبات تكبر في وجهك بدلا من اللحية، فهل يعد ذلك استهزاء بالسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحى. سبعة: رغم هذه الأشياء عاند ولم يرجع إلى الله، فهل يعد كافرا المعاند لكتاب الله وسنة نبيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: من قال لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة أو أنه يؤمن بعقله فقط دون الشرع، فإنه يبين له أن هذا كفر، فإن أصر على مقالته فهو كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب من جهة ولاة الأمر، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأن الإيمان بالقرآن ركن من أركان الإيمان، وجحد آية منه كجحده كله، لا فرق في ذلك. ومن اقتصر على عقله ورد ما جاء من الشرع فقد كفر بالقرآن الكريم وبالرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا: الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا، بل هو معصية لكونه من وسائل وقوع الفاحشة، ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة لعل الله أن يهديه. ثالثا: التفسير للقرآن مختلفة، وبعضها يجب تركه، وبعضها أصل يعتمد عليه في فهم القرآن، كتفسير ابن جرير الطبري وابن كثير، ولم يتبين لنا التفسير الذي يستغنى عنه لمن ذكرت حتى نجيبك عنه. رابعا: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا ولا تصح منهم صلاة الجمعة، لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد أجزأت عن الظهر. خامسا: أما ما يتعلق باللحية فقد صدر منا فتوى هذا نصها: حلق اللحية حرام،
لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. وما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني. وعلى هذا إذا كان إماما للجماعة في الصلاة ونصح ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة. وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة. وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تجد بعض الناس لا يعملون من الإسلام شيئا، لا يقرؤون القرآن، بل لا يعرفون منه آية واحدة، لا يصلون ولا يزكون، ويسبون الدين والرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسبون الله في اليوم 20 مرة، ومع ذلك يقول لك: أنا مسلم ابن مسلم، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من ذبيحتهم؟ مع أن أغلب الناس من هذا الصنف في مجتمعنا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، أولا، ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء. ثانيا، سب الله ورسوله وسب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام، فيستتاب، فإن تاب قائلها وإلا وجب على ولي الأمر قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه، رواه البخاري في صحيحه. ثالثا، لا يجوز أكل ذبيحة المرتد حتى يتوب، فإذا تاب توبة صادقة حلت ذبيحته التي يذبحها بعد التوبة، وكذلك غيره من الكفرة سوى أهل الكتاب، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها لا تنفع قائلها مع المجيء بناقد من نواقض الإسلام بإجماع علماء المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ماذا تقولون في رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم بالفرائض ويقوم بها، إلا أنه عند غضبه أو مناجشته لأحد من الناس يقول بعض الكلمات أستحي أن أذكرها أو أتلفظ بها، اللهم، إلا لمثل هذه الأمور التي لا بد من ذكرها حتى نكون على بينة من الأمر، وهذه الكلمات هي: أن نعله على دين ربك، ونحو هذه العبارات، هل يكفر من تلفظ بهذه الكلمات؟ هل يوجب عليه الوضوء الأكبر؟ هل يحبط عمله؟ نرجو البسط في هذه المسألة. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ما ذكرته من قوله أن نعله على دين ربك اللفظ يخرج من الإسلام، فينبغي نصحه وإرشاده بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلته بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديه فلا يقول ذلك مستقبلا، وأن ينصح أيضا بالتوبة عما مضى، فإن التوبة إذا قبلت غفر لصاحبها ما اقترفه من ذنب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، وقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التوبة كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال:
في بلادنا عادة منتشرة من الكبائر، وهي شتم الذات الإلهية، فما حكم الإسلام بهذا؟ وهل تطلق زوجة من يفعلها وهو غير مقر بها؟ أفتونا مأجورين. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، سب الذات الإلهية من أكبر الكبائر، بل ردة عن الإسلام، ويجب على من وقع منه ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات، فإذا تاب توبة نصوحة تاب الله عليه وصارت زوجته في عصمته بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو يعرف أنه مصحف، وقد قال له شخص آخر يقف بجانبه إنه مصحف، وفي رجل أطفأ السيجارة في المصحف؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، كلاهما بفعله ذلك كافر لاستهتاره بكتاب الله تعالى وإهانته له، وهما بحكم المستهزئين على حكمه لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو عرض كل الحالات التي تكفر الإنسان وتخرجه من الملة، وحكم هذا الكافر مع عرض للردة وعرض بكفر دون الكفر والموالاة والبغض في الله لهؤلاء الكفار. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، المكفرات التي تخرج من دين الإسلام كثيرة، منها جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوده كإنكار فرض الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج ونحو ذلك، أو استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك، ومنها سب الله أو رسوله أو دين الإسلام أو الملائكة ونحو ذلك. وأما استيعابها فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم مرتد من كتب الفقه لتعلمه، ونوالي الإجابة على نفس السؤال في الوجه الثاني إن شاء الله. الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الإجابة على السؤال المطول عن عرض كل حالات الكفر والإخراج من الملة والكفر دون الكفر والموالاة والبغض للكفار. يقول في تكملة سؤاله: ما بال قوم يسبون الدين؟ ما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة، الأبي الأخي مثلا؟ وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة كضريح إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي والحسين وما شابه ذلك؟ وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور؟ وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، أولا، سب الدين الإسلامي ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك، عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثانيا، لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا دفن الأموات فيها، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مسألة سب الدين، هل يحكم بكفر فاعله على الفور؟ وهل يفرق بين الدين كدين؟ وهل هذا الفرق موجود أصلا؟ وكون النساء والأطفال يسبون الدين. اثنان: مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين، ومسألة سب الدين، هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟ ثلاثة: مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت، هل يؤذر صاحبها بالجهل؟ فالرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل. وكذا محاربة النشاط الديني، هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟ أربعة: مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل؟ وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثانيا: ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس، ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلب الحرام ويظن أنه على هدى. ثالثا: سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة، هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر. قال الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. رابعا: عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله أكبر، فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم، فإن قبل وإلا فهو مشرك، وإذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له. وهكذا من يذبح لغير الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي ويصفها بأنها عفريتة أو أنها خيمة متحركة وغير ذلك من ألفاظ الاستهزاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لا تسب الدهر فأنا الدهر أقلب إلى آخر الحديث، هل هو حديث؟ وإذا كان فهل هو صحيح؟ يعني صيغته هل هي صحيحة؟ وما معناه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال البغوي رحمه الله تعالى في بيان معناه: إن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن نعتقد كفر النساء الكاسيات العاريات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؟ الحديث. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يكفر من اعتقد حل ذلك منهن بعد البيان والتعريف بالحكم، ومن لم تستحل ذلك منهن ولكن خرجت كاسية عارية فهي غير كافرة، لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الإقلاع عنها والتوبة منها إلى الله، عسى أن يغفر الله لها. فإن ماتت على ذلك غير تائبة فهي تحت مشيئة الله كسائر أهل المعاصي، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد حصل نزاع بين إخواننا المسلمين في تركيا في هذا الحديث: من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر، هل يعد من حلل حراما أو حرم حلالا من الكافرين أو من المذنبين؟ وما معنى قوله كفر في الحديث؟ أوليس بينه وبين كلمته كافر فرق؟ نرجو من سماحتكم جوابا مقنعا كافيا شافيا في هذا الحديث. جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: هذا الحديث لا نعلم له أصلا، ولا نعلم أحدا من الأئمة المعتبرين أخرجه، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فلا يعول عليه والحال ما ذكر. ثانيا: إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام. مثال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهن أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة، فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية، فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين: أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته. مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ومن قال بوجوب قراءتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام
وجمع الناس عليه فقال إنه مستحب أو قال إنه مباح أو إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل يجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية، لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف،

القرآن. أما الذين قالوا من اليهود إن عزيرا ابن الله، ومن الذين قالوا من النصارى إن المسيح ابن الله والعياذ بالله، فقد صرح القرآن الكريم بتكفيرهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآية. ولكن مع هذه الحجة القطعية وجدنا بعض الناس يقولون إن أهل الكتاب ليسوا كفارا، إنما كانوا أهل الكتاب فقط، أفيدونا عن هذه المسائل؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، من قال ذلك فهو كافر لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، الآيات من سورة آل عمران. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآيات من سورة المائدة. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآيات من سورة المائدة. وقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، الآيات من سورة التوبة. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، الآيات من سورة البينة. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بلادنا فطاني بجنوب تايلاند مشاكل كبرى على مسألة اتخاذ الطعام من أهل الميت، فأرجو من سماحتكم إفادتنا بالإجابة على هذه المسألة وعلى المسائل الآتية: أحكام التكليف، واجب، مندوب، جائز، مكروه ومحظور. جواب: ما هو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة بأنه قال في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور، وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور، وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المكروه أو المحظور، وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور، وفي المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه؟ وبعض الأمثلة لذلك. قال العلماء العالمون: عزيز المستمع، لازلنا في صياغة السؤال. قال العلماء العاملون: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. وقال: يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع. وقال: واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه، ونحو ذلك من أقوال العلماء. والعلماء في بلادنا فطاني بالكثرة قالوا بالعكس مما قال به العلماء العاملون السابقون. بعضهم قال بالسنة، وبعضهم قال بالمباح، وقليل منهم قال بالوجوب. فنحن، أنا والحاج عبد الله، الحاج محمد، الحاج صالح، والحاج عبد الرحمن جافاكيا، نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون. ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضا، ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض، ولا ينكح بعضهم مولية بعض. ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على ذلك بالفتوى جوابا إيجابيا، ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة مجانا إن شاء الله سبحانه وتعالى. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه المسلمين هم الذين يصنعون طعاما ويبعثون به إلى أهل الميت إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم. فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم.

0: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي. أما صنع أهل الميت طعاما للناس واتخاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، بل هو بدعة فينبغي تركها لما فيها من شغل أهل الميت إلى شغلهم، ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية والإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وقد روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت، وصنع أهل الميت طعاما لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة. وكذا لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت أو عند خروج الميت من البيت، لما رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. ثانيا، إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام. مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأئمة. وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعاني مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية، فلا يكفر بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته. مثال ذلك من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ومن قال بوجوب قراءتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال إنه مستحب أو قال إنه مباح أو إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه ولا تمتنع مناكحته ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية، لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف، ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا مع العلم بعدم دفعهم جزية، بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارا، فكيف يكون التعامل معهم وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذى عاملناه بالتي هي أحسن، وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه رجاء أن يدخل في دين الإسلام، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن أبى قاتلناه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. أما من تعالى على المسلمين منهم وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام، فإن أبى قوتل نصرة للدين وكفا لأذاه عن المسلمين. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أخياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سؤال: في المساجد التي أقامتها جمعيات دينية تنتمي إلى بعض فرق المسلمين أمثال الجماعات التي تدعو إلى تحكيم العقل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب آلاف الأحاديث الصحيحة، والجماعات التي تصرف أسماء الله سبحانه وصفاته عن ظاهرها وتقول هذه القولة الخبيثة: السلف أحكم والخلف أعلم، ونشرت بين العامة قوله: إن الله موجود في كل الوجود، وغيرها من الجماعات، هل يجوز الصلاة فيها وراء إمام من أهل هذه المحل؟ وماذا لو أظهر أحد أئمة أو واحد من هذه المساجد التراجع عن هذا، فهل علي أن أطالبه بالتبرؤ من الانتساب لهؤلاء القوم أم أنني أكتفي بقوله؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من أنكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذبها فهو مخطئ آثم، وفي تكفيره تفصيل. ومن تأول الآيات والأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته وصرفها عن ظاهرها وقال إن مذهب السلف أحكم وأسلم وإن الخلف أعلم، فهو مخطئ في قوله إن الخلف أعلم، فإن السلف أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأفقه لهما وأفهم للمقصود شرعا من الخلف، ومذهبهم أحكم وأسلم من مذهب الخلف. ومن قال إن الله في كل مكان بنفسه وذاته فهو حرولي خاطئ كافر، ومن قال إن الله في كل مكان بعلمه لا بذاته فهو مصيب. ومن غلا فأنكر جميع الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن إلا بالقرآن فهو كافر، لا تجوز الصلاة وراءه ولا تصح. وكذا من غلا في تأويل نصوص الأسماء والصفات والمعاد حتى قال بوحدة الوجود أو بوجود الله وجودا كليا في الأذهان لا في خارجها أو بالمعاد الروحاني لا الجسماني فهو كافر، لا تصح الصلاة خلفه. ومن تاب من هؤلاء قبلنا توبته ووكلنا سريرته إلى الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يقوم بالأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية، هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ فهو مرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر لكفره وردته، ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة. وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام؟ وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك. ومن قال من العلماء إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى الشريط السابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، المجلد الثاني، العقيدة، وله بقية على الشريط الثامن عشر. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
1: ولازلنا مع العقيدة. المجلد الثاني. سؤال: اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس كثيرون منهم من يحلقها ومنهم من ينتفها ومنهم من يقصر منها ومنهم من يجحدها ومنهم من يقول إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء من يقول لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة قبحهم الله، فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين، وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا. ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة، لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها. وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده راويا متهما بالكذب. أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يجب ردته عن الإسلام، لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام، لقول الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في من استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها لكونه ذا لحية فيناديه استهزاء يا دقن؟ فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله يا دقن أو يا دقن السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك، لقول الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تارك الصلاة والمفطر في رمضان والمستهزئ بالدين والسنة كاللحية وتقصير الثوب؟ ثم أرجو بيان ما الواجب أن نعمله تجاه من يفعل ذلك، سواء كان أخا أو أبا أو صديقا. جواب: من ترك الصلاة عمدا فإن كان جاحدا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة ابن الحصيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأدلة في ذلك كثيرة. ومن استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك فهو كافر. ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من حضرتكم قراءة رسالتي هذه كاملة للتعرف على استفساراتي. متى يرتد الشخص والعياذ بالله؟ قد يبدو سؤالي غريبا، ولكنه محيرني أشد الحيرة. في بعض الأحيان قد تنتابني الوساوس في بعض تصرفاتي وأفعالي، مصورة هذه الأفعال على أنها تدل على الردة والعياذ بالله. أحب أن أعلمكم بأن قلبي والحمد لله مطمئن تماما بالإيمان، إنما تساورني الشكوك كما ذكرت في كل عمل أقوم به أو قبل أن أقوم به. على سبيل المثال، إذا تحدثت لشخص أو عدة أشخاص تداخلني الشكوك قبل أن أنطق الكلمة بأن هذه الكلمة قد تدل على الكفر والعياذ بالله، فأتردد في كلامي وأتلعثم، وأحيانا لا أجد فرصة في مراجعة نفسي في أن أقولها أو لا أقولها. ونظرا للإحراج واستمراري في كلامي تخرج الكلمة مني قهرا دون أن أقصد بها الكفر والعياذ بالله، فقد أدخلني الوساوس. هل أكون وقتها كمن ارتد؟ أعوذ بالله من ذلك. ومما يزيد وساوسي أني قد شعرت بالكلمة قبل أن أقولها، فهل أكون كمن أجبر على الكفر؟ حيث إن عيون الأشخاص الذين أتحدث معهم معلقة بي منتظرة مني مواصلة الحديث، ثم أجد أن هذه حجة واهية فتزداد شكوكي. ورغم هذا أشعر بأنني لن أترك هذا الدين أبدا مهما عذبت، فكيف بي في تلك اللحظات أثناء الحديث؟ إنه شعور غريب ينتابني ويقض مضجعي، وإذا حاولت أن أتغاضى عن ذلك لا أستطيع، حيث تداخلني الشكوك مرة أخرى. هل يجب علي الآن أن أغتسل كمن أراد الدخول في الإسلام فلا تصح صلاتي إلا بذلك؟ وهل تلغى كل أعمالي الصالحة السابقة كمن ارتد والعياذ بالله؟ فيجب علي مثلا أن أعيد أداء فريضة الحج؟ ومما يحدث لي أيضا في حالات الضيق أو الغضب أن أجد نفسي تندفع برغبة نحو أفكار معينة لا أستطيع ذكرها، ثم لا ألبث أن أتمالك أعصابي وأحاول التخلص من هذه الأفكار، فهل يعتبر ذلك كفرا والعياذ بالله؟ ومما أريد أن أقوله، إني قرأت حديثا شريفا بما معناه أنه إذا كفر مسلم أخاه فقد باء بها أحدهما، فهل معنى هذا أن المسلم لو كفر شخصا آخر فقد كفر، أي أصبح حكمه كحكم المرتد تماما؟ فكيف إذا شعرت بأن ذلك الشخص مثلا كافر ولم أصرح بذلك؟ وأريد أن أسأل أيضا، هل يعتبر الاعتقاد في بعض الخرافات كرقم 13 كرقم النحس أو التشاؤم من رمي الأظافر على الأرض وغيرها من هذه الخرافات، هل تعتبر كفرة علما بأن المعتقد بها مسلم تماما ومؤمن بكل ما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تاب الشخص ولم يعد يعتقد بها، هل يكون كمن دخل الإسلام، أي يجب عليه الاغتسال ونحوه؟ ثم أريد أن أسأل، هل تعتبر وساوسي وشكوكي في نفسي هذه مهما بلغت ذنبا أؤاخذ عليه أم لا، علما بأنني أقضي أحيانا ساعات في التفكير فيها محاولا التخلص منها؟ ولن أطيل رسالتي أكثر من هذا، وأضع هذا السؤال إجمالا لكل ما سبق، وهو: متى يرتد الشخص؟ لا أريد أن أسأل كيف يعرف المرتد، إنما كيف يعرف الإنسان نفسه إذا ارتد والعياذ بالله. كما أريد أن أسأل، هل يجب على المرتد إن أراد العودة إلى الإسلام أن يغتسل مثله مثل الكافر إذا أسلم، حتى ولو لم يجنب في فترة ارتداده؟ وسؤال آخر، الحج فريضة تؤدى مرة واحدة في العمر باستثناء حالة الردة والعياذ بالله، هل توجد حالات أخرى يصبح فيها على المسلم فرضا أن يحج مرة ثانية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عمله أيام إسلامه من الأعمال الصالحات، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثانيا، الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية لا يؤخذ بها المسلم ولا يرتد بها عن الإسلام إلا إذا استقرت عقيدة له. ثالثا، ادفع عن نفسك الوساوس والخواطر الخبيثة واستعذ بالله منها، وقل آمنت بالله ورسوله، وأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار، وعالج نفسك عند طبيب الأمراض النفسية والعصبية، واتق الله ما استطعت، والجأ إليه في كل ما أصابك يكشف عنك الغمة ويزل ما بك من الكرب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله لك الشفاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج مقرنا، وما إن وصلت إلى بيت الله الحرام حتى أديت العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت حيث لم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل، ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرة نيابة عن والدتي المتوفاة. ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية، أشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل من الإحرام، ففعلت. وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد، ثم صليت ركعتين بنية الإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة. وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت من القران إلى التمتع، فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة؟ وهل تعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة، أم أنه لا يجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد؟ هل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه الفريضة يؤثر علينا لأننا لسنا منزهين عن الخطأ؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، تعتبر في حجك المذكور متمتعا بالعمرة إلى الحج، وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة. ثانيا، العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة، إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي. ثالثا، ما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يبطل الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات لمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ما لم يتب منها أو يعفو الله عنه. أما الردة عن الإسلام والعياذ بالله فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته، ومن تاب منها توبة نصوحة لم تحبط أعماله الصالحة فضلا من الله ورحمة. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سؤال: يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل قامت حجة الله عز وجل على أهل هذا الزمان أم لم تقم ويجب على العلماء إقامتها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان. وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية، ومفاده أن من يدخل في الإسلام حديثا يلزمه تغيير اسمه، وخصوصا إذا كان مخالفا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارا، لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر كالميراث والزواج والأحوال الشخصية. وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدا لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك، فما الحكم على الجميع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا علمت أن طالب التغيير منتقل عن الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة ولو أمرك رئيسك بذلك، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، رواه مسلم في صحيحه. فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الإنسان المسلم أبا وأما، ولكنه رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله، فهل تجوز معاملته معاملة المسلمين؟ فمثلا أن يأكل معه المسلم وغير ذلك أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام، فهو كافر كفرا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماء. يستتاب 3 أيام، فإن تاب فالحمد لله، وإلا نفذ فيه ولي أمر المسلمين ما يوجبه الشرع من قتل المرتدين، ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه، عسى أن يتوب إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس يقول الكلام قد يؤدي إلى الكفر أو الفسق، ويقول: إنني أمزح، فهل مزاحه به صحيح في رفع الحرج أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يحرم المزاح تحريما شديدا بما فيه كفر أو فسق. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. وتجب التوبة من ذلك العمل والاستغفار، عسى الله أن يتوب على فاعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر، علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا، يعذر بجهله أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله، أو تقربه بالذبائح لغير الله، أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر، وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا.
2: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تفسيرهم الكفر المخرج عن الملة بالجحود فقط وتارك الصلاة كسلا غير جاحد، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك الإتيان به والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، وكترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا. سؤال: اعتبارهم تارك الصلاة كفرا كافرا كفرا عمليا، والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء؟ جواب: ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به، كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله، ومع ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ويخرج من الملة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا زملاء كثيرون لا يصلون، وربما كانوا يصلون عندما كانوا عند أهلهم، فلما شاهدوا الحياة الأمريكية تركوا الصلاة والصيام ونسوا دينهم القديم، ونصحتهم أنا وبعض زملائي ودعوناهم للصلاة فلم يجيبوا، فهل تبرأ ذمتنا والمسكن واحد؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا كان الواقع كما ذكرتم فذمتكم بريئة ولا يضركم مساكنتهم للضرورة، وعليكم مواصلة نصحهم ودعوتهم إلى التمسك بدينهم بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتهم بالتي هي أحسن، لعل الله يهديهم على يديكم فتغنموا أنتم وهم الخير الكثير والأجر المضاعف إن شاء الله، فتغنموا أنتم وهم الخير الكثير والأجر المضاعف إن شاء الله، ثبتكم الله وأعانكم ورزقكم الصبر والاحتساب، إنه سميع مجيب، وهدى بقية الزملاء إلى صراطه المستقيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصلاة خلف حالق اللحية، بل ويهزأ ممن ترك لحيته ويأمره بحلقها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز الاستهزاء بمن أعفى لحيته، لأنه أعفاها تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي نصح المستهزئ وإرشاده وبيان أن استهزاءه ممن أعفى لحيته جريمة عظيمة يخشى على صاحبها من الردة عن الإسلام، لقوله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين مثل حديث عذاب القبر ونعيمه والمعراج والسحر والشفاعة والخروج من النار، ما الحكم فيهم؟ هل يصلى وراءهم أو تتبادل معهم التحية والسلام أو يعتزلوا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يبحث معهم أهل العلم بالحديث رواية ودراية ليعرفوهم بصحتها وبمعانيها، فإن أصروا بعد ذلك على إنكارها أو تحريف نصوصها عن معناها الصحيح تبعا لهواهم وتلزيلا لها على رأيهم الباطل فهم فسقة، ويجب اعتزالهم وعدم مخالطتهم اتقاء لشرهم، إلا إذا كان الاتصال بهم من أجل النصح لهم وإرشادهم. أما الصلاة وراءهم فحكمها حكم الصلاة وراء الفاسق، والأحوط عدم الصلاة خلفهم، لأن بعض أهل العلم كفرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قول العلماء المهرة الكملة في رجل يخالف النصوص القطعية من القرآن الحكيم والسنة المتواترة، ويقول في جواب من ينصحه ويعظه أنه لا بأس مما أفعل ولا حرج، وإذا أراد أن يقضي يقضي بالباطل وخلاف القرآن والحديث، وذلك الحاكم لا يصلي ولا يصوم إلا نادرا، ويوالي الكفرة والفسقة وأصحاب العقائد الردية، ويحل ما حرمه الله كالنذر لغير الله وشرب الخمر وأكل الربا والرشا والبيوع الفاسدة والباطلة، ويستهزئ بأهل الدين العلماء العاملين الناصحين ويقول إنهم مجانين، ويطلب مع هذا الإمارة بتأليف قلوب الناس إلى نفسه بإهلاك ما في يده من الأموال الفاخرة، ويميل الناس إليه لأجل مفادهم من إبراء المجرم وتسجين مخالفهم وتعذيب من لا ذنب له، فبعد فوزه يشفع عند أهل القضاء شفاعة سيئة ليقضي القاضي بإبراء الظالم وتعذيب المظلوم، ويبذر ماله في الوجوه الفاسدة كالماء الجاري في الأنهار، ويأتيه الناس يهنئونه ويغنون ويضربون الطبل سواء كان سيء العقيدة. هل الموالاة بمثل هذا الرجل جائزة في الشريعة المطهرة أم حرام؟ وهل مثل هذا الرجل مسلم أم خرج من الإسلام؟ بينوا تؤجروا، جزاكم الله أحسن الجزاء في دار البقاء، وقد استفتيته للإشاعة في سائر باكستان، فالمطلوب من جنابكم السرعة، جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان الواقع كما ذكر فمن هذه صفته كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام، لا تجوز موالاته، بل يجب على من هو أهل للنصح والإرشاد أن يقوم بنصحه وإرشاده إلى الحق وإقامة الحجة عليه، فإن أصر على ضلاله وجب على ولي أمر المسلمين عقابه بما يجيبه الشرع. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يكفر الإنسان وعلى لسانه لا إله إلا الله؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: قد يكون الإنسان كافرا عند الله وهو يقول لا إله إلا الله، وذلك كالمنافق الذي قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يؤمن بها قلبه، كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الصلاة خلف إمام ينكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث السحر وحديث نزول عيسى بن مريم آخر الزمان؟ الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: من أنكر ما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالحديثين المذكورين فهو مبطل ويحكم عليه بالفسق، وقد يحكم عليه بالكفر حسب حاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان لعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: يقول بعض متديني الشباب المعاصر إن جميع أو غالب ما يقع من الشرك في العالم الإسلامي اليوم ليس من مشركين، لأنه إما عالم جليل أوصله اجتهاده إلى جواز مثل الاستغاثة بغير الله كما فعل السيوطي والنبهاني وغيرهما، وهذا له أجران: أجر إذا أصاب، وواحد إذا أخطأ، وإما عامي مقلد، وهذا فعل أقصى ما يستطيع. جواب: المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية، لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل دراسة الفلسفة والمنطق والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله يحل الجلوس في أماكن دراستها؟ وهل هذا يدخل ضمن الآية الكريمة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان عالما واثقا من نفسه لا يخشى الفتنة في دينه من قراءتها ولا من مجالسة أهلها، وقصد بقراءتها الرد على ما فيها من باطل نصرة للحق، جاز له دراستها لذلك، وإلا حرم عليه دراستها ومخالطة أهلها بعدا عن الباطل وأهله واتقاء للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الولاء والبراء. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا ينبغي للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى قوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وما معنى الولاية معهم؟ وهل تكون الولاية أن تذهب إليهم وتحدثهم وتكلمهم وتضحك معهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الكفار ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة، وأن يتخذوهم بطانة ولو كانوا غير محاربين للمسلمين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. إلى أن قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة. ولم ينهى الله تعالى المؤمنين عن مقابلة معروف غير الحربيين بالمعروف أو تبادل المنافع المباحة معهم من بيع وشراء وقبول الهدايا والهبات. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الكفار الذين يعملون معنا في الشركات من المسيحيين والهندوسيين والنصارى، ماذا لهم وماذا علينا نحوهم، وكيف يمكننا معاملتهم دون الوقوع في الموالاة؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تدعونهم إلى الإسلام وتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر وتقابلون برهم بالبر وتستميلونهم بالمعروف إلى الإسلام مع بغض ما هم عليه من الكفر والضلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حيث إن طبيعة العمل تستدعي الاحتكاك بالعمالة من مسلمين وغير مسلمين، ونجد أحيانا في الغرفة الواحدة الكفار مع المسلمين، وهذا يتطلب المؤاكلة والمشاربة والاختلاط، فنحس من بعضهم أن هذا شيء عادي ولا يهتم به، ونلمس من آخرين أن قصدهم بالعشرة الطيبة وإظهار الأخلاق الحسنة جذب غير المسلمين إلى الإسلام. فأرجو رفع هذا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنعرف الحكم في ذلك، وفق الله الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تجوز موادة الكفار ولا مخالطتهم مخالطة تنشأ عنها فتنة، أما مؤاكلتهم ومخالطتهم والإحسان إليهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به، مع الأمن من الفتنة وعدم المودة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: شخص مؤمن موحد مخلص للعبادة لله وحده لا يشرك معه غيره، ومع ذلك يسكن مع جماعات الكفار، ولا يستطيع أن يجهر بدينه أو يوضح هدفه، ولا يستطيع الهجرة منها، تكلم عن حالة هذا الرجل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان حال هذا المؤمن كما ذكرت من عجزه عن الجهر بالتوحيد ونشر الإسلام وبيان أهدافه، وأنه يعيش بين أظهر الكفار ولا يستطيع الهجرة إلى بلد يعلن فيه دينه ويدعو إليه، فهو معذور، وعسى الله أن يعفو عنه، وعليه أن يتحين الفرصة للدعوة إلى الدين سرا، فعسى الله أن يهيئ له من يستجيب له ويسانده، وعليه أيضا أن يتحين الفرصة للخلاص والهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، ويجتهد في ذلك ليكثر سواد المسلمين وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام. أما من يقوى على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولم يهاجر ورضي لنفسه أن يعيش في بلاد الكفار مكبوتا أو مجاملا على حساب دينه، فقد أساء إلى نفسه ودينه والمسلمين، وهو متوعد بأن مأواه جهنم وبئس المصير. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الحد الفاصل بين الكفر والإسلام؟ وهل من ينطق بالشهادتين ثم يأتي بأفعال تناقضهما يدخل في عداد المسلمين رغم صلاته وحياته؟ جواب: عزيز المستمع، ربما يقصد رغم صلاته وزكاته، وربما كان هذا تصحيفا، الله أعلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحد بين الكفر والإسلام النطق بالشهادتين مع الصدق والإخلاص والعمل بمقتضاهما، فمن تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن، أما من نافق فلم يصدق ولم يخلص فليس بمؤمن، وكذا من نطق بهما وأتى بما يناقضهما من الشرك، مثل من يستغيث بالأموات في الشدة أو الرخاء، ومن يؤثر الحكم بالقوانين الوضعية على الحكم بما أنزل الله تعالى، ومن يهزأ بالقرآن أو ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخواننا مثل المسلمين تماما دون تفرقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فحصر سبحانه الأخوة الحقيقية في المؤمنين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة، حيث نسمع أن من أكل مع المشرك أو جلس معه أو استضاء بنوره ولو برى لهم قلنا أو قدم لهم محبرة فهو مشرك؟ وكثيرا ما نتعامل مع اليهود والنصارى نتيجة التواجد والمواطنة في مكان واحد، فما هي حدود الموالاة المخرجة من الملة، وما هي الكتب الموضحة لذلك بالتفصيل، وهل الموالاة من شروط لا إله إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين، لا مجرد التعامل معهم بالعدل، ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام، ولا غشيان مجالسهم والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عزيز المستمع، لم يكتمل الجواب على السؤال، فقد طلب السائل الكتب الموضحة لذلك بالتفصيل، وكذلك هل الموالاة من شروط لا إله إلا الله؟ والله أعلم. سؤال: من فضلك يا شيخنا العزيز، قد دخل بيني وبين إخواني المسلمين مناقشة دين الإسلام، وهي أن بعض المسلمين في غانا يعظمون عطلات اليهود والنصارى ويتركون عطلاتهم، حتى كانوا إذا جاء وقت العيد لليهود والنصارى يعطلون المدارس الإسلامية بمناسبة عيدهم، وإن جاء عيد المسلمين لا يعطلون المدارس الإسلامية، ويقولون إن تتبعوا عطلات اليهود والنصارى سوف يدخلون دين الإسلام. يا شيخنا العزيز، عليك أن تفهم لنا، أفعلتهم هذه صحيحة في الدين أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: السنة إظهار الشعائر الدينية الإسلامية بين المسلمين، وترك إظهارها مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث. ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية، لأن هذا من مشابهة أعداء الله المحرمة ومن التعاون معهم على الباطل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وننصحك بالرجوع إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه مفيد جدا في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم الحضور إلى حفلة ترميد الموتى البوذيين إذا دعي إليها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز للمسلم أن يحضر حفلة ترميد موتى البوذيين سواء دعي إليها أم لم يدع إليها، لما في ذلك من مشاركتهم في شعارهم المنكر وإدخال السرور عليهم وإظهار الرضا بصنيعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة؟ وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة أو تعطيل.

وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسنده جيد. فهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سماتهم، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ولا مانع من أن يؤم المسلمين في الصلاة إذا لم يكن فيه مانع سوى ما ذكر، مع نصيحته وتحذيره من التشبه بأعداء الله في أعيادهم وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الاحتفالات الوطنية الأرجنتينية والتي تقام في كنائسهم كعيد الاستقلال، الاحتفالات النصرانية العربية كعيد الفصح، ما حكم الاستقبال لبعض رجال الدين النصراني؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا تجوز إقامتها من المسلمين ولا حضورها ولا المشاركة فيها مع النصارى، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يشارك مع النصارى في أعيادهم المعروفة بالكريسماس الذي ينعقد آخر شهر ديسمبر أم لا؟ عندنا بعض الناس ينسبون لهم مناسبة بالعلم، لكنهم يجلسون في مجالس المسيحيين في عيدهم ويقولون بجوازه، فقولهم هذا صحيح أم لا؟ وهل لهم دليل شرعي على جوازه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولو شاركهم فيها من ينتسب إلى العلم، لما في ذلك من تكفير عددهم والإعانة على الإثم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مشاركة المسلم في الاحتفالات التي يقيمها البوذيون لموتاهم: ألف الحضور عند حرق الجثة، باء التبرع لمثل هذه الحفلات في حالة عدم الحضور، جيم تقديم الأزهار السوداء لأهل الميت، دال تعليق شارة سوداء على الذراع ووضع رباط أسود في العنق، هاء زيارة أهل الميت في بيته وتقديم العزاء لهم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز فعل شيء من ذلك، بل فعله حرام، لما في ذلك من مشاركة الكفرة وإعانتهم على ما لا يجوز في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح في الشريعة الإسلامية أن يعبد أتباع أديان مختلفة تحت سطح واحد؟ السؤال الثاني: هل يصح في بناء واحد وكل قسم محجوز لأتباع كل دين؟ سؤال: ماذا يقول الإسلام عن اختلاط النساء والرجال وذلك فيما يقال عنهم مناقشات وتفاهم في المسائل الدينية؟ سؤال: هل يصح لغير مسلم أن يبني ما يتخذ مسجدا ويديره؟ سؤال: هل يجوز إنفاق مسلم للبناء مثل ما ذكر أعلاه؟ سؤال: هل يجوز لغير المسلمين إنفاق على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: شريعة الإسلام شريعة عامة للإنس والجن، وهذا مجمع عليه بحمد الله، ومن زعم أن اليهود على حق وأن النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، بل مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه

0: قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ثانيا إذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لهم يجعلونه مسجدا ولا يكون في بناء مشترك مع أتباع الأديان الأخرى تعين عليهم ذلك وإلا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم ولو كانوا هم وأتباع الأديان الأخرى تحت سقف واحد سواء كان محجوزا أو غير محجوز لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ثالثا اختلاط الرجال بالنساء من الأمور الخطيرة وقد صدر في ذلك فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله هذا نصها اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات الأولى اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال وهذا لا إشكال في جوازه الثانية اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد وهذا لا إشكال في تحريمه ثالثة اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء لأن النفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وأما المفصل فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ووسائل المقصود الموصلة إليها لها حكمه فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة أما الأدلة من الكتاب فستة الدليل الأول قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامنا فطلبت منه أن يواقعها ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها وذلك في قوله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وكذلك إذا حصل اختلاط الرجال بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه الدليل الثاني أمر الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية وجه الدلالة من الآيتين أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وأمره يقتضي الوجوب ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة قال الحاكم بعد إخراجه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي في تلخيصه وبمعناه عدة أحاديث. وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا. فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطو. متفق عليه واللفظ لمسلم. وإنما كان زنا لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليها لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه. الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وكذلك الاختلاط. الدليل الرابع: قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه، لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواء الشهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك لما يؤدي إليه من الفساد. الدليل الخامس: قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد علم الله من قلبه أنه يود لو اطلع على فرجها، وأنه لو قادر عليها لزنى بها. وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط إذن؟ انتهى الشريط 18 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط التاسع.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 19 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط الثاني في المجموعة الثالثة من هذه الفتاوى، ولا زلنا مع المجلد الثاني في العقيدة والسؤال الذي جوابه مطول عن أحكام عدة، منها حكم اختلاط الرجال بالنساء مضمنا في أحد الأسئلة عن العقيدة، وإيراد فتوى سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم جوابا عليه. وكنا قد انتهينا عند الدليل الخامس، ونبدأ مع الدليل السادس من أدلة تحريم اختلاط الرجال بالنساء اختلاطا تنشأ عنه الفتنة. الدليل السادس: أنه أمر النساء بالقرار في بيوتهن. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الآية. وجه الدلالة أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص. فإذا كنا مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق، على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء، وخلعنا حجاب الحياء واستهترنا بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب وتعرينا عندهم، وقل الوازع ممن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم. وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر 10 أدلة. 1- روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد السعيدية رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة. وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وجه الدلالة أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فلأن يمنع الاختلاط من باب أولى. اثنان: ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الترمذي بعد إخراجه: حديث صحيح. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن المصلين على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات من الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهم لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء التي يشغلن البال، وربما أفسدن عليه العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة، فكيف إذا وقع الاختلاط؟ ثلاثة: روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة. قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في معالم السنن: التفل سوء الرائحة يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب، ونساء تفلات. أربعة: روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم. وجه الدلالة أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز. خمسة: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ هذا لا يمكن، فإذا لا يجوز الاختلاط. ستة: روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. هذا لفظ أبي داود. قال ابن الأثير في النهاية في غالب الحديث: يحققن الطريق، أي يركبن حقها وهو وسطها. وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟ 7. روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال: لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد. وروى البخاري في التاريخ الكبير له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل المسجد من باب النساء. وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجا، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المساجد سدا لذريعة الاختلاط. فإذا منع الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى. 8. روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. وفي رواية ثانية له: كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثالثة: كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وجه الدلالة أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع. 9. روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات. 10. وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يزحم رجل خنزيرا مترتخا بطين وحمأة خير له من أن يزحب منكبه منكب امرأة لا تحل له. وجه الدلالة من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها لما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك. فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسما لمادة الفساد. ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه، ويكون في مواضيع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفاعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب. 4. يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجدا، وإذا أمكن أن يكون تحت إدارة مسلم تعين ذلك، وإلا فيجوز أن يديره من بناه ولو كان كافرا. 5. يستحب للمسلم أن ينفق من ماله في بناء المساجد ونحوها من المشاريع الخيرية، بل ذلك من القرب العظيمة إذا كان ذلك من غير الزكاة، أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصارفها الثمانية. 6. يجوز لغير المسلمين أن ينفقوا على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب عليه ضرر على المسلمين أكثر من النفع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الطريقة المثلى لمعاملة الذمي، وهل نعامله معاملة عادية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي الوفاء له بذمته للآيات والأحاديث التي أمرت بالوفاء بالعهد وبره ومعاملته بالعدل. لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولين القول ما والإحسان إليه عموما، إلا فيما منع منه الشارع كبدئه بالسلام وتزويجه المسلمة وتوريثه من المسلم ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه. وارجع في تفصيل الموضوع إلى كتاب أحكام أهل الذمة للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان من يزورهم ينصحهم ويرشدهم إلى ترك ما هم عليه من محبة الكفار، ويشرح لهم معنى الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، ليعرفوا ما يجب عليهم في ذلك وما يحرم، فيرجى تمسكهم بدينهم وتركهم ما هم عليه من المنكر، جاز له زيارتهم بل قد تجب عليه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا آكد في حق الأقارب، لأنه صلة للرحم وبلاغ للشرع. وإذا كان لا يقوم بذلك في زيارته لهم فلا يجوز له زيارتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا في منطقة العمل بعض النصارى العرب يصادف أن يوجه إلينا الدعوة أحيانا لزيارتهم، فهل تجوز زيارتهم وهل تجوز دعوتهم لزيارتنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان القصد من زيارتكم لهم في مساكنهم ودعوتكم لهم لزيارتكم دعوتهم إلى دين الإسلام ونصيحتهم، فالدعوة إلى الإسلام غاية نبيلة، ودعوتهم وزيارتهم في محلهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، والوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز المبيت عند مشركة من أهل القباب والذبح لغير الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز له أن يبيت عند مشرك من أهل القباب والذبح لغير الله، لأنه قد يؤثر عليه ويدعوه إلى شركه، إلا إذا اضطر إلى ذلك أو رأى المصلحة في ذلك، ليدعوه إلى الله ويرشده إلى الحذر، عسى أن يهديه الله ويوفقه إلى قبول الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن نعيش في استراليا، واستراليا بلد يقول عن نفسه إنه علماني غير ديني، مع حرية الاعتقاد لكل الأديان وغير الأديان، ومع ذلك نرى الإعلام الإذاعي والتلفزيوني مكسوا بغلال مسيحية يهودية يمكن لأي مدقق أن يراها ظاهرة، والمسلمون يمثلون 1 لكل 32 من سكان البلاد، ونحن كمسلمين مضطر أحيانا للدخول إلى مراكزهم وأماكن العبادة، وقد يضطر المرء أحيانا أن يحضر الجنازات صلاة الميت على روح أحد الأصدقاء والمسؤولين أو ما شابه ذلك مما تفرضه ظروف العمل أو المسؤولية، وقد يدخل أحد هؤلاء بيوتنا ويجلس إلى موائدنا، بل وقد يسألنا أن ندعه ينظر إلى داخل المسجد ويتجول به، طبعا ضمن الآداب الإسلامية من خلع حذاء أو وضع غطاء على الرأس بالنسبة للمرأة. فما هو الحكم الشرعي في تلك الأمور؟ 1- دخولنا بيوتهم. 2- حضورنا مراسيمهم الدينية. 3- مشاركتهم في الأعمال التجارية. 4- دخولهم بيوتنا. 5- دخولهم أماكن عبادتنا. 6- هل يمكن لهم أن يتكلموا في مساجدنا بإلقاء كلمة؟ 7- هل يمكن لهم إلقاء كلمة في احتفالاتنا خارج المسجد في قاعة للمحاضرات؟ 8- هل يمكن لنا أن نلتقي معهم يهودا ونصارى في لقاء عام تنظمه الدولة الأسترالية أو إحدى مؤسسات الدولة، وكل منا يتكلم عن ناحية خاصة من نواحي دينية، مثلا عن السلام في الأديان، الرحمة في الأديان، معنى العبادة في الأديان وهكذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يجوز أن تدخلوا بيوتهم تأليفا لقلوبهم وللنصح لهم وإرشادهم ونحو ذلك من المصالح، لا بدافع المودة والولاء لهم. ثانيا، لا يجوز أن تحضروا مراسيمهم الدينية، فإن في ذلك إشعارا باعتبارها والرضا بها والتعظيم لها، كما أن في ذلك تكفيرا لسوادهم في الاجتماع لإقامة شعائرهم الدينية. ثالثا، تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركهم من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم الله من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى بعدا عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون والخطر. رابعا، يجوز أن نأذن لهم في زيارتنا في بيوتنا مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة، ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد، عسى يجد في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإسلام فيستجيب للنصيحة ويدخل في الإسلام. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. خامسا، لا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام ولا حرم مكة، ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك، ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية، عسى الله أن يجعل بيننا وبينهم مودة ويرقق قلوبهم أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. سادسا، لا يجوز أن نمكنهم من إلقاء كلمات أو محاضرات في مساجد المسلمين، فإنهم لا يؤمن جانبهم أن يثيروا شكوك أو يلحدوا في دين الله أو يكسبوا وجهة من ذلك في نظر الحاضرين فتكون فتنة وفساد كبير، وكذا الحكم في إلقائهم كلمات أو محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين لما تقدم بيانه من الأسباب. سابعا، يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات والندوات العلمية وإلقاء المحاضرات في الشؤون الدينية، على أن يقوم من حضر من علماء المسلمين ببيان عقائد الإسلام وأركانه وآدابه، ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان الأخرى من شبهات حول الإسلام، ويفند مقالاتهم التي يشوهون بها الإسلام إلى غير ذلك مما فيه نصر للحق ودفاع عنه. أما من يخشى عليه من الفتنة في دينه لجهله أو ضعف استعداده وتفكيره أو لقلة معلوماته عن دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وأمثالها حفظا له من الفتن وخوفا عليه أن تداخله الريب والشكوك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا مع العلم بعدم دفعهم جزية، بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارة، فكيف يكون التعامل معهم وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذى عاملناه بالتي هي أحسن وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه رجاء يدخل في دين الإسلام، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن أبى قاتلناه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. أما من تعالى على المسلمين منهم وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام، فإن أبى قوتل نصرة للدين وكف لأذاه عن المسلمين. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما كيفية التعامل مع النصراني المجاور في السكن أو في المدرسة، وهل أزوره وأهنئه في أعيادهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز التعامل مع النصراني المجاور بالإحسان إليه ومساعدته في الأمور المباحة والبر به وزيارته لدعوته إلى الله تعالى، لعل الله أن يهديه للإسلام. وأما حضور أعيادهم وتهنئتهم بها فلا يجوز ذلك، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن حضور أعيادهم والتهنئة نوع من الموالاة المحرمة، وهكذا اتخاذهم أصدقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أذهب لرحلة كل عام في الخارج، اليونان، النمسا، أنا وزوجتي وطفلتي، ونقضي فترة أسبوعين في البحر والجزر اليونانية الجميلة كالحدائق والحدائق كنوع من الفسحة البريئة، هل يجوز ذلك مع علمي أنني أحافظ على الصلاة؟ أنا وزوجتي، زوجتي لا تكشف عن جسدها، لا نأكل إلا الفواكه، ولا نحتك بالأجانب، ولا نرى عوراتهم، أفيدونا بذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي، وليس قصد الفسحة مسوغا للسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه أبو داود. ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور، لما في ذلك من التعرض للفتنة والإقامة بين أظهر الكفار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كثير من المسلمين الذين يقدمون إلى هذه الديار ينوون الإقامة، وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية، فهل يجوز لهم ذلك علما بأنها ديار كفر وشرك وانحلال؟ فكيف يعطون ولاءاتهم لحكومتها بالتنازل عن جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد؟ فما حكم الإسلام في ذلك علما بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل. أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة. لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه، وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في يوم جاءت جارة لنا نصرانية وتحدثت إلى أمي أنه لم يرسل نبي بعد عيسى عليه السلام، وذكرت لها أن عيسى هو ابن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد ردت أمي عليها وذكرت أن قصة بحيرة الراهب كانت والرسول صلى الله عليه وسلم صغير، ولا يمكن أن يكون هو الذي لقنه هذا الكتاب، وذلك ردا على تلك الشبهة التي قد رد الله عليها في كتابه. وعندما علمت بذلك قلت: إن هذه المرأة حتى لو كانت معاهدة فإن تهجمها العلني على الله سبحانه وتعالى وسبها له، كما ورد في حديث البخاري شتمني ابن آدم الحديث، وأنها تهجمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت عدم نبوته وبالتالي كذبة، فلا بد أن تعاقب على ذلك. وحيث إننا نوجد في بلد أنت أعلم بحاله، فلم أستطع إلا طردها من البيت، وذلك بعد مناقشتها. فسألتها عن فارقبيط فلم تعرف، وكلمتها عن اضطراب الأناجيل، ثم عن اضطرابها في عقيدتها في عيسى عليه السلام، هل هو الله أم ابنه. وبعد هذه المناقشة والتي قالت في نهايتها إنها جاهلة، ثم ذكرت شبهاتهم القديمة كالاحتجاج بأن الشيعة تقدح في القرآن وبعض الآيات المتشابهة التي ذكرت عن عيسى أنه كلمة منه وروح، وغير ذلك مما رد عليه الأئمة مثل ابن حزم وابن تيمية وغيرهما رحمهم الله. فلما وجدتها قالت هذا كله طردتها من الشقة، وقلت لها إن الذي يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل شقة المسلمين. ثم بعد ذلك بيومين جاءت إلى أمي واعتذرت لها، وعندما علمت بذلك قلت لأمي إن هذا الجرم لا يقبل فيه عذر، لأن هذه الجريمة لم تكن شخصية ولكنها كانت في حق الله تعالى، وأنا لا أملك قبول عذر أحد في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت لها لو رأيتها لطردتها ثانية. ثم بعد ذلك دخلت فوجدتها في الشقة وقد أحضرت ما يسمونه بهدية عيد الأم الذي ابتدعه علي أمين في مصر، فقلت لها أخرجي برا، ولولا دفاع أمي عنها لكنت أخرجتها بالقوة، ولكن وقفت أمي، ووقفتها جعلتني أخشى أن ترى هذه الكافرة معركة بين المسلمين. ثم بعد ذلك قام زوجها بالتكلم مع أخي الكبير على سماحة الإسلام وحق الجيران وما إلى ذلك من الأمور، وطلب منه أن يقوم بالاعتذار لها على ما بدر مني. والحق إن أخي لم يقع معي في مشاكل، ولكنه أثار قضية حقوق الجيران وأن القوة أصبحت لهم وما إلى ذلك من الشبهات، فقلت له إنني سأرسل لفضيلة الشيخ ابن باز أسأله عن هذه الأمور. أولا، هل ما قمت به من التصرف خطأ أم لا؟ ثانيا، ما هو حق هؤلاء كجيران والحال هكذا؟ ثالثا، ما حدود سماحة الإسلام في حق الأشخاص؟ ومن تعدى على حق شخص لي ومن تعدى على حق الله؟ رابعا، ما هي حقوق النصارى وما وضعهم بالضبط؟ أهل عهد؟ أهل حرب؟ أم ماذا؟ خامسا، ما هي حقوق الجيران النصارى بالتفصيل؟ سادسا، كيف أتصرف بعد ذلك معهم؟ وإذا طلبت هذه المرأة ود أمي ببعض الهدايا أو غير ذلك فماذا أفعل؟ فضلا اقلب الشريط لتستمع إلى الجواب المطول.
0: الثاني يبدأ حالا، ونبدأ على هذا الوجه الجواب المطول على السؤال المطول في موضوع المرأة النصرانية التي زارت أم المسلمة في بيتها وأثارت الشبهات حول رسالة الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إذا كان الواقع كما ذكرت من حال هذه النصرانية، فالواجب عليكم منعها من الاتصال بكم ومن زيارتها إياكم، واعتزالكم إياها بعدا عن الفتن وسدا لباب الشر والفساد، فإن في كلامها طعما في الإسلام ودعوة إلى الباطل، وليس اتصالها بريئا ولا زيارتها نزيهة، ففي تجنبها وعزلتها السلامة. ولا يغرنكم ما بدا لهم من نشاط وما ظهر لهم من قوة، فإنه سبحانه ناصر أوليائه، وستزول قوتهم بحول الله، وإن المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم. ثانيا، قد أحسنت في نقاش هذه النصرانية وفي حديثك معها في اضطراب الأناجيل وفي فساد عقيدتها وتضاربها وفي طردها من البيت اتقاء لشرها، وإن كانت جارة لكم، فإن الجار إنما يتأدب معه وتراعى حرمته وحقوقه إذا لم ينتهك حرمات الله ولم يتجاوز حده ولم يكن مصدر فتنة وتلبيس، وقوبل بما يردعه ويكف شره وأذاه. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فمن أحسن منهم فله الإحسان، ومن اعتدى وظلم قوبل بما يدفع عدوانه وظلمه ويطفئ فتنته، والفتنة في الدين أشد من القتل. ثبتنا الله وإياكم على الحق، ودفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد، سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر، وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي، مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإسلام؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز. أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في أمريكا نظام يسمى الكارت الأخضر، معناه الإقامة الدائمة للأجنبي في الولايات المتحدة. سبب الحصول عليه: ألف، الشخص الذي يثبت أنه واقع في ظروف سياسية مع بلده. باء، الذي يتزوج من أمريكية. السائل يقول: إنه كذب واحتال ليكون من الفئة الأولى وأعطي الإقامة الدائمة في أمريكا، بالإضافة إلى أن الحكومة الأمريكية تعطيه معونات نقدية مقابل الدراسة في الجامعة، وهو فقير الحال، والآن يريد فتوى في أمره. أولا، هو كذب واحتال لفقره وحاجته لمواصلة العلم. ثانيا، يريد فتوى في كل ما يرد من هذا المال، هل هو حرام أو حلال وماذا يفعل، ولا يستطيع أن يستغني بغير المساعدة التي ترده من الحكومة الأمريكية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، يحرم على المسلم التجنس بالجنسية الكافرة. ثانيا، يحرم الكذب لما ورد في ذلك من النصوص العامة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. الحديث متفق عليه. ثالثا، يحرم عليه أخذ المال منهم بهذا الاحتيال والكذب، ويجب رد ما أخذه أو صرفه في الفقراء أو في مشروع خيري إذا لم يتيسر رده على من أخذه منه، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له بالإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان، لعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية. سؤال: هل عمل المسلم في الدولة الكافرة جائز، وهل من ذلك عمل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ جواب: إذا أمن على نفسه من الفتنة في دينه، وكان حفيظا عليما يرجو الإصلاح لغيره، وأن يتعدى نفعه إلى من سواه، وأن لا يعين على باطل، جاز له العمل في الدولة الكافرة، ومن هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يجز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك، لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب. سؤال: هل يجوز لي أن أضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات كريمة تثبت وحدانية الله تعالى، مكتوبة بالعربية ومترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية؟ نعم، يجوز أن تضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام التوحيد وغيره، سواء كانت باللغة العربية أم مترجما معناها، بل تشكر على ذلك، لأن وضعها أمامهم أو إعارتها لهم ليطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله، وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك. سؤال: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحدهم، فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاتي صحيحة لكونها في بيت من بيوتهم؟ جواب: نعم، تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلاة الخمس في أوقاتها، والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. سؤال: طلبوا مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة فرفضت حتى أسأل عن حكم هذا، فهل يجوز الذهاب معهم لأثبت سماحة الدين الإسلامي وأنه دين اجتماعي، ولكي يتسع المجال لدعوتهم إلى الإسلام؟ هذا ولا يخفى عليك أن ديانتهم نصرانية ومذهبهم بروتستانت، وكما يقولون لا يوجد في صلاتهم سجود ولا ركوع، علما بأنه يستحيل أن أعتنق المسيحية بإذن الله تعالى. جواب: إذا كان ذهابك معهم إلى الكنيسة لمجرد إظهار التسامح والتساهل فلا يجوز، وإذا كان ذلك تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام وتوسيع مجالها، وكنت لا تشاركهم في عبادتهم ولا تخشى أن تتأثر بعقائدهم ولا عاداتهم وتقاليدهم، فذلك جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين، سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 22900 و2000، هذا نصها: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما من الحرم كله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام، والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك، كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد. سؤال: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟ جواب: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم، لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز ذلك، لأنه باتخاذه مشتركا بين الثلاث لا يكون مؤسسا على التقوى بل على الشرك وعبادة غير الله فيه، وليس هناك دين صحيح غير الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب. فإذا بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم ورضى بما هم عليه وأصر على ذلك، حكم بكفره لقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي صفة الصليب المنهي عنه والمحذر من وضعه؟ وهل هو أنواع؟ وهل يسوغ لمسلم بصفته وكيلا لبضاعة كالساعة أو القلم أو نحو ذلك أن يستقدم نصارى للعرض، يعني احتفال وإقامة عرض للسلع، ويضع أعلامهم أو شعاراتهم المألوفة لديهم أمام بيته وفي الشوارع، وهو رجل فرد عادي ليس حكومة ولا يمثل حكومة، بل يمثل تجارته ونفسه، وأثناء مناقشته وبيان المحذور بوضع علمهم الذي عليه علامة كعلامة ما يسمى بالصليب الموجود على الساعة المسمى ويست إند، قال: هذه عرقات كعرقات الدلو والغرب، وهي عبارة عن شعار. هكذا علل. وتعليله الآخر يقول: أنا إذا ذهبت لهم وضعوا لي علم المملكة وعلم سويسرا. هكذا يعلل، وهو فرد لا يمثل إلا نفسه. فآمل الفتوى عن حكم مثل هذا العمل، وهل يدخل تحت تعظيم النصارى؟ وهل يسوغ له اتخاذ ذلك في مثل هذه المناسبة؟ وإذا نفى التعظيم بقول إنني لا أعظمهم، فهل يقبل قوله؟ وهل نأثم بترك مناصحته وإرشاده؟ وما هي مراتب الإنكار في مثل هذا الموضوع؟ أفتونا مأجورين، حفظكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، شكل الصليب المدعى الذي هو اليوم شعار النصارى ووضع خط ونحوه على خط أطول منه قليلا، بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلث الأسفل الطويل من فوق، أن يشكل التقاطع زوايا قائمة. ثانيا، لا يجوز للمسلم أن يرفع شعارات النصارى ولا أن يشاركهم في احتفالاتهم ولا أن يستخدمهم لغير ضرورة لبلاد المسلمين. ثالثا، مراتب الإنكار في إنكار المنكر، ذكر عليه الصلاة والسلام بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين، أن يقدم لهم طعاما وشرابا مما حرمه عليه الدين الإسلامي؟ فما حكم ذلك وزيارتهم للمسلم ورفيقه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، ومع ذلك دين العدالة والإكرام للرفيق من الآداب الإسلامية. لكن إذا كان الرفيق كافرا فيختلف الحكم باختلاف قصد المكرم له وباختلاف ما يكرمه به. فإذا كان المقصود شرعيا لكونه يريد إيجاد انسجام بينه وبينه حتى يدعوه إلى الإسلام وينقله من الكفر والضلال، فهذا قصد نبيل. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة، وهكذا. وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الإكرام ولم يترتب على تركه ضرر على هذا المكرم في دينه أو نفسه أو أهله أو ماله، فلا يجوز ذلك. وإن ترتب عليه ضرر جاز. وأما إكرامهم بالطعام والشراب مما حرمه الله جل وعلا كلحم الخنزير والخمر، فهذا لا يجوز، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم وتقديم لحقهم على حق الله. والواجب على المسلم هو التمسك بدينه وعدم الإعانة على الإثم والعدوان. وفي البلاد الأجنبية يظهر تمسكه بدينه آثارا جليلة ليكون داعيا إلى الإسلام بقوله وفعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل دعوة للتقارب بين الأديان المسيحية الإسلام اليهودية دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا أن يدعو لها ويعمل على تقويتها؟ سمعت أن هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيره من المؤسسات الإسلامية. وكذلك هل الدعوة لتقارب أهل السنة والجماعة والطوائف الشيعية والدرزية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمين؟ وهل ممكن هذا اللقاء؟ وأكثر، بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداتها الشرك بالله والإساءة لرسوله والحقد.

التي دعت إليها رسله عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، كلها واحدة. بشر سابقهم بلاحقهم، وصدق لاحقهم سابقهم، وأيده ونوه بشأنه. وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان ومصلحة العباد، حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد وذكر من معه من المرسلين: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الآيات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري. ثانيا، حرف اليهود والنصارى الكلمة عن مواضعه وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فغيروا بذلك أصول دينهم وشرائع ربهم. من ذلك قول اليهود: عزير ابن الله، وزعمهم أن الله مسه لغوب وأصابه تعب من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فاستراح يوم السبت. وزعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه. ومن ذلك أنهم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة وقد حرمه الله عليهم، وأنهم ألغوا حد الزنا في حق المحصن. ومن ذلك قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعا للهوى. ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن الله وأنه إله مع الله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، وزعم كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وحقدهم عليه وحسدهم إياه من عند أنفسهم. وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه، وأقروا على أنفسهم بذلك، إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم.

0: وقد حكى الله الكثير من كذبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائع، وفضحهم ورد عليهم في محكم كتابه. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الآيات. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآيات. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآيات. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الآيات. وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الآيات. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآيات. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إلى غير ذلك مما لا ينقضي منه العجب من افترائهم وتناقضهم ومخازيهم وفضائحهم. والقصد ذكر نماذج من أحوالهم ليبنى عليها الجواب فيما يأتي. ثالثا، مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب، كما يتبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا. ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة ليبين ما كانوا يخفون من الحق ويكشف لهم عما كتموه ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. انتهى الشريط التاسع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، المجلد الثاني، العقيدة، وله بقية على الشريط العشرين حيث نوالي الجواب على السؤال المتعلق بقضية التقريب بين الأديان، وهو جواب مطول. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الثاني، العقيدة. لازلنا نوالي الإجابة المطولة جدا على السؤال الخاص بالتقريب بين الأديان. ثالثا، مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب، كما يتبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا، ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة ليبين ما كانوا يخفون من الحق، ويكشف لهم عما كتموه، ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام، ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. لكنهم صدوا وأعرضوا عنه بغيا وعدوانا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، الآيات. وقال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، الآيات. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، الآيات. فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم حسدا من عند أنفسهم واتباعا للهوى التقارب بينهم وبين المسلمين الصادقين؟ قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، الآيات. وقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، الآيات. بل هم إن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفرا وعداوة لله ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم، وقد قال الله تعالى لرسوله في المشركين: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون الآيات. وقال له: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين، بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان. وما مثله إلا كما قيل: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. رابعا، لو قال قائل: هل تمكن الهدنة بين هؤلاء أو يكون بينهم عقد صلح حقنا للدماء واتقاء لويلات الحروب وتمكينا للناس من الضرب في الأرض والكد في الحياة لكسب الرزق وعمارة الدنيا والدعوة إلى الحق وهداية الخلق إقامة للعدل بين العالمين؟ لو قيل ذلك قولا متجها وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا والقصد إليه قصدا نبيلا له مكانه وعظيم أثره، لكن مع المحافظة على إحقاق الحق ونصره، فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم الله أو شيء من كرامتهم وهوانهم على أنفسهم، بل مع الإبقاء على عزتهم والاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عملا بهدي القرآن واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم الآيات. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية ومع اليهود في المدينة قبل الخندق وفي غزوة خيبر ومع نصارى الروم في غزوة تبوك، فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج البهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين له في الأرض ودخول الناس في دين الله أفواجا واتجاه الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم، فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام، وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف نفسه أو ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. خامسا، إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية ومن حذا حذوهم من البابية والبهائية قد تلعبوا بنصوص الدين وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله، وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل اتباعا للهوى وتقليدا لزعيم الفتنة الأول عبد الله بن سبأ الحميري رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة المسلمين. وقد عم شره وبلاؤه وافتتن به جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام، وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين، فكانت الدعوة إلى التقارب بين هذه الطوائف وجماعة المسلمين الصادقين دعوة غير مفيدة، وكان السعي في تحقيق اللقاء بينهم وبين الصادقين من المسلمين سعيا فاشلا، لأنهم واليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في الزيغ والإلحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد لهم، وإن تنوعت منازعهم ومشاربهم واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم، فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع المسلمين. ولأمر ما سعى جماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمي الإيراني الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وجدوا في التقارب المزعوم، وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم الحياة، وأصدروا مجلة سموها مجلة التقريب، وسرعان ما انكشف أمرهم لمن خدع بهم فباء أمر جماعة التقريب بالفشل. ولا العجب، فالقلوب متباينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة، وهيهات هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تكفير المعين. سؤال: ما حكم الإسلام في من يكفر المسلم؟ فقد ظهر في مصر جماعة تكفر المسلم بموجب أن يكون قد ارتكب شيئا من المعاصي خلاف الشرك، فهل فعل المعاصي وارتكاب الكبيرة يوجب تكفير صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها، فمنها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بما كان منها دون الشرك، مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحو ذلك من الكبائر، ولكن يقيم ولي الأمر عليه عقوبة ما ارتكبه من الذنوب من قصاص أو حد أو تعزير، وعليه التوبة والاستغفار. أما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثة بغير الله كدعاء الأموات لتفريج الكربات والنذر للأموات والذبح لهم، فهذه الكبائر وأمثالها كفر أكبر يجب البيان لمن ارتكبها وإقامة الحجة عليه، فإن تاب بعد البيان قبلت توبته، وإلا قتله ولي أمر المسلمين لردته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن نفي الإيمان عن المسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز نفي الإيمان عن المسلم، بل هو حرام، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار أي رجع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل مسلم قال لأخيه أنت كافر، مع أن المسبوب يقيم الصلوات الخمس ويصوم، فما الحكم وجزاكم الله خيرا، وما علاج كثرة النسيان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز للمسلم نسبة أخيه للكفر إذا لم يصدر منه ذلك، ويجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماح أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك في الأحاديث الصحيحة. أما علاج النسيان وبطء الحفظ فهو تقوى الله عز وجل ومداومة المذاكرة وتكرار ما أردت حفظه وسؤال الله الإعانة على ذلك، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد في تحقيق ما أردت. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع أن يعلمه أن عمله كفر وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن، فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار، وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار. والواجب التثبت في هذه الأمور وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه كافر ويتهموه بالكفر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تكفير غير المعين مشروع بأن يقال: من استغاث بغير الله فيما دعا يفعل من اختصاص الله كافر، كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلا. وتكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب وينصح، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا. ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها. أما نوع التكفير في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، انتهى. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه، أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا لله، وقد وقع في كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نريد معرفة حكم من لم يكفر الكافر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به وإقامة ولي الأمر حد الردة عليه إن لم يتب. ومن لم يكفر ولم يكفر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. من لم يكفر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يقول على اليهودي أو المسيحي كافرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يجوز للمسلم أن يقول لليهودي أو المسيحي إنه كافر، لأن الله وصفهم في القرآن بهذا الوصف، وهذا معلوم لمن تدبر القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن تدعو النصرانية كافرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما ونحكم عليهما بالكفر لتسمية الله إياهما بذلك وحكمه عليهما به. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآية. إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي فيها الحكم بكفرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام استمرت 7 سنوات، وهي الآن نشطة في الدعوة للإسلام، ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من رجال ونساء، وفي إحدى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا للتعريف بالإسلام والدعوة إليه في إحدى المناطق النائية، وجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال: كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلا الآن؟ فهل آباؤنا في النار وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا؟ ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل الذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط، وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار، لما تقدم من الآيتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، خرجه مسلم في صحيحه. والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل، والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات المكلفين، فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، ولا يكتفون بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعون أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم، حيث أقررتم مذكرة لشخص يدعى الغباشي يعذر فيها عباد القبور. لذلك أرجو من سماحتكم بإرسال بحث شاف كاف لتبيين هذه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها، كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبعد. يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين، واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة. ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فاستجابوا لداء الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداء التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية، ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة. وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد، فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره وألغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة، يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بله أو صغره وعدم تكليفه. وبالمقابل فأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر، ولكن يقال أصاب وأخطأ، فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجر.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع الإجابة المطولة على سؤال العذر بالجهل في الأمور الشركية. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام، فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة. يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليها، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه. وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر، ولكن يقال أصاب وأخطأ، فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين. وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك. وبذلك يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة، وهي اعتقادهم أنه لابد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. والله ولي التوفيق، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وجوب الدقة في التعبير والتحذير من الألفاظ الموهمة. سؤال: هناك كلمات تقال في المجتمعات الإسلامية في مجال إبراز النهج الذي تسير عليه هذه المجتمعات وفق التعاليم الإسلامية، وهي قولهم وتمشيا مع العادات والتقاليد الإسلامية نهجنا كذا، ونظرا لاختلاف بعض العلماء المعاصرين في جواز استعمالها من عدمه، ففئة ترى منع استعمالها لأن الإسلام يختلف ويغير العادات والتقاليد وأكثر الكلام عنها، ومن ضمن كلام بعضهم إن هذه الكلمة مدسوسة من قبل أعداء الإسلام، وفئة ترى ألا بأس باستعمالها لأن ذلك يدل على خضوع المسلم واستسلامه لما يأمره به ربه عز وجل ولما يأمره به الرسول صلى الله عليه وسلم دون النظر إلى أي أمر آخر، وهذا هو غاية العبادة، وذلك استمدادا من التقليد الذي عرفه العلماء في كتب العلم. لهذا الاختلاف أرجو إيضاح ملابسات هذه الكلمة ثم حكم استعمالها جوازا أو منعا مع الأدلة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إن الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد، وإنما هو وحي أوحى الله به إلى رسله وأنزل به كتبه، فإذا تقلده المسلمون ودأبوا على العمل به صار خلقا لهم وشأنا من شؤونهم. وكل مسلم يعلم أن الإسلام ليس نظما مستقى من عادات وتقاليد، ضرورة إيمانه بالله ورسله وسائر أصول التشريع الإسلامي، لكن غلبت عليهم الكلمات الدارجة في الإذاعة والصحف والمجلات وفي وضع النظم واللوائح، مثل ما سئل عنه من قولهم وتمشيا مع العادات والتقاليد، فاستعملوها بحسن نية قاصدين منها الاستسلام للدين الإسلامي وأحكامه، وهذا قصد سليم يحمدون عليه، غير أنهم ينبغي لهم أن يتحروا في التعبير عن قصدهم عبارة واضحة الدلالة على ما قصدوا إليه، غير مهمة أن الإسلام جملة عادات وتقاليد سرنا عليها أو ورثناها عن أسلافنا المسلمين، فيقال مثلا وتمشيا مع شريعة الإسلام وأحكامه العادلة، بدلا من هذه الكلمة التي درج الكثير على استعمالها إلى مجال إبراز النهج الذي عليه هذه المجتمعات إلى آخره. ولا يكفي المسلم حسن النية حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحها، وعلى ذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه العبارة وأمثالها من العبارات المهمة للخطأ باعتبار التشريع الإسلامي عادات وتقاليد، ولا يعفيه حسن نيته من تبعات الألفاظ المهمة لمثل هذا الخطأ، مع إمكانه أن يسلك سبيلا آخر أحفظ للسانه وأبعد عن المآخذ والإيهام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تذنيب الخطابات والعرائض بكلمة ودمتم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يكره ذلك لأن الدوام لله سبحانه والمخلوق لا يدوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الجملة الموت واحد والأسباب كثيرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، نعم يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن أقول للضابط في الشرطة أو القوات المسلحة حاضر يا سيدي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يجوز أن تقول له حاضر، ولا يجوز أن تقول له يا سيدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا مدرس في مدرسة ثانوية ليلية، ومما قرأته في كتاب التوحيد عبارة ترددت فيها واستنكرتها، فأرجو إفادتي عن مدى صحتها ومناسبتها لمقام رب العالمين. فقد ورد في كتاب التوحيد الذي ألفه محمد قطب في الصف الثاني الثانوي الصفحة 23 في السطر 17 العبارة: فإذا جاء الرسول من عند الله يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو ما قاله كل رسول لقومه، فهو في الحقيقة ينادي برد السلطان المغتصب إلى الله صاحب الحق وحده في التشريع للناس وفي تقرير الحلال والحرام والمباح وغير المباح. وفي كتاب الصف الثالث لنفس المؤلف في الصفحة 82 في آخرها 3 أسطر ذكر أن معنى لا إله إلا الله رد السلطة المغتصبة التي يستعبد بها الناس إلى صاحبها الحقيقي، إلى الله سبحانه وتعالى رب الجميع. وقد أمسكت عنها فلم أصفها بجواز أو عدمه، فأرجو إفادتي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا نعلم بأسا فيما ذكرته من حيث المعنى، ولكن الأسلوب فيه سوء أدب مع الله، لأنه سبحانه لا يستطيع أحد أن يقهره على أخذ حقه، بل هو القاهر فوق عباده، ولكن المشرك والحاكم بغير ما أنزل الله قد اعتديا على حق الله وحكمه وخالفا شرعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت بعض الكلمات التي يرددها بعض الناس، فأريد أن أعرف ما هو موقف الإسلام من هذه الكلمات. على سبيل المثال، عندما يتوفى شخص معين يقول بعض الناس المرحوم فلان، وإذا كان ذا منصب كبير قالوا المغفور له فلان، فهل هم اطلعوا على اللوح المحفوظ وعرفوا أن فلانا مغفور له وفلانا مرحوم؟ إذا كان من الواجب على التساؤل حول هذه النقطة، وقد قال تعالى في كتابه العزيز: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أفتوني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبوت مغفرة الله لشخص أو رحمته سبحانه إياه بعد موته من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ثم من أعلمه الله بذلك من ملائكته ورسله وأنبيائه. فإخبار شخص غير هؤلاء عن ميت بأن الله قد غفر له أو رحمه لا يجوز إلا من ورد فيه نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك يكون رجما بالغيب. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكن يرجى للمسلم المغفرة والرحمة ودخول الجنة فضلا من الله ورحمة، ويدعى له بالمغفرة والرحمة بدلا من الإخبار عنه بأنه مرحوم مغفور له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في بيوتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعد أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، هذا كان قبل أن ينزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآية، وقبل أن يعلمه سبحانه أنه من أهل الجنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا شركة لتعبئة المياه كتبت عبارة على لوحات كبيرة وضعتها على الطرقات العامة للدعاية، وهذه العبارة هي: لا زال في عالمنا بعض هبات الطبيعة، وبجانبها منظر لتدفق الماء من مكان ما. ولقد ذكرتهم أن هذه العبارة لا تصح شرعا، حيث إن الذي وهبنا الماء هو الله تبارك وتعالى وحده وليست الطبيعة، كما يقول الشيوعيون قاتلهم الله. أو ما هي الطبيعة التي تدعون أن لها إرادة وهي التي تهب الماء وغيره؟ ولكنهم ردوا علي أن هذه العبارة على طريق المجاز، كقول أحدهم: بنى الأمير البلدة، فما حكم الشرع في هذه العبارة؟ أرجو تبين ذلك مشكورين، حيث إن الناس يقرؤونها ليلا ونهارا، وربما اعتقد بعضهم بصحتها، وهذا خطر على عقيدتهم. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم، وأن يعتقدوا العقيدة الصحيحة التي لا لبس فيها ولا شك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز أن يقال ولا أن يكتب لا زال في عالمنا بعض هبات الطبيعة، ولو ادعى في ذلك أنه مجاز، لأن فيه تلبيسا على الناس وإيناسا للقلوب بما عليه أهل الإلحاد، إذ لا يزال كثير من الكفرة ينكر الرب ويسند أحاديث الخير والشر إلى غير الله حقيقة. فينبغي للمسلم أن يصون لسانه وقلمه عن مثل هذه العبارات، صيانة لنفسه عن مشاركة أهل الإلحاد في إسناد إحداث الخير والشر إلى غير الله حقيقة، وكذلك في شعارهم ومظاهرهم، وبعدا عما يلهجون به في حديثهم، حتى يكون طاهرا من شوائب الشرك في سيرته الظاهرة وعقيدته الباطنة. ويجب عليه قبول النصيحة، وألا يتمحل لتصحيح خطئه، ويمتحل الأعذار لتبرير موقفه، فالحق أحق أن يتبع، وقد قال الأول: إياك وما يعتذر منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في نظركم في هذه الألفاظ: يعلم الله، لا سمح الله، لا قدر الله، إرادة الله، الله ورسوله أعلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قوله يعلم الله لا بأس بذلك إذا كان صادقا، وقوله لا سمح الله، لا قدر الله، لا بأس بذلك إذا كان المراد بذلك طلب العافية مما يضره، وقوله إرادة الله إذا أراد بذلك أن ما أصابه من مرض وفقر ونحو ذلك هو من قدر الله وإرادته الكونية فلا بأس، وقوله الله ورسوله أعلم يجوز في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فيقول الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يعلم ما يحدث بعد هذه الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حفظ الجوارح مما يشينها. سؤال: العين والفم أيهما أشد ذنبا من الآخر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قد يكون ما يفعله الإنسان بفمه أشد نكرا وإثما مما يفعله بعينه، فقد يصدر منه الشرك الذي هو أكبر ذنب عصي الله به، والقول على الله بغير علم، وغير ذلك من كبائر اللسان المعروفة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفرج والفم، وبذلك يعلم أن الفم أخطر من العين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا يعلم الغيب إلا الله. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر، أي يعلم الغيب؟ فالحاضر عنده والغائب سواء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الأصل في الأمور الغيبية اختصاص الله بعلمها، قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية 59 سورة الأنعام. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. الآية 65 سورة النمل. لكن الله تعالى يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب، قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين، من سورة الأحقاف. وثبت في حديث طويل من طريق أم العلاء أنها قالت: لما توفي عثمان بن مضعون أدرجناه

والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قلت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. رواه أحمد وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه. وفي رواية له ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله سبحانه وتعالى بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم لم يزد على أن أخبره بأماراتها، فدل على أنه علم الغيب مما أعلم الله به رسوله فقط دون ما سواه من المغيبات في هذه النقطة وأخبر به عند الحاجة. سؤال: أقسام الغيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ وهل كان علمه له كليا أو جزئيا؟ جواب: من الغيب ما استأثر الله بعلمه، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كتحديد الوقت الذي يقوم فيه الخلق لله رب العالمين للحساب، فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا عند الله سبحانه. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الأعراف. وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سورة الأحزاب. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. سورة النازعات. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث الطويل المشهور أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم أخبره بأماراتها. ومن الغيب ما أعلمه الله بعض عباده كالأمور المستقبلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معجزة له وآية من آيات الله خص الله بها رسوله، وهي داخلة في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. سورة الجن. وفي قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. سورة آل عمران. وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب علما كليا، وإنما كان يعلمه علما جزئيا في حدود ما أطلعه الله عليه، شأنه في ذلك شأن إخوانه النبيين، والمقصود الإيضاح بالمثال لا الاستقصاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في عدد مجلة العربي برقم 205 في الصفحة 45 بتاريخ شهر ديسمبر سنة 75 و900 ميلادية، في سؤال وجواب أثبت أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين، فما موقف الدين من هذا؟ وهل يعلم الغيب أحد غير الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء، فيجعله ذكرا أو أنثى، كاملا أو ناقصا، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء

0: عقيما إنه عليم قدير. فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض، وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكورة أو أنوثة، وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام، ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه. ودعوى أن زوجا أو دكتورا أو فيلسوفا يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة، وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل، وقد يتم له ما أراد بتقدير الله، وقد يتخلف ما أراد، إما لنقص في السبب أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده. وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتها. والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله، وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده. بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له. ومن تدبر أحوال الناس وأقوالهم وأعمالهم تبين منهم المبالغة في الدعاوى والكذب والافتراء في الأقوال والأفعال جهلا منهم، وغلوا في اعتبار العلوم الحديثة، وتجاوزا للحد في الاعتداد بالأسباب. ومن قدر الأمور قدرها ميز بين ما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من ضمن الآية الكريمة أن الله يقول: ويعلم ما في الأرحام. لقد صار بيني وبين أحد الأصدقاء نقاش كبير حول هذه الآية، فلقد قال لي: إن العلم الحديث والأطباء قد توصلوا لمعرفة ما في رحم المرأة، هل هو ذكر أم أنثى، بواسطة الأشعة. وقلت له: الله سبحانه يقول ويعلم ما في الأرحام، هل معنى الآية أن العلم لم يكتشف ما في الأرحام، أم أن الآية تفسيرها غير ذلك؟ انتهى الشريط 20 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد 2، العقيدة، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش. ولازلنا مع المجموعة 2 من الفتاوى، وله بقية على الشريط 21 إن شاء الله. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 21 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد 2، العقيدة. سؤال: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من ضمن الآية الكريمة أن الله يقول ويعلم ما في الأرحام. لقد صار بيني وبين أحد الأصدقاء نقاش كبير حول هذه الآية، فلقد قال لي: إن العلم الحديث والأطباء قد توصلوا لمعرفة ما في رحم المرأة، هل هو ذكر أم أنثى، بواسطة الأشعة. وقلت له: الله سبحانه يقول ويعلم ما في الأرحام، هل معنى الآية أن العلم لم يكتشف ما في الأرحام، أم أن الآية تفسيرها غير ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، وأنها المذكورة في الآية المسؤول عنها. من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي رواية له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. رواه الإمام أحمد عنه وعن ابن مسعود بمعناه، وروي من طرق أخرى تؤيد ما دلت عليه الآية. ومعنى الآية أن الله تعالى استأثر بعلم الساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلمها لميقاتها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد أعلمهم الله بأماراتها، ولا يعلم متى ينزل الغيث ولا في أي مكان ينزل إلا الله، وقد يعرف ذلك أهل الخبرة عند وجود الأمارات وانعقاد الأسباب علما تقريبيا إجماليا يشوبه شيء من التخمين، وقد يتخلف. واختص سبحانه أيضا بعلم ما في الأرحام تفصيلا من جهة تخلقه وعدم تخلقه ونموه وبقائه لتمام مدته وسقوطه قبلها حيا أو ميتا وسلامته وما قد يطرأ عليه من آفات، دون أن يكسب علمه بذلك من غيره أو يتوقف على أسباب أو تجارب، بل يعلم ما سيكون عليه قبل أن يكون وقبل أن تكون الأسباب، فإنه مقدر الأسباب وموجدها، عليم لا يتخلف ولا يختلف عنه الواقع، وهو الله سبحانه. وقد يطلع المخلوق على شيء من أحوال ما في الأرحام من ذكورة أو أنوثة أو سلامة أو إصابة بآفة أو قرب ولادة أو توقع سقوط الحمل قبل التمام، لكن ذلك بتوفيق من الله إلى أسباب ذلك من كشف بأشعة لا من نفسه ولا بدون أسباب، وذلك بعدما يأمر الله الملك بتصوير الجنين، ولا يكون شاملا لكل أحوال ما في الرحم بل إجمالا في بعضه مع احتمال الخطأ أحيانا. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا من شؤون دينها ودنياها، فهذا أيضا مما استأثر الله بعلمه تفصيلا. وقد يتوقع الناس كسبا أو خسارة على وجه الإجمال مما يبعث فيهم أملا وإقداما على السعي، أو خوفا وإحجاما بناء على أمارات وظروف محيطة بهم، فكل هذا لا يسمى علما. وكذا لا تدري نفس بأي أرض تموت، في بر أو بحر، في بلدها أو بلد آخر، إنما يعلم تفصيل ذلك الله وحده، فإنه سبحانه له كمال العلم والإحاطة بجميع الشؤون علنها وغيبها ظاهرها وباطنها. وجملة القول أن علم الله من نفسه غير مكتسب من غيره ولا متوقف على أسباب وتجارب، وأنه يعلم ما كان وما سيكون، وأنه لا يشوب علمه غموض ولا يتخلف، وأنه عام شامل لجميع الكائنات تفصيلا جليلها ودقيقها بخلاف غيره سبحانه وهو المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا قلنا لإخواننا هنا إن علم الغيب خاص بالله تعالى فلا يعلم الغيب رسول ولا ملك، قالوا لنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذا القرآن الذي جاء به هو غيب، ويستدلون أيضا بقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والرسول ممن ارتضاه الله بعلم الغيب، فما رد فضيلتكم في هذا؟ وهل يجوز القول بأن الرسول يعلم الغيب استنادا إلى هذه الآية؟ الرجاء من معاليكم الرد على هذا السؤال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: علم الغيب خاص بالله تعالى لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكنه سبحانه يطلع من يشاء من عباده كالملائكة والأنبياء والمرسلين على ما شاء من غيبه، لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن ذلك ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي، ومنه القرآن، وكذلك شأن الله مع أنبيائه ورسله السابقين، غير أن علمهم ذلك ليس لهم من أنفسهم بل بإعلام الله إياهم. ثم إن هذه النصوص لا تدل على أن الله تعالى علمهم كل غيب، وإنما تدل على أنه علمهم ما شاء منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لماذا اختلف الأئمة الأربعة في بعض الأمور الشرعية؟ وهل الرسول يعرف بأن هؤلاء سيأتون بعده؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو لا يعرف أن الأئمة الأربعة رحمهم الله سيأتون بعده، لأنه لا يعلم الغيب وإنما يعلم ما علمه الله. أما أسباب اختلاف العلماء فكثيرة، منها أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله، فقد يخفى عليه ما علم غيره، وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح. وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام، فراجع تجد المطلوب واضحا إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون علم الغيب؟ ما حكم الشرع فيهم؟ ومن سكت عنهم ومن زارهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، علم الغيب من اختصاص الله جل وعلا، ومن ادعى علم الغيب من الناس فقد ادعى لنفسه ما هو من اختصاص الله جل وعلا، وجعل نفسه شريكا له في ذلك. وقد يظهر الله ما شاء من الغيب لمن ارتضاه من رسله، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقد دلت هذه الآيات على أنه جل وعلا منفرد بالغيب دون خلقه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على ثبوتهم. وليس المنجم ومن ضاهاه مما يضرب الحصى وينظر في الكتب ويزجر الطير ويدعي علم الغيب ممن ارتضاه من الرسل فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدثه وتخمينه وكذبه. وبهذا يعلم أن زيارتهم محرمة وأنهم كفار، ولا يجوز السكوت عنهم ولا عمن زارهم، بل الواجب بيان الحق للكل أداء للأمانة وبراءة للذمة ونصحا للأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا امرأة تسمى بالغائبة، فإذا كان سبب تسميتها بهذا الاسم ادعاؤها علم الغيب، فما الحكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ادعاء علم الغيب كفر، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وينبغي أن تغير اسمها باسم طيب كفاطمة وعائشة ونحو ذلك، حتى يزول عنها تلقيبها بأنها تعلم الغيب، وعليها مع ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحة من دعواها علم الغيب أو تعاطيها ما حرم الله عليها من الكهانة والتنجيم وغير ذلك مما ينتحله من يدعون علم الغيب. فإن لم تتب وجب رفعها إلى ولي الأمر بالبلد الذي هي فيه لمعاقبتها بما تستحق وتحذير الناس من عملها وتصديقها. سؤال: سمعنا بعض علمائنا يقول إن في الحديث خبرا يقول بعد 14 قرنا وشيء يكون قيام الساعة، فهل هذا الخبر صحيح علما بأنه مضت 14 قرنا، وما هو الشيء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يعلم تحديد وقت خبر قيام الساعة إلا الله سبحانه، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على صحة ما ذكره من نسبته إليه ما ذكر في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهل الولي من أمة الرسول تابع له في علم الغيب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن الله سبحانه حكم بأن علم الأمور الغيبية خاص به، فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولم يستثني من ذلك إلا من ارتضى من رسله فيظهره على من يشاء من الغيب. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمن ادعى من أمم الأنبياء والمرسلين أنه يعلم الغيب فهو كاذب، ومن زعم أن أحدا من الأولياء والصالحين أتباع الرسل عقيدة وعملا يعلم الغيب فهو مخطئ كاذب، لمخالفته ما نزل من آيات القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على اختصاص الله تعالى بعلم المغيبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كل من عليها فان. سؤال: أؤكد لكم أن التلاميذ يلقون علي أسئلة محرجة ولا أجد جوابا مقنعا، فمن ذلك سؤال يقول: هل الجن يموتون كالإنس ويدفنون؟ وهل يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 إلى آخره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجن يموتون كالإنس لعموم قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأما تقدير أعمارهم فالظاهر أنه يعمهم الحديث المذكور، لأنهم من جملة الأمة في عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لعموم قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وكذلك قول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر السورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفتونا عن الملائكة الموكلين بالإنسان لإحصاء أعماله في مدة الحياة، وهم رقيب وعتيد. عندما يموت الإنسان هل يموت الملكان الموكلان به أو أين يكون مصيرهما بعد وفاة الإنسان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أحوال الملائكة وشؤونهم من الغيبيات، ولا تعرف إلا من قبل السمع، ولم يرد نص في موت كتبة الحسنات والسيئات عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته، ولا نص ببقاء حياتهم ولا عن مصيرهم، وذلك إلى الله، وليس ما سئل عنه مما كلفنا باعتقاده، ولا يتعلق به عمل، فالسؤال عن ذلك دخول فيما لا يعني، لذا ننصح السائل ألا يدخل فيما لا يعني، ويبذل جهده في السؤال عما يعود عليه وعلى المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رؤية الله في الدنيا. سؤال: لماذا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع إلى السدرة وإلى آخر ذلك كما ورد في تفسير الصاوي على الجلالين؟ يقول: المراد هل نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه هذا إلى المولى عز وجل بعينه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من النصوص الشرعية أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به لم ير ربه بعينيه، وقد أسري به وعرج به لأن الله أراد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: أرأيت نورا، وفي رواية أخرى: نور أنا أراه، أخرجهما مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت، خرجه مسلم أيضا. سؤال: هل تصح رؤية الله في الدنيا جهرة؟ جواب: هذه المسألة من المسائل المبنية على التوقيف، فلا يصح أن تثبت لأحد إلا بدليل يصح الاستناد إليه، وقد دل القرآن على أن موسى لم ير ربه، فإنه لما طلب الرؤية أجابه بقوله تعالى: لن تراني، ودلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعينيه، ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا؟ إلى قوله: علي حكيم. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا، وفي لفظ قال: نور أنا أراه. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأمة اتفقوا على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمد رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهما إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. وقوله أتاني ربي في أحسن صورة، الحديث الذي رواه الترمذي وغيره لما كان بالمدينة في المنام، هكذا جاء مفسرا. وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث. والمعراج كان بمكة كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له لن تراني، وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فمن قال إن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام، ويحصل في للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط، ومشاهدة القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية. هامش الفتاوى الجزء الثاني الصفحة 35 بعد 300، وهذه من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتهى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء؟ جواب: لم يرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا بعيني رأسه على الصحيح من قولي العلماء في ذلك، وإنما رأى جبريل عليه السلام على صورته معترضة للأفق، وهكذا هو المراد بقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوسوسة وعلاجها وخواطر النفس. سؤال: أنا شاب مسلم في بدء الالتزام وتعرض لي تبعات من الشيطان كثيرة، كلما استطعت أن أتغلب على واحدة أتى لي بأخرى، وبعدما كنت قد وصلت مرحلة طيبة من الالتزام وكنت أرى بحمد الله ومنه أني أحسن قليلا من الذين هم حولي، بدأت أرى الناس الذين كنت أراهم أقل مني التزاما أراهم الآن أحسن مني وأسبق مني إلى طاعة الله، وأنظر إلى نفسي فأجد نفسي في انحدار شديد بعيدا عن الالتزام الذي كنت فيه، وإني أقاوم نفسي والشيطان بكل طريقة ولا أجد من يشعر بما يمزق صدري وقلبي من الداخل، أو من أفضي إليه بما يدور في نفسي من أباطيل يضعها الشيطان في صدري، وإن هذا الوسواس لا يتركني لحظة واحدة في كل حركة وفي كل سكنة في المسجد وفي الشارع وفي المنزل وفي المدرسة، فهل من أحد يقف بجانبي أمام هذا الشيطان؟ فهل من أحد يسخره الله لمساعدتي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أنصحك بترك الوسواس والإعراض عنه والإكثار من تلاوة القرآن والأعمال الصالحة واللجوء إلى الله والتضرع إليه ودعائه سبحانه أن يدفع عنك كيد الشيطان ويثبتك على الحق ويسدد خطاك، فإنه سبحانه بيده نواصي العباد جنهم وإنسهم يصرفها كيف يشاء. وإياك والإعجاب بعبادتك والاغترار بحسن سلوكك وكثرة أعمالك الصالحات، ولا تنظر في العبادة وشؤون الآخرة إلى من هو دونك، فإن ذلك مدرجة للغرور وقلة الأعمال الصالحات والتباطؤ عنها، ولعب الشيطان على المسلم وتثبيط همته على الخير في ذلك. وانظر إلى من هو فوقك في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك والحرص عليها، فإنها أدعى إلى الازدياد من الأعمال الصالحات والمسارعة إلى مغفرة الله ورحمته والنهوض إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. عسى الله أن يثبتك على الحق ويهديك سواء السبيل ويزيل عنك الوساوس. وننصحك أيضا بقراءة كتاب تلبيس إبليس تأليف أبي الفرج بن الجوزي، فإنه غني بالكتابة في الموضوع، ونرجو أن ينفعك الله بقراءته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنوي أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأحاول جاهدا أن أنفذ أوامر القرآن والسنة، ولكني يدخلني شعور أني ما أفعله إلا ليقال إنه رجل متدين، وهذا الشعور قد يجعلني أترك أمورا خوفا منه، فكيف أتخلص منه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: عليك بأداء شعائر الإسلام امتثالا لأمر الله وطلبا لمثوبته، ولا تلتفت إلى ما ينتابك من الوسوسة بأن عملك هذا رياء، وحارب ذلك ما استطعت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا شاب في سن 19 ولله الحمد وأدي الصلوات كلها في المسجد جماعة وحتى صلاة الفجر، وبعض الأحيان أؤذن في المسجد وأحفظ حوالي 6 أجزاء من القرآن، ولكن هناك شيء يضايقني، هو أنني عندما أخلو بنفسي أي أجلس في الغرفة لوحدي أو عندما أنام أتخيل أو أتصور والعياذ بالله أنني سافرت إلى لندن وأنني ارتكبت الزنا وصحبت بنات السوء، فهل علي إثم في ذلك بالرغم من أنه لا يؤثر علي؟ فأعمل العادة السرية إلا نادرا، فإنني أخاف أن ينطبق علي الحديث الذي فيما معناه أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر زاده الله بعدا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، الوسوسة وأحاديث القلب فيما ذكر لا يؤخذ بها المسلم، لذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل.
1: الثاني يبدأ حالا. نتابع الجواب على السؤال في من يتخيل معصية الله سبحانه وحكم الاستمناء. جواب: الوسوسة وأحاديث القلب فيما ذكر لا يؤخذ بها المسلم، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. ثانيا: الاستمناء باليد المسمى العادة السرية حرام. ثالثا: الحديث الذي ذكرت ضعيف، لكن معناه مشهور عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ونرجو ألا تشغلك الوساوس ما دمت مبتعدا عن المعاصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف أتخلص من وسواس الشيطان في الصلاة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا تتبعه فيما يوسوس به لك في صلاتك، بل أعرض عنه وأشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن والتفكر في عظمة الله وجلاله، في التكبير والتسبيح والتحميد، في قيامك وركوعك وسجودك وجلوسك للتشهد، وسائر الأقوال والأفعال المشروعة في صلاتك، ولتستعذ بالله منه 3 مرات ولتنفث مع ذلك عن يسارك. سؤال: إذا عملت عمل خير أجد وسواسا بحب السمعة وحب مدح الناس، ولكنني لا ألبث أن أذكر الله بسرعة وأستعيذ بالله من هذا الوسواس ومن الرياء والسمعة فيزول هذا الوسواس بإذن الله، فهل يحاسبني الله على هذا الوسواس الذي هو خارج إرادتي؟ وهل هذا ناتج عن ضعف الإيمان عندي؟ فماذا يجب علي؟ جواب: إذا كان الواقع ما ذكرت من الوسوسة وصدك عنها بسرعة واستعاذتك بالله من شرها وشر الشيطان، فنرجو أن يشملك الله بعفوه ورحمته، وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول، ويحفظنا من كيد الشيطان ونزغاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من حضرتكم قراءة رسالتي هذه كاملة للتعرف على استفساراتي. متى يرتد الشخص والعياذ بالله؟ قد يبدو سؤالي غريبا، ولكنه محيرني أشد الحيرة. في بعض الأحيان قد تنتابني الوساوس في بعض تصرفاتي وأفعالي، مصورة هذه الأفعال على أنها أفعال تدل على الردة والعياذ بالله. أحب أن أعلمكم بأن قلبي والحمد لله مطمئن تماما بالإيمان، إنما تساورني الشكوك كما ذكرت في كل عمل أقوم به أو قبل أن أقوم به. على سبيل المثال، إذا تحدثت لشخص أو عدة أشخاص تداخلني الشكوك قبل أن أنطق الكلمة بأن هذه الكلمة قد تدل على الكفر والعياذ بالله، فأتردد في كلامي وأتلعثم وأحيانا لا أجد فرصة في مراجعة نفسي في أن أقولها أو لا أقولها، ونظرا للإحراج واستمراري في كلامي تخرج الكلمة مني قهرا دون أن أقصد بها الكفر والعياذ بالله، فتداخلني الوساوس. هل أكون وقتها كمن ارتد؟ أعوذ بالله من ذلك. ومما يزيد وساوسي أني قد شعرت بالكلمة قبل أن أقولها، فهل أكون كمن أجبر على الكفر؟ حيث إن عيون الأشخاص الذين أتحدث معهم معلقة بي منتظرة مني مواصلة الحديث، ثم أجد أن هذه حجة واهية فتزداد شكوكي، ورغم هذا أشعر بأنني لن أترك هذا الدين أبدا مهما عذبت، فكيف بي في تلك اللحظات أثناء الحديث؟ إنه شعور غريب ينتابني ويقض مضجعي، وإذا حاولت أن أتغاضى عن ذلك لا أستطيع، حيث تداخلني الشكوك مرة أخرى. هل يجب علي الآن أن أغتسل كمن أراد الدخول في الإسلام فلا تصح صلاتي إلا بذلك؟ وهل تلغى كل أعمالي الصالحة السابقة كمن ارتد والعياذ بالله، فيجب علي مثلا أن أعيد أداء فريضة الحج؟ ومما يحدث لي أيضا في حالات الضيق أو الغضب أن أجد نفسي تندفع برغبة نحو أفكار معينة لا أستطيع ذكرها، ثم لا ألبث أن أتمالك أعصابي وأحاول التخلص من هذه الأفكار، فهل يعتبر ذلك كفرا والعياذ بالله؟ ومما أريد أن أقوله، إني قرأت حديثا شريفا بما معناه أنه إذا كفر مسلم أخاه قد باء به أحدهما، فهل معنى هذا أن المسلم لو كفر شخصا آخر فقد كفر، أي أصبح حكمه كحكم المرتد تماما؟ فكيف إذا شعرت بأن ذلك الشخص مثلا كافر ولم أصرح بذلك؟ وأريد أن أسأل أيضا، هل يعتبر الاعتقاد في بعض الخرافات كرقم النحس 13 أو التشاؤم من رمي الأظافر على الأرض وغيرها من هذه الخرافات، هل تعتبر كفرة علما بأن المعتقد بها مسلم تماما ومؤمن بكل ما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تاب الشخص ولم يعتقد بها هل يكون كمن دخل الإسلام، أي يجب عليه الاغتسال ونحوه؟ ثم أريد أن أسأل، هل تعتبر وساوسي وشكوكي في نفسي هذه مهما بلغت ذنبا وأخذ عليه أم لا، علما بأنني أقضي أحيانا ساعات في التفكير فيها محاولا التخلص منها؟ ولن أطيل رسالتي أكثر من هذا، وأضع هذا السؤال إجمالا لكل ما سبق، وهو: متى يرتد الشخص؟ لا أريد أن أسأل كيف يعرف المرتد، وإنما كيف يعرف الإنسان نفسه إذا ارتد والعياذ بالله. كما أريد أن أسأل، هل يجب على المرتد إن أراد العودة إلى الإسلام أن يغتسل مثله مثل الكافر إذا أسلم، حتى ولو لم يجنب في فترة ارتداده؟ وسؤال آخر: الحج فريضة تؤدى مرة واحدة في العمر باستثناء حالة الردة والعياذ بالله. هل توجد حالات أخرى يصبح فيها على المسلم فرضا أن يحج مرة ثانية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، للإسلام نواقض كثيرة بينها العلماء في باب حكم المرتد، ومن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عمله أيام إسلامه من الأعمال الصالحات، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط سبحانه في إحباط الأعمال موت صاحبها على الكفر. ثانيا، الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية لا يؤاخذ بها المسلم ولا يرتد بها عن الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، متفق على صحته. ثالثا، ادفع عنك الوساوس والخواطر الخبيثة واستعذ بالله منها، وأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار، وعالج نفسك عند دكتور الأمراض النفسية والعصبية، واتق الله ما استطعت، والجأ إليه في كل ما أصابك ليكشف عنك الغمة ويزيل ما بك من الكرب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله لك الشفاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان المسلم مصابا بكثرة النسيان، فما الدعاء الذي يقوله إذا أصيب بالوسوسة وكثرة الهواجيس وضيق الصدر؟ هل هناك دعاء ورد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من أصيب بهذه الأشياء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يذكر الله تعالى كثيرا أو يستعيذ به من الشيطان، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية لمسلم: فليقل: آمنت بالله. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا وجدته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تعرفت على أصدقاء وكانوا نصارى، فدعوتهم إلى الإسلام فوافقوا، ولكن على شرط أن أجيب على سؤال منهم، هو أنهم يعترفون أن الله سبحانه هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهو خالق كل شيء، ولكنهم يسألون: مما تكون الله، وكيف تكون، ومن خلقه؟ وعندما سألوني هذه الأسئلة أحرجت جدا وخرجت ولم أعد إليهم ثانية. أرجو إفتائي في هذا الأمر، وما هو الجواب الذي يليق بمقام الله سبحانه وتعالى والذي أستطيع أن أقوله لهم وبدون إحراج، وجزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن هذه الأسئلة من إلقاء الشيطان ووسوسته يوحي بها إلى أتباعه من شياطين الإنس وغيرهم ليضلهم عن الصراط المستقيم. والله تبارك وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو واحد لا مثل له ولا شبيه، ولا والد ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا. فمن خلق الله؟ فقال أبو هريرة وهو آخذ بيد رجل: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. وفي الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك ليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية أخرى قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وأخرج أبو داود الرواية الأخيرة، وله أيضا نحوه، وقال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثة وليستعذ من الشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني أعيش في هذه الفترة وأنا لا أعرف كيف أصنع، فإن إخلاص النية لله أمر ليس بالسهل والهين، فإن إخلاص النية لله من الفروض الواجبة، ولذلك كان أحد الصحابة يقول: إن الإخلاص عزيز. ولذلك فإنه كيف يصنع الإنسان حتى يكون مخلصا لله؟ ماذا يصنع الإنسان حتى تكون دراسة العلم والحصول على أعلى الدرجات والمراكز يكون ذلك من أجل الله؟ ماذا يصنع الإنسان حتى يقف في صلاته مستشعرا عظمة الله سبحانه وتعالى؟ إنني آتي إلى صلاتي وأخرج منها ولا شيء، وكأنني لم أكن واقفا بين يدي جبار السماوات والأرض، حتى إنني أخشى أن يكون غضبي عندما أرى منكرا حمية فقط وليس خالصا لله. وإنني هنا ليس معنى كلامي أنني أسأل ذلك الأمر سمعة أو رياء، فليس معنى أن العمل به رياء أو سمعة أنه خالص لوجه الله، فيمكن أن يكون فعله ليس من أجل شيء، ولكني أصنعه فقط لأنني أريد أن أفعل ذلك الأمر، أن أصوم مثلا أو أقوم بالليل. أرجو من فضيلتكم أن توضح لي الأمر، بعد أن تحدثت في هذا الأمر مع أخ وقال لي: إن العمل يمكن أن يفعله الإنسان، وهذا الأمر بعيد عن الرياء والسمعة، ولا يكون خالصا لوجه الله، أي يصلي بالليل. لماذا؟ لأنه يريد أن يفعل ذلك فقط. أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر لي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: اجتهد في إسلام وجهك لله، وأخلص قلبك له، واقصد بعملك أن تنال رضاه وأن يثيبك عليه، وارجو الله والدار الآخرة، ودع عنك الوسوسة، وادفع كيد الشيطان، فإنه يريد أن يقلق راحتك ويملأك بالشكوك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: دائما أجد نفسي في شك وسواس مستمر في صلاتي، في صيامي، شعور يلازمني باستمرار، وأحيانا يتطرق الشك إلى عدم وجود الله وتفاهة الصلاة وغيرها، فهل الوسواس مرض عضوي أم نفسي أم تطبع؟ وهل لي ذنب في ذلك؟ وما موقفي من الله يوم القيامة؟ وهل أجد في الإسلام علاجا للشك والوسواس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هذه الشكوك والوساوس التي تنتابك من الشيطان، فعليك الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، والاستعاذة بالله من الشيطان، والإكثار من قول آمنت بالله ورسله، والاستعاذة بالله من الشيطان، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من وقع في مثل هذه الوساوس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفرقة الناجية. سؤال: ما حكم الإسلام في الأحزاب؟ وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، وقد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، الآيات. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة. أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا، فهذا مشروع، بل واجب على ولي الأمر أن يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها، فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه إلى آخره، وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدوينا وتعلما، وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها، وإعداد جماعة الرابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام، وأخرى للإنتاج صناعة وزراعة وتجارة إلى آخره. فهذا من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها، ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن طريقه، هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة، ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضه وتحقيق وسائل الحياة السعيدة وسير الجميع في ظل الإسلام وتحت لوائه على صراط الله المستقيم وتجنبهم السبل المضلة والفرق الهالكة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سؤال: أيهما أفضل، العمل للإسلام من خلال السياسة أم العمل للإسلام من خلال دعوة الناس إلى العودة إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الواجب العمل للإسلام بدعوة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المنهاج الذي أرشد الله إليه وأمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الدعوة إلى الله بقوله وكتبه وعمله، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وقال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وفي حديث سهل بن سهل

حمر النعم، رواه البخاري ومسلم. وكتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم بعبادة الله وحده، وذكر في كتبه إلى أهل الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ووعدهم الأجر مضاعفا إن استجابوا، وأنذرهم عقوبة إثمهم وإثم أممهم إنهم أعرضوا. ودعا إلى الإسلام بعمله، فكان مثال الكمال في توحيد الله وعبادته، وفي أعلى درجات مكارم الأخلاق في سيرته ومعاملاته للناس. لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، إنما يغضب إذا انتهكت محارم الله. وكان كما وصفه الله في كتابه الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، إلى غير ذلك من بيانه عليه الصلاة والسلام لمنهاج الدعوة بقوله وكتابته وعمله. فهذه سياسة الدعوة المحمدية الرشيدة الحكيمة الرحيمة رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، إلى هنا ولم يجب أصحاب الفضيلة كبار العلماء عن السؤال عن حزب التحرير وجمعية الإخوان المسلمين، فالله أعلم. نستأنف الجواب. فعلى دعاة الجماعات الإسلامية أن يسلكوا سبيلها، سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وينزلوا كل من يدعونهم منزلته، ويخاطبوا كلا بما يفهم، عسى الله أن ينصر بهم دينه ويوجه سهامهم إلى نحور أعدائهم لا إلى إخوانهم، فإنه مجيب الدعاء. سؤال: هل يجوز وقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء، حيث إنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريفا لأرواح الشهداء؟ جواب: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وحدادا عليهم من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد وإخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار، وغلوهم في عاداتهم القبيحة، وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأمواتا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين والصدقة عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم، إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواتا، وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هو الموفق أمام الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الموفق هو من تمسك بدين الإسلام فأخذ به اعتقادا وقولا وعملا مستنيرا بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت كثيرا من السبل لتغيير هذه الأوضاع، والحق أقول إن لكل منهم دليلا وحجة، ولكن لعلمي المحدود لا أستطيع أن أميز أفضل الطرق المناسبة لعصرنا الذي بعدنا فيه كل البعد عن الدين، فلا نعرف منه إلا طقوسا وحفلات لا ترضي الله والرسول. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا طريق يوصل إلى الجنة يا أخي إلا الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، وسلك هذا الطريق نجا، ومن حاد عنه هلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كون الإنسان أو المؤمن يقول أنا وطني

0: هل كون الإنسان يتكلم عن السياسة الخارجية أو الداخلية حرام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المفخرة العظمى والكرامة والدرجة العليا في الانتساب إلى الإسلام وفي نصرته والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، فليقل المسلم أنا مسلم، فهذا أعظم لشأنه وأعلى لدرجته، وبالإسلام والأخوة فيه يجمع الله شمل المسلمين. والنعرة الوطنية معول هدم وتفريق لجماعة المسلمين إذا كان المقصود منها الفخر على إخوانه المسلمين غير المواطنين. أما إن كان المقصود من ذلك التعريف بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى فلا حرج في ذلك، وقد كتب سماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز ابن باز رسالة في القومية. ثم الكلام في السياسة الداخلية والخارجية للأمة ليس حراما ما دام يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين ولا يثير فتنا تعود عليهم بالفرقة والفشل والخيبة والانهيار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 21 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد 2 العقيدة، وله بقية على الشريط 22 إن شاء الله.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 22 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. سؤال: ما موقف الشباب من الإسلام، وبماذا تنصح الشباب في الفترة الحرجة من حياتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب على المسلم أن يعتصم بحبل الله وأن يتمسك بكتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو إلى سبيل الله، وأن لا يتعصب لما رآه إذا ظهر الصواب في غيره، بل يتبع الحق حيثما كان، فإن الحق أحق أن يتبع. وبالجملة فليتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له في عمله وحسن خلقه وسمعته وفي دعوته، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الفرق بين الشريعة والطريقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشريعة هي ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله إلى الناس ليقوموا به على وجه التعبد به لله وابتغاء القرب إليه به، وفق ما أمرتهم به رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والطريقة المعتبرة السائرة وفق هذا، أي وفق منهاج الله الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووفق قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهي داخلة في الشريعة. أما الطريقة المخالفة لهذا كالطرق الصوفية بأنواعها كالتيجانية والنقشبندية والقادرية وغيرها، فهي طرق مبتدعة لا يجوز إقرارها ولا السير فيها إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد اطلعت على حديث شريف أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والسائل هنا يريد بيان هذه المسألة التي قال فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه آنف الذكر: فهذه المسألة من أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم، فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا بفهمها والعمل بها، كما يود إجابته على الأسئلة التالية التي تدور حول الحديث المذكور، وهي: 1- ما هي الفرقة الناجية المشار إليها في الحديث ومن هي؟ 2- وهل تدخل الفرق الأخرى غير أهل الحديث كالشيعة والشافعية والحنفية والتيجانية وغيرها في 72 فرقة التي نص الرسول الكريم على أنها في النار؟ 3. وإذا كانت هذه الفرق في النار إلا واحدة، فكيف تسمحون لهم بزيارة بيت الله الحرام؟ هل كان الإمام الكبير على خطأ أم قد حدتم عن الحاد الجادة المستقيمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، ما ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة طرف من حديث صحيح مشهور رواه أصحاب السنن والمسانيد كأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم بألفاظ عدة، منها: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية على 73 ملة، وفي رواية: قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ثانيا، الفرقة الناجية قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في بعض روايات الحديث المتقدم بصفتها ومميزاتها في جوابه على سؤال أصحابه من الفرقة الناجية، حيث قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية أخرى قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة، فوصفها بأنها هي التي تسير في عقيدتها وقولها وعملها وأخلاقها على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فتنهج نهج الكتاب والسنة في كل ما تأتي وما تذر، وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يكن لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل من اتبع الكتاب والسنة قولية أو عملية وما أجمعت عليه الأمة ولم تستهوه الظنون الكاذبة ولا الأهواء المضلة والتأويلات الباطلة التي تأباها اللغة العربية التي هي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها نزل القرآن الكريم وتردها أصول الشريعة الإسلامية، كل من كان كذلك فهو من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ثالثا، أما من اتخذ إلهه هوى وعارض الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو رأي إمامه وقول متبوعه حمية له وعصبية، أو تأول نصوص الكتاب والسنة بما تأباه اللغة العربية وترده أصول الشريعة الإسلامية فشذ بذلك عن الجماعة، فهو من الفرق 72 التي ذكر رسول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم بأنها جميعها في النار. وإذن فأمارة هذه الفرق التي بها تعرف مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل يتفق مع لغة القرآن وأصول الشريعة ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. رابعا، المسألة التي ذكرها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر أنها من أجل المسائل وأن من فهمها فقد فهم الدين ومن عمل بها فهو المسلم، هي ما تقدم بيانه في الفقرة الثانية من الإجابة من تميز الفرقة الناجية بما ميزها به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الفرق الأخرى على خلافها، فمن ميز بين الفرقة الناجية والفرقة الهالكة بما ميز به النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الفرق بين الفرق الناجية والهالكة على وفق بيانه فقد فهم الدين وميز بين من يجب أن يلزم جماعتهم ومن يجتنبهم ويفر منهم فراره من الأسد، ومن أخذ نفسه بالعمل بهذا الفهم الصحيح فلزم جماعة الهدى والحق وإمامهم فهو المسلم، لأنه ينطبق عليه وصف الفرقة الناجية علما وعقيدة وقولا وعملا. ولا شك أن هذا من أجل المسائل وأعظمها نفعا وأعمها فائدة، فرحم الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل البصيرة النافذة والفهم الدقيق لنصوص الدين ومقاصده، حيث نبه على ما يهم المسلمين في أمر دينهم بالإشارة أحيانا كما هنا وبالعبارة والبيان أحيانا أخرى كما في كثير من مؤلفاته. خامسا، لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الألقاب التي اشتهرت بها الطوائف المنتسبة للإسلام سمات تعرف بها الفرق 72، ولا عنوان يتمايز به بعضها عن بعض، وإنما جعل أمارتها مفارقة الكتاب والسنة وإجماع الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اتباعا للظن وما تهوى الأنفس، وقولا على الله بغير علم وعصبية لمتبوعهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادون في ذلك ويوالون، كما جعل شعارا للفرقة الناجية اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإثار ذلك على مداركهم وظنونهم وأهوائهم، فهواهم تبع لما جاءت به الشريعة الإسلامية يوالون في ذلك ويعادون، فمن يتخذ ميزانا يزن به الطوائف سوى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف به فرقها ليميز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة، فقد تكلم بغير علم وحكم في الفرق بغير بصيرة، فظلم بذلك نفسه وظلم الطوائف المنتسبة للإسلام. ومن رجع في تمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة إلى بيانه صلى الله عليه وسلم عدل في حكمه، وعرف أن جماعات الأمة درجات متفاوتة، فمنهم من هو أحرص على اتباع الشريعة والاستسلام لها، وأبعد الناس عن الابتداع في الدين والتحريف في نصوصه والزيادة فيه أو النقص منه، فهؤلاء أسعد الناس بأن يكونوا من الفرقة الناجية. فعلماء الحديث وأئمة الفقه في الكتاب والسنة منهم من هو أهل للاجتهاد يحرص على الشريعة ويسلم لها، إلا أنه قد يتأول بعض نصوصها تأويلا يخطئ فيه فيعذر في خطئه لكونه في موارد الاجتهاد. ومنهم من ينكر بعض نصوص الشريعة إما لكونه حديث عهد بالإسلام وإما لأنه نشأ في أطراف البلاد الإسلامية فلم يبلغ ما أنكره. ومنهم من يرتكب معصية أو يبتدع بدعة لا يخرج بها عن حظيرة الإسلام، فهو مؤمن مطيع لله بما فيه من طاعة، مسيء بما ارتكب من معصية وابتدع من البدع، فكان في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فهؤلاء وهؤلاء ليسوا بكفار بتأويلهم الخاطئ أو جحدهم ما جحدوا، بل يعذرون ويدخلون في عداد الفرقة الناجية وإن كانوا دون الأولى. ومنهم من جحد معلوما من الدين بالضرورة بعدما تبين له واتبع هواه بغير هدى من الله، أو تأول بعض نصوص الشريعة تأويلا بعيدا مخالفا في ذلك من سبقه من جماعة المسلمين، ولما بين لهم الحق وأقيمت عليهم الحجة بالمناظرات وغيرها لم يرجعوا، فهؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام وإن زعموا أنهم مسلمون وإن اجتهدوا في الدعوة إليه على عقيدتهم وطريقتهم، كجماعة القاديانية الأحمدية الذين أنكروا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وزعموا أن غلام أحمد القادياني نبي الله ورسوله أو أنه المسيح عيسى بن مريم أو تقمصت روح محمد أو عيسى بدنه فكان بمنزلته في النبوة والرسالة. سادسا: لأهل السنة والجماعة أصول ثابتة بالأدلة يبنون عليها الفروع ويرجعون إليها في الاستدلال على المسائل الجزئية وفي تطبيق الأحكام على أنفسهم وعلى غيرهم، ومنها أن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زاد المسلم في الطاعة زاد إيمانه، وكلما فرط فيها أو ارتكب معصية بحيث لا ينتهي به ذلك إلى الكفر الصريح نقص إيمانه، فالإيمان عندهم درجات، والفرقة الناجية طبقات متفاوتة بعضها فوق بعض حسب الأدلة وما كسبوا من الأقوال والأعمال. ومنها أنهم لا يكفرون أحدا معينا أو طائفة معينة من أهل القبلة ويتحرجون من ذلك لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد ابن حارثة قتله رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله، ولم يقبل من أسامة اعتذاره عن قتله بأنه قالها متعوذا ليحرز بها نفسه، بل قال له: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها خالصا من قلبه أم لا، إلا إذا أتى بما هو كفر واضح كإنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة أو مخالفة لإجماع قاطع وتأويله لنصوص صريحة لا تقبل التأويل، ثم لم يرجع عن ذلك بعد البيان. وقد لزم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقة أهل السنة والجماعة وسار على أصولهم، فلم يكفر أحدا معينا ولا طائفة معينة من أهل القبلة بمعصية أو تأويل أو بدعة إلا إذا قام الدليل على الكفر بذلك وثبت البلاغ والبيان. ولم تختلف الحكومة السعودية رعاها الله وأيدها بتوفيقه عن ذلك في معاملتها لرعيتها وحكمها فيهم، ولا في موقفها من المسلمين في الدول، وخاصة من يفد إلى بيت الله الحرام لأداء نسك الحج أو العمرة، فهي تحسن الظن بالمسلمين وتعتبرهم إخوانا لها في الدين، وتتعاون معهم على ما يشد أزرهم ويحفظ حقهم ويرد إليهم ما سلب منهم، وترحب بمن يفد إليها وتقوم بما يسهل عليهم أداء نسكهم أو مهمتهم خير قيام بعطف وحدب، يعرف ذلك من خبر أحوالها ووقف على شؤونها، وما تبذله من جهود وأموال في سبيل الإصلاح العام للمسلمين وتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام. ولهذا تسمح لطوائف المسلمين المختلفة بزيارة بيت الله الحرام دون التنقيب عما خفي من عقائدهم، عملا بالظاهر دون التنقيب عما في البواطن، والله يتولى السرائر. فإذا وضح لها كفر شخص أو طائفة معينة كالقاديمية مثلا، وثبت ذلك لدى العلماء المحققين من الدول الإسلامية، فلا يسعها إلا أن تمنع من ثبت كفره وردته من أداء الحج والعمرة، حماية لبيت الله الحرام أن يقربه من في قلبه رجس، وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومما تقدم يتبين وجه أهمية المسألة العظيمة التي أشار إليها إمام الدعوة في عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجاء طلب بيانه في السؤال، كما يتضح أنه رحمه الله سار على النهج السليم حيث لزم أصول أهل السنة والجماعة، وأن الحكومة السعودية في معاملتها للمسلمين في العالم لم تحد عن الجادة، بل التزمت أصول أهل السنة والجماعة أيضا كما لزمها إمام الدعوة، فأخذت المسلمين بظواهرهم ولم تنقب عن قلوبهم، فتسامحت مع من خفي أمره وقست على من كشف عن جريمته، وأصر على ردته بعد المناظرات المتتالية والبيان المتتابع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو التعريف الاصطلاحي لأهل السنة والجماعة؟ هل العلماء من مدرسة بريلوي بالهند يعتبرون من أهل السنة والجماعة، ولماذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هم من كانوا على مثل ما كان عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث: كلهم في النار إلا واحدة، وما الواحدة؟ وهل الاثنتان والسبعون فرقة كلهم خالدون في النار على حكم المشرك أم لا؟ إذا قيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع، أو يقال لأتباعه فقط؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة، وأنها تنقسم 73، 72 منها منحرفة مبتدعة بدعا لا تخرج بها من ملة الإسلام، فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفى الله عنه وغفر له، ومآلها الجنة. والفرقة الواحدة النادية هي أهل السنة والجماعة الذين استنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أما من أخرجته بدعته عن الإسلام فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة، فيخلد في النار، وهذا هو الراجح. وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة، وهي عامة تشمل كل من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم ومن كفر. والمراد بالواحدة أمة الإجابة، وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك. وهذه هي الفرقة الناجية من النار، أما بلا سابقة عذاب وأما بعد سابقة عذاب ومآلها الجنة، فهذا إلى الله. وأما الاثنتان والسبعون فرقة فهي ما عدا الفرقة الناجية، وكلها كافرة مخلدة في النار. وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعم من أمة الإجابة، فكل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة، وليس كل من كان من أمة الدعوة من أمة الإجابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهل هذه الفرقة كلها يدخلون الجنة ولا يخلد منهم أحد في النار أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا الحديث على بيان الفرقة الناجية، وأنها هي المتمسكة بالشريعة قولا وعملا واعتقادا، ومن مات على هذا فهو من أهل الجنة قطعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في صفات الفرقة الناجية؟ ما هم وما طريقتهم وما بلدهم؟ إن كان ذكر ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر في كلام العلماء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة الناجية هي التي على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسرها بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وطريقتهم اتباع الكتاب والسنة وما ضم إليهم مما يستند إليهما، ولا يحصرون في بلد. سؤال: كيف نفسر بزوغ وظهور هذه الطوائف الدينية إذا علمنا أن لكل طائفة طريقة في الدعوة وتريد أن تحتل الصدارة؟ وهل تدخل كلها أو بعضها في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى آخره؟ وكيف نوفق بين هذه الطوائف: الإخوان المسلمين، السلفية، الخلفية، التكفير والهجرة، التبليغ، الصوفية، إلى آخره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. دين الله واحد، والطريق إليه واحد، فمن كان على دين الإسلام وعلى مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المصيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عرفت هذا الحديث منذ زمن طويل أعمل به غاية بلا نهاية، والحديث: ستفترق أمتي، هذه الأمة، على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا عرفت هذا الحديث، ولكن كنت أستذكر بعض الكتاب ورأيت هذا الحديث مع زيادة، وهي في رواية: كلهم في الجنة إلا واحدة. والله العظيم إن هذه الرواية قد أشكلت علي جدا، هل كلهم في النار إلا واحدة هي الحقيقة أم كلهم في الجنة إلا واحدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الثابت في الحديث في جميع الروايات كلها في النار إلا واحدة، أما رواية كلهم في الجنة إلا واحدة فلا أصل لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماعة، مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم، ولا تنازعوا فتفشلوا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن يحرص على أن يكون أقرب الناس إلى الحق بقدر استطاعته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما 4 أشهر وجماعة أنصار السنة والجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس، وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادة وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما حدث من البدع والخرافات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمون، السنيون، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة ثم الإخوان، وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر، أسأل: ما موقف المسلم منها، وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، رواه الإمام مسلم في الصحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات، وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيهما على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيارها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فعرف وجهات نظرهم وكن مع من اتبعهم للحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد تفسيرا لكلمة السلف ومن هم السلفيون، أريد نبذة مبسطة عن كتاب العقيدة الواسطية، أريد تفسيرا لأول سورة الكهف من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السلف هم أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما الآيات الخمس الأول من سورة الكهف وهي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فمعناها أن الله سبحانه أثنى على نفسه بأنه الأحد الصمد الذي لا شريك له في صفات جلاله وكماله ولا في ملكه ولا في التفضل بالنعم على خلقه حسية ومعنوية، التي من أجلها وأرفعها ابتعاثه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين رحمة منه وفضلا، وإنزاله عليه القرآن كتابا قيما أي مستقيما ولم يجعل له عوجا، فلا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب، بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، يهدي به الله من اتبع هداه إلى سبل السلام، وينذر به عقابه الشديد عاجلا وآجلا من حاد عن سبيله فعصى أمره وتعدى حدوده، ويبشر المؤمنين الذين يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن الشريك والصاحبة والولد ويعملون الأعمال الصالحة ويحفظون حدوده بأن لهم أجرا عظيما ونصرا عاجلا في الدنيا ونعيما أبديا في الآخرة ماكثين فيه أبدا لا يزولون عنه ولا يزول عنهم عطاء غير محدود، وينذر بأسه وشديد عذابه الذين انتقصوه بغيا وعدوانا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز الدعوة والإرشاد بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان موقف المسلم من الفتن، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع من شهر محرم عام 1415، أن أشهد الاحتفاء بالمسابقة التي جرت في مسائل تتعلق بالعقيدة في جامع الأمير خالد بن سعود في مدينة الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع وهذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع. أيها الإخوة، لم أكن أحضر إلى هذا المكان لإلقاء محاضرة لا بعنوان موقف المسلم من الفتن ولا غيرها، ولكن نظراً إلى أن أخانا اقترح هذا، وأظنها وزعت نشرات في هذا العنوان، فلا مانع من أن أتكلم بما ييسر الله عز وجل حول هذا الموضوع ألا وهو الفتن. فأقول وأستعين الله تعالى على ما أقول، أقول إن الفتن تكون بالخير وتكون بالشر، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالفتنة تكون بالخير بما ينعم الله به على العبد من صحة في البدن وسلامة في العقل ونمو في المال وكثرة في الأموال وغير ذلك. هذه الفتنة قد تكون أشد فتنة من الفقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفتنة تكون أولاً فيما يتعلق بالشهوات، شهوة الفرج وشهوة الفم وشهوة البدن الجسد. أما شهوة الفرج فهي فتنة النساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. هذه الفتنة لها أسباب ولها دواعي، وكلما كثرت أسبابها ودواعيها وانتفت موانعها كانت الفتنة بها أشد وأعظم. فمن الأسباب مثلا أن تخرج النساء سافرات الوجوه متجملات الثياب متطيبات الرائحة في الأسواق ومجامع الرجال، فإن هذا من أسباب الشر والفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء اللاتي يخرجن إلى المساجد للعبادة والصلاة، قال: وليخرجن تفلات، أي غير مطيبات ولا متبرجات بزينة. وقال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وإنما خص هذه الصلاة بناء على الواقع، وإلا فجميع الصلوات مثل صلاة العشاء. أي امرأة أصابت بخورا فلا تخرج من بيتها لا إلى المساجد ولا إلى المدارس ولا إلى قضاء الحاجات، بل تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، لأنها إن خرجت متطيبة أو متبرجة بزينة كان ذلك من أسباب ودواعي الشر والفتنة. ولا تحقرن شيئا من ذلك، لأنها ربما تقول عن نفسها إنها آمنة، وربما تقول إن الناس في خير وصلاح، ولكن هذا من باب الأماني، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولذلك جاءت النصوص بسد جميع الذرائع التي تؤدي إلى هذه الفتنة. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر امرأة بلا محرم، ونهى أن يخلو رجل بامرأة بلا محرم. لماذا؟ لأن السفر مظنة البلاء والشر والفتنة، فكان لا بد أن يكون للمرأة محرم إذا سافرت، سواء سافرت إلى عبادة كالحج والعمرة أم إلى زيارة قريب أم إلى عيادة مريض أم إلى أي سبب، إلى أي غرض من الأغراض، فإنها لا تسافر إلا بمحرم خوفاً من الفتنة. ولقد تساهل النساء اليوم في هذا، فصار بعضهن يسافر بلا محرم بناءً على الثقة بأنفسهن وعلى الثقة بمن يصحبهن في السفر. وهذه الثقة إذا قدر السلامة معها فإنه قد يأتي سفر لا يمكن أن تكون السلامة معه. ولهذا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. ولم يقل له هل المرأة شابة أم عجوز، هل هي جميلة أم قبيحة، هل معها نساء أم لم يكن معها نساء، هل هي آمنة أم خائفة، بل قال اترك الغزو وانطلق وحج مع امرأتك. وكذلك أيضا الخلوة بالمرأة، تساهل بعض الناس فيها كثيرا حتى كانت الفتاة الشابة تركب وحدها مع السائق الأجنبي، والذي لا يمكن أن يدرك الإنسان مدى عفته، وهل هو رجل عفيف أمين أم على العكس. هذه من الفتن التي يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يحذر ما حذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. من الفتن في شهوة المأكل والمشرب الربا، الربا ربح يسير سهل، وربما يكون كثيرا يكون فيه المطمع، فالنفس تفتتن به لأنه لا يحتاج إلى عناء. فالمرابي مثلا يتعامل بالربا وهو جالس على كرسيه ويحصل على الفائدة، وربما تكون كثيرة وهو على كرسيه، ثم إنه يكثر الورود عليه إذا فتح الباب للناس وافتتنوا به. لهذا جاءت النصوص القرآنية والنبوية في التحذير منه وبيان خطره، حتى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبر أن من عاد بعد العلم، من عاد إلى الربا بعد العلم فإنه من أصحاب النار، فقال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه إبطال التحليل أنه ورد في الربا من الوعيد ما لم يرد على ذنب مثله إلا أن يكون الشرك، وهذا يدل على عظم الوعيد وعلى عظم الربا وأنه يجب على المسلم أن يبتعد منه. وقد سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل باب وكل طريق يوصل إليه، حتى جعل بيع العينة من أسباب الذل للأمة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وما هي العينة؟ العينة تحيل على الربا، صورتها الإباحة وهي حرام. مثالها أن تبيع على شخص سلعة بمئة ألف إلى أجل، ثم تشتريها منه نقدا ب80,000. صورة البيع أو صورة هذه المعاملة صورتها صورة مباح، بعت عليه بيتا ب100,000 إلى سنة أو سنتين ثم اشتريته نقدا ب80، بيع وشراء، لكن حقيقته أنني أعطيته 80 ب100 وأدخلت هذا العقد الصوري بين هذا وهذا، أي جعلت ظاهره الصحة ولكن حقيقته البطلان. فكل حيلة يتحيل بها الإنسان على الربا فإنها لا تمنعه من الوقوع في إثمه. كذلك أيضا سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الربا فيما صح عنه أنه أتي إليه بتمر طيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا هو عين الربا، مع أن حقيقة الأمر أنه ليس فيه ظلم وليس فيه ضرر. الصاع الطيب قيمته 10، والصاعان الرديئان قيمتهما 10، هل في هذا ظلم؟ أجيبه: ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عين الربا وأمر برده. كل هذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الربا الذي هو فتنة لسهولة الحصول عليه بدون مشقة. ومن ذلك أيضا من الفتنة في المأكل والمشرب أن ييسر للإنسان أكل الحرام ويسهل له، فإن ذلك من الفتنة. قد ييسر الله لك الحرام ليعلم عز وجل هل تخافه أو لا تخافه. وأضرب مثلا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. معنى الآية أن المحرم يحرم عليه الصيد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأراد الله تعالى أن يبتلي الصحابة بشيء من الصيد تناله الأيدي والرماح. تناله الأيدي إن كان من السائر، وتناله الرماح إن كان من الطائر، مع أن الأصل أن السائر لا يناله إلا الرمح والطائر لا يناله إلا السهم، لكن الله يسر وسهل نيل هذا الصيد ليعلم من يخافه بالغيب. فما الذي حصل؟ الصحابة رضي الله عنهم ما صادوا ولا طائرا ولا أرنبا لأنهم يخشون الله بالغيب، مع تيسر المحرم عليهم لكنهم خافوا الله عز وجل وتركوه. فهذه من الفتن، احذر إذا يسر الله لك أمر المعصية، احذر أن تعصي الله. ومن ذلك بل هو النوع الثالث شهوة الفرج. قد ييسر للإنسان أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله وتنتفي الموانع. ولنضرب لهذا مثلا بما وقع من بعض ضعفاء النفوس، ضعفاء الدين، ضعفاء العفة فيما يتعلق بالخدم. الخدم خطرها عظيم، يخلو الشاب بالمرأة الخادم وإن لم تكن على ذاك من الجمال، أو قد تكون جميلة الشابة، السبب موجود، سبب الفاحشة وهي شهوة هذا الشاب والمانع مفقود، وهو أنه لا يخشى مخلوقا إذا كان وحده معها في البيت. وهذه من الفتن، لا تظن أنه إذا يسر لك أن تفعل الفاحشة في هذه المرأة فيعني ذلك أنه ينتفع عنك الإثم، بل قد يكون إثمك أعظم. وانظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام دعته امرأة العزيز إلى نفسها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فتنة، هو في بيتها يعني فهي سيدته وهي امرأة العزيز، غلقت الأبواب لأجل أن ينتفي المانع، فخلا بها خلوة تامة وراودته عن نفسها وقالت هيت لك. قال معاذ الله معاذ الله، وامتنع مع قوة الداعي وانتفاء المانع. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يذكر مانعا سوى خوف الله عز وجل. والرجل الذي دعته هذه المرأة دعته في خلوة ليس عندهما أحد، بدليل أنه قال أخاف الله ولم يقل أخاف أن يطلع علينا. المرأة ذات منصب، ذات حسب، شريفة، ليست من سقط المتاع. المرأة ذات جمال، ليست قبيحة. فأسباب الفاحشة موجودة وموانعها مفقودة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. انتبه يا أخي، إياك أن تفتتن إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن ذلك من الفتن العظيمة التي هي في الحقيقة تمحيص للإنسان، هل هو مؤمن حقا أو هو مؤمن نفاقا، نسأل الله السلامة. كذلك من الفتن فتن الشر، فتن الشر. قد يفتن المرء في دينه بمصيبة تقع عليه فيخرج بها من الدين والعياذ بالله من حيث لا يشعر. تصيبه مصيبة في نفسه بمرض فيتسخط على الله ويرى أن الله قد ظلمه، ولا يصبر على هذه المصيبة بل يتسخط من قضاء مولاه وربه عز وجل، مع أن الحكم لله العلي الكبير. وإلى هذا يشير قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. معنى على حرف أي على جانب وعلى طرف، ليست العبادة متمكنة في قلبه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فما موقف الإنسان من فتنة الشر؟ موقف الإنسان من فتنة الشر أن يصبر ويحتسب وينتظر الأجر من الله، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال العلماء إن الإنسان عند المصيبة له أربع حالات: الحال الأولى السخط، سخط على الله عز وجل حيث قدر عليه المصيبة. والحال الثانية الصبر، فيتذوق مرارة المصيبة ولا تكون سهلة عليه، بل هي صعبة، ويتمنى أنها لم تصبه، لكن يصبر، لكن يصبر، لا يكون في قلبه جزع على الله ولا تسخط منه، ولا في لسانه قول محرم، ولا في أفعاله فعل محرم، فلا لطم في الخدود، ولا نتف في الشعور، ولا شق في الجيوب، لكنه راضي، لكنه صابر محتسب. الحالة الثالثة

ولا يتمنى أكثر مما قدر الله عليه. والصابر لا، المصيبة قد أثرت فيه ويتمنى أنها لم تكن وليست في الهينة عليه، لكنه يصبر، يحبس نفسه عن المحرم، المحرم القلبي والقولي والفعلي. أما الراضي فيقول يفعل ربي ما يشاء وأنا راض مطمئن، والمصيبة وعدمها عندي سواء. ولكن لاحظ أن الحزن لا ينافي الرضا، ولهذا وقع الحزن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات ابنه إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. الحالة الرابعة الشكر. كيف يكون الشكر على مصيبة؟ وهل يتصور أن الإنسان يشكر الله على المصيبة؟ نقول نعم يتصور، وذلك بأن يقيس هذه المصيبة بما هو أعظم، فيشكر الله ويقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فيشكر الله تعالى أن لم يصب بالمصيبة العظمى، يشكر الله حيث كانت المصائب كفارات للذنوب، فما يصيب الإنسان من هم ولا غم ولا أذى إلا كان كفارة له، حتى الشوكة يشاكها. يشكر الله عز وجل أن جعله في هذه الحال العالية، حال الرضا، فيكون بذلك شاكرا. على كل حال، من الفتن المصائب. المصائب في الدنيا فقد الحبيب، فقد المال، المرض، الكآبة وما أشبه ذلك. موقف الإنسان من هذا أن يصبر ويحتسب، وكما سمعتم أن للإنسان في هذه الحال أربع حالات. وأعظم من هذه المصيبة مصيبة الدين، نسأل الله العافية، أن يصاب الإنسان في دينه بحيث يرى من نفسه أنه يكره الطاعات وأنه يحب المعاصي. هذه فتنة عظيمة ترد على القلب، ولكن الواجب على المرء إذا أحس بذلك أن يعالج نفسه فوراً، حتى لا يتمكن هذا المرض الذي هو سرطان الدين في قلبه فيخرج من الإيمان وهو لا يشعر. يرد على القلب أحياناً أن يكره طاعة من الطاعات التي يعلم أنها طاعة، كالصيام مثلاً. نقول يا أخي هذا مرض، هذه فتنة، يجب أن تخرج نفسك منها حتى لا ترسخ في القلب فتؤدي إلى الخروج من دين الله عز وجل وأنت لا تشعر. واستمعوا إلى قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لما كرهوا ما أنزل الله على رسوله أحبط الله أعمالهم، ولا حبوط للعمل إلا بالردة، لقول الله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن إذا قال قائل ما هو الدواء لهذا المرض الذي قد يوجد في الإنسان؟ نقول الدواء ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ما هذه الوصفة الدوائية؟ أتظنونها مجلدات أو أسفاراً كثيرة؟ لا، هي في كلمتين فقط.

0: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. سبحان الله، كلمتان يقضيان على هذا الداء العضال. نعم، والواصف لهما من؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس بل أعلم الناس بأمراض القلوب ودوائها. إذا أحسست بنفسك أنك تكره شيئا من طاعة الله، أو أن لديك شكا في أمر من الأمور اليقينية، فالدواء بهذين الشيئين، وهما إيش؟ الاستعاذة بالله. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والثاني الانتهاء، اعرض عن هذا، امحه من قلبك، تناسه، تغافل عنه، وبذلك يزول. يزول، ونتيقن أنه يزول، لأن الواصف للدواء أعلم الناس به وأنصح الناس لعباد الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفتنة ما يرد أو ما يعرض لبعض طلبة العلم من الإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي واحتقار الآخرين وعدم رفع الرأس لأقوالهم، حتى يتصور الإنسان نفسه وكأنه عالم الأمة وجهبذ الأمة. وهذا الداء، أعني داء العجب، من أشد ما يكون ضرراً على المرء، ولا سيما طلبة العلم، لأن الرجل إذا أعجب برأيه احتقر الآخرين، ولم يرفع لآرائهم رأساً، ولم يرى في مخالفتها بأساً، وتجده يمشي على الأرض وكأنه يمشي على الهواء من شدة رفع العجب له. حتى إن الرجل لا يذهب إلى القول الضعيف الذي ليس له حظ من النظر فيأخذ به، ويحتقر الآخرين الذين عندهم من العلم والنظر ما ليس عنده، لأنه اطلع على حديث لم يعلم أن له معارضا، لم يعلم أنه ضعيف، لم يعلم أن له مخصصا، فيأخذ به. وليته يأخذ به ويسلم الآخرون من شره، يأخذ به ثم تراه يضلل من هو أفضل منه في العلم والدين. وهذا داء عظيم يوجب لمن اتصف به، نعوذ بالله منه، يوجب أن يعمى عن الحق والعياذ بالله، ويرى الباطل حقا والحق باطلا. ولقد سمعت عن بعض الصغار في العلم أنه عورض مرة من المرات بقول الإمام أحمد بن حنبل، قيل له: أنت تقول كذا وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول كذا. فقال: ومن أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل رجل وأنا رجل. وكأن الرجولة لا تكون إلا بآلة الذكر ولحية الرجل. الرجولة في العلم والدين تحتاج إلى علم وتقوى. فلنفرض أنك رجل والإمام أحمد رحمه الله رجل، لكن هل أنت في مصاف الإمام أحمد في العلم أو في الزهد أو في التقوى؟ اتق الله يا أخي في نفسك، اعرف قدر نفسك، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، ومن أعجب بنفسه سقط من أعين الناس. وهذا من الفتن العظيمة. ولهذا تجد الرجل يتحدث معك وهو طالب علم صغير، يتحدث معك وهو شامخ مرتفع لا يلين ولا يتبين الحق، وذلك سببه الإعجاب بالنفس، وهو من الفتن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن عرف قدر نفسه ونزلها في منزلتها. كذلك من الفتن ما يحصل بين العلماء وبين العلماء والدعاة وبين العلماء والأمراء وبين الشعوب وولاة أمورها من التباعد والتباغض، وكون كل واحد منهم يحفر للآخر ويود أن يقع في هذه الحفرة، وهذا بلاء من أشد ما يكون ضرراً على الأمة. إذا تفرق العلماء وصار كل واحد من العلماء له منهج ومذهب ورأي، ولم يحاول أحد منهم أن يتصل بأخيه إذا خالفه ليبحث معه حتى يصل إلى الاتفاق، فإن هذا خطر عظيم. وكذلك لو كان هناك مباينة وانفصام بين العلماء أهل الفقه والنظر وبين الدعاة أهل الوعظ والتأثير، فإن هذا ضرر عظيم، لأن الواجب أن يكون هؤلاء وهؤلاء في صف واحد، في صف واحد. الدعاة يؤثرون تأثيرا مباشرا على من يكون حولهم وعلى من يحاضرون عنده، لأن الله أعطاهم من البيان والفصاحة وتتابع الأسلوب وحسن الاختيار ما يكون له أثر. وأهل العلم والفقه والنظر لهم شأنهم في معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإذا ضرب هؤلاء بهؤلاء تفككت الأمة، وإذا انفصمت العرى بين هؤلاء وهؤلاء تفككت الأمة. فالواجب على الطرفين جميعا أن يكونوا يدا واحدة. أخطأت أنت أيها العالم في حكم من الأحكام فنبهك أحد الدعاة وصار الصواب معه، ارجع إلى الحق، لا ترجع إلى قول فلان وفلان، ارجع إلى الحق. وكذلك أيضا الدعاة أخطأوا في منهج من المناهج ساروا عليه، رأوا أن فيه إصلاحا، لكن قد يكون الإصلاح فيه في الوقت الحاضر ملموسا، لكن له عواقب وخيمة أكثر بكثير في ضررها مما حصل من الإصلاح. فعلى الدعاة إذا وجهوا إلى التوجيه السليم الذي تكون العاقبة فيه حميدة، وإن كانت المصلحة ليست سريعة عجلة، أن يأخذوا بهذا وأن يستفيدوا من خبرة العلماء ذوي الفقه والنظر. ثم نأتي إلى التفرق بين ولاة الأمور من الأمراء وولاة الأمور من العلماء، وهذا أيضا من الفتن العظيمة، أن يكون للأمراء منهج وللعلماء منهج، والواجب أن يكون منهج الجميع واحدا، لأن العلماء عليهم البيان والأمراء عليهم التنفيذ، فإذا وجد بيان الحق وتنفيذ الحق صلحت الأمة. أما إذا انفرد الأمراء بأهوائهم وانفرد العلماء بما عندهم فإنه لا يستقيم أمر الأمة. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجب طاعة ولاة الأمور لكنه جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة ولكنها تابعة لطاعة الله. وليس ذلك يعني أننا لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمر الله به، لأنه لو كان هذا هو المقصود لم يكن للأمر بطاعة الأمور فائدة، لأن ما أمر الله به وجب علينا القيام به إذا كان واجبا، سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمروا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن مراد الله في هذه الآية، وأنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية. فإن أمروا بمعصية فلا طاعة، لأنه لو أمرنا بمعصية مثلا لو قال: احلق اللحية، ما لا نطيع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعفوا اللحى، وهذا يقول: احلق اللحى. لا يمكن أن نطيع، لأن نقول ربنا وربك الله، والله أمرنا بإعفائها وإطلاقها، وأنت أمرت بحلقها، فلا يمكن أن نطيعك. أنت مثلنا مربوب عبد، يجب أن تطيع الله، فكيف تأمرنا بمعصية الله؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأرسل مرة سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعته. استمع للقصة، عجيبة. خرجت السرية ومعها أميرها، فغاضبوه ذات يوم فقال لهم: اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا. جمع الحطب معصية ولا غير معصية؟ غير معصية. جمعوا حطبا، قال: أظلموا فيه النار، أظلموا فيه النار. هذا ليس بمعصية، حتى الآن ما في معصية. قال: ألقوا أنفسكم في النار، يعني أمرهم أن ينتحروا، أن يقتلوا أنفسهم. هذا معصية ولا طاعة؟ معصية. فتوقف. فقال بعضهم لبعض: نحن إنما اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ لا يمكن. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروا الخبر، قال: إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لاتصلت نار الدنيا بنار الآخرة والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به نفسه يوم القيامة. إن قتل نفسه بحديدة صار يطعن نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم والعياذ بالله. إن قتل نفسه بسم صار يتحسى هذا السم في نار جهنم. إن قتل نفسه بالتردي بإلقاء نفسه من جدار أو من جبل فكذلك. المهم أني أقول: من الفتن ما يقع بين طلبة العلم، بين العلماء والدعاة، وبين طلبة العلم والأمراء. فالواجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة، هدفنا واحد، وقصدنا واحد، وطريقنا واحد. فإن قال قائل: ما تقول فيما يقع بين العلماء من اختلاف في الفتاوى؟ وهذا شيء واقع. تأتي إلى هذا العالم يقول لك هذا حرام، تأتي إلى العالم الثاني يقول هذا حلال، هل هذا من الفتن؟ نقول: لو أن الناس اتفقوا على قول لكان أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولكن إذا كان كل واحد منهم لم يتبين له الحق في قول صاحبه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا باعتبار اختلاف العلماء فيما بينهم. أنا لا يلزمني أن أخذ بقول فلان ولا يلزم فلانا أن يأخذ بقولي ما دام لم يتبين الحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما شأن الناس أمام اختلاف العلماء؟ هل يأخذ بقول فلان أو بقول فلان؟ نقول الأمر الحمد لله واضح، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، إما لغزارة في علمه وإما لثقة في دينه، لأن ثقتنا بأقوال العلماء إما لأنهم أغزروا علما وأوسع علما وأصح فهما، أو لأنهم أخشى لله وأتقى لله عز وجل. فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة إيمانه خذ بقوله ودع القول الآخر. ويظهر لك ذلك بما لو كان الإنسان مريضا فذهب إلى طبيب فقال دواؤك في كذا وكذا، ثم ذهب إلى طبيب آخر فقال دواؤك كذا وكذا، فمن يأخذ بقول من؟ بقول من؟ أنت الآن واحد مريض ذهب إلى طبيب قال الدواء كذا وكذا، ذهب الطبيب آخر قال الدواء كذا وكذا، خلاف الأول، يأخذ بقول من؟ سيأخذ بقول من يرى أنه أصح وأقرب للصواب. إذن المسائل الدينية دواء للقلوب، فإذا وصف لك عالم وصفه والآخر وصفه أخرى بخلافها فخذ بمن ترى أن قوله أقرب للصواب. طيب، فإن تساوى عندك الأمران، فإن تساوى عندك الرجلان لا تميز أحدهما من الآخر، أو لا تدري أيهما أعلم، أنت جاهل، أنت لست من أهل البلد ولا تدري من هو أعلم، فماذا تفعل؟ قال بعض العلماء أنت مخير، إن شئت فخذ بقول فلان أو بقول فلان، لأنه ليس عندك ما يرجح قول أحدهما على الآخر. وقال آخرون خذ بالأشد لأنه أحوط، وقال آخرون خذ بالأيسر لأنه أسهل وأوفق لقواعد الشريعة، إذ أن هذه الشريعة والحمد لله مبنية على إيش؟ على اليسر والسهولة. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين يسر، وكان إذا بعث البعوث قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فخذ بالأيسر، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، أنه إذا اختلف عندك عالمان ولم يتبين لك أيهما أرجح فخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة. ومن الفتن التي يجب الحذر منها ما ابتلي به بعض الناس من نشر معايب العلماء أو معايب الأمراء، فإن بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية ابتلي بهذا حتى صار لا يكاد يجلس مجلسا إلا تكلم بفلان وفلان، وليته يتكلم برجل عامي، ليته يتكلم برجل عامي، إن كان هناك ضرر فالضرر عليه نفسه على العامي، لكن يتكلم بالعلماء أو يتكلم بالأمراء. وأنتم تعلمون أن حامل الأمة هم العلماء والأمراء، هم قادة الأمة. فإذا اغتاب أحدا من أهل العلم صار في هذا ضرر ليس على الرجل الذي اغتابه فحسب، بل هو ضرر على هذا العالم الذي اغتابه وعلى ما يحمله من شريعة الله، وحينئذ يقل قدر العالم في نفوس الناس ويقل قدر الشريعة التي يحملها هذا العالم فتضيع الشريعة. وإذا لم يثق الناس بعلمائهم اتخذوا ضلالا يقودونهم بالضلال. كذلك الأمراء، إذا اغتاب الأمير سواء كان أميرا عاما أو خاصا فالضرر ليس على الأمير نفسه بل على الأمير وعلى الأمن أيضا، لأن الناس إذا ضعف قدر الأمراء في نفوسهم لم يبالوا بهم وانتهكوا أوامرهم وصاروا لا يعبؤون بهم إطلاقا. وبهذا يتبين أن من الفتن الكبيرة اغتياب العلماء واغتياب الأمراء. وأنا لست أقول أو لست أريد بقولي هذا إن العلماء لا يخطئون وإن الأمراء لا يخطئون، الخطأ واقع من كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن إذا سمعت عن عالم خطأ فما موقفك؟ هل تسكت تقول هو أعلم مني أو تحاول إصلاح الخطأ؟ قولوا الأول والثاني. الثاني إصلاح الخطأ. فإذا تيقنت عن عالم ما ترى أنه خطأ فاذهب إلى هذا العالم وقل: يا فلان بلغني عنك كذا وكذا. وإياك أن تخاطب هذا العالم مخاطبة المنتقد الموبخ، لأن الشيطان قد يغريه فتأخذه العزة بالإثم ولا يقبل منك قولا، خاطبه بالإجلال والاحترام. قل: يا فلان يا شيخ جزاك الله خيرا، سمعت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ إذا قال نعم صحيح هذا وقع مني، فناقش بأدب واحترام لأنه أكبر منك قدرا. أما أن تأتي تناقشه وكأنك نديد له وكأنك تريد أن توبخه فهذا خطأ. الإنسان بشر، ربما لا يتحمل هذا العالم هذه الحالة التي واجهته بها. كذلك أيضا إذا سمعت عن أمير شيئا خطأ فالواجب عليك أن تتصل بهذا الأمير وتقول: أيها الأمير بلغني عنك كذا وكذا، وبأدب واحترام، ثم تناقشه. وإذا كنت لا يمكنك الوصول إلى هذا الأمير فبإمكانك أن تكتب، وإذا إن شئت لا تذكر اسمك، قل ناصح مثلا. وإذا كان لا يمكنك فبإمكانك أن تتصل بشخص يمكنه أن يتصل بهذا الأمير وتبين له. ونحن إذا سلكنا هذا المسلك في التناصح فيما بيننا فسيكون في ذلك خير كثير وتزول به شرور كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وحينئذ ينبغي أن نتكلم على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منه، من هذه الأربع. حتى إن بعض العلماء قال إن الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة واجبة، حتى إن طاووساً وهو أحد التابعين المشهورين أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من هذه الأربع. وحتى ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد، أي بعض العلماء من الحنابلة، إلى أنه لا بد أن يستعيذ بالله في صلاته من هذه الأربع: عذاب جهنم يعني عذاب النار، عذاب القبر يعني العذاب الذي يكون على الإنسان في القبر، لأن الإنسان في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، ومن فتنة المحيا يعني فتنة الحياة التي مدارها على شيئين: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعرض الإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل، وإما شهوة يعرف الحق من الباطل ولكن نفسه تدعوه إلى الباطل. والممات، فتنة الممات، قيل إن فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الإنسان أشد ما يكون خطراً في تلك الساعة. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. في تلك الساعة وفي تلك اللحظة الشيطان يكون أحرص ما يكون على إغواء بني آدم، والإنسان في تلك الساعة حاله حال صعبة. هذه فتنة عظيمة. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت كان يقول: بعد، فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله، ما قولك بعد؟ قال: تمثل لي الشيطان يعض أنامله، يعني أصابعه، ويقول: فتني يا أحمد، يعني أني عجزت عنك، فأقول: بعد. إيش معنى بعد؟ يعني إلى الآن ما بعد فتك، لأن الإنسان ما دامت روحه في جسده فهو على خطر. ولهذا قال ابن مسعود فيما يروى عنه: من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في هذه الحال. وقيل المراد بفتنة الممات فتنة القبر، لأن الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه. أما المؤمن فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: رب الله وديني الإسلام ونبيه محمد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم منهم. وأما غير المسلم، غير المؤمن والعياذ بالله، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لم يدخل الإيمان قلبه والعياذ بالله، فيضرب بمرزبة من حديد، شيء يشبه المطرقة. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، يضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سمعها الإنسان لصعق، لهلك، مات. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى الأسئلة التي بين يدي نجيب عما تيسر أو على ما تيسر منها. نعم، أي نعم، أحسن. ذكرني الأخ خالد بن الرابع من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا رجل يبعث في آخر الزمان، رجل أعور كذاب دجال، لكن له فتنة. الفتنة أنه يأتي إلى القوم ويدعوهم إلى أن يعبدوه دون الله فيأبون عليه، فإذا أبوا أصبحت الأرض أرضهم ممحلة، ما فيها نبات ولا يأتيهم قطر، يصبحون ممحلين. ويأتي إلى القوم فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له، فتصبح أرضهم مخصبة ومواشيهم سمينة. في هذا فتنة عظيمة. وكذلك معه جنة ونار، من أطاعه أدخله في جنته ومن عصاه أدخله في ناره، ولكن جنته نار وناره ماء عذب طيب جنة. هذا فتنته عظيمة، وإنما ذكر بخصوصه لأن أعظم فتنة تكون في الدنيا فتنة هذا الرجل. لكن قد أعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد أعطانا من أوصافه ما لم يحدث به نبي قبله، أعطانا علامة واضحة كل واحد يعرفها، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قد يقول قائل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة وهي علامة حسية ولم يذكر العلامة العقلية، وهي أن هذا الإنسان بشر مخلوق ولم يكن شيئا مذكورا؟ والجواب عن ذلك أنه في تلك اللحظة قد لا يفكر الإنسان تفكيرا عقليا، لأن المسألة مدهشة عظيمة. فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية حسية معلومة لا تحتاج إلى تأمل، وهي أنه أعور والرب ليس بأعور. الآن إلى الأسئلة.
1: سؤال ورد كثيرا يقول ما قولكم في الحرب الدائرة في اليمن، وهل هي من الفتن، وما موقف المسلم منها؟
0: الواقع أن المسلمين اليوم في فتن عظيمة، فتن من قبل اليهود، وفتن من قبل النصارى، وفتن من قبل الوثنيين، وفتن بعضهم مع بعض. من قبل اليهود، تعلمون أن اليهود أقدموا على فعلة شنيعة، في فجر يوم الجمعة 15 من شهر رمضان، شهر له شأنه عند المسلمين، ويوم الجمعة له شأنه عند المسلمين، يوم شريف عظيم، وصلاة الفجر لها شأن عظيم. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه ثلاثة أمور: حال الناس والمكان والزمان. أقدم اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، أقدموا على أن ينتهكوا حرمة المكان والزمان والحال فيقتلوا المسلمين وهم ركوع سجود. هذه فتنة عظيمة، فتنة ومرت وكأنها شيء بسيط. ثانيا فتنة النصارى. لا يخفى علينا جميعا ما يفعل النصارى بإخواننا في البوسنة والهرسك من التقتيل والتشريد وانتهاك الأعراض وسبي الأموال واحتلال الأراضي. هذه والله فتنة تدمي القلب. أين المسلمون؟ أكثر من مليار مسلم لو كانوا جرادا سلطوا على هؤلاء لبلعتهم، ومع ذلك لا نرى إلا حركات يسيرة من هذه المملكة وشعبها وحكومتها ومن بعض الجهات الأخرى. الوثنيون في كشمير في الهند، ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعلوا بالمسلمين من انتهاكات عظيمة لمساجدهم وحرماتهم؟ فتن المسلمين فيما بينهم، تقاطع، تناحر، تباغض، كأن كل واحد لا يسعى إلا لمصلحة نفسه. هذه من الفتن التي يجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم.
1: وفي الختام شكر الله للجميع حضورهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين.
2: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجه الثاني يبدأ حالا. القرآن الكريم كتاب لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب، بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، يهدي به الله من اتبع هداه إلى سبل السلام، وينذر به عقابه الشديد عاجلا وآجلا من حاد عن سبيله فعصى أمره وتعدى حدوده، ويبشر المؤمنين الذين يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن الشريك والصاحبة والولد، ويعملون الأعمال الصالحة ويحفظون حدوده، بأن لهم أجرا عظيما ونصرا عاجلا في الدنيا، ونعيما أبديا في الآخرة ماكثين فيه أبدا، لا يزولون عنه ولا يزول عنهم، عطاء غير محدود. وينذر بأسه وشديد عذابه الذين انتقصوه بغيا وعدوانا، فقالوا اتخذ الله ولدا جهلا منهم وبهتانا، إذ لا علم لهم بذلك ولا لآبائهم من قبل، إنما هو الجهل القديم الموروث، قلد فيه آخرهم أولهم لغباوتهم وعمى بصائرهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، اشتدت قبحا وشناعة، تلك الكلمة تخرج من أفواههم دون أن يكون لها أصول علمية راسخة في قلوبهم، إن يقولون إلا كذبا وافتراء. أما كتاب العقيدة الواسطية فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة، فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي السلفية وما رأيكم فيها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله: خير القرون، بل خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم. والسلفيون جمع سلفي، نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو دور المسلم الأمين الذي يعيش في مجتمع جاهلي ليس فيه علماء ولا حركات إسلامية، ولا يستطيع أن يقارن بين هذه الجماعات حتى يتبع ما يوافق الكتاب والسنة، فما دوره وهو عاجز هذا العجز وهو يعيش بين الذئاب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ينبغي للمسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يجعله على بصيرة من الدين، ويدعو الناس إلى الخير بقدر استطاعته، ولا يجب عليه ما لا يستطيعه لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويجب عليه أن يتعاون مع أقرب أهل العلم إلى الخير، فإن لم يجد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد فيها من يتعاون معه على معرفة دينه وإقامة شعائره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بماذا تنصحونني وأنا أعيش في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والإلحاد والفساد وكثر تارك الصلاة، جزاكم الله خير الجزاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نوصيك بتقوى الله، وننصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نحقق وحدة إسلامية لأمة إسلامية في عصرنا هذا، ونحن نرى ونسمع كل يوم بمسلم يقتل أخاه المسلم؟ مثال ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية وما يجري فيها، العراق مع إيران وما بينهما، وغيرهم من بقية أمتنا العربية المشتتة التي اتفقت على ألا تتفق. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تحقيق الوحدة الإسلامية يكون بما تحققت به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق، والعمل بكتاب الله تعالى وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها، ولي بعض الاستفسارات. ألف: ما هو سند هذا الحديث ومتنه الصحيح، ومن هو راويه؟ باء: ذكر هؤلاء الصالحين إن أمكن ذلك. جيم: ما معنى يصلح أمر الدين وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء؟ دال: كيف يستدل عليهم؟ هاء: ما مدى صحة القول إنهم يأتون على رأس 12 من كل قرن هجري؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل ابن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها دينها. ثانيا: هذا الحديث صحيح، ورواته كلهم ثقات. ثالثا ورابعا: معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا، بعث الله علماء أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية رشيدة يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة، ويجنبهم البدع، ويحذرهم محدثات الأمور، ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسمى ذلك تجديدا بالنسبة للأمة، لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله. فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة، أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة له. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خامسا، ليس في الحديث أن هؤلاء المصلحين يأتون على رأس السنة الثانية عشرة، بل فيه أنهم يأتون بأمر الله وحكمته على رأس كل 100 سنة، وهي القرن الهجري، لأنه المتعارف عند المسلمين في ذلك الزمان. وهذا فضل من الله ورحمة منه بعباده، وإقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذر بعد البلاغ والبيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهل معنى هذا أنه سيعود له المجد والهيمنة والسلطان كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم غير ذلك، مع الوضع في الاعتبار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ فظاهر الحديث يدل على أن خير قرن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يأتي قرن يساويه في الخير. والحديث الأول: بدأ الإسلام، كلمة كما بدأ التي في آخره تدل على أنه كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويسود الود والوئام بين المسلمين في هذه الصورة التي نراها في ذلك الزمان. هل يسود في زماننا هذا من اقتتال بين المسلمين وافتراق وبطش ذوي السلطان برجال الدين واستهزاء المجتمع منهم ومحاربتهم وغزو بلاد الغرب لبلاد المسلمين بثقافات هادمة وأفكار لا تصلح المسلمين وموديلات من اللباس تتكشف فيه عورات الكثيرات من المسلمات المتبرجات؟ أفيدوني إفادة شافية، أفادكم الله وأعانكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: معنى الحديث أن الإسلام بدأ غريبا حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه، فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد، فكان حين ذاك غريبا بغربة أهله لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوتهم وطغيانهم وتسلطهم على المسلمين، حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم والاستبداد. وحتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى إلى المدينة بعدما ناله من شدة الأذى ما ناله، رجاء يهيئ الله له من يؤازره في دعوته ويقوم معه بنصر الإسلام. وقد حقق الله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده، وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول الله في أرجاء الأرض، وجعل سبحانه كلمة الكفر هي السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واستمر الأمر على ذلك ردحا من الزمن، ثم بدأ التفرق والوهن، ودب بين المسلمين دبيب والضعف والفشل شيئا فشيئا، حتى عاد الإسلام غريبا كما بدأ. لكن ليس ذلك لقلتهم، فإنهم يومئذ كثير، وإنما ذلك لعدم تمسكهم بدينهم واعتصامهم بكتاب ربهم وتنكبهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله، فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال على الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس من كان قبلهم، وتناحروا فيما بينهم على إماراتها وتراثها، فوجد أعداء الإسلام المداخل عليهم وتمكنوا من ديارهم ورقابهم فاستعمروها وأذلوا أهلها وساموهم سوء العذاب. هذه هي غربة الإسلام التي عاد إليها كما بدأ بها. وقد رأى جماعة منهم محمد رشيد رضا أن في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية، آخذين ذلك من التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ. فكما كان بعد الغربة الأولى عز للمسلمين وانتشار للإسلام، فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار. وزيادة في الفائدة، نرفق لك تفسير الشاطبي للحديث في كتابه الاعتصام، ومعه تعليق محمد رشيد رضا يتبين منه الرأي الثاني، وهذا هو الأظهر، ويؤيده ما ثبت في أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من انتشار الإسلام وعزة المسلمين وقوتهم ودحض الكفر والكفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، فسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، فسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي واللفظ له، ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل لأمته: الأولى ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغير ذلك من أنواع العذاب العظيم العام، والثانية عدم ظهور عدو عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم، والثالثة عدم لبسهم شيعا، والتلبيس الاختلاط والاختلاف بالأهواء، والشيعة جمع شيعة وهي الفرقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب له في الأولين ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، نعم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس إن ابن تيمية ليس من أهل السنة والجماعة، وإنه ضال مضل، وعليه ابن حجر وغيره، هل قولهم صدق أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يدعو إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، قد نصر الله به السنة وقمع به أهل البدعة والزيغ، ومن حكم عليه بغير ذلك فهو المبتدع الضال المضل، قد عميت عليهم الأنباء، فظنوا الحق باطلا والباطل حقا. يعرف ذلك من أنار الله بصيرته وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بين سيرته وسيرتهم، وهذا خير شاهد وفاصل بين الفريقين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال لي بعض الناس إن هناك الوهابية، فقلت لهم إنه ليس هناك وهابية، وإنما هي دعوة أطلقها الأشراف ليبعدوا الناس عن الدعوة الإصلاحية، ولكن أحدهم قال لي إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان فعلا مصلحا دينيا، ولكنه انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث النبوية الصحيحة لأنها لا توافق رأيه، فما هو قولكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكبر الدعاة إلى السلفية والعقيدة السليمة والمنهج القويم، وكتبه رحمه الله حافلة بذلك. وما ذكرت من أن أحد خصوم دعوته قال لك إن الشيخ انحرف في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث الصحيحة لأنها لا توافق رأيه، فهو كذب وافتراء على الشيخ، فقد توفي وهو من أشد الناس احتراما للسنة وتقبلا لها بل ودعوة إليها، رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الوهابية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الوهابية لفظة يطلقها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد التوحيد من الشركيات ونبذ جميع الطرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومرادهم من ذلك تنفير الناس من دعوته وصدهم عما دعا إليه، ولكن لم يضرها ذلك بل زادها انتشارا في الآفاق، وشوق إليها من وفقهم الله إلى زيادة البحث عن ماهية الدعوة وما ترمي إليه وما تستند عليه من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة، فاشتد تمسكهم بها وعضوا عليها وأخذوا يدعون الناس إليها، ولله الحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في كتابي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة وشرح حديث النزول؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هذان الكتابان من خير الكتب علما واستدلالا وحسن بيان وقوة في رد الباطل ونصرة الحق وسلامة العقيدة، ولا يوجد كتاب في الرد على الرافضة فيما نعلم مثل كتاب منهاج السنة، ولا كتاب في شرح حديث النزول أكمل من كتابه في شرح حديث النزول فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الكتب المفيدة في فهم العقيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله.

0: إجمالا العقيدة الواسطية بشروحها وشرح العقيدة الطحاوية وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه فتح المجيد وشرحه أيضا تيسير العزيز الحميد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب والتدمرية والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب التوحيد لابن خزيمة والقصيدة النونية مع شرحها مع العلم بأن أعظم الكتب وأشرفها هو كتاب الله العظيم وفيه أوضح بيان للعقيدة الصحيحة وبيان بطلان ما يخالفها فنوصيك بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه ففيه الهدى والنور والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية
1: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد اتباع منهج في العقيدة بعد أن عرفت أمور ديني من صلاة وصيام، والحمد لله درست التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهل تدلوني على المنهج القويم في الدراسة الجادة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، نرجو من الله أن يزيدك بصيرة وعلما إلى ما لديك، وننصحك بقراءة كتب العقيدة السلفية، منها ما ذكرته في سؤالك، ومنها شروح العقيدة الواسطية، وشرح العقيدة الطحاوية، وشرح كتاب التوحيد المسمى فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وشرحه أيضا المسمى تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله، وكتاب الحموية وكتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب التوحيد لابن خزيمة. كما نوصيك بأن تكون عنايتك بكتاب الله العظيم تلاوة وتدبرا أكثر من عنايتك بغيره، لأنه أصدق كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الكتب المفيدة التي تجب علينا مطالعتها حتى نفهم ديننا؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، القرآن الكريم وكتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، وكتب العقيدة الصحيحة مثل كتاب التوحيد وفتح المجيد وزاد المعاد لابن القيم والعقيدة الواسطية وشرح الطحاوية وأمثالها من كتب علماء السنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: دلونا أرشدكم الله على ما يفيدنا من الكتب الإسلامية التي يمكن الرجوع إليها في العقيدة والفقه، وأي الكتب الصحيحة في السيرة النبوية؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، عليك بكتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالصحيحين والسنن، ومن كتب التوحيد شرح الطحاوية وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي السيرة والفقه كتاب زاد المعاد في هدي غير خير العباد، كما نوصيك بقراءة كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية، وكيف الحصول على ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل، ثم أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيد وكتاب العقيدة الواسطية وكتاب العلو للعلي الغفار وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب مختصر الصواعق المرسلة وكتاب تطهير الاعتقاد وشرح الطحاوية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الفترة الأخيرة التحيت وأصلي الفرائض وتمسكت بالسنة النبوية الشريفة، وعندنا في قريتنا يعتبرون المتمسك بالسنة متشددا في الدين، وترد عليهم فيقولون هلك المتنطعون، فمن هم المتنطعون؟ وهل يعتبر التمسك بالسنة تشددا؟

0: تعددا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: احمد الله تعالى أن هداك إلى الحق، واشكره أن وفقك إلى العمل به، وبين لمن عارضك أن الإسلام سمح، وأن الدين يسر، وأن التنطع في الدين هو التكلف والغلو في العمل بالزيادة على ما شرع الله، وأنك لم تزد وإنما تمسكت بما شرع الله فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تصوف. سؤال: ما هي حقيقة التصوف؟ وهل في التصوف جوانب حسنة وجوانب سيئة؟ هل التصوف مفصول عن الفقه؟ أرجو من فضيلتكم التحدث إلي عن الحضارات النبوية التي توجد في المفهوم الصوفي، وهل هي حقيقة؟ عندي في السودان بعض رجال المتصوفة يستدلون على بناء القباب على الميت بالقبة المشيدة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم الدين في ذلك؟ ما هي حقيقة هذه الأسماء؟ الفوتي، القطبي، رجال الكون في المفهوم الصوفي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، اقرأ في ذلك كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف. ثانيا، ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين، لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه، ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم، ولا من التابعين، ولا أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، إنما كان ذلك من أهل البدع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره، ولم يثبت ذلك عن أئمة الخير، بل ثبت عنه ما يبطل ذلك، لم يكن لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مشكلة التصوف ما معناه وما موقفه في الإسلام؟ أعني الطريقة التيجانية والقادرية والشيعة، تلك الطرق قد تركزت في نيجيريا. فمثلا الطريقة التيجانية هناك صلاة تسمى صلاة البكرية، مبدأها: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، إلى قوله: حق قدره ومقداره العظيم. فهذه الصلاة قد أتيت ميزة أفضل وأكبر من الصلاة الإبراهيمية، ولقد رأينا ذلك في كتابه من مسمى جواهر المعاني في الجزء الأول في الصفحة 36، وهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا فقراء، كانوا يأوون إلى صفة في المسجد النبوي، وهذا ليس بصحيح، فإن النسبة إلى الصفة صفي بتشديد الفاء وياء النسب دون واو. وقيل نسبوا إلى صفوة لصفاء قلوبهم وأعمالهم، وهذا خطر أيضا، لأن النسبة إلى صفوة صفوي، ولأنهم تغلب فيهم البدع وفساد العقيدة. وقيل نسبوا إلى الصوف لأنه كان شعارا لهم في اللباس، وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 22 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، المجلد 2، العقيدة. ولازلنا مع المجموعة 3 من هذه الفتاوى، وله بقية على الشريط 23 إن شاء الله. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 23 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد 2، العقيدة. ولازلنا مع المجموعة الثالثة من هذه الفتاوى، والأسئلة في موضوع التصوف. سؤال: ما حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب؟ وما حكم من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسلم عليه بقوله: السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة مبتدعة، ومن جملتها الطريقة التيجانية والكتانية، ولا يشرع من أورادهم إلا ما وافق الكتاب والسنة الصحيحة. وأما ما ذكر في السؤال أن بعض الناس دخل على الكتاني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقظة وقال: السلام عليك يا عين العيون إلى آخره، فهذا باطل لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظة ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية اليوم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يغلب على الطرق الصوفية البدع، وننصحك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العبادات وغيرها، واقرأ كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأي الدين في التصوف الموجود الآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، لا يقال ما رأي الدين، ولكن ما حكم الإسلام في كذا. ثانيا، الغالب على ما يسمى بالتصوف الآن العمل بالبدع الشركية مع بدع أخرى، كقول بعضهم مدد يا سيد، وندائهم الأقطاب، وذكرهم الجماعي فيما لم يسمي الله به نفسه، مثل هو هو و ومن قرأ كتبهم عرف كثيرا من بدعهم الشركية وغيرها من المنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الطرق الصوفية مثل الشاذلية والرفاعية على حق، أم أهل فرقة وضلال؟ وهل يجوز الانتماء إلى فرقة منهم أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الطرق الصوفية جميعها يغلب عليها البدع ومخالفة الشرع، فيجب الابتعاد عن تلك الطرق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى قول المنتسبين للتصوف إن فلانا صاحب الوقت وإنه من أهل التعريف؟ وما حكم من يعتقد ذلك؟ وهل تجوز الصلاة خلفه إن عرف عنه ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: معنى أن فلانا صاحب الوقت إلى آخره أن هناك من إليه شؤون الخلق من البشر، ولديه قدرة على التصرف في أمورهم، يفرج شدتهم ويفكهم ويخلصهم مما أحاط بهم من البلاء، ويسوق إليهم ما شاء من الخيرات في نظرهم. ومن اعتقد ذلك فهو مشرك مع الله غيره في الربوبية وتدبير شؤون الخلق، ولا تصح الصلاة وراءه، ولا يجوز توليته أمر المسلمين، ولا أن يجعل إماما لهم في الصلاة، لكفره الصريح وشركه البين، وهو أشر من شرك الجاهلية الأولى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون إلى غير ذلك من الآيات. سؤال: هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله مباشرة وهو غير نبي ولا رسول؟ جواب: ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيئا من الوحي إخبارا أو تشريعا سوى الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له مناما لا يقظه، فإنها جزء من 46 جزءا من الوحي، وإلا الفراسة الصادقة فإنها من الإلهام كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الرؤيا المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلا في التشريع ولا يجب التصديق بها، فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط والتباس الصادق منها بالكاذب، فلا يعتمد عليها إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذا لم يعول عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كان منها من عمر رضي الله عنه، إنما عول على ما أنزل عليه من الوحي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ما يفعله الصوفية من رقص وغناء وتمايل ذات اليمين والشمال ذكر كما يسمونه حلال أم حرام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وقد أكمل الله الدين لعباده قولا وعملا واعتقادا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الدين بقوله وفعله وتقريره، وصحابته رضي الله عنهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم ما صدر منه من الأقوال والأفعال والإقرار، فالدين كامل من جهة قواعده ومن جهة بيانه ونقله، والذكر نوع من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ومن خصص شيئا من العبادات وحدد له وقتا معينا أو كيفية خاصة لأدائه فهو مطالب بالدليل، وما ذكر في السؤال لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما ذكر في السؤال من النوع المردود. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي كما يزعم الصوفية؟ جواب: القرآن هو كلام الله بحروفه ومعانيه، وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة اقرأ، واستمر القرآن ينزل منجما في 23 سنة، وقد بيّن الله جل وعلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن هذا الكتاب قبل نزوله عليه، ومن ذلك قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الآية. وبهذا يعلم أن ما يزعمه الصوفية من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي ليس بصحيح، وأنه من القول على الله بلا علم، وهكذا قول من قال منهم ومن غيرهم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قول باطل وكفر وضلال، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سؤال: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى في اليقظة كما يزعم الصوفية في أنهم يرونه يقظة؟ جواب: الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا، وأما دعوى أنه يرى يقظة فهذا ليس بصحيح لعدم الدليل الدال عليه، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدل ذلك على أنه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة. ويدل على ذلك في حقه وحق غيره قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فدل على أنه ليس هناك خروج من القبور قبل يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن مشايخ الطرق الصوفية منتشرون في الدول ويعطون المريدين عهودا، وعلى من أخذ العهد ألا يخون أبدا، ويخصصون ليالي للذكر جماعة بأسماء خاصة كالله أو حي أو قيوم أو على هيئة حلقات أو صفوف قياما أو قاعدين يتمايلون يمنة أو يسرة، ومعهم جماعة يترنمون بأناشيد ومدائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين، غالبا مع طبل ودفوف ومزامير، وقد يدفع بعض الحاضرين نقودا تسمى نقطة، وأحيانا لا يكون فيه دفوف ولا مزامير ولا نقطة. ثم إن المنشدين يقولون: مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيد زينب، مدد يا سيد يا بدوي، مدد يا جدي يا رسول الله، مدد يا أولياء الله. وبعض الناس ينذر شاة أو مالا أو نحو ذلك للسيد البدوي أو الحسين أو السيد زينب أو غير ذلك، وقد يذبح كبشا عند ضريح الشيخ المنذور له، ويدفع المال المنذور في الصندوق الذي عند ضريح الشيخ، فهل هذه الأمور جائزة أو ممنوعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كان المسلمون رجالا ونساء يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام عقيدة وقولا وعملا، وقد أمرهم الله تعالى بطاعته في كل ما آتاهم به من القرآن والأحاديث الثابتة عنه، وقرن طاعتهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله، بل جعل طاعتهم إياه من طاعته جل شأنه في كثير من آيات القرآن. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وجعل سبحانه اتباعهم إياه فيما جاءهم به من الكتاب والسنة علامة على محبتهم لله، وسببا لمحبته إياهم ولمغفرته ذنوبهم، فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أحدا من أصحابه، لا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم، أو عاهده على نحو ما يفعله مشايخ الطرق الصوفية من أخذ العهد على مريديهم بأن يذكروا الله بأسماء مفردة معينة من أسماء الله كالله وحي وقيوم، ويتخذ ذلك وردا لهم يلتزمونه ويرددونه كل يوم وليلة، لا يتجاوزون تلك الأسماء إلى غيرها من أسماء الله إلا بإذن الشيخ، وإلا كان عاصيا للشيخ مسيئا للأدب معه، وخيف عليه من خدم الأسماء أن يصيبوه بسوء لمجاوزته الحدود. أضف إلى ذلك أن كل شيخ من مشايخ الطرق الصوفية يحرص جهده على أن يبذر بذور الفتنة والفرقة بين مريديه ومريدي المشايخ الآخرين، حتى فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا، كل يدعو إلى بدعته، ويحذر مريديه أن يوالوا مشايخ الطرق الصوفية الأخرى أو أن يأخذوا عليهم عهدا أو ينتقلوا إلى طريقة شيخ آخر، إلى غير ذلك من الإلزامات التي لم ينزل الله بها من سلطان ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدق فيهم قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فإنه لم يعرف عنه أنه ذكر الله بالاسم المفرد صلى الله عليه وسلم مثل حي أو قيوم أو حق أو الله، ولا أمر بالذكر به أو باتخاذه وردا يردد كل يوم وليلة. ولم يعرف عنه أيضا أنه حذر من موالاة المؤمنين بعضهم بعضا، بل أمر بموالاتهم وحب بعضهم بعضا كما مدحهم الله تعالى بذلك، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الاجتماع لتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبره وتفهم معانيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وبين بعمله مراده بذلك، فكان أحيانا يقرأ ويسمعه من حضر من أصحابه رضي الله عنه ليعلمهم كيفية التلاوة والترتيل، وكان أحيانا يأمر بعض أصحابه أن يقرأ حبا منه لسماعه من غيره، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاري. وكان يتخولهم بالموعظة خشية السآمة عليهم، ويجلس لهم في المسجد أو غيره لإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم، ويلقي عليهم الأسئلة أحيانا تنبيها لهم ولفتا لنظرهم، حتى إذا أحضر فكرهم وتشوقوا للجواب ألقاه إليهم، فوقع منهم خير موقع ووعوه وفقهوه على أحسن حال. حتى إذا أحضر فكرهم وتشوقوا للجواب ألقاه إليهم فوقع منهم خير موقع ووعوه وفقهوه على أحسن حال، كما ثبت ذلك فيما رواه البخاري وغيره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد في الحلقة فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وثبت فيما رواه البخاري وغيره أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة، إلى غير ذلك بما هو تفسير عملي لاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بهم على الذكر بأنه تعليم وإرشاد وموعظة واختبار وتلاوة لكتاب الله تلاوة تفهم واعتبار، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه خصص أياما وليالي من الأسبوع يجتمع فيها هو وأصحابه على ذكر الله تعالى جماعة باسم مفرد من أسمائه الحسنى، قياما أو قعودا في حلقات أو صفوفا يترنحون فيها ترنح السكارى ويتمايلون فيها تمايل الراقصين، طربا لتوقيع الأناشيد ونغمات المغنين ودفات الطبول والدفوف وأصوات المزامير. وبهذا يعلم أن ما يفعله الصوفية اليوم بدعة محدثة وضلالة منقوطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ثالثا، قول جماعة المنشدين: مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا بدوي، يا شيخ العرب، مدد يا رسول الله، مدد يا أولياء الله، إلى أمثال ذلك، أشد نكرة وأفحش وزراء، فإنه شرك أكبر يخرج قائله من ملة الإسلام والعياذ بالله، لأنه نداء للأموات ليعطوهم خيرا وليغيثوهم ويدفع أو يكشف عنهم. وذلك أن المراد بالمدد هنا العطاء والغوث والنصرة، فكان معنى قول القائل: مددك يا سيد يا بدوي، مدد يا سيدة زينب إلى آخره، أمددنا بعطائك وخيرك واكشف عنا الشدة وادفع عنا البلاء، وهذا شرك أكبر. قال الله تعالى بعد أن بين لعباده تدبيره للكون وتسخيره إياه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى دعاءهم شركا، وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأخبر سبحانه بأن المدعوين سواه من الأنبياء والصالحين غافلون عن دعاء من دعاهم ولا يستجيبون دعاءهم أبدا، وأنهم سيكونون أعداء لهم ويكفرون بعبادتهم إياهم. وقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الآيات. وقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأخبر سبحانه بأن من دعا غير الله من الأموات ونحوهم لا فلاح له لكفره بسبب دعائه غير الله. رابعا، نذر الطاعة من ذبح الأنعام وبذل المال في وجوه البر عبادة لثناء الله تعالى على من أوفى بذلك ووعده عليه الأجر والثواب. قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعلى هذا فمن نذر طاعة لله فقد وجب عليه الوفاء، ومن نذر أن يذبح لغير الله فقد أشرك ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه التوبة من الشرك وفروعه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فعلى المسلم أن يتبع كتاب الله تعالى ويسير على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعبد الله سبحانه بما شرع، ويخلص في الدعاء وسائر أنواع العبادة من النذر له والتوكل عليه واللجوء إليه في الشدة والرخاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل الطريقة الشاذلية والطريقة الخلوتية وغيرهما من الطرق؟ وإذا وجدت هذه الطرق فما هو الدليل على ذلك؟ وما معنى قول الحق تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون؟ وما معنى قوله أيضا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ ما هي السبل المتفرقة وما هو سبيل الله؟ ثم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه عنه ابن مسعود أنه خط خطة ثم قال هذا سبيل الرشد، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطة ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ولا من أشباهها، والموجود في الإسلام هو ما دلت عليه الآيتان والحديث الذي ذكرت، وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الصريحة، وهذا هو سبيل الله، وهو الصراط المستقيم، وهو قصد السبيل، وهو الخط الواضح المستقيم المذكور في حديث ابن مسعود، وهو الذي درج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأتباعهم من سلف الأمة ومن سار على نهجهم. وما سوى ذلك من الطرق والفرق هي السبل المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ماذا تقولون فضيلتكم في الطرق الصوفية والموجودة في عصرنا بكثرة، مثلا كالنقشبندية والقادرية، وعندنا في المغرب الأقصى الجيلانية والتيجانية والحرقانية والوازانية والدلائية والناصرية والعلوية والكتانية إلى غير هذا من الأسماء المتعددة؟ ولكن لما طلعت على وردهم وجدته تقريبا متشابه، لأنهم كلهم عندهم في ورد الصباح 100 من الاستغفار، و100 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، و100 من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفي المساء مثل ذلك، مع إقامة الصلاة في وقتها لأنه شرط واجب لمن أراد أن يأخذ عنهم الورد. لكن بعض العلماء من الإخوان قالوا: من عنده طريق صوفي فهو ضال ومبتدع ومشرك، لأنه لم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أي طريق صوفي. ولا ولهذا أطلب من سماحتكم جوابا شافيا في الموضوع، لأن كلمة مشرك صعبة، لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يغلب في مشايخ الطرق الصوفية التزهد والتنسك والعبادة، ولكن تكثر البدع والخرافات في نسكهم وعبادتهم، كذكر الله باسم المفرد الله حي قيوم، أو ذكره بضمير الغائب مثل هو هو هو هو هو، أو ذكره بما لم يسمي به نفسه مثل مع الترنح والركوع والرفع منه والرقص وغير ذلك من الحركات المتكلفة، ومع أصوات مختلفة مصطنعة ونشيد وتصفيق أو ضرب بما يسمى الباز أحيانا لضبط نغمات النشيد، مع حركات وسكنات أصوات الذكر. وكل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا، ولا عرف عن خلفائه الراشدين ولا سائر صحابته رضي الله عنهم، بل هو من محدثات الأمور. وقد ثبت عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لتتابع
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في الجواب المطول عن السؤال حول الطرق الصوفية، وكذلك القول فيما يسمى وردة مما ذكر في السؤال من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك وإن كان جملا مفيدة وكان في أصله قربة وعبادة مشروعة، إلا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه بالصباح ولا المساء، ولا جعل له في هذين الوقتين عددا محدودا لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا جعل التقرب به عن طريق عهد يأخذه الشيخ على مريده، فكان التزام ما ذكر في التقرب بهذه الأذكار بدعة محدثة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من ذكر الله تعالى بصيغ وردت الأحاديث الثابتة فيها بعدد محدد أو في وقت معين فذلك محمود، مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. ومثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. إلى أمثال هذا مما وردت النصوص فيه بتحديد زمن أو عدد، فتحري الزمان والعدد في مثل هذا مشروع ما لم يؤدي ويؤدى على كيفية محدثة، وإلا كان بدعة مذمومة لما تقدم في صدر الجواب. وقد تنتهي بهم البدع إلى الاستعانة بالأموات والغائبين في تفريج الكربات وفي النهوض عند القيام ونحو ذلك، فيقعون في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أصحيح ما يقوله الناس أن الولي إذا مات ودفن في قبره تأتي الملائكة ويخرجونه من قبره ويصعد به إلى السماء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس ذلك بصحيح، وإنما يصعد بالروح وتفتح لها أبواب السماء إن كانت مؤمنة، أو تغلق عنها إن كانت كافرة، ثم تطرح إلى الأرض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول بعض الصوفية: ذكر الله أفضل من الصلاة المكتوبة، بدليل قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، فهل ذكر الله أفضل من الصلاة كما يقولون؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أمر الله بالإكثار من ذكره، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبين سبحانه أن القلوب تطمئن بذكره، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وضرب لنا مثلا لمن يذكر ربه والذي لا يذكره بالحي والميت. ففي الذكر حياة القلوب واطمئنانها وصفاء النفوس وطهارتها، وفضله عند الله عظيم. ولا شك أن الصلاة مشتملة على أفضل الأذكار من تلاوة القرآن والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والشهادتين، وفضل كلام الله على كلام عباده كفضله سبحانه على البشر. وأفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كلمة لا إله إلا الله إلى آخره، وهي موجودة في الصلاة، كما أن الصلاة مشتملة على الركوع والسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتفضيل الذكر في غير الصلاة على الصلاة تفضيل للشيء على نفسه، إن لم يكن تفضيلا على ما هو أعلى منه، وهذا غير صحيح. ومعنى قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي الصلوات المفروضة في أوقاتها كما شرع الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، فإنها إن أداها المسلم على الوجه المشروع حالت بينه وبين ما يتفحش من الذنوب وعصمه الله بها من ارتكاب المنكرات. ولذكر الله إياكم إذا أنتم ذكرتموه أعظم قدرا وأفضل مثوبة وأجرا، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقد اختاره ابن جرير في تفسيره، ووافقه على ذلك جماعة من المفسرين اعتمادا منهم على ما نقل عن كثير من الصحابة والتابعين. سؤال: يقول بعض الصوفية إن إجازة الشيخ لمريده بقوله له أجزتك أيها المريد أن تذكر بلا إله إلا الله 140 مرة مثلا مسلسلة معنعنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى الله تعالى، فهل هذا القول صحيح أو باطل؟ وهل هذه الإجازة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة؟ جواب: لا يتوقف ذكر العباد لربهم على إذن من المشايخ لهم في أن يذكروه سبحانه بتلاوة كتابه وبالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا بعد أن أمرنا الله بذلك وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم من المشايخ المتصوفة أو مريديهم أن لكل اسم من أسماء الله خادمة، أو أن على ذكر الله بما شرع الله حجرا حتى يأذن الشيخ للمريد بالذكر، فقد ابتدع في الدين وافترى على الله ورسوله، فإنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء من ذلك. فما يزعمه بعض المتصوفة إنما هو من البدع المحدثة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والله المستعان. سؤال: الطريقة المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر وأبي الحسن الشاذلي هل يكون على الإنسان حرج إذا دخل فيها وانتسب إليها، وهل هي سنة أو بدعة؟ جواب: روى أبو داود وغيره من أصحاب السنن من طريق الأرباض بن سارية أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في أمتي اختلاف كثير وتتشعب بهم الطرق والمناهج وتكثر فيهم البدع والمحدثات، وأمر المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وأن يتمسكوا بسنته ويعضوا عليها بالنواجذ، وحذرهم من التفرق والاختلاف واتباع البدع والمحدثات لأنها مضلة ومتاهات تتفرق بمن سلكها عن سبيل الله، فوصاهم بما وصى به عباده في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنوصيكم بوصية الله ووصية رسوله، وننصحكم بلزوم منهج أهل السنة والجماعة، ونحذركم ما أحدث أهل الطرق من تصوف مدخول وأوراد مبتدعة وأذكار غير مشروعة وأدعية فيها شرك بالله أو ما هو ذريعة إليه كالاستغاثة بغير الله وذكره بالأسماء المفردة وذكره بكلمة آه وليست من أسمائه سبحانه، وتوسلهم بالمشايخ في الدعاء واعتقاد أنهم جواسيس القلوب يعلمون ما تكنه، وذكرهم الله ذكرا جماعيا بصوت واحد في حلقات مع ترنحات وأناشيد إلى غير ذلك مما لا يعرف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال: نحن في تنزانيا نضع الولائم أي الطعام ونجتمع في موضع معلوم من البلد ونقول هذه الزيارة صدرت من صاحب الطريقة القادرية عبد القادر، فهل هذا الأمر من البدع أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل فيه حرج أي إثم لأننا لا نعمر المساجد حتى تعمل هذه الزيارة وقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في احتفال عظيم بسبب ذلك؟ هل هذه الأمور فيها حرج أو لا؟ جواب: لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أصحابه ولا السلف الصالح عمل ولائم ولا صنع أطعمة لمن مات من الصالحين، ولا احتفل أحد من الصحابة ولا السلف الصالح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته، ولا صنعوا له طعاما بعد مماته. فإقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصالحين أو الوجهاء والاحتفال بذلك وقراءة ما ألف في مولده وقيام الحاضرين عند ذكر ولادته زعما من الحاضرين أنه قد حضر ذلك الوقت، وصنع الطعام للاحتفال بالمولد للنبي أو الشيخ عبد القادر أو غيره من البدع المنكرة. واحترام النبي صلى الله عليه وسلم وحبه في اتباعه والسير على شريعته. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واحترام الصالحين وحبهم يكون بمتابعتهم فيما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فالواجب على المسلمين أن يلزموا سنة نبيهم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعده، ويقتفوا آثارهم، وأن يحذروا الغلو في الصالحين وإطراءهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن تدعو الله بياهو يعني الله ضميرا مستترا تقديره هو الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ضمائر المتكلم والخطاب والغيبة كناية عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب مطلقة، فليست أسماء لله لغة ولا شرعا، لأنه لم يسمي بها نفسه، فدعاؤه بها تسمية ونداء وذكر له بغير أسمائه فلا يجوز، ولأنه إلحاد في أسمائه بتسميته بما لم يسمي به نفسه، ونداء له ودعاء بما لم يشرعه. وقد نهى سبحانه عن ذلك فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إني من شمال إفريقيا أعمل هنا في المملكة، وأطلب من سماحتكم أن ترشدني، إني متصوف ولي شيخ قد أمرني بالتسبيح بعد كل صلاة صبح وبعد المغرب، لكن يوجد لدى جماعته حلقات ذكر، هذه الأذكار تبتدئ بعد صلاة العشاء وهي على النحو التالي: يبدأون بذكر الاسم الأعظم وهو الله بالمد والتعظيم وبعض الأذكار، ثم بعد ذلك ترنم في السطحة قياما قائلين الله حتى يذوب اللفظ بالله، ونبقى نقول آه آه. هذا الشيء قائم في طريقي، لكن أصبحت مفتونا مثل بعض أصحابي ويكننوننا بحزب الكتة. رجائي أن ترشدوني عن هذا الذكر، هل هو صحيح أسير فيه بدون شك أم أتخلى عنه؟ إن هذه الكتة كما يقولون لنا ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز لك أن تأخذ عن الشيخ الذي ذكرت حاله، ولا أن تذكر الله بهذا، لأنه من البدع المحدثة في الدين، وعليك أن تذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات الخمس وفي غيرها من الأوقات حسب ما في كتب الحديث الشريف، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن ذلك ما ذكر في عمدة الحديث للشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، ومنتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا من الحدود المصرية السودانية، وفي هذا المكان توجد طرق صوفية كثيرة من الذين ضلوا الطريق وأضلوا الناس. وهناك بعض الناس يؤخرون أضحيتهم إلى ما بعد العيد بثلاثة أيام ليأكلها هؤلاء الصوفية الذين يأتون ليقيموا شعائرهم الكاذبة، ويظنون بهذا أنهم يفعلون شيئا من الدين. فهل أضحيتهم صحيحة أم هي شاة لحم كما في الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرت من أن جماعة الطرق الصوفية مبتدعة وأنهم ضالون مضلون هو الحق، وما أعد للضحية من الأنعام وأخر ذبحه إلى ما بعد العيد بثلاثة أيام فلا يعتبر ضحية، لأن أقصى مدة الذبح للضحية أربعة أيام، منها يوم العيد، بل هي لحم قدمه لضيوفه تكريما لهم وتعاونا معهم على نشر البدع وترويجها، وذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل طريقة الذكر الموجودة بين أهل الطرق الصوفية الآن صحيحة أم خاطئة؟ وهل وردت في السنة؟ وإن كانت واردة فما الأحاديث الدالة على ذلك؟ لأنها تثير مشكلات كثيرة بين الناس. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أذكار أهل الطرق الصوفية جماعة بصوت واحد بالترنح والتمايل من البدع المحدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ويكفي المسلم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يفيد مرسل السؤال أنه توجد في بلاده ثلاث فرق دينية، هي: واحد، جماعة إزالة البدع وإقامة السنة، اثنان، جماعة الطرق الصوفية، ثلاثة، جماعة الطريقة القادرية. ويرجو إلقاء الضوء على هذه الفرق الثلاث وبيان مواضعها طبقا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، من كان يدعو إلى كتاب الله تعالى وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ويعمل بذلك في نفسه وينكر ما خالف ذلك ويجتهد في إزالة ما أحدث من البدع ويتعاون مع أهل السنة ويواليهم ويعادي أهل البدع وينكر عليهم ما ابتدعوه في الإسلام على بينة وبصيرة، فهو من أهل السنة والجماعة. ثانيا، الطرق الصوفية طوائف شتى، منها التيجانية، القادرية، الخلوتية إلى آخره، ولا تخلو طائفة منها من البدع وإن تفاوتت في ذلك، فمنها المقل ومنها المكثر. ثالثا، الشيعة فرق كثيرة تزيد على 20 فرقة، فاقرأ عنها في كتاب الملل والنحل لشهرستاني، وكتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، ومختصر كتاب الأئمة الاثني عشرية، وكتاب منهاج السنة لابن تيمية، ففيها الكفاية في وصف تلك الفرق وبيان منزلتها من الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في هذه الأشياء في الورقات المرفقة؟ واحد، حزب الأمان، اثنان، الرقم اثنان، ثلاثة، صلاة النقطة، أربعة، الصلاة المسماة باللاهوتية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكر في الورقة المرفقة بسؤالك مما يسمى حزب الأمان وصلاة النقطة والصلاة المسماة باللاهوتية إلى آخره من بدع متصوفة، والتعبد به غير مشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفية، هل تجوز الصلاة في هذه الزاوية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا تصلي مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم، واحذر صحبتهم والاختلاط بهم لئلا يصيبك ما أصابهم، وتحرى الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنة ويحرصون عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف رؤية أرباب الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه أحد في الدنيا بعد وفاته، وإنما يرى في النوم، فمن رآه على صورته في النوم فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يدعيه بعض الصوفية من أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فهو باطل لا أصل له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا بحمد الله أميل إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح، ويرى أني قد جلست في بعض الجلسات والحضرات الصوفية من باب العلم بالشيء، وهالني أن رأيتهم يقومون بحركات ورقصات لا تتفق في أسوأ الأوضاع.

كما أن لهم بعض الآراء، وأكثر هذه الآراء ينهش في السلف الصالح المتمسك بسنة رسوله حق التمسك، على أن لهم بعض الآراء التي تتفق وصحيح السنة كما فهمها السلف الصالح. وقد جلست مع هؤلاء القوم أكثر من مرة لمحاولة معرفة خبايا هذا العالم، وأكثر هؤلاء القوم من فئات اجتماعية ممتازة، فمنهم أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسون والموظفون، ومنهم أناس عاديون وبهم شباب كثيرون أيضا. فهل آثم بالجلوس معهم رغم ما أسلفت؟ كما أرجو من فضيلتكم أن توضحوا الصورة حول هذه المذاهب الصوفية واعتقاداتها، خاصة أنها أصبحت تتخذ صورا منظمة ذات هيئات ومنظمات معترف بها من قبل الدولة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المعروف عن جميع طوائف الصوفية وفرقهم أنهم يذكرون الله أذكارا بدعية، فيرقصون أو يترنحون ويتمايلون يمنة ويسرة وأعلى وأسفل، ويسمون الله في ذكرهم بغير ما سمى به نفسه وبغير ما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل هو هو هو، ومثل آه آه، ويذكرونه بالاسم مثل الله الله الله، وبما يسمونه الذكر القلبي كما يفعله النقشبندية، ويذكرونه بما ذكر جماعة بصوت واحد، ويستغيثون في أذكارهم بالأموات والغائبين فيقولون مدد يا أبا العباس مدد يا دسوقي، وذلك شرك يخرج من ملة الإسلام، ويعتقدون في مشايخهم أن لديهم علما لدنيا يطلعون به على الغيبيات، وأن لهم أسرارا يتصرفون بها وراء الأسباب العادية. وننصحك بقراءة كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل لتعرف الكثير من بدعهم، وجالس من تعرف عنه أنه يتمسك بالكتاب والسنة وينكر البدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفرق. سؤال عن موقف المسلم من الفرق. لقد ظهرت الآن فرق كثيرة، مثل فرق الصوفية المتعددة الشاذلية الإبراهيمية القاديانية إلخ، فما موقف الإسلام من هذه الفرق؟ وما موقفنا نحن كمسلمين نحوها ونحو ما ينشره أتباعها من أفكار فاسدة تسيء إلى الدين الإسلامي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نقرهم على ما وافقوا فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وننكر عليهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الطريقة البرهامية. سؤال: نحن نثق في سماحتكم ونرتاح إلى فتواك، ونريد من سماحتكم أن تقرأ هذا الكتاب وتفتينا فيه، حيث إنه يوزع على كثير من الناس ويتعبدون الله بما جاء فيه من أوراد وذكر، ونحن نريد، هل يجوز التعبد بما جاء فيه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز التعبد بما في هذا الكتاب أوراد الطريقة البرهامية، لما في ذلك من قراءة القرآن للأموات، بل لأموات مخصوصين يتوقع أنها قرئت لهم رجاء بركتهم، كما في فواتح أهل السلسلة. وفيه من البدع جعل قراءة الفواتح لهؤلاء مفتاحا للأوراد، ولما في الأساس الذي يقرأ بعد الصبح وبعد العصر من بدعة تحديد الوقت لهذا الذكر، وتحديد عدد 100 مرة للبسملة وعدد 100 مرة للذكر بكلمة يا دائم، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حدا لذلك من الوقت أو العدد، بل لم يثبت عنه أنه تقرب إلى الله بتكرار البسملة مجردة، ولا أنه ذكر الله بكلمة يا دائم مجردة، ولما جاء فيه من التوسل بالعرش والكرسي والنور النبوي في الدعاء، وذلك تحت عنوان التحصين الشريف والغوثية، ولما جاء في الحزب الكبير من ذكر وأدعية بدعية، ومن التوسل بالحروف المقطعة في أوائل السور وبأسماء مجهولة المعنى غير عربية، مثل كد كد، كردد كردد، كرده كرده، ده ده، بها بها بها، بهي بهي بهي، بهيات بهيات بهيات. ولما جاء في صلاة ابن مشيش من الكلمات المنكرة، مثل قوله في النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط. وقوله في الدعاء وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة.

0: حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها إلى آخره، ولما فيها من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والشافعي والبدوي والرفاعي والاستغاثة بغير الله، وذلك بمنظومة تحت عنوان التوسل، إلى غير ذلك من البدع الشركية ووسائل الشرك والخرافات. وعلى هذا فلا يجوز التعبد بهذه الأوراد، وعلى كل مسلم أن يتعبد بما ثبت التعبد به عن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن والأذكار والدعوات الثابتة عنه في سننه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الطريقة القاديانية. سؤال: ما حكم الدين الجديد وأتباعه، يعني دينا يقال له الأحمدية، يحذرون دواعيه الناس بالاحتفاظ سواء بشيء من آيات قرآنية أو من أسماء الله، ويحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأين منشأ هذا الدين ومتى، وما الحكم في من يرغبون عنه؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خارجة عن الإسلام، وكذلك صدر من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الحكم عليها بذلك، ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقدة في الرابطة في عام 94 و300 ألف هجرية. وقد نشرت رسالة توضح مبدأ هذه الطائفة وكيف نشأت ومتى إلى غير ذلك مما يوضح حقيقتها. والخلاصة أنها طائفة تدعي أن ميرزا غلام أحمد الهندي نبي يوحى إليه، وأنه لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن به، وهو من مواليد القرن 13. قد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأجمع علماء المسلمين على ذلك. فمن ادعى أنه يوجد بعده نبي يوحى إليه من الله عز وجل فهو كافر، لكونه مكذبا بكتاب الله عز وجل ومكذبا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه خاتم النبيين، ومخالف لإجماع الأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو التكرم ببيان حكم الإسلام في جماعة القاديانية ونبيهم المزعوم غلام أحمد القادياني، كما أرجو التفضل بإرسال أي من الكتب التي تبحث في هذه الجماعة، حيث إنني من المهتمين بدراستها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده لثبوت ذلك بالكتاب والسنة، فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب، ومن أولئك غلام أحمد القادياني، فدعواه النبوة لنفسه كذب، وما زعمه القاديانيون من ثبوته فهو زعم كاذب. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة كافرة من أجل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 23 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 24.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 24 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الثاني، العقيدة. ولازلنا في الأسئلة المتعلقة بالطريقة القديانية. سؤال: ما الفرق بين المسلمين والأحمديين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرق بينهما أن المسلمين هم الذين يعبدون الله وحده ويتبعون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. أما الأحمديون الذين هم أتباع ميرزا غلام أحمد فهم كفار ليسوا مسلمين، لأنهم يزعمون أن ميرزا غلام أحمد نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر عند جميع علماء المسلمين، لقول الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التيجانية. سؤال: مضمون السؤال أن المدعو عيسى جبريل يرغب في معرفة الكثير مما أنزل الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرجو التكرم بإفادته. هل الورد الذي يقوم به التيجانيون والتيجانية صحيح في الإسلام، فقد سمع كثيرا من المدارس الإسلامية تعارضه، والتيجانيون يستعملونه بعد صلاة المغرب، فهم ينشرون قطعة قماش بيضاء في المسجد ويجلسون حولها ويتلون لا إله إلا الله وكلمتين أخريين معها 100 مرة، ويرجو مساعدته في إيضاح الحق. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حثت الشريعة الإسلامية على ذكر الله تعالى، ورغبت في ذلك كثيرا، وبينت أنه يحيي النفوس وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. رواه البخاري. وكما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالذكر والترغيب فيه مجملة، جاء فيهما مفصلة، فبين القرآن أن ذكر الله يكون بالقلب إجلالا لله وإعظاما له، وهيبة ووقارا أو خوفا منه، ورغبة إليه خفية وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وبين أن الصلاة أعظم ذكرا لله، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وفي الصلاة القراءة والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وبينت السنة قولية وعملية أنواع الأذكار وأوقاتها وكيفيتها، فبينت أذكار الصباح والمساء والشدة والبلاء وعند النوم واليقظة وعند الأسفار والعودة منها إلى آخره، وعينت كلماتها وكيفياتها. ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فمن ذكر الله تعالى كما جاء في بيان الكتاب والسنة من أنواع الذكر وأوقاتها وكيفياتها، فقد اتبع هدى الله تعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وكسب الأجر والمثوبة. ومن غير صيغ الأذكار وحرف فيها أو بدل في كيفياتها والتزم فيها كيفيات لم يلتزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق ما قيده أو قيد ما أطلقه، والتزم طريقة في أداء الأذكار لم تعهد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، فقد أساء وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، وحرم الأجر والثواب، وكان من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن ذلك ما التزمه بعض أصحاب الطرق كالتيجانية من نشر قطعة قماش بيضاء يلتف حولها الذاكرون بلا إله إلا الله ونحوها من الأذكار بعد المغرب. فالذكر مشروع، وكلمة لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون، والذكر بها من أفضل الأذكار، ولكن التزام نشر الرقعة البيضاء والاجتماع حولها وتخصيص ما بعد المغرب لذلك الذكر وإيقاعه جماعيا بدعة ابتدعوها لم يأذن بها الله ولا رسوله، وخير العمل ما كان اتباعا وشره ما كان ابتداعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك الاجتماع قبل الفجر أو بعده أو بعد العشاء للتعبد بأوراد وضعوها من عند أنفسهم، أو لأذكار بهيئات مزرية وترنحات هي إلى الألعاب والتمثيل أقرب وبه أشبه. ومن ذلك ذكرهم بكلمة هو وكلمة آه، وليست من أسماء الله، بل الأولى ضمير الغائب والثانية كلمة توجع، فالذكر بهما من البدع المنكرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز قراءة ورد التيجانية والتعبد به أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة التيجانية طريقة منكرة لا تتفق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، بل فيها بدع شركية تخرج من يعتقدها أو يعمل بها من ملة الإسلام والعياذ بالله، وأورادها فيها بدع، فلا يجوز التعبد بها، لأن الأذكار من العبادات، والعبادات توقيفية يرجع فيها إلى كتاب الله وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلاوة القرآن الكريم، وما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر والدعاء في دواوين السنة والكتب التي استخلصت منها، مثل رياض الصالحين للنووي، والكلم الطيب لابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم، والأذكار للنووي، وغيرها من كتب الحديث المعتمدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم أوراد الأولياء والصالحين كمذهب القاديانية والتيجانية وغيرهما؟ أجوز التمسك بها أم لا؟ وما حكم كتاب دلائل الخيرات؟ أولا: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ورد في الكتاب والسنة نصوص مشتملة على الأدعية والأذكار المشروعة، وجمع بعض العلماء جملة من ذلك، النووي في كتابه الأذكار، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن القيم في كتاب الوابل الصيب، وكتب السنة تشتمل على أبواب خاصة للأدعية والأذكار، فعليكم الرجوع إليها. ثانيا: الأولياء الصالحون هم أولياء الله المتبعون لشرعه قولا وعملا واعتقادا، وأما الطوائف الضالة كالتيجانية فليسوا من أولياء الله، بل هم من أولياء الشيطان. وننصحك بقراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثالثا: مما تقدم يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أورادهم ويجعلها أورادا له، بل عليه الاكتفاء بالمشروع وهو ما ورد في الكتاب والسنة. رابعا: أما كتاب دلائل الخيرات فننصحك بتركه لما يشتمل عليه من الأمور المبتدعة والشركية، وفي الوارد من القرآن والسنة غنية عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد من مجلسكم الموقر أن تقرأوا في هذه القصيدة المقدمة إليكم خاصة وأنها تقرأ بعد ختم القرآن، ولهذا فإني أريد فتوى في هذا الشأن، لأنني لم أجد من يقنعني في بلادنا، هل هو جائز شرعا هذا الدعاء أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: لا يجوز أن يقرأ شعر عند ختم القرآن، ولا قصيدتك ولا غيرها، لعدم ورود شيء بذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، بل ذلك بدعة محدثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا: سبق أن صدر منا فتوى في حكم الدعاء بعد ختم القرآن برقم 5042، هذا نصها: الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عند ختم القرآن لا نعلم صحته عنه، ولم نقف عليه بشيء من التفسير، لكن قد اشتهرت نسبته إليه، ولا نعلم فيه بأسا، وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى فلا بأس بذلك لعدم الدليل على تعيين دعاء معين. ثالثا: قصيدتك بها استغاثة واستنصار بغير الله سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك بها التجاء إلى غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، مثل قولك: بك استغثنا وبك التوسل، يا ملجأ الخائف يا معقل، يا عروة الوثقى ويا ملاذي، لذا الشدائد ويا عياذي، العجل العجل بالإغاثة، يا من له كل العلا وراثة. وقولك: يا أحمد التيجاني يا غيث القلوب، أما ترى ما نحن فيه من كروب. وهذه الأشياء كلها من أنواع الشرك الأكبر التي يخلد من مات عليها في النار، كما أن فيها أمورا بدعية كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره صالح أو طالح من الناس، فاستغفر الله وتب إليه سبحانه، فهو القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والقائل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله فإنه يتوب إلى الله متابا. رابعا أحمد التيجاني وأتباعه الملتزمون لطريقته من أشد خلق الله غلوا وكفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن كتبت اللجنة الدائمة نماذج لبدعهم وضلالهم، ونرجو أن ينفعك الله بها وأن تكون سببا في هدايتك لسبيل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة المبينة صفاتهم في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي عقيدتكم في طريقة التيجانية ورؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله، وسبق أن سئلت اللجنة الدائمة عنهم وكتبت بحثا في كثير من بدعهم وضلالاتهم الدالة على ذلك. هامش نص بحث اللجنة الدائمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فبناء على ما اقترحه سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من كتابة بحث مختصر عن الطريقة التيجانية وإدراجه في جدول أعمال الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء، أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك ضمنته ما يلي: 1- كلمة عن أحمد التيجاني منشئ هذه الطريقة وعن مصدرها. 2- نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه. 3- حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة. الموضوع الأول: كلمة عن أحمد بن محمد التيجاني وعن مصدر الطريقة التيجانية. هو أبو العباس أحمد بن محمد ابن المختار ابن أحمد ابن محمد التيجاني، ولد عام 50 و100 وألف من الهجرة بقرية عين ماضي التي وفد إليها جده محمد، فاستوطن بها وتزوج من قبيلة تدعى تجاني أو تجانا، فكانت أخوالا لأولاده وإليها نسبوا. نشأ أبو العباس بهذه القرية وحفظ بها القرآن، ورحل في طلب العلم إلى بلاد عدة، وتأثر في أسفاره بمن التقى به من مشايخ الطرق الصوفية، وأخذ الطريق عن عدة منهم، ثم انتهت به رحلاته إلى أبي صيفون، وهناك زعم أنه قد جاءه الفتح، وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، وأنه أذن له في تربية الخلق على العموم والإطلاق، وأخذ عنه الطريقة الصوفية مشابهة، وأمره أن يترك كل طريق أخذه عن مشايخ الطرق الصوفية اكتفاء بما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم مشافهة، وعين له النبي صلى الله عليه وسلم الورد الذي يلقنه مريديه كما يزعم، وهو الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة 96 و100 وألف من الهجرة، وكمل له الورد بسورة الإخلاص على رأس المئة. ولذا سميت الطريقة الأحمدية والمحمدية، كما سميت التيجانية نسبة إلى القبيلة التي صاهرها جده محمد فنسبوا إليها. وزعم أحمد التيجاني بعد شهرته أنه شريف ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، ولم يشأ أن يعول في إثبات ذلك على وثائق مكتوبة ولا على أخبار الأعيان والآحاد، بل زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظه وسأله عن نسبه فأجابه بقوله أنت ولدي حقا، وكررها 3 مرات، ثم قال نسبك إلى الحسن صحيح. انتهى ملخصا من الباب الأول من جواهر المعاني لعلي حرازم، ومن الفصل 28 من كتاب الرماح لعمر ابن سعيد الفوتي. هذا وإنه لم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم أن أحدا منهم وهم خير الخلق بعد الأنبياء ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع قد أكمل في حياته صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد أكمل للأمة دينها وأتم عليها نعمته قبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أن ما زعمه أحمد التيجاني لنفسه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه أخذ عنه الطريقة التيجانية يقظة مشافهة، وأنه عين له الأوراد التي يذكر الله بها ويصلي على رسوله بها، لا شك أن هذا من البهتان والضلال المبين. الموضوع الثاني: نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه. نظرا إلى أن الدواعي التي دعت إلى إعداد بحث عن الطريقة التيجانية ليعرض على هيئة كبار العلماء في الدورة العاشرة لا تعني مناقشة رؤساء هذه الطريقة ولا الرد عليهم وبيان الصواب لهم، إنما تعني ذكر نقول من كتبهم تتجلى فيها عقائدهم، ويمكن بعد الاطلاع عليها الحكم من خلالها عليهم بما تقتضيه هذه النقول. لهذا اقتصرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مجموعة من النقول من بعض كتبهم دون استقصاء، تتبين منها عقائدهم ويسهل الحكم بمقتضاها عليهم، ولم تضف إليها من عندها إلا إشارات خفيفة. وفيما يلي ذكر نقول من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني لعلي حرازم، وكتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي. قال علي حرازم: اعلم أن سيدنا رضي الله عنه سئل عن حقيقة الشيخ الواصل وما هو، فأجاب: أما ما هو حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر في الحضرة الإلهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا، فإن الأمر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف، ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق، ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب لكن مع خصوصية، ثم معاينة وهو مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير والغيرية عينا وأثرا، وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء، فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق للحق بالحق، فلم يبقى إلا الله لا شيء غيره، فما ثم موصول وما ثم واصل. ثم حياة وهي تمييز المراتب بمعرفة جميع خصوصياتها ومقتضياتها ولوازمها وما تستحقه من كل شيء ومن أي حضرة كل مرتبة منها، ولماذا وجدت وماذا يراد منها وما يؤول إليه أمرها، وهو مقام إحاطة العبد بعينه ومعرفته بجميع خصوصياته وأسراره، ومعرفة ما هي الحضرة الإلهية وما هي عليه من العظمة والجلال والنعوت العلية والكمال، معرفة ذوقية ومعاينة يقينية، وصاحب هذه المرتبة هو الذي تشق إليه المهامة في طلبه، لكن مع هذه الصفة فيه كمال آذن الحق له إذنا خاصا في هداية عبيده وتوليته عليهم بإرشادهم إلى الحضرة الإلهية، فهذا هو الذي يستحق أن يطلب، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي جحيفة: سل العلماء وخالط الحكماء وأصحاب الكبراء. وصاحب هذه المرتبة هو المعبر عنه بالكبير، ومتى عثر المريد على من هذه صفته فلازم في حقه أن يلقي نفسه بين يديه كالميت بين يدي غاسله، لا اختيار له ولا إرادة ولا عطاء له ولا إفادة، وليجعل همته منه تخلصه من البلية التي أغرق فيها إلى كمال الصفاء بمطالعة الحضرة الإلهية بالإعراض عن كل ما سواه، ولينزه نفسه عن جميع الاختيارات والمرادات مما سوى هذا. ومتى أشار عليه بفعل أوامر فليحذر من سؤاله بلما وكيف وعلامة ولأي شيء، فإنه باب المقت والطرد، وليعتقد أن الشيخ أعرف بمصالحه منه، وأي مدرجة أدرجه فيها فإنه يجري به في ذلك كله على ما هو لله بالله بما فيه إخراجه عن ظلمة نفسه وهواها إلى آخره. ومن أمثلة غلو أتباع أحمد بن محمد التيجاني فيه ما قاله علي حرازم ونصه: وأعلم رحمك الله أني لا أستوفي مال سيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه من المآثر والآيات والمناقب والكرامات أبد الآبدين ودهر الداهرين، لأني كلما تذكرت فضيلة وجدت فضيلة أخرى، وكلما تذكرت آية رأيت أكبر من أختها إلى هلم جرى، إلى أن قال: لأن مآثر هذا الشيخ لا تحصى ومناقبه لا تستقصى، فقد شاعت بها الأخبار حيث صار الليل والنهار، وليس يوجد لها حد ولا مقدار، وإنما نورد صبابة منها وشظية من عدها، فقد يكل عنها القرطاس والقلم ويعيا في طلبها اليد والقدم، إلى آخر كلامه. وبعد أن أثنى على من نقل عنهم في كتابه جواهر المعاني قال: جعلنا الله وإياكم من المنخرطين في سلكه، ومن المحسوبين في حزبه، وممن عرف قدره وقدر محبه بجاه محمد وآله وصحبه، فإن من تشبث بأذيالهم بلغ المأمول، وكان فيما يرومه قريب الوصول. فابسط أيها المحب يد الضراعة عند ذكرهم، وقف متذللا عند بابهم، وقل بلسان الافتقار إليهم: ارحم عبدك الضعيف، وإن كان بها على الجور والتطفيف. فقد قال تعالى على لسان رسوله: أنا عند المنكسرة قلوبهم، إلى أن قال: وحاشا لمن تعلق بأذيالهم أن يهملوه، أو تحيز لجنابهم أن يتركوه، فإن طفيلي ساحتهم لا يرد، وعن بابهم لا يصد، ولله در قائلهم: هم سادتي، هم راحتي، هم منيتي، أهل الصفا، فازوا المعالي الفاخرة. حشا لمن قد حبهم أو زارهم أن يهملوه سادتي في الآخرة. وقال أيضا: والفرق بين من يغلبه الحال لضعفه ومن يغلبه لقوة الوارد عليه، أن الذي يغلبه لضعفه علامته ألا يمد غيره وقصاراه على نفسه، والذي يغلبه الحال لقوته علامته أن يمد غيره، وأقوى من ذلك أن يسلبه ما أعطاه، وذلك هو الكامل الذي يعطي ويسترد، وكل شيء بقضاء وقدر. وقد شاهدناه غير ما مرة فعل ذلك مع بعض الإخوان لسوء أدبهم ولموجب آخر، إلى آخره. هذا وإنما اشتملت عليه هذه الكلمات من الغلو الفاحش والشرك الفاضح لغني عن البيان، وقد تجاوز به قائله حدا لا يقبل معه تأويل ولا ينفع معه اعتذار، اللهم إلا إذا قيل إنه صدر من قائله في حال سلب فيها عقله وصار إلى حال لا يحمد عليها. ولكن معظميه لا يرون ذلك ولا يقبلونه، بل يرونه محمدة له وكرامة. ثم ذكر عن أحمد التيجاني أن كلامه يحول حول الفناء ووحدة الوجود، وأن شعور الولي بوجود نفسه يعتبر شركا. وقال في وصفه أحمد التيجاني وحديثه عنه: وكثيرا ما يقرر هذا المعنى ويدل عليه، ويرشد بحاله ومقاله إليه، وينشد بحاله على سبيل التمثيل: أنا معي بدر الكمال حيث يسيل قلبي يميل. وذلك بأنه قد محى السوى، فلا يشاهد مع الله غيره، ولا يرى لسواه نفعا ولا ضرا، بل يشاهد الفعل من الله، وأنه هو المتصرف والدال بفعله عليه والمتعرف، وأن أفعاله كلها مصحوبة بالحكمة محفوفة بالرحمة، ويرى الخلق كالأواني المسخرة في يد غيره، ويعد شهود الإنسان نفسه إثنينية، ويتمثل بلسان حاله ويقول: إذا قلت ما أذنبت، قالت مجيبة: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. وعلى هذا المعنى صارت حالته، فلا ترى أفعاله وأقواله وتصريحاته وتلويحاته تحوم إلا على الفناء في الله والغيبة فيه عما سواه، إلى أن قال في وصفه في الصفحة 63: يحيي القلوب ويبرئ من العيوب، يغني بنظرة ويوصل إلى الحضرة، إذا توجه أغنى وأقنى وبلغ المنى، ويتصرف في أطوار بالقلوب بإذن علام الغيوب، إلى آخر كلامه انتهى. وهذا لون آخر من شدة غلو الشيخ في نفسه وغلو أصحابه فيه، انتهى به وبهم إلى دعوى الفناء الممقوت والقول بوحدة الوجود. إن ذلك لإلحاد في الدين وبهتان وكفر مبين. ثم زعم أن شيخه يعلم الغيب فقال: ومن كماله رضي الله عنه نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار بمغيبات وعلم بعواقب الحاجات وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات، فيعرف أحوال قلوب الأصحاب وتحول حالهم وإبدال إعراضهم وانتقال أغراضهم وحالة إقبالهم وإعراضهم وسائر عللهم وأمراضهم، ويعرف ما هم عليه ظاهرا وباطنا وما زاد وما نقص، ويبين ذلك في بعض الأحيان وتارة يستره رفقا بهم من الاختبار والامتحان، واتفقت لغير واحد معه في ذلك قضايا غير ما مره. وقال في حصول شيخه على اسم الله الأعظم وفي تقدير ثوابه: وأما ثواب الاسم الأعظم فقد قال سيدنا رضي الله عنه: أعطيت من اسم الله العظيم الأعظم صيغا عديدة، وعلمني كيفية أستخرج بها ما أصيبت تراكيبه، وأخبره صلى الله عليه وسلم بما فيه من الفضل العظيم الذي لا حد له ولا حصر، وأخبره صلى الله عليه وسلم بخواصه العظام وكيفية الدعاء به وكيفية سلوكه، وهذا الأمر لم يبلغ لنا من أحد أنه بلغه غير سيدنا رضي الله عنه، لأنه قال رضي الله عنه: أعطاني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الاسم الأعظم الخاص بسيدنا علي كرم الله وجهه، بعد أن أعطاني الاسم الأعظم الخاص بمقامه هو صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ رضي الله عنه: قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم: هذا الاسم الخاص بسيدنا علي لا يعطى إلا لمن سبق عند الله في الأزل أنه يصير قطبا. ثم قال رضي الله عنه: ثم قلت لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم: ائذن لي في جمع أسراره وجمع ما احتوى عليه، ففعل صلى الله عليه وسلم. وأما ما أخبره به صلى الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الأعظم الكبير الذي هو مقام قطب الأقطاب، فقال الشيخ رضي الله عنه حاكيا ما أخبره به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم: فإنه يحصل لتاليه في كل مرة 70,000 مقام في الجنة، في كل مقام 70,000 من كل شيء في الجنة كائن من الحور والقصور والأنهار إلى غاية ما هو مخلوق في الجنة ما عدا الحور وأنهار العسل، فله في كل مقام 70 حوراء و70 نهرا من العسل، وكل ما خرج من فيه هبطت عليه 4 من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له، فيقول الجليل جل جلاله: اكتبوه من أهل السعادة، واكتبوا مقامه في عليين في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في كل لفظة من ذكره، وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر الله به على ألسنة جميع خلقه في سائر عوالمه، وله في كل مرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان كل مخلوق من أول خلق آدم إلى
0: الوجه الثاني يبدأ حالا. لا زال الكلام عن أحمد بن محمد التيجاني ومصدر طريقته التيجانية، والكلام في غلوه وحلوله واتحاده وفنائه، ولازمنا نتحدث عن ما قاله علي حرازم في أحمد التيجاني وشدة غلو أصحابه فيه: وكل ما خرج من فيه هبطت عليه 4 من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له، فيقول الجليل جل جلاله: اكتبوه من أهل السعادة، واكتبوا مقامه في عليين في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في كل لفظة من ذكره، وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر الله به على ألسنة جميع خلقه في سائر عوالمه، وله في كل مرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان كل مخلوق من أول خلق آدم إلى آخره. وكثير من هذا الخرص والتخمين والرجم بالغيب في تقدير الثواب بالآلاف المؤلفة، إلى أن قال علي حرازم: ومما أمله علينا رضي الله عنه قال: لو اجتمع جميع ما تلته الأمة من القرآن من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى النفخ في الصور لفظا لفظا فردا فردا في القرآن ما بلغ لفظة واحدة من الاسم الأعظم، وهذا كله بالنسبة للاسم كنقطة في البحر المحيط، وهذا مما لا علم لأحد به واستأثر الله به عن خلقه وكشفه لمن شاء من عباده. وقال رضي الله عنه:
1: إن الاسم الأعظم هو الخاص بالذات لا غيره، وهو اسم الإحاطة، ولا يتحقق بجميع ما فيه إلا واحد في الدهر، وهو الفرد الجامع. هذا هو الاسم الباطن. أما الاسم الأعظم الظاهر فهو اسم الرتبة الجامع لمرتبة الألوهية من أوصاف الإله ومألوهيته، وتحته مرتبة أسماء التشتيت. ومن هذه الأسماء فيوض الأولياء، فمن تحقق بوصف كان فيضه بحسب ذلك الاسم. ومن هذا كانت مقاماتهم مختلفة وأحوالهم كذلك، وجميع فيوض المرتبة بعض من فيوض اسم الذات الأكبر. وقال رضي الله عنه: إذا ذكر الذاكر الاسم الكبير يخلق الله من ذكره ملائكة كثيرة لا يحصى عددهم إلا بالله، ولكل واحد من الألسنة بعدد جميع الملائكة المخلوقين من ذكر الاسم، ويستغفرون في كل طرفة عين للذاكر، أي كل واحد يستغفر في كل طرفة عين بعدد جميع ألسنته، وهكذا إلى يوم القيامة. ثم قال رضي الله عنه: سألت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عن فضل المسبعات العشر، وأن من ذكرها مرة لم تكتب عليه ذنوب سنة، فقال لي صلى الله عليه وسلم: فضل جميع الأذكار وسر جميع الأذكار في الاسم الكبير. فقال الشيخ رضي الله عنه: علمت أنه أراد صلى الله عليه وسلم جميع خواص الأذكار وفضائلها منطوية في الاسم الكبير. ثم قال رضي الله عنه: يكتب لذاكر الاسم بكل ملك خلقه الله في العالم فضل 20 من ليلة القدر، ويكتب له بكل دعاء كبير وصغير 36,000 مرة، بكل مرة من ذكر هذا الاسم الشريف. وقال رضي الله عنه: فمن قدر أن ذاكرا ذكر جميع أسماء الله في جميع اللغات تساوي نصف مرة من ذكر الاسم من ذكر كل عارف. انتهى. وذكر عمر بن سعيد الفوتي في كتاب الرماح أن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف في أقطار الأرض في الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل عنه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم. فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها. ثم ذكر في هذا الفصل كثيرا من النقول عن جماعة من الصوفية فيها حكايات عن رؤية الأولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. وذكر في هذا الفصل كثيرا من الغرائب والمنكرات حول مجالس الأنبياء والأقطاب في المسجد الحرام عند الكعبة بأجسادهم وتصرفهم بأنفسهم ووكلائهم في الخلق. وذكر فيه أيضا أن الأنبياء والأولياء لا يبقون في قبورهم بعد الوفاة إلا زمانا محدودة يتفاوت حسب تفاوت درجاتهم ومراتبهم. ثم ختم الفصل بقوله: إذا نظرت وتحققت بجميع ما تقدم من أول الفصل إلى هنا ظهر لك ظهور لا غبار عليه أن اجتماع القطب المكتوم والبرزخ المختوم شيخنا أحمد بن محمد التيجاني سقانا الله تعالى من بحره بأعظم الأواني، ورزقنا جواره في دار التهاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعنا به بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، وأخذه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به سيدنا جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة منه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به، وعاد علينا من بركاته دنيا وبرزخا وأخرى، وحضور النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة جوهرة الكمال، وعند أي مجلس خير أو أي مكان شاء، ولا ينكره إلا الطلبة الجهلة الأغبياء والحسدة المرضة الأشقياء، لا مهدي إلا من هداه الله تعالى. وقد غلا عمر بن سعيد الفوتي في تعظيم شيخه أحمد بن محمد التيجاني، فزعم أنه خاتم الأولياء وسيد العارفين، وأنه لا يتلقن واحد من الأولياء فيضا من نبي الله إلا عن طريقه من حيث لا يشعر به ذلك الولي. قال: الفصل 36 في ذكر فضل شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به. وبيان أنه هو خاتم الأولياء وسيد العارفين وإمام الصديقين وممد الأقطاب والأغواث، وأنه هو القطب المكتوم والبرزخ المختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء، بحيث لا يتلقن واحد من الأولياء من كبر شأنه وكذلك من صغر فيضا من حضرة نبي إلا بواسطته رضي الله تعالى عنه، من حيث لا يشعر به ذلك الولي. إن هذه الكلمات ناطقة بالشرك الصريح والكذب المكشوف والغلو الممقوت، فقد جعل شيخه أعلى مرتبة من الصحابة وسائر القرون الثلاثة، من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون بل من سواهم من الصالحين، ثم ذكر ما نصه أن بعض من لم يكن له في العلم ولا في نفحات أهل الله من خلاق قد يورد علينا إيرادين. أولهما أنه يقول إن الشيخ رضي الله عنه وأرضاه مدح نفسه وزكاها وذلك مذموم. ثانيهما أنه يقول إن قول الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به أن الفروض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء، وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، ويدخل فيه جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيكون أفضل من جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك باطل. وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به ولا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور. وكذلك قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كلهم بالموقف يا أهل المحشر هذا إمامكم الذي كان مددكم منه. وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به روحه صلى الله عليه وسلم وروحي هكذا مشيرا بإصبعيه السبابة والوسطى، روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد. وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور. وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه من كبر شأنه ولا من صغر، وإن جميع الأولياء من الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا. وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به أعمار الناس كلها ذهبت مجانا إلا أعمار أصحاب الفاتح لما أغلق فقد فازوا بالربح دنيا وأخرى ولا يشغل بها عمره إلا السعيد. وذكر علي حرازم عن أحمد بن محمد التيجاني في سياق الكلام على المفاضلة بين تلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن تلاوة القرآن أفضل من حيث إنه كلام الله ومن حيث ما دل عليه من العلوم والمعارف والآداب، ثم قال ما نصه إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشف له بحار الحقائق. قال إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشفت له بحار الحقائق، فهو أبدا يسبح في لججها. فصاحب هذه المرتبة هو الذي يكون القرآن في حقه أفضل من جميع الأذكار والكلام لحوز الفضيلتين، لكونه يسمعه من الذات المقدسة سماعا صريحا لا في كل وقت، وإنما ذلك في استغراقه وفنائه في الله تعالى. والمرتبة الثانية في القرآن دون هذه، وهي من عرف معاني القرآن ظاهرة وألقى سمعه عند تلاوته كأنه يسمعه من الله يقصه عليه ويتلوه عليه مع وفائه بالحدود، فهذا أيضا لاحق بالمرتبة الأولى إلا أنه دونها. والمرتبة الثالثة رجل لا يعلم شيئا من معانيه إلا سرد حروفه ولا يعلم ما تدل عليه من العلوم والمعارف، فهذا إن كان مهتديا كسائر الأعاجم الذين لا يعلمون معاني العربية إلا أنه يعتقد أنه كلام الله ويلقي سمعه عند تلاوته معتقدا أن الله يتلو عليه تلاوة لا يعلم معناها، فهذا لاحق في الفضل بالمرتبتين إلا أنه منحط عنهما بكثير كثير. والمرتبة الرابعة رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أو لم يعلم، إلا أنه متجرئ على معصية الله غير متوقف عن شيء منها، فهذا لا يكون القرآن في حقه أفضل، بل كلما ازداد تلاوة ازداد ذنبا وتعاظم عليه الهلاك. يشهد له قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إلى قوله: فلن يهتدوا إذا أبدا، وقوله: ويل لكل أفاك أثيم، إلى قوله: ولهم عذاب عظيم. ثم قال ما نصه: فمثل هذا لا يكون القرآن في حقه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب المرتبة الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أفضل من القرآن. وبعد أن بين ذلك قال ما نصه: فإذا عرف ذلك بأن للعارف به أن ما في طريق العام غطاء غطى الله به أسرار القرآن، وتركت أسرار القرآن ومذاقات أهل الخصوص من وراء أطوار الحس والعقل المدركان في أمر العام، فيجب كتمه على كل من علمه، إذ لم يرد سبحانه وتعالى إظهاره إلا للخاصة العليا من خلقه. يا عبد السوء، لو أخبرت الناس بمساويك لرجموك بالحجارة. فقال له: وعزتك، لو أخبرت الناس بما كشفت لي من سعة رحمتك لما عبدك أحد. فقال له: لا تفعل. فسكت. انتهى ما أملاه علينا شيخنا أبو العباس التجاني. ثم ذكر علي حرازم ما زعمه أحمد التجاني من مباسطة الرب لأبي يزيد مرة أخرى في الجواهر في الصفحة 83. قال علي حرازم: وسألته رضي الله عنه عن قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، الآية. فأجاب رضي الله عنه بقوله: معنى البحرين بحر الألوهية وبحر الوجود المطلق وبحر الخليقة، وهو الذي وقع عليه كن، وهو البرزخ بينهما صلى الله عليه وسلم. لولا برزخيته صلى الله عليه وسلم لاحترق بحر الخليقة كله من هيبة جلال الذات. قال سيدنا رضي الله عنه، يقصد التيجاني قبحهم الله جميعا، قال سيدنا رضي الله عنه: بحر الخليقة بحر الأسماء والصفات، فما ترى ذرة في الكون إلا وعليها اسم أو صفة من صفات الله. وبحر الألوهية هو بحر الذات المطلقة التي لا تكيف ولا تقع العبارة عنها، يلتقيان لشدة القرب الواقع بينهما. قال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولا يختلطان، لا تختلط الألوهية بالخليقة ولا الخليقة بالألوهية، فكل منهما لا يبغي على الآخر للحاجز الذي بينهما، وهي البرزخية العظمى التي هي مقامه صلى الله عليه وسلم. فالوجود كله عائش بدوام بقائه تحت حجابيته صلى الله عليه وسلم، استتارا به عن سبحات الجلال التي لو تبدت بلا حجاب لاحترق الوجود كله وصار محض العدم في أسرع من طرفة عين. فالألوهية قائمة في حدودها والخليقة قائمة في حدودها، كل منهما يلتقيان ولا يختلطان للبرزخية التي بينهما، لا يبغيان، أعني لا يختلط أحدهما على الآخر. انتهى ما أمله علينا رضي الله عنه من حفظه ولفظه. وسألته رضي الله عنه عن دائرته صلى الله عليه وسلم، فأجاب رضي الله عنه بقوله: هي دائرة السعادة التي وقع عليها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال البوصيري رضي الله عنه: ولن ترى من ولي غير منتصر البيت. كل من لم ينتصر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حظ له في ولاية الله، وهو معنى قول الشيخ رضي الله عنه: لن ترى من ولي، إلى آخره. انتهى. هذه طامة أخرى، طامة التلاعب بآيات القرآن وتحريفها عن مواضعها وتأويل لها لما لا تدل عليه في لغة العرب، بل بما تمده العقول السليمة ويسخر منه أولو الألباب. ذكر عمر بن سعيد الفوتي أن الشيخ أحمد التيجاني قال ذات ليلة في مجلسه: أين السيد محمد الغالي؟ فجعل أصحابه ينادون أين السيد محمد الغالي على عادة الناس مع الكبير إذا نادى أحدا. فلما حضر بين يدي الشيخ قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى. وقال سيدي محمد الغالي: وكان لا يخافه لأنه من أكابر أحبابه وأمرائهم: يا سيدي، أنت في الصحو والبقاء أو في السكر والفناء؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: أنا في الصحو والبقاء وكمال العقل ولله الحمد. وقال: قلت ما تقول بقول سيدي عبد القادر رضي الله عنه: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى. فقال: صدق رضي الله عنه، يعني أهل عصره. وأما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور. قال: فقلت له: يا سيدي، فكيف تقول إذا قال أحد بعدك مثل ما قلت؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به: لا يقوله أحد بعدي. قال: فقلت: يا سيدي، قد حجرت على الله تعالى واسعا، ألم يكن الله تعالى قادرا على أن يفتح على ولي فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلوم والأسرار والترقيات والأحوال أكثر مما أعطاك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه عنا به: بلى، قادر على ذلك وأكثر منه، لكن لا يفعله لأنه لم يرده. ألم يكن قادرا على أن ينبي أحدا ويرسله إلى الخلق ويعطيه أكثر مما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، لكنه تعالى لا يفعله لأنه ما أراده في الأزل. فقال رضي الله عنه وأرضاه عنا به: هذا مثل ذلك ما أراده في الأزل ولم يسبق به علمه تعالى. فإن قلت: ما صورة برزخية القطب المكتوم المعبر عنه عند العارفين والصديقين وأفراد الأحباب وجواهر الأقطاب بجواهر الجواهر وبرزخ البرازخ والأكابر؟ فالجواب والله تعالى الموفق بمنه للصواب: اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أن الحضرات المستفيضة سبع: الأولى حضرات الحقيقة الأحمدية، وهي في جواهر المعالي غيب من غيوب الله تعالى، فلم يطلع أحدا على ما فيها من المعارف والعلوم والأسرار والفيوضات والتجليات والأحوال العلية والأخلاق الزكية، فما ذاق منها أحد شيئا ولا جميع الرسل والنبيين. اختص صلى الله عليه وسلم وحده بمقامه إلى أن قال: فما نال أحد منها شيئا، اختص بها صلى الله عليه وسلم لكمال عزها وغاية علوها. والثانية حضرات الحقيقة المحمدية، فمنها كما في جواهر المعاني كل مدارك النبيين والمرسلين وجميع الملائكة والمقربين وجميع الأقطاب والصديقين وجميع الأولياء والعارفين، إلى أن قال: وكل ما أدركه جميع الموجودات من العلوم والمعارف والفيوضات والتجليات والترقيات والأحوال والمقامات والأخلاق، إنما هو كله من فيض حقيقته المحمدية. والثالثة الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأنبياء على اختلاف أذواقهم ومراتبهم، وأهل هذه الحضرة هم الذين يتلقون كل ما فاض وبرز من حضرات الحقيقة المحمدية، كما قال شيخنا رضي الله عنه وأرضاه عنا به مشيرا إلى أهل هذه الحضرة بقوله: إن الفيوض التي تفيض من ذات الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء، وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء، إلا أن لخاتم الأولياء مشربا من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا اطلاع له عليه كما سيأتي الآن قريبا إن شاء الله تعالى. والرابعة حضرة خاتم الأولياء الذي يتلقى جميع ما فاض به من ذوات الأنبياء، لأنه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هو برزخ البرازخ، كما قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيرا إلى هذه الحضرة بقوله: إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء، وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، وخصصت بعلوم بيني وبينه منه إلي مشافهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا واسطة. وبقوله: أنا سيد الأولياء، كما كان صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته حتى يسمع كل من بالموقف: يا أهل المحشر هذا إمامكم الذي كان مددكم منه. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيرا بإصبعيه السبابة والوسطى: روحي وروحه صلى الله عليه وسلم.

رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به من حيث لا يشعر به، ومدده الخاص به إنما يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم، ولا اطلاع لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه الخاص به، لأن له مشربا معهم منه صلى الله عليه وسلم. والخامسة حضرة أهل طريقته الخاصة بهم إلى هذه الحضرة. أشار الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به بقوله: لو اطلع أكابر الأقطاب على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا وقالوا: يا ربنا ما أعطيتنا شيئا. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: لا مطمع لأحد من الأولياء في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الكبار ما عدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: كل الطرائق تدخل عليها طريقتنا فتبطلها، وطابعنا يركب على كل طابع لا يحمل طابعنا غيره. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: من ترك ورد من أوراد الشيخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله تعالى على جميع الطرق آمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة، فلا يخاف من شيء يصيبه لا من الله ولا من رسوله ولا من شيخه أيا كان من الأحياء أو الأموات. وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به المصائب دنيا وأخرى ولا يفلح أبدا. قلت: وهذه لأنه قد ثبت أول هذا الفصل أن صاحبها رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هو الختم الممد الذي يستمد منه من سواه من الأولياء والعارفين والصديقين والأغواث، ومن ترك المستمد ورجع إلى الممد فلا لوم عليه ولا خوف، بخلاف من ترك الممد ورجع إلى المستمد. وبقوله رضي الله عنه وأرضاه عنا به: وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب، ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي. ووراء ذلك ما ذكر لي فيهم وضمنه صلى الله عليه وسلم أمر لا يحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخرة. قلت: ووجه تقديم حضرة أهل طريقته على الحضرة التي فيها حضرات الشيوخ الذين هم أهل الطرق من سادتنا الأولياء رضي الله عنهم ظاهر، لأن أهل طريقته هم أول من يفيض عليهم ما يستمده من الحضرة المحمدية ومن حضرات سادتنا الأنبياء عليهم من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكابر الأقطاب، وإن كان بعضهم في الظاهر من جملة العوام المحجوبين. والسادسة الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأولياء رضي الله تعالى عن جميعهم، وهي مستمدة من حضرة خاتمهم الأكبر جميع ما نالوا، وإليها يشير قول شيخنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه عنا به كما في جواهر المعاني بقوله: فلكل شيخ من أهل الله تعالى حضرة لا يشاركه فيها أحد. والسابعة الحضرة التي فيها حضرات تلاميذهم انتهى. الموضوع الثالث: حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة. إنما تقدم في الإعداد من بدع التيجانية قليل من كثير مما ذكره علي حرازم في كتابه جواهر المعاني وغاية الأماني، وما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وهما من أوسع كتب التيجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة. إنما ذكر في الأعداد إنما هو نماذج لأنواع من بدع التيجانية تتجلى فيها عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعة المنكرة. ونلخص فيما يلي جملة من عقائدهم التي تضمنها البحث: 1- غلو أحمد بن محمد التيجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلوا جاوز الحد، حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية، وتبعه في ذلك مريدوه. 2- إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه، بل زعم أنه في الذروة العليا من ذلك، وصدقه فيه مريدوه فآمنوا به واعتقدوه. 3- زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريق

0: في جميع وتلقيه وردها والإذن له يقظة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك. 4. تصريحه بأن المدد يفيد من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يفيد منه على الأنبياء، ثم يفيد من الأنبياء عليه، ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور. ويزعم أنه يفيض أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة، ثم يفيض منه على سائر الخليقة، ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه. 5. تهدمه على الله وعلى كل ولي لله، وسوء أدبه معهم، إذ يقول قدماي على رقبة كل ولي. فلما قيل له إن عبد القادر الجيلاني قال فيما زعم قدمي على رقبة كل ولي، قال صدق ولكن في عصره، أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور. فلما قيل له أليس الله قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك، قال بلى ولكن لا يفعل، كما أنه قادر على أن يوجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل، ومريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنه. انتهى الشريط 24 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 5.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 25 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد 2، العقيدة. ولازلنا في الكلام عن عقيدة أحمد التيجاني، وندخل إلى الموضوع 3 في حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة. نقول إنما تقدم في الإعداد من بدع التيجانية قليل من كثير مما ذكره علي حرازم في كتابه جواهر المعاني وغايات الأماني، وما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وهما من أوسع كتب التيجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة. إنما ذكر في الإعداد إنما هو نماذج لأنواع من بدع التيجانية تتجلى فيها عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعة المنكرة. ونلخص فيما يلي جملة من عقائدهم التي تضمنها البحث. 1. غلو أحمد بن محمد التيجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلوا جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية وتبعه في ذلك مريدوه. 2. إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه بل زعم أنه في الذروة العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه فآمنوا به واعتقدوه. 3. زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التيجانية وتلقيه وردها والإذن له يقظة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك. 4. تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يفيض منه على الأنبياء، ثم يفيض من الأنبياء عليه، ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور. ويزعم أنه يفيض أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة، ثم يفيض منه على سائر الخليقة، ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه. 5. تهدمه على الله وعلى كل ولي لله وسوء أدبه معهم، إذ يقول قدماي على رقبة كل ولي. فلما قيل له إن عبد القادر الجيلاني قال فيما زعم قدمي على رقبة كل ولي، قال صدق ولكن في عصره، أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور. فلما قيل له أليس الله قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك، قال بلى ولكن لا يفعل، كما أنه قادر على أن يوجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل، ومريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنه. 6. دعواه كذبا أنه يعلم الغيب وما تخفي الصدور، وأنه يصرف القلوب، وتصديق مريديه ذلك، وعده من محامده وكراماته. 7. إلحاده في آيات الله وتحريفها عن مواضعها بما يزعمه تفسيرا إشارية، كما سبق في الأعداد من تفسيره قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ويعتقد مريدوه أن ذلك من الفيض الإلهي. 8. تفضيله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن بالنسبة لمن يزعم أنهم أهل المرتبة الرابعة، وهي المرتبة الدنيا في نظره. 9. زعمه هو وأتباعه أن منادي ينادي يوم القيامة والناس في الموقف بأعلى صوته: يا أهل الموقف، هذا إمامكم الذي كان منه مددكم في الدنيا، إلى آخره. 10. زعمه أن كل من كان تيجانيا يدخل الجنة دون حساب ولا عذاب مهما فعل من الذنوب. 11. زعمه أن من كان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق الصوفية تسوء حاله، ويخشى عليه سوء العاقبة والموت على الكفر. 12. زعمه أنه يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، لا اختيار له، بل يستسلم لشيخه فلا يقول لما ولا كيف ولا علامة ولا لأي شيء، إلى آخره. 13. زعمه أنه أوتي اسم الله الأعظم علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هول أمره وقدر ثوابه بالآلاف المؤلفة من الحسنات خرصا وتخمينا ورجما بالغيب واقتحاما لأمر لا يعلم إلا بالتوقيف. 14. زعمه أن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكثون في قبورهم بعد الموت إلا زمنا محدودا يتفاوت بتفاوت مراتبهم ودرجاتهم، ثم يخرجون من قبورهم بأجسادهم كما كانوا من قبل، إلا أن الناس لا يرونهم كما أنهم لا يرون الملائكة مع أنهم أحياء. 15. زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده مجالس أذكارهم وأورادهم، وكذا الخلفاء الراشدون، إلى آخره، إلى غير ذلك مما لو عرض على أصول الإسلام اعتبر شركا وإلحادا في الدين وتطاولا على الله ورسوله وتشريعه وتضليلا للناس وتبجحا منهم بعلمه الغيب، إلى آخره. هذا ما تيسر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعضوية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، ونائب رئيس اللجنة رحمه الله الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وأما دعوى بعض الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فشيء لا أصل له، بل هو باطل، وإنما يرى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول من تنشق عنه يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد تضاربت أقوال الفقهاء في الصلاة خلف الأئمة المبتدئين وأصحاب الطرق، خصوصا التابعين للطريقة التيجانية، وقد اطلعت على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي رحمه الله مدير دار الحديث بالمدينة المنورة سابقا، الأنوار الرحمانية، في هداية الفرقة التيجانية، حيث اتضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى سواء الصراط غير صحيحة، وهم أقرب إلى الشرك والضلالة والعياذ بالله منهم، إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار. فهل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع تابع للطريقة التيجانية؟ وإذا كان الجواب لا، فهل للمسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم يجد في أي مسجد في المدينة التي يسكنها إماما غير مبتدع؟ وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد انتهاء المبتدع صاحب الطريقة التيجانية من صلاته؟ وهذا سيؤدي إلى بلبلة في الأفكار وتفرقة بين صفوف المسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يأذن به الله سبحانه، فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم. وبإمكان المسلم أن يلتمس له إماما غير متبع لطريقة التيجانية وغيرها من طرق مبتدعة ممن لا تتسم عباداتهم وأعمالهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لم يجد إماما غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد من مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والإضرار به من المبتدعة. فإن كان في بلد تسلط فيه مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن فيه على نفسه. ومتى أمكنتك الهجرة إلى بلد تقام فيه السنة وتحارب البدع وجب عليك ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جماعة صالحة في قرية آهلة بالسكان، بها مسجد جامع كبير يصلي فيه الجماعة، وهو الوحيد في القرية كافة، يصلى الصلوات الخمس، والمسجد يسع المصلين ويبقى فارغا محتاجا إلى زيادة، مع العلم أن أهل القرية ليسوا مداومين على صلاة الجماعة إلا أفرادا صالحين قلائل. الجماعة الصغيرة انشقت عن القرية مستنكرة بدعا وخلافات وتقصير أهل القرية في القيام بشعائر دينهم وأدائها بطرق غير تامة وغير صحيحة، علما بأن أهل القرية من الطريقة التيجانية. فقررت هذه الجماعة الصغيرة عدم الصلاة وراء إمام القرية الذي ليس له الأهلية للصلاة مع اعتقاداته التيجانية الفاسدة، وهو يشجع عليها فيحضر الإمداح بالنبي، وفيها من الإطراء والشرك ما تعلمون. وانتهى بهم إلى بناء مسجد جديد لا يبعد كثيرا عن المسجد الأول، وبدأوا يدرسون فيه التوحيد ويعلمون أتباعهم العقيدة الصحيحة ويحذرونهم من البدع والخرافات. فمال من جهتهم عدة شباب فتنوا من أهاليهم، وحكمت أهل القرية على هذه الجماعة أنها ليست من الدين، وقالوا إن المسجد الجديد مسجد ضرار، مع العلم أن هذه الجماعة معها شيخ علم دارس بالزيتونة متفقه في الفقه المالكي. فما حكم هذا المسجد الذي بني جديدا؟ وهل ينطبق عليه قولتهم إنه مسجد ضرار؟ وما حكم الإنكار على أهل الطريقة التيجانية؟ وفي أي درجة هم من الإيمان؟ وهل يجوز لطالب علم يريد الإصلاح في هذه القرية أن يحاول إصلاح هؤلاء المنحرفين من التيجانيين في مسجدهم والبعد عن الجماعة الأخرى التي تتبع الحق، وذلك بسبب إثارتهم لفتنة المسجد الجديد، أم يبقى مع جماعة الحق القليلة وينصرم عن الآخرين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إذا كان الواقع كما ذكر من أن المسجد الكبير الوحيد في القرية قد تسلط عليه التيجانيون وأعلنوا فيه البدع والخرافات، وأن جماعة من أهل الحق أنكروا عليهم ذلك فلم يقبلوا فاعتزلوهم لذلك وبنوا مسجدا ليقيموا فيه الصلوات إلى آخره، فليس مسجدهم الذي بنوه مسجد ضرار. ثانيا، إنكار ما عليه أهل الطريقة التيجانية من البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما درجة أهل الطريقة التيجانية والحكم فيهم بسبب ما أحدثوه من البدع والخرافات فقد أعد كتابة من اللجنة الدائمة في بدعهم. ثالثا، من كان لديه علم وأمل في قبولهم النصيحة خالطهم ونصحهم رجاء يتقبلوا منه ويكفوا عن بدعهم أو يقللوا منها، وإلا وجب عليه اجتنابهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في بلدتنا إمام مسجد متبع لإحدى الطرق وهي طريقة التيجانية، ومقدم في هذه الطريقة يعطي الورد، ويذكرون هذا الورد داخل المسجد بصوت مرتفع في حلقة خاصة، وسط الحلقة قطعة من القماش الأبيض، ويذكر هذا الذكر كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ويطلقون عليه اسم الهلالة، وذكر آخر خاص بيوم الجمعة يذكرونه بعد صلاة العصر واسمه الوظيفة، ويختمون هذا الذكر بختم اسمه بحزب الحمد لله إلى آخره من الأذكار. عند وفاة إنسان من متبع هذه الطريقة بعد تجهيزه يضعونه وسط حلقة ويذكرون عليه الوظيفة كما ذكرنا، ويحملون هذا الميت ويقولون عند حمله إلى المقبرة لا إله إلا الله بأصوات مرتفعة جدا، ويسقطون هذا الميت في القبر بالفتح. وهذا الإمام كما ذكر سابقا في السؤال يجمع الأموال والوعد من عند الفقراء والأغنياء، ويحمل هذه النقود والأموال إلى شيخ الزاوية. وكذلك له عمل آخر، هزاز أمداح مع المدحين، يمدحون شيخهم أحمد التيجاني. وكذلك يطوف على ضريح سيد الحاج علي في أدماس، ويتضرع إليه لكي يقضي له أموره. وأيضا يعمل في فدوة الإخلاص، ويقولون إن الفدوة تخلص مولها يوم القيامة من الذنوب. وهذه تابعة إلى أئمة الطريقة التيجانية، وما يفدو بها إلا من كان متبعا الطريقة التيجانية، وثمنها ما بين 800 دينار جزائري وما فوقها. والسؤال المطروح نحو سيادتكم، هل تجوز إمامته وهل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين، لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يتخذ إماما من هو على طريقهم، ولا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة التيجانية والقادرية، وما حكم من دام على أحدهما حتى الموت، وهل لنا أن نصلي وراءه أو الصلاة عليه بعد الموت؟ أفيدونا أفادكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أوراد التيجانية والقادرية لا تخلو من البدع الشركية والخرافات، كالاستغاثة بغير الله، والأذكار التي لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تتعبد بها، ولا تجوز الصلاة وراء من ثبت أنه كان يتعبد بها، ولا الصلاة على جنازته إذا مات بناء على الظاهر من حاله. أما ما يختم به له فإلى الله تعالى، فإنه هو الذي يعلم السر وأخفى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الشرك المذكور في الآية الكريمة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق التيجانية والقادرية، والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن، والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، ومن يعلقون تمائم من غير القرآن رجاء نفيها وتعليق الشفاء عليها والغلو في ذلك، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القربان لهم والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر. فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية. لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان. ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتوبن منها ويقنعن عنها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الأوراد التيجانية والقادرية ونحوهما؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أورادهم كسائر أوراد المتصوفة يغلب عليها الطابع البدعي والأذكار البدعية، وخير للمسلم أن يتخذ لنفسه وردا من القرآن وأن يذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في طائفة تيجانية لها دعاء ويسمى هذا الدعاء صلاة الفاتح، وهو عندهم خير من قراءة القرآن، هل هذا صحيح؟ وأيضا قبل صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح من يوم الجمعة يجلسون في شكل حلقة ويضعون قطعة قماش في الوسط، ويدعون أنه يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحمد التيجاني، وفي هذا الوقت لهم دعاء وهو صلاة الفاتح، هل هذا صحيح وما الدليل على ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما زعموه من ذلك كذب وعملهم باطل وبدعة محدثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هامش: زيادة في الإيضاح أذكر ما يسمى بصلاة الفاتح. قال في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة في الندوة العالمية للشباب الإسلامي ما نصه: يدعي زعيمهم أحمد التيجاني بأنه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسيا ماديا، وأنه قد كلمه مشافهة، وأنه قد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح لما أغلق. صيغة هذه الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولهم في هذه الصلاة اعتقادات نسوق منها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأن المرة الواحدة منها تعديل من القرآن 6 مرات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره مرة ثانية بأن المرة الواحدة منها تعدل من كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير، ومن القرآن 6000 مرة لأنه كان من الأذكار. الجواهر، الجزء الأول، الصفحة 36. أن الفضل لا يحصل بها إلا بشرط أن يكون صاحبها مأذونا بتلاوتها، وهذا يعني تسلسل نسب الإذن حتى يصل إلى أحمد التيجاني الذي تلقاه عن رسول الله كما يزعم. أن هذه الصلاة هي من كلام الله تعالى بمنزلة الأحاديث القدسية. الدرة الفريدة، الجزء الرابع، الصفحة 28. أن من تلا صلاة الفاتح 10 مرات لو عاش العارف بالله 1000 سنة ولم يذكرها كان أكثر ثوابا منه. من قرأها مرة كفرت بها ذنوبه ووزنت له 6000 من كل تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون إلى آخره. انظر كتاب مشتهى الخارف الجاني، صفحة 99 إلى الصفحة 300، انتهى من الصفحة 27. أقول: وفي هذا تظهر دلالة قوله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية. وقد فصلت اللجنة القول في هذه الطائفة في الفتاوى السابقة. انتهت الحاشية. القادرية، سؤال يطلب فيه السائل إعطاءه فكرة عن الطائفة القادرية، ويذكر أنه قرأ كتابا من كتب هذه الطائفة يسمى الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، فوجد فيه قصيدة تتضمن دعاوى ومآثر لشيخ الطريقة القادرية، فهل ما فيها حق أو باطل؟ وقد أرسل السائل القصيدة مع استفتائه لإفتائه عما فيها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن القصيدة التي أرسلها المستفتي ليعرف ما فيها هل هو حق أو باطل تدل على أن قائلها جاهل يدعي نفسه دعاوى كلها كفر وضلال، فيدعي أن كل علوم العلماء مستقى من علمه وفروع الله، وأن سلوك العباد إنما هو بما فرضه وسنه لهم، وأنه يقدر على إغلاق الجحيم بعظمته لولا سابق عهد من الرسول، وأنه يغيث من وفى له من المريدين وينجيه من البلايا ويحييه في الدنيا والآخرة ويؤمنه من المخاوف ويحضر معه الميزان يوم القيامة. فهذه الدعاوى الكاذبة لا تصدر إلا من جاهل لا يعرف قدر نفسه، فإن كمال العلم لله وحده، وإن شؤون الآخرة ومقاليد الأمور إلى الله وحده، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا لصالح ما من الصالحين. وقد أمر الله رسوله وهو خير خلقه أن يتلو على الأمة قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألصق الناس به وأقربهم إليه رحمه وأولاهم بمعروفه أن ينقذوا أنفسهم من عذاب الله بالإيمان به سبحانه والعمل بشريعته، وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأخبر أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يقول كل منهم يوم القيامة نفسي نفسي، فكيف يملك شيخ الطريقة القادرية أو غيره من المخلوقين أن ينجي مريديه وأن يحمي من وفى له بعهده ويغيثه ويحضر معه عند وزن أعماله يوم القيامة، وكيف يملك أن يغلق أبواب الجحيم بعظمته؟ إن هذا لهو البهتان المبين والكفر الصراح بشريعة رب العالمين. لقد زاد صاحب هذه القصيدة في غلوه وتجاوزه حد الحس والعقل والشرع، فادعى أنه كان بنور محمد قبل أن يكون الخلق، وأنه كان في قاب قوسين اجتماع الأحبة أي مع جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة وشاهد الطوفان على كف قدرته، وأنه كان مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وأن هذه النار بردت بدعوته، وأنه كان مع إسماعيل، وأنه ما نزل الكبش إلا بفتواه أو فتوته، وأنه كان مع يعقوب عليه السلام حينما أصيب بصره وأن عينيه ما برئت إلا بتفلته، وأنه هو الذي أقعد إدريس عليه السلام في جنة الفردوس، وأنه كان مع موسى عليه السلام حين مناجاته لربه، وأن عصا موسى مستمدة من عصاه، وأنه كان مع عيسى في المهد، وأنه هو الذي أعطى داود حسن الصوت في القراءة، بل ادعى أفحش من ذلك، ادعى أنه هو الله في الأبيات الثلاثة من قصيدته، وأصرحها قوله: أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فأي كفر بعد هذا الكفر والعياذ بالله. فيا أيها الأخ المستفتي، يكفيك من شر سماعه ويغنيك عن معرفة تفاصيل تاريخ وسيرة القادرية ما في قصيدة شيخ هذه الطائفة من البهتان والكفر والطغيان. اجتهد في معرفة الحق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم للكتاب والسنة النبوية الصحيحة، مع اعتقادنا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تنسب إليه هذه الطريقة بريء من هذه القصيدة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأتباعه يكذبون عليه كثيرا وينسبون إليه ما هو بريء منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم جمع إنسان جيرانه لقراءة مناقب الشيخ عبد القادر لأنه يؤدي إلى محبة الأولياء، ثم يمد له سماطا يقصد إكرام الضيوف عملا بحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فما حكم ذلك؟ هل هو حرام أو مكروه أو سنة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، محبة أولياء الله وإكرام الضيف من محاسن الشريعة ومما حث عليه الكتاب والسنة، لكن اتخاذ قراءة مناقب الشيخ عبد القادر أو نحوه وسيلة لمحبة الأولياء واتخاذ مد الصماط عادة عند ذلك من البدع التي تفضي إلى الغلو في عبد القادر وأمثاله، وقد تنتهي إلى دعائه والاستغاثة به والتوسل بجاهه عند الدعاء، وذلك ممنوع شرعا، لأنه إما شرك كالاستغاثة به وإما ذريعة كالتوسل به أو بجاهه إلى الله، ولأنه يقع كثيرا في تراجم من يسمون أولياء من الكذب والأباطيل وما قد يفضي إلى الغلو فيهم، وخير من ذلك أن يجمع معرفه على قراءة القرآن ودراسته وقراءة الأحاديث الصحيحة لمعرفة الأحكام والاتعاظ بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النقشبندية. سؤال: إنني طالب علم وإيمان يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما هي توجيهاتكم الرشيدة لي لقراءة الكتب الإسلامية التي تبني المسلم بناء سليما، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات والأباطيل باسم الدين؟ ثانيا: ما حكم الإسلام من خلال معرفتكم في الطرق الصوفية عامة والطريقة النقشبندية خاصة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: تعتني بكتاب الله وتكثر من تلاوته وتدبره لأنه أصل كل خير، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرأ في التوحيد شرح العقيدة الطحاوية وكتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، وكتاب كشف الشبهات، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والعقيدة الواسطية مع شروحها لابن تيمية، وكتابي الحموية والتدمرية له. وقرأ في الفقه في كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وكتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية، وكتاب إعلام المواقعين له أيضا، وعمدة الفقه للموفق بن قدامة. وقرأ من كتب الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين ومنتقى الأخبار وبلوغ المرام. وقرأ من كتب المواعظ في كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية، ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح والوابل الصيب لابن القيم. ثانيا، تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عموما كالذكر الجماعي في صفوف أو حلقات بصوت واحد، وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد، مثل الله الله، حي حي، قيوم قيوم، وذكرهم بضمير الغائب مثل هو هو أي هو، وذكرهم بكلمة آه، وفي نشيدهم على الأذكار شر كثير مثل الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من الأموات مثل البدوي والشاذلي والجيلاني وغيرهم، وفي كتبهم بدع كثيرة وشر مستطير. ويخص النقشبندية وذكرهم الله بلفظ الجلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس تشبه حركة اللسان بالكلام دون تحريك للسان، واستحضار المريد شيخه وورده اليومي مع اعتقاد وساطته في نجاته يوم القيامة. وهذه الأمور كلها من البدع المنكرة، لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
2: الوجه الثاني يبدأ حالا. طريقة الهبرية. سؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في الطريقتين اللتين توجدان في بلدنا الجزائر ولهما اسم الهبريين نسبة إلى شيخهم الكبير وهو الشيخ الهبري، وكما نعرف أن شيخهم المحبوب الحضرة، ويعتقدون أنهم في الطريق الصحيح وأن كل المسلمين الآخرين في ضلال، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة السليمة الصحيحة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن اقتفى أثره في ذلك فهو على الصراط المستقيم. وأما الطرق التي حدثت بعد ذلك فيعرض كل عمل منها على الشريعة الإسلامية، فما وافقها أخذ به وما خالفها رد، لقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وننصحك بكثرة تلاوة القرآن وقراءة تفسيره، وخاصة تفسير ابن جرير وابن كثير رحمهم الله، وكذلك قراءة السنة وشرحها، وخاصة الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة، إلى غير ذلك من كتب الحديث الشريف مثل منتقى الأخبار وبلوغ المرام ورياض الصالحين وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الخوارج. سؤال: ما هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه حيث قال: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. في من قيل هذا الحديث؟ وأي زمان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث وما في معناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المسماة بالخوارج، لأنهم يغلون في الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها الإسلام مكفرة، وقد خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنكروا عليه أشياء فدعاهم إلى الحق ونظرهم في ذلك، فرجع كثير منهم إلى الصواب، وبقي آخرون، فلما تعدوا على المسلمين قاتلهم علي رضي الله عنه، وقاتلهم الأئمة بعده عملا بالحديث المذكور وما جاء في معناه من الأحاديث، ولهم بقايا إلى الآن، والحكم عام في كل من اعتقد عقيدتهم في كل زمان ومكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج، وهل يجوز الصلاة خلفهم مع الدليل؟ جواب: فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما، ولا تجوز الصلاة خلفهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرافضة. سؤال: إن السائل وجماعة معه في الحدود الشمالية مجاورون للمراكز العراقية، وهناك جماعة على مذهب الجعفرية، ومنهم من امتنع عن أكل ذبائحهم ومنهم من أكل، ونقول: هل يحل لنا أن نأكل منها، علما بأنهم يدعون عليا والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديهم من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم، فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية، ونحن مختلطون وقبائل من العراق، ومذهبهم شيعة وثنية، يعبدون قببا ويسمونها بالحسن والحسين وعلي، وإذا قام أحدهم قال: يا علي يا حسين، وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال، وقد وعظتهم ولم يسمعوا، وهم في القرايا والمناصب، وأنا ما عندي أعظهم بعلم، ولكن إني أكره ذلك ولا أخالطهم، وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل، هؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا، ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، فلا يحل أن نزوجهم المسلمات، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي عقيدة الشيعة بقدر الإمكان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيعة فرق كثيرة، منها الغلاة وغير الغلاة، فنوصيك بقراءة ما كتبه العلماء في تفصيل فرقهم وبيان عقيدة كل فرقة منهم، مثل كتابات مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، والملل والنحل لابن حزم، وكتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية ونحوها، ليكون لديك إلمام واسع بعقائدهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الشيعة الحاليون كفار كلهم أو أئمتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيعة الحاليون فرق كثيرة، فاقرأ عنهم في كتب الفرق المعاصرة لتعرف تفصيل القول في الحكم عليهم، واقرأ مختصر التحفة الاثنى عشرية، وكتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، ومنهاج السنة لابن تيمية، والمنتقى منه للذهبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بماذا تحكمون على الشيعة وخاصة الذين قالوا إن عليا في مرتبة النبوة وإن سيدنا جبريل غلط بنزوله على سيدنا محمد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيعة فرق كثيرة، ومن قال منهم إن علي رضي الله عنه في مرتبة النبوة وإن جبريل عليه السلام غلط فنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفرق إلى السنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة والإمامة وغير ذلك، وقد كتب كثير من العلماء في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، والشهرستاني في الملل والنحل، وابن حزم في الفصل وغيرهم، والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، ومختصر التحفة الاثني عشرية، فراجع ذلك في الكتب المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم عوام الروافض الإمامية الاثني عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوى حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة، إلى أن قال: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقرأ الآية رقم 65 و100 66 و100 67 و100 من سورة البقرة، والآية رقم 37 38 39 من سورة الأعراف، والآية رقم 21 و22 من سورة إبراهيم، والآية رقم 28 و29 من سورة الفرقان، والآيات رقم 62 63 64 من سورة القصص، والآيات رقم 31 32 33 من سورة سبأ، والآيات رقم 20 حتى الآية 36 من سورة الصافات، والآيات من 47 حتى 50 من سورة غافر، وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم، وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الطريقة الشيعة الإمامية من الإسلام؟ ومن الذي اخترعها؟ لأنهم أي الشيعة ينسبون مذهبهم لسيدنا علي كرم الله وجهه، ينسبون مذهبهم لسيدنا علي كرم الله وجهه. وأيضا إذا لم يكن مذهب الشيعة من الإسلام، ما الخلاف بينه وبين الإسلام؟ وأرجو من فضيلتكم وإحسانكم بيانا واضحا شافيا بالأدلة الصحيحة، خصوصا مذهب الشيعة وعقائدهم، وبيان بعض الطرق المخترعة في الإسلام. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. مذهب الشيعة الإمامية مذهب مبتدع في الإسلام أصوله وفروعه، ونوصيك بمراجعة كتاب الخطوط العريضة ومختصر التحفة الاثني عشرية ومنهاج السنة لشيخ الإسلام، وفيها بيان الكثير من بدعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد انتشر في بلاد نيجيريا حب آية الله خميني وثورته الشيعية الإيرانية في شباب المسلمين، ويرى هؤلاء الشباب أنه لا يوجد لدى العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية، ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله خميني، والآن بدأت دعوتهم تنتشر في نيجيريا. لذلك نرجو منكم توضيحا كافيا عن حقيقة الشيعة الإيرانية ورئيس هذه الدولة آية الله خميني وما يدعو إليه، وإن شاء الله إذا وجدنا ذلك سنحاول ترجمته بلغتنا الهوسة واللغة الإنجليزية حتى نتخلص من هذه العقيدة في بلادنا، لأن الجمهورية الإيرانية يرسلون للمسلمين في نيجيريا كتبا كثيرة في كل شهر، فأفتونا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما زعمه هؤلاء الشبان من أنه لا يوجد في العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية، ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني، زعم باطل بل كذب وافتراء. يشهد بذلك واقع الدولة الإيرانية ورئيسها عقيدة وعلما، فإن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية قد نقلوا في كتبهم عن أئمتهم أن القرآن الذي جمعه عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن طريق حفاظ القرآن من الصحابة محرف بالزيادة فيه والنقص منه، وبتبديل بعض كلماته وجمله، وبحذف بعض آيات وسور منه. يعرف ذلك من قرأ كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الذي ألفه حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي في تحريف القرآن وأمثاله مما ألف انتصارا للرافضة ودعما لمذهبهم كمنهاج الكرامة لابن المطهر، كما أنهم يعرضون عن دواوين السنة الصحيحة كصحيحي البخاري ومسلم فلا يعتبرونها مرجعا لهم في الاستدلال على الأحكام عقيدة وفقها، ولا يعتمدون عليها في تفسير القرآن وبيانه، بل استحدثوا كتبا في الحديث وأصلوا لأنفسهم أصولا غير إسلامية يرجعون إليها في تمييز الضعيف في زعمهم من الصحيح، وجعلوا من أصولهم الرجوع إلى أقوال الأئمة الاثنى عشر المعصومين في زعمهم، فمن أين يكون لديهم من علم القرآن المتواتر والسنة الصحيحة وقواعد الشريعة الثابتة وأحكامها ما يطبقون على قضايا أمتهم الإيرانية التي يحكمونها؟ وكيف يقال مع ذلك لا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني، وهو القائل في كتابه الحكومة الإسلامية تحت عنوان الولاية التكوينية في الصفحة 52: إن للأئمة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتهى كلامه. إن هذا لهو الكذب الفاضح والبهتان المبين، وننصحك بقراءة كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية للعلامة محمود شكري الآلوسي، ورسالة الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، وكتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وكتاب المنتقى من منهاج السنة للذهبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طائفة البهرة. سؤال: كبير علماء بوهرة يصر على أنه يجب على أتباعه أن يقدموا له سجدة كلما يزورونه، فهل وجد هذا العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين؟ وحديثا نشرت صورة لرجل بوهري يسجد لكبير علماء بوهرة في جريدة من الباكستانية المعروفة الصادرة في 6 أكتوبر سنة 77 و900 ميلادية، ولإطلاعكم عليها نرفق لكم تلك الصورة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السجود نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها لنفسه خاصة، وقربة من القرب التي يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده، لعموم قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنهى سبحانه عباده عن السجود للشمس والقمر لكونهما آيتين مخلوقتين لله فلا تستحقان السجود ولا غيره من أنواع العبادات، وأمر تعالى بإفراده بالسجود لكونه خالقا لهما ولغيرهما من سائر الموجودات، فلا يصح أن يسجد لغيره تعالى من المخلوقات عامة، ولقوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فأمر بالسجود له تعالى وحده، ثم عم فأمر عباده أن يتوجهوا إليه وحده بسائر أنواع العبادة دون سواه من المخلوقات. فإذا كان حال البوهرة كما ذكر في السؤال فسجودهم لكبيرهم عبادة وتأليه له، واتخاذ له شريكا مع الله أو إلها من دون الله، وأمره إياهم بذلك أو رضاه به يجعله طاغوتا يدعو إلى عبادة نفسه. فكلا الفريقين التابع والمتبوع كافر بالله خارج بذلك عن ملة الإسلام والعياذ بالله. سؤال: جميع النساء يقبلن يده ورجله، فهل يجوز في الإسلام لرجل غير محرم من النساء أن يلمسن أيدي كبير العلماء؟ وهذا العمل ليس خاصا بكبير العلماء، بل هو لكل فرد من أفراد أسرته. جواب: أولا، ما ذكر من تقبيل النساء البوهرة يد كبيرهم ورجله وتقبيلهن يد كل فرد من أسرته ورجله لا يجوز، ولم يعرف ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أحد من الخلفاء الراشدين، وذلك لما فيه من الغلو في تعظيم المخلوق وهو ذريعة إلى الشرك. ثانيا، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا أن يمس جسدها لما في ذلك من الفتنة، ولأنه ذريعة إلى ما هو شر منه من الزنا ووسائله. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجرنا إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايع النساء مصافحة، بل بايعهن كلاما فقط مع وجود المقتضي للمصافحة ومع عصمته وأمن الفتنة بالنسبة له، فغيره من أمته أولى بأنه يجتنب مصافحة النساء الأجنبيات منه، بل يحرم عليه ذلك فضلا عن تقبيل يده ورجله وأيدي وأرجل أفراد أسرته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. سؤال: كبير علماء بوهرة يدعي أنه المالك الكلي للروح والإيمان العقائد الدينية نيابة عن أتباعه. جواب: إذا كان كبير علماء بوهرة يدعي ما ذكر فدعواه باطلة، سواء أراد بما يدعيه من ملك الروح والإيمان أن الأرواح والقلوب بيده يصرفها كيف يشاء فيهديها إلى الإيمان أو يضلها عن سواء السبيل، فإن ذلك ليس إلى أحد سوى الله تعالى، لقوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن تصريف القلوب بهدايتها وإضلالها إلى الله دون سواه. ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم عند فزعه إلى ربه بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أو أراد بملكه الأرواح والإيمان نيابة عن جماعته أن إيمانه يكفي أتباعه أن يؤمنوا، وأنهم يثابون بذلك ويؤجرون وينجون من العذاب، بل وينجون من العذاب وإن أساءوا العمل وارتكبوا الجرائم والمنكرات، فإن ذلك مناقض لما جاء في القرآن من قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، الآية. وقوله: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن كل إنسان يجزى بعمله خيرا كان أم شرا. ولما ثبت في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سؤال: ويدعي كبير علماء بوهرة أنه المالك الكلي لجميع أملاك الوقف، وأنه غير محاسب على جميع الصدقات، وهو الله على الأرض، كما ادعى ذلك كبير العلماء المتوفى سيدنا طاهر سيف الدين في قضية بالمحكمة العليا في مدينة بومباي، وله القدرة الكاملة على جميع أتباعه. جواب: ما ذكر في السؤال عن دعوى كبير البوهرة ملكه

وعبادتها، وذلك بصرفها إلى الجهات التي جعلت وقفا عليها لا إلى غيرها. فلا يملك كبير البوهرة أعيان أي أوقاف، ولا يملك شيئا من غلتها إلا غلت ما جعل وقفا عليه إن كان أهلا لذلك. وأما الثانية وهي دعوى أنه غير محاسب، فلأن كل امرئ محاسب على جميع أعماله من التصرف في الصدقات وغيرها بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما الثالثة وهي دعوى أنه الله في الأرض فكفر صراح، ومن ادعى ذلك فهو طاغوت يدعو إلى تأليه نفسه وعبادتها، وبطلان ذلك معلوم من دين الإسلام بالضرورة. سؤال: ويدعي أنه يحق له أن يعلن البراءة والمقاطعة الاجتماعية ضد الذين يعترضون على مثل هذه الأعمال؟ جواب: إن كانت صفة كبير علماء بوهرة على ما تقدم في الأسئلة فلا يجوز له أن يتبرأ ممن يعترضون عليه فيما ارتكبه من أنواع الشرك، بل يجب عليه قبول نصحهم والإقلاع عن تأليه نفسه وعن دعوى اتصافه بما هو من اختصاص الله تعالى من الألوهية وملك الأرواح والقلوب، ودعوة من حملوه إلى عبادته وإلى غلوهم في الضراعة والخضوع إليه ولأفراد أسرته. بل يجب على من اعترضوا على ما يرتكبه من ألوان الكفر أن يتبرأوا منه ومن ضلاله وإضلاله إذا لم يقبل نصحهم ولم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرأوا من أتباعه وكل من كان على شاكلتهم من الطواغيت وعبدة الطواغيت. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى أن قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. سؤال: هل الإسلام يسمح بالاضطهاد الديني؟ البوهرة مسلمون يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام. عزيز المستمع، هذا زعم السائل. البوهرة مسلمون يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام والقرآن المجيد وكلام الله، ويجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا بالقرآن. جواب: الإسلام لا يسمح باضطهاد المسلمين الصادقين في إيمانهم واتباعهم لكتاب الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يحرم ذلك وقد يعتبره كفرا. إذا كان واقع كبير علماء بوهرة وأتباعه ما وصفت في أسئلتك فهم كفرة لا يؤمنون بأصول الإسلام ولا يهتدون بهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستبعد منهم أن يضطهدوا الصادقين في إيمانهم بالله وكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وسنته، كما اضطهد الكفار في كل أمة رسل الله الذين أرسلهم سبحانه إليهم لهدايتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انتهى الشريط 25 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، المجلد الثاني العقيدة، ولازلنا مع المجموعة الثالثة في هذه الفتاوى.

0: وله بقية على الشريط 26، والذي سنبدأه إن شاء الله بالكلام عن الباطن.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 26 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. نبدأ هذا الشريط بالباطنية. سؤال: ما قول علماء الإسلام والفقهاء الكرام في حق فرقة الإسماعيلية الآغاخانية التي يسكن أفرادها في البلاد المختلفة، خصوصا في البلاد الشمالية من باكستان؟ نذكر بعض معتقداتهم وأقوالهم التي تدل على عقائدهم هنا. 1. الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي الله، هذه كلمتهم مقام كلمة الإسلام، كلمة التوحيد والشهادة، ويسمونها بالكلمة الإسلامية الحقيقية. 2. الإمام هم يعتقدون أن آغا خان شاه كريم هو إمامهم، وهو مالك كل شيء من الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما بالخير والشر، ويعتقدون أنه هو الحاكم في العالم بقضه وقضيضه. 3. الشريعة هم لا يرون اتباع الشريعة الإسلامية، بل يعتقدون أن آغا خان هو القرآن الناطق والقرآن الحقيقي الأصلي، وهو الكعبة، وهو البيت المعمور، وهو المتبوع المتبع، ولا يكون شيء سواه يجب اتباعه. وفي كتبهم أن ما ذكر في القرآن الظاهري من لفظ الله مصداقه الإمام آغا خان. 4. الصلاة هم لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس، ويقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها. 5. المسجد هم يتخذون معبدا آخر مكان المسجد، ويسمونه بجماعة خانة. 6. الزكاة هم يجحدون الزكاة الشرعية، ويؤدون مكانها من جميع أصناف المال عشرها للأغا خان، ويسمونه بمال الواجبات دوشوند. 7. الصوم ينكرون فرضية صوم رمضان. 8. لا يقولون بفرضية حج البيت، يعتقدون أن الأصل أغا خان هو الحج. 9. السلام لهم تحية مخصوصة مكان السلام عليكم، يقولون عند اللقاء على مدد، أي أعانك علي، علي مدد، ويقولون في جوابه مولى علي مدد مكان وعليكم السلام. هذه نبذة من أقوالهم وعقائدهم. فالآن نسأل عن عدة أمور. 1. هل هذه الفرقة من الفرق الإسلامية أم من الفرق الكفرية؟ 2. هل يجوز أن يصلى على موتاهم صلاة الجنازة؟ 3. هل يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ 4. هل تجوز مناكحتهم؟ 5. هل تحل ذبيحتهم؟ 6. هل يعامل معهم معاملة المسلمين؟ نسأل منكم بسم الله العظيم أن تصدروا جواب الاستفتاء وتزيح الشبهات عن قلوب المسلمين، لأن هؤلاء يبطنون عقائدهم إلى الآن، ولذا سماهم المتقدمون من المشائخ بالباطنية، والآن هم أظهروا عقائدهم ويدعون الناس إليها جهرا ابتغاء لإزاغة المسلمين في عقائدهم ولوجوه أخر لا نعلمها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، اعتقاد أن الله حل في علي أو غيره كفر محض مخرج من ملة الإسلام، وكذلك اعتقاد أن هناك أحدا يتصرف في السماء والأرض غير الله سبحانه كفر أيضا. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثانيا، من اعتقد أن هناك أحدا يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام وشريعته، وهي القرآن الذي أوحاه الله إليه. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن الشريعة السنة النبوية التي هي تبيين وتفصيل للقرآن. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثالثا: من أنكر وجحد شيئا من أركان الإسلام أو من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق من دين الإسلام. رابعا: إذا كان واقع هذه الطائفة وما ذكرته في السؤال فلا يجوز الصلاة على موتى من ذكر، ولا دفنهم في مقابر المسلمين، ولا تجوز مناكحتهم، ولا تحل ذبيحتهم، ولا معاملتهم معاملة المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البريلوية. سؤال: جماعة معينة في الباكستان تسمى البريلوية أو جماعة نواري نسبة إلى رئيسهم الحالي المعروف بنواري، حيث طلبت من فضيلتكم الحكم الشرعي بهم وباعتقادهم وبالصلاة خلفهم ليكون ذلك بردا وسلاما على قلوب كثيرة لا تعرف الحقيقة، ومرة ثانية أذكركم ببعض خرافاتهم واعتقاداتهم الشائعة. واحد: الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي. اثنان: الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر وناظر، خاصة بعد صلاة الجمعة مباشرة. ثلاثة: الاعتقاد بأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الشفيع مسبقا. أربعة: يعتقدون بالأولياء وأصحاب القبور ويصلون عندهم طالبين منهم قضاء الحاجة. خمسة: إشادة القباب وإضاءة القبور. ستة: قولهم المشهور يا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم. سبعة: يسخطون بمن يجهر بالتأمين ويرفع يديه في الصلاة ويعتبرونه وهابي. ثمانية: التعجب الشديد عند استعمال السواك عند الصلاة. تسعة: تقبيل الأصابع أثناء الوضوء والأذان وبعد الصلاة. عشرة: يردد إمامهم دائما بعد الصلاة الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبالتالي فإن جميع المأمومين يصلون على النبي بشكل جماعي بصوت عال. 11: يتحلقون بعد صلاة الجمعة واقفين وينشدون ويمدحون بصوت مرتفع. 12: بعد ختم القرآن الكريم في تراويح شهر رمضان يطهون الطعام الكثير ويوزعونه في صحن المسجد بالإضافة إلى الحلويات. 13: يشيدون المساجد ويهتمون بزخرفتها كثيرة ويكتبون فوق المحراب يا محمد. 14: يعتبرون أنفسهم هم أصحاب السنة والعقيدة الصحيحة وغيرهم على خطأ. 15: ما الحكم الشرعي بالصلاة خلفهم؟ علما بأنني طالب طب في كراتشي وأسكن بجوار المسجد والمسلطة أو المشرفة عليه تلك والمسلطة أو المشرفة عليه تلك الجماعة البريلوية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من هذه صفاته؟ لا تجوز الصلاة خلفه، ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله، لأن معظمها صفات كفرية وبدعية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وتعارض صريح القرآن، مثل قوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وينكر عليهم البدع التي يفعلونها بأسلوب حسن، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا هجرهم وصلى في مساجد أهل السنة، وله في خليل الرحمن أسوة حسنة في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الدروز. سؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الرسالة التي أرسلها صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية إلى سماحة الرئيس العام برقم 2 سين 5400 وتاريخ 15 من شهر جمادى الأولى من شهر جمادى الأولى سنة 97 و300 وألف هجرية، واطلعت على ما جاء في النشرتين اللتين مع كتاب سموه من تفاصيل محاورتين مزعومتين، إحداهما جرت بين طالب درزي يدرس في الأزهر وبين من لقبه الدرزي بشيخ مشايخ الأزهر وسماه مصطفى الرافعي، والأخرى جرت بين من نسب في المنشور إلى السنة وسمي فيه شيخ الحق الحسيني وبين من قيل إنه أستاذ درزي يدعى أبا حسن هاني زيدان. وبناء على طلب سموه مطلعة ذلك والإفادة كتبت ما يلي: أولا نبذة عن مذهب الدروز يتبين منها حقيقة أمرهم، ثانيا بيانا مختصرا عما جاء في المحاورتين يتبين به ما فيهما من دخل وتلبيس. أولا نبذة عن مذهب الدروز. أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون بالتقية وكتمان أمرهم على من ليس منهم، ويلبسون أحيانا لباس التدين والزهد والورع، ويظهرون الغيرة الدينية الكاذبة، ويتلونون ألوانا عدة من الرفض والتصوف وحب آل البيت، ويزعمون أنهم حملة لواء الإصلاح بين الناس وجمع شملهم ليلبسوا على الناس ويخدعوهم عن دينهم، حتى إذا سنحت لهم الفرصة وقويت شوكتهم ووجدوا من الحكام من يواليهم وينصرهم ظهروا على حقيقتهم وأعلنوا عقائدهم وكشفوا عن مقاصدهم، وكانوا دعاة شر وفساد ومعاول هدم للديانات والعقائد والأخلاق. يتبين ذلك لمن تتبع تاريخهم وعرف سيرتهم من يوم وضع عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي أصولهم وبذر بذورهم فورثها لاحقهم عن سابقهم وتواصوا بها وأحكموا تطبيقها واستمر ذلك إلى وقتنا الحاضر. والدروز وإن كانوا فرعا من فروع القرامطة الباطنية لهم مظاهرهم الخاصة من جهة نسبهم ونسبتهم من الهوة والزمن الذي ظهروا فيه والظروف التي ساعدتهم على الظهور، ونذكر فيما يلي مجمل ذلك وأمثلة له وحكم العلماء فيهم. واحد، ينسب الدروز إلى درزي وهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل الدرزي، وقد يروى اسمه بلفظ عبد الله الدرزي ودرزي ابن محمد، ويقال إن محمد ابن إسماعيل الدرزي هو تشتكين أو هشتكين الدرزي، وقيل ينسبون إلى طيروز إحدى بلاد فارس. ويرى الزبيدي في التاج أن الصواب ضبط الدرزي بفتح الدال الدرزي نسبة إلى أولاد درزة وهم السفلة والخياطون والحاكة أو الحاكة. اثنان، وظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره أبي علي المنصور بن عبد العزيز ابن العزيز أحد ملوك العبيديين الذين حكموا مصر قريبا من 200 سنة، وزعموا أنهم من آل البيت زورا وبهتانا، وأنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها. وقد كان محمد بن إسماعيل الدرزي أولا من الفرقة الإسماعيلية الباطنية التي تزعم أنها من أتباع محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق، ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبيدي ووافقه على دعواه الإلهية ودعا الناس إلى عبادته وتوحيده، وادعى أن الإله حل في علي وتدثر ناسوته، وأن روح علي انتقلت إلى أولاده واحدا بعد واحد حتى انتقلت إلى الحاكم، وقد فوض إليه الحاكم الأمور بمصر ليطيعه الناس في الدعوة، ولما انكشف أمره ثار عليه المسلمون بمصر وقتلوا ممن معه جماعة، ولما أرادوا قتله هرب واختفى عند الحاكم فأعطاه مالا وأمره أن يخرج إلى الشام لينشر الدعوة هناك، فخرج إليه ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة غربي دمشق، فدعاهم إلى تأليه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع فيهم المال فاستجابوا له. وقد قام بالدعوة أيضا إلى تأليه الحاكم رجل آخر فارسي اسمه حمزة بن علي بن أحمد الحاكمي الدرزي من كبار الباطنية، فقد اتصل برجال الدعوة السرية من شيعة الحاكم ودعا إلى تأليهه خفية حتى أصبح ركنا من أركانها، ثم أعلن ذلك وادعى أنه رسول الحاكم فوافقه على ذلك،
0: ولما توفي الحاكم وتولى ابنه علي الملقب بالظاهر لإعزاز دين الله وتبرأ من الدعوة إلى تأليه أبيه، طوردت الدعوة في مصر، ففر حمزة إلى الشام وتبعه بعض من استجاب له، واستقر أكثرهم في المقاطعة التي سميت فيما بعد جبل الدروز في سوريا. مبادئهم: ألف، يقولون بالحلول، فهم يعتقدون أن الله حل في علي رضي الله عنه، ثم حل في أولاده بعده واحدا بعد واحد، حتى حل في الحاكم العبادي أبي علي المنصور بن العزيز، فالإلهية حلت ناسوته، ويؤمنون برجعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر. باء، التقية، فهم لا يبينون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم، بل لا يفشون سرهم إلا لمن أمنوه ووثقوا به من جماعتهم. جيم، عصمة أئمتهم، فهم يرون أن أئمتهم معصومون من الخطأ والذنوب، بل ألهوهم وعبدوهم من دون الله كما فعلوا ذلك بالحاكم. دال، دعواهم علم الباطن، فهم يزعمون أن لنصوص الشريعة معاني باطنة هي المقصودة منها دون ظواهرها، وبنوا على هذا إلحادهم في نصوص الشريعة وتحريفهم لأخبارها وأوامرها ونواهيها. أما إلحادهم في الأخبار فإنهم أنكروا ما لله من صفات الكمال، وأنكروا اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء من جنة ونار، واستعاضوا عن ذلك بما يسمى التقمص أو تناسخ الأرواح، وهو انتقال روح الإنسان أو الحيوان عند موته إلى بدن إنسان أو حيوان آخر عند بدء خلقه لتعيش فيه منعمة أو معذبة. وقالوا: دهر دائم، وعالم قائم، وأرحام تدفع، وأرض تبلع، وأركنوا الملائكة ورسالة الرسل، واتبعوا المتفلسفة المشائين اتباع أرسطو في مبادئه ونظرياته. وأما إلحادهم في نصوص التكليف من الأوامر والنواهي فإنهم حرفوها عن مواضعها، فقالوا: الصلاة معرفة أسرارهم لا الصلوات الخمس التي تؤدى كل يوم وليلة، والصيام كتمان أسرارهم لا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحج زيارة الشيوخ المقدسين لديهم، واستحلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واستحلوا نكاح الأمهات والبنات، إلى غير ذلك من التلاعب بالنصوص وجحد ما جاء فيها مما علم بالضرورة أنه شريعة لله فرضها على عباده. ولذا قال فيهم أبو حامد الغزالي وغيره: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، وهم في ذلك أشبه بأصحاب رسائل إخوان الصفا في عقائدهم وأعمالهم وطريقتهم. هاء، يقولون بقول أهل الطبيعة، فيقولون إن الطبائع مولدة للحياة، والموت ينشأ عن فناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج عند انتهاء الزيت، إلا من اعتبط أي قتل بحادث مثلا، إلا من اعتبط أي قتل بحادث مثلا. واو، النفاق في الدعوة والمخادعة فيها، فهم يظهرون التشيع وحب آل البيت لمن يدعونه، وإذا استجاب لهم دعوه إلى الرفض وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيهم، فإذا قبل منهم كشفوا له معايب علي وطعنوا فيه، فإذا قبل منهم ذلك انتقلوا به إلى الطعن في الأنبياء، وقالوا إن لهم بواطن وأسرارا تخالف ما دعوا إليه أممهم، وقالوا إنهم كانوا أذكياء وضعوا لأممهم نواميس شرعية ليحققوا بذلك مصالح وأغراضا دنيوية إلى آخره. بما يحكم فيهم أي في الدروز. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يحكم به في الدروز والنصيرية فأجاب بما يأتي: وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا بوجوب صوم رمضان ووجوب الحج، ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. فأما النصيرية فهم أتباع أبي شهيب محمد ابن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله، وهم ينشدون: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. وأما الدرزية فأتباعها اشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم يعني العبادي أحد حكام مصر الباطنية، أرسله إلى أهل وادي تيم، تيم الله بن ثعلبة، فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه الباري الغلام، ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشرك العرب، وغايتهم يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسة، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله ردا على نبذ لطوائف من الدروز: كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم، وتسبى نساؤهم، وتؤخذ أموالهم، فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا، ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها، ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه، والله المستعان وعليه التكلان. بيان ما جاء في المحاورة الأولى من الكذب والدجل والتلبيس. واحد: جاء في صدر المحاورة الأولى أنها جرت بين طالب درزي في الأزهر شيخ شوقي حمادة وإمام الأزهر الشيخ مصطفى الرافعي، ثم لقبه بعد بشيخ مشايخ الأزهر، وهذا فيه خلط وتلبيس وكذب وافتراء. أما الخلط والتلبيس فإن إمام الأزهر هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس بالجامع الأزهر، وقد يخطب خطبة الجمعة فيه، وهو في عمله تابع لوزارة الأوقاف. وأما شيخ مشايخ الأزهر فإنه ليس إماما للصلاة فيه ولا خطيبا للجمعة به، وإنما هو مسؤول عن التعليم بالأزهر، ومنصبه أعلى ممن يصلي بالناس إماما. وأما الكذب والافتراء فإنه لم يعرف في تاريخ الأزهر في عهد من العهود ولا في يوم من الأيام أن شخصا يقال له مصطفى الرافعي تولى مشيخة الأزهر أو كان شيخا لمشايخ الأزهر، فواقع التاريخ أصدق شاهد على كذب هذه الدعوة، وأقوى دليل على أن كاتب هذه النشرة ليس على بينة مما يكتب، وأن هذه المحاورة مصطنعة، وليس هذا بعجيب، فإن الدروز من الباطنية، وشأنهم التلبيس والكذب والتقية، والشيء من معدنه لا يستغرب. اثنان: قال الدرزي للشيخ مصطفى الرافعي المزعوم: ما رأي فضيلتكم بالدروز؟ فقال الشيخ الرافعي: إن الدروز من حيث عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم مسلمون، إنما من حيث الدين فلا نعدهم مسلمين، انتهى. إن مثل هذا الجواب لا يصدر عن مسلم عرف عقائد الإسلام وأحكامه، وعرف عقائد الدروز وأعمالهم وأحوالهم، فضلا عن أن يصدر من شيخ مشايخ الأزهر، فإن شرائع الإسلام وواقع تاريخ الدروز يشهد بأن الدروز ليسوا بمسلمين، لا في ظواهرهم ولا في بواطنهم، فإنهم عندما تتاح لهم الفرصة تنكشف حقيقتهم، ويعلنون إلحادهم وكفرهم، ويعتدون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ويسعون في الأرض فسادا، كما حصل في أيام الحاكم العبادي أحد حكام العبيديين بمصر. أما عندما تحيط بهم الأزمات ويضيق عليهم الخناق فإنهم يلتزمون التقية، ويلبسون لباس التدين، ويظهرون بمظهر الغيرة والإصلاح نفاقا وزندقة، وهذا هو شأنهم مع المسلمين. ومع ذلك فقد استنكر الطالب الدرزي جواب من سماه شيخ مشايخ الأزهر، وقال: ما السبب؟ فقال الشيخ المزعوم: لأنهم يعبدون الحاكم. فازداد الطالب الدرزي غضبا، وخطأ الشيخ في ذلك بما يتضمن إنكاره لوجود إله الحق، ويدل دلالة صريحة على كفر الدروز وفساد عقائدهم، فقال: يخطئ من يقول إننا نؤله حاكما، وإنما نحن نعتقد أن لا إله إلا الله، وأنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومن المعلوم في مذهبنا أن الله ليس كمثله شيء، فهو لا يدرك ولا يوصف، ولا هو جالس ولا هو واقف ولا هو ساهر ولا هو نائم ولا قائم ولا قاعد، إنه منزه عن الأرواح والعدد. ونعتقد أيضا أن الله سبحانه سيتجلى للناس في اليوم الآخر ويبدو لهم ليتم الإيمان به حقا وصدقا، يتأنس إليهم ليثبت الحجة عليهم، إذ هم يعجزون عن إدراك كيفيته ولا يبلغون بقوة عقولهم ماهيته، وإنما النظر إليه كالنظر إلى وجهه في المرآة. ألا ترى يا فضيلة الإمام الأكبر عندما تنظر في المرآة صورة تماثل صورتك؟ قال الشيخ نعم. قال الطالب الدرزي هذه الصورة منزهة عن جميع الصفات البشرية، لا تأكل ولا تشرب ولا تعي ولا ولا. نحن نعتقد أنك كما تنظر إلى المرآة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات تبدو لنا صورة الله المنزه عن جميع الصفات. انتهى. إن الواقع التاريخي والعلمي يشهد بأن الدروز يعبدون الحاكم ويؤلهونه، وأن الحاكم العبيدي ادعى الألوهية لنفسه، وكان المقربون إليه من بطانته يدعون إلى عبادته، وأن الطالب الدرزي كذاب في استنكاره ذلك، ثم لبس وخلط في كلامه وأتى بما هو كفر في رده واستنكاره، وقال يخطئ من يقول إننا نؤله حاكما، فنكر حاكما، وإنما الكلام في عبادتهم وتأليههم للحاكم العبيدي الذي كان ملكا على مصر، ونفى عن الله الصفات كلها وشبهه بالصورة في المرآة، فقال إنما الناظر إليه كالناظر في صورته في المرآة، وقال نحن نعتقد يا فضيلة الإمام الأكبر أنك كما تنظر إلى المرآة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات تبدو لنا صورة الله المنزه عن جميع الصفات، فجعله بهذا عدما لا وجود له. قال الشيخ ما رأيك بالتقمص؟ قال الطالب نحن نؤمن بالتقمص، وهذا مذهب فلسفي قديم سبق ظهوره الفاطميين بل سبق الإسلام، إذ رافق البشرية من البداية وقال به كثيرون من غلاة الفلاسفة القدماء. وليس الغريب أن يؤمن الدروز بالتقمص، بل الغريب العجيب أن ينفي المسلمون التقمص والقرآن الكريم يقره إنزاله. ثم استدل على التقمص بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وبما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما زلت أنتقل إليكم من أصلاب المؤمنين إلى أرحام المؤمنات إلى يومنا هذا إلى آخره. لقد أقر الطالب الدرزي بأن الدروز يؤمنون بالتقمص وهو تناسخ الأرواح، بمعنى انتقال الروح من حي عند موته إلى بدن آخر عند خلقه. ودائما ومن المعلوم أن الذين يؤمنون بذلك لا يؤمنون بيوم القيامة الذي صرحت به نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، ولا يؤمنون بما فيه من حساب وجزاء بجنة أو بنار، ويتأولون نصوص القيامة بخروج إمامهم كرجوع الحاكم في نظر الدروز وظهوره بعد اختفائه، ويقولون إن الروح إذا صفت بمجانبة الهوى وبالعلم والعبادة عادت إلى وطنها الأصلي وكملت بموتها وتخلصها من أغلال البدن وقيوده، وأما الأرواح أو النفوس المنكوسة المعرضة عن طلب رشدها من الأئمة المعصومين فإنها تعذب ببقائها في الأبدان تتناسخ فيها، كلما خرجت من جسد عند موته تلقاها آخر، واستدلوا على ذلك بما تقدم وبقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولا شك أن تأويلهم للقيامة بخروج إمامهم تحريف للكلم عن مواضعه، خروج بالقرآن عن معناه في لغة العرب التي بها نزل، ومخالف لصريح آياته، ومعارض لنصوص الأخبار المتواترة الصريحة الدالة على البعث والنشور والحساب والجزاء بجنة أو نار. فتأويلهم ذلك ضلال مبين وكفر صريح، وقولهم بتقمص الأرواح للأبدان على ما سبق بيانه محض خرص وتخمين لا أساس له من الصحة ولا مستند له من عقل ولا نقل. ودعواهم أن القرآن دل على ذلك كذب وافتراء، فإن معنى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية كنتم أمواتا قبل أن يصوركم الله في الأرحام وينفخ فيكم الروح فأحياكم سبحانه بنفخ الروح فيكم ثم يميتكم بقبض أرواحكم عند انتهاء آجالكم في الدنيا ثم يحييكم يوم البعث والنشور للحساب والجزاء. هذا هو معنى الآية الصريح في لغة العرب التي بها نزل القرآن وشرحته السنة الصحيحة الصريحة، وليس فيها دلالة على أن الروح إذا خرجت من إنسان عند موته تجعل في بدن آخر ليكون مخلوقا يحيا في هذه الدنيا.
1: وكذا القول في تفسير آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فمعناها من الأرض خلقناكم فكنتم أحياء في الدنيا، وإلى الأرض تعودون فتقبرون فيها عند موتكم، ومنها نخرجكم أحياء عند البعث والنشور. وتفسير الآيتين بما زعموه من تناسخ الأرواح تفسير بالهوى وتحريف لها عما لا يدلان عليه في لغة العرب، ومخالف لصريح آيات القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة في بيان معناهما ولإجماع أهل العلم والإيمان.
0: الوجه الثاني يبدأ حالا. أما الحديث الذي ذكروه فليس في ديوان من دواوين السنة المعروفة، ووجود طبقات كافرة في فترات من العصور دليل على كذبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنقل في أصلاب آباء المؤمنين وأرحام نساء المؤمنات في كل طبقات أجداده، بل كان بعضهم مؤمنا كإبراهيم وإسماعيل، وبعضهم كان كافرا، فالحديث موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهو خبر صريح عن أهل النار من الكفار، وبيان لاستمرار عذابهم فيها يوم القيامة، وليس فيه دلالة من قريب ولا من بعيد على أن الروح إذا خرجت من بدن عند الموت في الدنيا تقمصت بدنا آخر ليكون حبسا وعذابا لها، فتفسيرها بذلك تحريف لها عن موضعها وتلاعب بنصوص القرآن. ختم الدرزي المحاورة باعتراف الشيخ الرافعي المزعوم بأن الدروز هم أفضل فرقة إسلامية على الإطلاق، ولا شك أن هذا الاعتراف وهمي لأنه من شيخ مصطنع موهوم، ولو قدر أن شيخا ما حقيقيا ناقش طالبا درزيا هذه المناقشة وجرت بينه وبين الطالب الدرزي هذه المحاورة لما دل ذلك على صدق النتيجة، فكم من محق مغلوب على أمره في النقاش والجدل لضعفه في العلم والمناظرة، فاستسلامه لا يدل على صحة مذهب مناظره ولا على صدقه فيما ادعاه واعتقده. بيان ما في المحاورة الثانية من الكذب والدجل والتلبيس. جاء في النشرة أن محاورة ثانية كانت بين من ادعى أنه عالم سني وأنه يدعى الشيخ الحق الحسيني يقوم بوظيفة رئيس العلوم الشرقية في إحدى الكليات، وبين أستاذ درزي يدعى الشيخ أبا حسن زيدان، وهي عبارة عن أسئلة توجه ممن قيل أنه سني إلى درزي فيجيب عنها، وقد جاءت في أسلوب هزيل وتراكيب ضعيفة من جهة اللغة العربية ومعانيها ضحلة مجملة غير محررة، وهذا يدل على أنها مصطنعة لم تحصل أو حصلت بين من لا شأن لهما في العلم ولا يعتد بهما في المناظرة ولا يعول على نتائجها، وفيما يلي تفصيل الكلام عليها. قال السني المزعوم ما هو دينكم؟ فأجاب الدرزي هو الإسلام، انتهى. تقدم في السؤال الثالث والرابع أنهم ليسوا بمسلمين وأنهم أكفر من اليهود والنصارى إلى آخره، وسيأتي في أجوبة الدرزي وشرحه لعقائد الدروز في أركان الإسلام وغيرها ما يؤكد أنهم ليسوا بمسلمين. ما هو مذهبكم؟ جواب مذهبنا هو التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول، وهو أحد مذاهب التقية في الإسلام، انتهى. أقر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي السؤال الثاني بأن مذهب الدروز التقية، وقد صدق فيما أقر به على قومه، ومن المعلوم أن التقية مواربة وخداع ومراوغة ونفاق في العقيدة والقول والعمل، وقد استعملها الدرزي في نفس الجواب، فبين أن مذهب الدروز التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول، ولكن إلههم الذي وحدوه وعبدوه هو الحاكم العبيدي ملك مصر، والرسول الذي يقرون به هو رسول الحاكم الذي اختاره داعية لعبادته كحمزة بن علي بن أحمد الفارسي الحاكمي الدرزي الذي لقبه الحاكم الفاطمي برسول الله، فهذا الأسلوب في الجواب أوضح تفسير
1: وأصدق تطبيق للتقية لما فيه من المراوغة والنفاق. هل أنتم سنيين أم شيعيين؟ عزيزي المستمع، نلتزم كما أسلفنا بنص الكلمات، وكذلك لا نصحح لغوياتها. جواب: لا سنية ولا شيعية، بل إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله: ستنقسم أمتي من بعدي إلى 73 فرقة. أجمل الدرزي في جوابه عن هذا السؤال الثالث، فنفى أن يكون الدروز سنيين أو شيعيين، ولم يكشف عن حقيقة طائفته، بل أبهم فقال: هم إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله: ستنقسم أمتي من بعدي إلى 73 فرقة. فجمع بين اللحن في اللغة وتحريف الحديث والتلبيس على السائل، فلم يحدد له الجواب ولم يحرره، وكذب في قوله إنهم ليسوا شيعيين، فإنهم من القرامطة الباطنية الذين هم من أخبث فرق الشيعة الغالية. هل تصلون بأوقات الصلاة؟ جواب: نعم نصلي، لأن الصلاة واجبة على كل مؤمن، لأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه. كيف تكون الصلاة؟ جواب: عندما نصلي على الميت فإننا نستقبل القبلة، ولكن الصلاة العادية حلقة ذكر. في السؤال الرابع والخامس إجمال وقصور، وكأنه مقصود ليتمكن الدرزي من الإجمال في الجواب أولا، ثم من الهرب والتحريف في المراد بالصلاة ثانية، وقد فعل، فقال: نصلي لأن الصلاة واجبة ولأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه. ثم ألحد في المراد بالصلاة ثالثة فقال: عندما نصلي على الميت نستقبل القبلة. وألحد أيضا ففسر الصلاة العادية أنها حلقة ذكر، وفي ذلك إنكار أن يكون هناك صلوات خمس بالكيفية التي بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لزعمه في الجواب عن السؤال الأول بأن دينهم الإسلام. هل تركعون وقت الصلاة؟ جواب: الركوع عندنا نافلة. هل تسجدون وقت الصلاة؟ نعم نسجد حين السجود، لأنه فريضة واجبة للتقرب إلى الله والتوسل إليه. في السؤال السادس والسابع إجمال وقصور أيضا، ومع ذلك أنكر الدرزي أن يكون الركوع فرضا، وذكر أنه نافلة. أما السجود فاعترف بفرضيته، ولكنه أجمل في كيفيته، وكأن هناك تواطؤا بين السائل والمجيب، أو السائل والمجيب شخص واحد، وهذا مما يناقض قوله في الجواب عن السؤال الأول: ديننا الإسلام. لأن الصلاة في الإسلام ليست حلقة ذكر، وإنما هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بالصفة التي عرفت من الدين بالضرورة، فهو مفتر بالنص وبالإجماع. هل تصومون شهر الصيام؟ جواب: إن البعض وخصوصا الشيوخ يصومون، ولكن في عرفنا أن الصوم الظاهري نافلة، وأما الصوم الحقيقي فهو صيانة النفس عن المحرمات، وهو في هذه الحالة فريضة لازمة مدى الحياة، وليس بأوقات معينة، لأننا نعتقد أن لا نفعل الصوم الظاهري مع مخالفة ما ينهى الله ورسوله عنه. أنكر الدرزي في جوابه عن السؤال الثامن فرض صيام رمضان، فقال: إن الصوم الظاهري نافلة، وفسر الصيام الحقيقي عنده بصيانة النفس عن المحرمات، وهذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة وتحريف للنصوص يسقط عن المكلفين في زعمه، وكذلك يسقط ما أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من شعائر الإسلام، وهو كفر صريح وردة عن الإسلام بالنص والإجماع، ومناقض لدعواه أن دينهم الإسلام. هل تحجون؟ جواب: إن الحج في عرفنا هو نافلة أيضا، لقول الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكلمة من استطاع هي عبارة عن فسحة واسعة للذين لم يستطيعوا أداء فريضة الحج. في الجواب عن السؤال التاسع سلك نفس المسلك،
0: فأنكر فريضة الحج كما أنكر فريضة صيام رمضان، فقال إن الحج في عرفنا نافلة، فجحد فرضيته، وهذا كفر لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة. ثم موه بإيراد آية صريحة في تأكيد وجوب الحج على المستطيع، وإنما الفسحة في الآية لغير القادر عليه بنفسه ولا بنائب عنه، وفي هذا أيضا تكذيب لزعمه في جواب السؤال الأول أن دين الدروز هو الإسلام. السؤال العاشر: وهل منكم من حج إلى مكة؟ جواب: نعم، كثير منا من زار مكة المكرمة والمدينة المنورة. في السؤال العاشر إجمال وقصور يهيئ للمجيب طريق الهروب ويمهد له سبيل الحيدة، وإذا أتى المسؤول بجواب إجمالي يمكن حمله على رحلة عادية إلى مكة كرحلة إلى أي بلد للترفيه عن النفس مثلا، فقال كثير منا من زار مكة والمدينة المنورة، وهذا هو دين القرامطة الباطنية، فإن دأبهم التلبيس واستعمال التقية كما تقدم. كيف تصلون على الميت؟ جواب: إن صلاتنا على الميت هي على السنية، هي على الطريقة الشافعية، ولكي نكفيكم مؤونة البحث الكثير فإننا نقدم لكم هذا الكتاب الصادر من لدن مشيخة العقل الجليلة التي هي عندنا المرجع الأعلى للمذهب التوحيدي، ومن هذا الكتاب تعرفون حقيقة طقوسنا المذهبية في الصلاة على الميت وفي كتابة عقود الزواج وفي الإرث بعد الموت وخلاف ذلك. وعند تصفح السائل الكتاب التفت إلى المسؤول وقال: أنتم حقا مسلمون؟ الجواب عن هذا السؤال الحادي عشر كذب وتناقض، فإنه نفى نفيا عاما في جواب السؤال الثالث أن يكون الدروز من أهل السنة، وأثبت هنا أنهم يصلون صلاة الجنازة على مذهب الشافعي، والشافعي من أهل السنة، فكيف صارت صلاتهم على الجنازة على مذهبه؟ ثم حاد عن إيضاح الجواب وأحال على كتاب مبهم لم يعينه باسمه حتى يرجع إليه الناس ليعرفوا صدقه في دعواه أن صلاتهم على الميت هي على السنة وعلى مذهب الشافعية. ثم ذكر الدرزي أن العالم السني المزعوم قال بعد تصفح الكتاب: إنكم حقا مسلمون. وتقدم أن هذا الاعتراف في مثل هذه المحاورة المصطنعة لا حظ له من الاعتبار، بل هو مجرد تمويه وتغرير ودعاية كاذبة لمذهب الدروز. ولو كان مذهب الدروز يوافق الإسلام لأظهره وبين اسم الكتاب حتى يرجع لمعرفة الحقيقة، لكنه خاف الفضيحة فأبهم ولم يوضح كما هو دأبه فيما تقدم ودأب قومه، نسأل الله العياذ منه. كيف طريقة تقسيم الميراث عندكم؟ جواب: إن طريقة تقسيم الميراث عندنا هي حسب الفريضة الشرعية، إذا لم يترك الميت وصية، وأما إذا ترك وصية فيكون الميراث منطوق الوصية، لأن الوصية عندنا فريضة يجب العمل بموجبها، وذلك عملا بالآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم عملا بالآية الكريمة بعد وصية يوصي بها أو دين. كيف طريقة الوصية عندكم؟ جواب: إن طريقة الوصية هي أن للإنسان كل الحق أن يوصي بماله لمن يشاء سواء كان قريبا أو بعيدا، إن مذهب السنة يمنع الوصية للوارث، فلماذا أنتم توصون له؟ جواب: نحن نوصي للوارث عملا بالآية الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فمن هذه الآية الكريمة يتبين حقا جليا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث، ونحن على الطريقة سائرون. ذكر الدرزي في جواب هذه الأسئلة، أي السؤال الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، أن الميراث عندهم حسب الفريضة الشرعية ولم يعينها، ثم قيد ذلك بما إذا لم تكن هناك وصية. فإن كانت هناك وصية بكل المال لغير وارث أو لوارث ولو على خلاف الفريضة الشرعية، كانت العبرة في توزيع بقية التركة بما نصت عليه الوصية. وهذا يخالف نص الشريعة الإسلامية في أنه لا وصية لوارث، وقد أجمع على ذلك المسلمون، وبذلك يعرف كذبه في جوابه عن السؤال الأول بأن دين الدروز هو الإسلام. ثم آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والتي بعدها فيها بيان للفرائض الشرعية للميراث وتفصيل لأنصباء الورثة، وأمر من الله بالوقوف عند الحد الذي قدره الله لكل وارث، فلم يترك لنا الخيار في من نوصي له من هؤلاء المذكورين في الآيتين، ولا الخيار في القدر الذي نوصي به لكل منهم، بل بين أنواع الورثة ونصيب كل نوع منهم وألزمنا بذلك. وبين سبحانه أن تقسيم التركة عليهم إنما يكون بعد قضاء ما على الميت من الديون، وبعد تنفيذ ما أوصى به من المال في حدود الثلث لغير وارث، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلال الدوزي بالآيتين فيه إجمال وتلبيس وخلط في المراد بالوصية في توزيع المواريث، والوصية التي تنفذ قبل التوزيع والتقسيم. ثم إنه ضرب صفحا عن السنة التي لابد من اعتبارها في تقييد الوصية، وأعرض عن إجماع المسلمين في ذلك، وهذا دأب المبطل في استدلاله، إجمال وتمويه وتشبيه على من يناظره ليخدعه عن الحق بتزيين الباطل له. وبهذا يظهر إلحادهم في القرآن وتحريفهم له عن معانيه الصحيحة، ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ولإجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين إرضاء لأهوائهم وموافقة لمن على من هو على شاكلتهم. سؤال: هل تعددون الزوجات؟ جواب: كلا، نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات عملا بالآية الكريمة وخلقناكم أزواجا ومن كل شيء خلقنا زوجين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا أبدا على النساء وإن حرصتم. وبما أننا نعتقد أنه لا يمكن العدل بين الاثنين، فإن المشروع أوجب علينا الاقتران بواحدة. أنكر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال 15 ما علم من الدين بالضرورة جوازه، وهو مشروعية تعدد الزوجات، وحاول الاستدلال على باطله بما لا دليل له فيه، فاستدل بقوله تعالى وخلقناكم أزواجا، وقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. ومعلوم أن الآيتين في بيان سنة الله الكونية في خلق الأشياء، وأن حكمته اقتضت أن يخلق في كل نوع من الأحياء حيوانات ونباتات ذكرا وأنثى، وفي كل نوعين متقابلين، ليكون التلقيح والنسل وتستقر الحياة وتتحقق المنافع والمصالح. وليست الآيتان في حكم تعدد الزوجات من قريب ولا من بعيد، فالاستدلال بهما على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن وميل به إلى غير ما قصد به. وأما قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فصريح في صدر الآية في جواز تعدد الزوجات عند الأمن من الجور في القسمة بينهن في المعيشة والنفقة، وهو ممكن مستطاع. وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فالمقصود منه نفي استطاعة العدل في الحب القلبي والميل النفسي، لا نفي استطاعة العدل في المبيت والنفقة، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه بقوله وعمله، فتزوج زوجات وعدل بينهن في المعيشة والنفقة، وقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأجمع الصحابة على جواز تعدد الزوجات وعملوا بذلك وهم عرب،
1: وبلغتهم نزل القرآن، وهم أفهم من الدرزي وأمثاله ممن يتبعون أهواءهم في تفسير كتاب الله مجاراة للنصارى والملحدين وإرضاء للجنس اللطيف في نظرهم. وقد حرف الدرزي لفظ الآية الرابعة وهي قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وأدخل فيها ما ليس منها. هل يجوز عندكم الطلاق؟ جواب: نعم، يجوز الطلاق لأسباب مشروعة. وأما الذي يطلق لغير سبب مشروع أو غير تراض بينه وبين مطلوقته فعليه أن يقدم لها نصف ما يملك. وأما إذا كانت هي المتسببة في الطلاق من جراء جرم فعلته فعليها دفع نصف ما تملك للزوج. اعترف الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي 16 بأن الطلاق جائز، لكن لأسباب مشروعة، وأبهم هذه الأسباب التزاما بمبدأ التقية في عدم بيان حقيقة مذهب الدروز كما هو دأبهم في حديثهم مع من يخالفهم. ثم أضاف إلى ذلك طامة كبرى وتشريعا ما أنزل الله به من سلطان، فأوجب على الزوج أن يقدم لزوجته نصف ما يملك إن طلقها بغير سبب مشروع أو عن غير تراض بينهما، وأوجب عليها أن تدفع نصف ما تملك للزوج إن كان طلقها من أجل جرم فعلته. وهذا مخالف صراحة لما شرع في الإسلام من حقوق الزوجين عند الطلاق، ومناقض لما قاله في جوابه عن السؤال الأول: ديننا الإسلام. سمعنا أنكم تعتقدون التقمص، وعلى أي شيء تبنونه؟ جواب: نعم، نعتقد التقمص ونبني هذا الاعتقاد على سببين، أحدهما المنقول والثاني المعقول. فأما المنقول قول الآية الكريمة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فمن هذه الآية الكريمة وبعض آيات غيرها نفسرها طبقا لهذا المعتقد. وأما الذي من المعقول فهو لما كان الله تعالى عادلا في خلقه فلماذا جعل بينهم هذا التفاوت العظيم من غنى وفقر وسعد ونحس وحسن وقبيح؟ طالما الناس يخلقون جديدا في هذه الدنيا فمن هذا التفاوت الكبير، ومن اعتقادنا الراسخ بأن الله جل جلاله منتهى العدل. ومن الآية الكريمة المار ذكرها: فإننا نعتقد التقمص. ذكر الدرزي التقمص في جوابه عن هذا السؤال أي 17، وأدلته من النقل والعقل في نظر الدروز. وقد تقدم بيان معنى التقمص ومناقشته في أدلتهم النقلية عليه في الفقرة الرابعة من مناقشة المحاورة الأولى، وبيان أن القول به مجرد خرص وتخمين، فإن تفصيل البعث والجزاء يوم القيامة وبيان نوعه وكيفيته من الأمور السمعية التي لا مجال للعقول في تحديدها. وأما ما استدلوا به عقلا من كمال عدل الله وحكمته وتفاوت الخلق في سلوكهم وأرزاقهم وأعمالهم وأخلاقهم، وأن مقتضى عدله تعالى فيهم أنه يجزي كل نفس بما كسبت بأن يخلقهم مرة أخرى في الدنيا ليوفي كل نفس جزاءها، وذلك يجعل روح من مات في بدن آخر في الدنيا لتشقى بوجودها فيه. فيقال: لا دلالة فيما ذكر على خصوص عود روح عند موت صاحبها إلى بدن آخر في الدنيا، بل ذلك مجرد تخمين، وإنما دل على تفصيل الجزاء وكيفيته نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، وأن ذلك يكون في يوم آخر بعد انتهاء الدنيا يسمى يوم البعث والنشور ويوم القيامة. وقد يعجل الله بعض الجزاء لبعض عباده في الدنيا كما يشاء، لا كما عينه الدروز في التقمص التناسخ خاصة. هل تعتقدون أن عمر وأبو بكر وعثمان هم أحق من علي بالخلافة بعد النبي، أم علي أحق منهم؟ جواب: هذا شيء يعلمه الله تعالى، ولكن نحن نعتقد بأن العمر محتوم عملا بالآية، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وحيث إن أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياة علي، فلو ولي علي الخلافة بعد النبي
0: لكان أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياته ولم يتسنى لهم تأدية رسالتهم إلى الأمة، لذلك قضت مشيئة الله عز وجل بما قضت حتى يؤدي كل واحد منهم رسالته في حينها خدمة للأمة بتقدير من الله عز وجل. حاد الدرزي عن الجواب على هذا السؤال أي 18 فقال: الله أعلم، ولزم التقية كما هو دأبه ودأب قومه في إخفاء حقيقة مذابهم على من ليس منهم. ثم فلسفة تأخير خلافة علي عن الثلاثة الخلفاء فلسفة ملتوية، فذكر أن الله علم أن الثلاثة سيموتون قبل علي فجعل خلافتهم قبل خلافته ليؤدي كل منهم رسالته خدمة للأمة.

الترتيب الكوني. ومع ذلك فجوابه مناقض لعقيدتهم في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنهم يسبون الثلاثة ويؤلهون عليا، فالجواب كله حيدة ومواربة وتطبيق لمبدأ التقية. ويفهم من كلامه أن تولي الخلفاء الثلاثة الخلافة قبل علي لم يكن لفضلهم عليه، وإنما كان لأمر كوني اقتضته مشيئة الله، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة. هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على حسب ترتيبهم في الخلافة؟ جواب: نعم، ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد، بل نعتقد أن عليا أعلى منهم، وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة: من كنت أنا مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال التاسع عشر، وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل، فقال: نعم، أي نفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة. ثم قال: لا نفضلهم في المنزلة على أحد، وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عامة. ثم أخبر بأن عليا أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عليا أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم، ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه، والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم. ثم استدل لأفضليته عليهم بحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الحديث. فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما يأتي. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية، ولا ريب أنها كذب لوجوه، أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل. وقوله اللهم انصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله، وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض، وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب. انتهى كلامه. انتهى الشريط 26 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 27. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 27 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. نتابع القراءة في المحاورة المزعومة بين درزي مزعوم وسني موهوم. هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان على حسب وعلي حسب ترتيبهم في الخلافة؟ جواب: نعم، ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد، بل نعتقد أن عليا أعلى منهم، وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة: من كنت أنا مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي التاسع عشر، وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل، فقال: نعم، أي نفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة. ثم قال: لا نفضلهم في المنزلة على أحد، وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عامة. ثم أخبر بأن عليا أعلى منهم رضي

0: الله عنهم أجمعين. مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عليا أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم، ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه، والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم. ثم استدل عليهم بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الحديث، فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما يأتي. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية. ولا ريب أنها كذب لوجوه، أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة وكذلك ينازعه أتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، وقوله اللهم انصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله، وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاده مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب. انتهى كلامه. يتضح مما تقدم أن كل شيء عندكم من الاعتقاد تبنونه على آية كريمة أو على حديث شريف. جواب: نحن لا نعمل بالرأي أو القياس، ولكن بما أمرنا به. لا عبرة بما جاء في هذا السؤال 20 وجوابه من الاعتراف بأن الدروز يبنون عقيدتهم إما على آية أو حديث، لما تقدم من أن المناظرة مصطنعة، وعلى تقدير أن لها واقعة، فليس كل مناظر من المسلمين يمثل أهل السنة. ودعوى الدرزي أن الدروز لا يعملون بالرأي ولا بالقياس دعوى يكذبها الواقع بشهادته بإلحادهم وعملهم بالهوى، وفيها معربة وتقية، حيث قال ولكن نعمل بما أمرنا به، فبنى الفعل للمجهول حتى يتم له التلبيس في من يكون منه الأمر، أهو الحاكم بأمره وسائر الأئمة المعصومين بزعمهم أم غيرهم، ولا غرابة، فالتقية شعارهم وهم لا يألون جهدا في استعمالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تناسخ الأرواح. سؤال: قال لنا أستاذ الفلسفة إن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف أن الروح هي التي تعذب وتحاسب، وإن انتقلت فيحاسب الإنسان الآخر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح، والأصل في ذلك قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وجاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث. قال ابن عبد البر معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ وهم من أكثر الناس وقولهم هذا من أبطل الباطل. سؤال. هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردة وتطور فهل هذا صحيح وهل من دليل؟ جواب. هذا القول ليس بصحيح والدليل على ذلك أن الله بين في القرآن أطوار خلق آدم فقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازبا يعلق بالأيدي فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وقال تعالى إنا خلقناهم من طين لازب ثم صار حمأ مسنونا قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ثم لما يبس صار صلصالا كالفخار قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه روحه قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن. وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أما زوجة آدم حواء فقد بين الله تعالى أنه خلقها منه فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الماسونية. سؤال. مات رجل وأوصى أن يدفن في تابوت فما الحكم؟ مات أحد المسلمين وكان عضوا في الجماعة الماسونية وأقيمت عليه صلاة الجنازة ثم أقيمت شعائر الماسونية بعد ذلك فما حكم الإسلام في هذا الميت وفي من أقاموا أو سمحوا بإقامة هذه الشعائر؟ ما هي الماسونية وما حكم الإسلام فيها؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب. لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم ولذا كره وضع الميت في تابوت سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة أم ندية. وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته وأجاز ذلك الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة. أما الماسونية فهي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. ويؤيد ذلك ما أعلنه الماسوني فلان في مؤتمر الطلاب الذي انعقد سنة 65 و800 ألف ميلادية في مدينة لييج التي تعتبر أحد المراكز الماسونية، من قوله: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسوني الأكبر سنة 22 و900 ألف ميلادية في الصفحة 98، ونصه: سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة، وسوف نعلنها حربا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين. ويؤيده أيضا قول الماسونيين: إن الماسونية تتخذ من النفس الإنسانية معبودا لها. وقولهم: إنا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم، إنما غايتنا الأساسية إبادتهم من الوجود. مضابط المؤتمر الماسوني العالمي سنة 93 ألف ميلادية، الصفحة 101 و200. وقولهم: ستحل الماسونية محل الأديان، وإن محافلها ستحل محل المعابد، إلى غير هذا مما فيه شدة عداوتهم للأديان وحربهم لها حربا شعواء لا هوادة فيها. والجمعيات الماسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة، ولا يزال منشأها غامضة وغايتها غامضة على كثير من الناس، بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها لإحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر سيء وخداع دفين، ولشدة حرصهم على كتمان ما أبرموه من تخطيط وما قصدوا إليه من نتائج وغايات، ولذا يدبر أكثر أمورها شفوية. وإن أريد كتابة فكرة أو إذاعتها عرضت قبل ذلك على الرقابة الماسونية لتقرها أو تمنعها. وقد وضعت أسس الماسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة أكثرها التقاليد اليهودية، ويؤيد ذلك أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساسا لإنشاء المحفل الأكبر سنة 17 و700 ألف ميلادية ولوضع رسومه ورموزه، وأن الماسونيين لا يزالون يقدسون حرام اليهودي ويقدسون الهيكل والمعبد الذي شيده حتى اتخذوا منه نماذج للمحافل الماسونية في العالم، وأن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري للماسونية، وهم الذين يمثلون الجمعيات اليهودية في المحافل الماسونية، وإليهم يرجع انتشار الماسونية والتعاون بين الماسونيين في العالم، وهم القوة الكامنة وراء الماسونية، وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية، يدبرون أمرها ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سرا كما يشاءون. ويؤيد ذلك ما جاء في مجلة أكاسيا الماسونية سنة 98 ألف ميلادية في العدد 66 من أنه لا يوجد محفل ماسوني خال من اليهود، وأن جميع اليهود لا تحتضن المذاهب بل هنالك المبادئ فقط، وكذلك الحال عند الماسونية. ولهذه العلة تعتبر المعابد اليهودية خليفتنا، ولذا نجد بين الماسونيين عددا كبيرا من اليهود، انتهى كلامهم. ويؤيد أيضا ما ذكر في سجلات الماسونية من قولهم: لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان هي الماسونية، وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد، وأن شعارهم هو نجمة داود المسدسة، ويعتبر اليهود والماسونيون أنفسهم معا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان، وأن الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وأنصارها. وقد استفاد اليهود من بساطة الشعوب وحسن نيتها فدخلوا في الماسونية واحتلوا فيها المراكز الممتازة، وبذلك نفثوا الروح اليهودية في المحافل الماسونية وسخروها لأغراضهم، انتهى كلامه. ومما يدل على شدة حرصهم على سديتها وبذلهم الجهد في كتمان ما يخططون لهدم الأديان وتبييتهم المكر السيء لإحداث الانقلابات السياسية ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون من قولهم. وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا ممثلوها الخصوصيون كي تحجب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة، وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم وفي رسم نظام اليوم. وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثوري. وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل، ولكن الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا. وحينما تبدأ المؤامرات خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرات، وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها، ونعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين أي غير اليهود جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية، ولا يستطيعون حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، إلى غير ذلك مما يدل على قوة الصلة بين اليهودية والماسونية ومزيد التعاون بين الطائفتين في المؤامرات الثورية وإحداث الحركات الهدامة. وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي والإصلاح العام للمجتمعات، ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات وانفصام لعرى الأمم ومعاول هدم وتقويض لصرح الشرائع ومكارم الأخلاق وإفساد وتخريب للعمران. وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرها ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارها أو أقام مراسمها وعني بشعائرها كذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين. ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوا في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل وإصلاح الأمم وشاركهم في الدعوة العامة والكلمات المعسولة التي لا تتنافى حسب ظاهرها مع الإسلام فليس بكافر، بل هو معذور في الجملة لخفاء واقعهم عليه، ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم ورسم الطريق لما يصل بهم إلى غاياتهم المنقوطة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جهده في نشر أسرارهم وما بيته للمسلمين من كيد وبلاء، ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهم. وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه، وأن يكون بعيد النظر في اصطفاء الأخلاء والأصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عاقبة الكلمات المعسولة، ولا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى وضعاف العقول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المهدية. سؤال: الأنصار أنصار الإمام المهدي المنتشرة في غرب السودان والتي يدين بطريقتهم ملايين من عوام الناس. يقول المهدي في منشوراته: والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشي ويبشرني بالنصر. ما رأيكم في هذه الخرافات والدجل؟ نرجوكم الرد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، دعوى هذا الرجل أنه المهدي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشه ويبشره بالنصر كاذب وزور ومخالفة لشرع الله ولواقع الأمر المتفق عليه بين أهل الملة الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إلا يوم البعث، لقول الله سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ثانيا، سبق أن كتب في المهدي المنتظر أشخاص عدة كتابات من أجمعها وأقربها للصواب ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البدع. سؤال: اختلف علماؤنا في البدعة، فقال بعضهم البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، ثم منها ما يتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع الآلات النقل من طائرات وسيارات وقاطرات وأجهزة الكهرباء وأدوات الطهي والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد وآلات الحرب من قنابل وغواصات ودبابات إلى غير ذلك مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم، فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعها. أما بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه، فإن قصد بها خير واستعين بها فيه فهي خير، وإن قصد بها شر من تخريب وتدمير وإفساد في الأرض واستعين بها في ذلك فهي شر وبلاء. وقد تكون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة، قولية أو فعلية، كبدعة نفي القدر وبناء المساجد على القبور وإقامة القباب على القبور وقراءة القرآن عندها للأموات والاحتفال بالموالد إحياء لذكرى الصالحين والوجهاء والاستغاثة بغير الله والطواف حول المزارات، فهذه وأمثالها كلها ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام كالاستغاثة بغير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية والذبح والنذر لغير الله إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله، ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين والحلف بغير الله وقول الشخص ما شاء الله وشئت. ولا تنقسم البدع في العبادات إلى الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس لعموم حديث كل بدعة ضلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي محدثات الأمور وما معناها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور كل ما أحدثه الناس في دين الإسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم يأتي به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه دينا يعتقدونه ويتعبدون الله به زعما منهم أنه مشروع، وليس كذلك، بل هو مبتدع ممنوع كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين منهم واتخاذ القبور مساجد والطواف حول القبور والاستنجاد بأهلها زعما منهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء في قضاء الحاجات وتفريج الكربات واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعيادا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربات تخص ليلة المولد أو يومه أو شهره إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها. ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركا كالاستغاثة بالأموات والنذر لهم، وأن بعضها يكون بدعة فقط ولم تبلغ أن تكون شركا كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغلى في ذلك بما يجعله شركا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فقد قدمت إليك الحديث الآتي ذكره فقد أشكل علي ووقع الاختلاف بين الطلبة فيه، ثم عرضته عليك لتشرحه لي مكتوبا لأطالع فيه ويطالع كل طالب مثلي فيزول الوهم عن قلوبنا، وهذا هو. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيها السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: وأنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. ورد هذا الحديث بلفظ: كل بدعة ضلالة، وأنا ضد البدعة، وأجاهد معها بسيف السنة الصحيحة. عرضت لك هذا الحديث لتشرح لي وتبين ماهية البدعة لغة وصلاحة، حتى لا أنكر شيئا ليس منها. وقد شرح بعض الفقهاء قالوا: إن البدعة على الأحكام الخمسة، فهل لهم دليل على ذلك التقسيم؟ فقالوا: منها واجبة ومباحة ومكروهة ومندوبة ومحرمة. أطلب من سماحتكم شرح ذلك واضحا، فقد وقع بين الطلبة اختلاف في كلمة كل بدعة ضلالة. قالوا: لأن لفظ كل يقتضي الحصر إلا إذا أتى بعدها استثناء. وأيضا رويا أبو داود والترمذي بحديث طويل اختصرت بعضه، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روي بلفظ: إن كل محدثة بدعة إلى آخره. أرجو منك يا سماحة الشيخ حل هذه المشكلة التي انبهمت عني ولا يحلها لي غيرك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، هذه الشريعة كاملة من عند الله، فليست بحاجة إلى تكميل من البشر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، الأصل في باب العبادات التوقيف، فمن قال إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيتها، وإلا فهي مردودة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، معنى البدعة لغة واصطلاحا، أما معناها اللغوي فهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، وأما معناها الاصطلاحي فهو إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقدية لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والبدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أما تقسيم البدعة في الدين إلى خمسة أقسام فلا نعلم له أصلا في الشرع، وننصحك بالرجوع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي، فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده مجموعا في غيره، وكذلك كتاب السنن والمبتدعات، وكتاب الإبداع في مدار الابتداع وتنبيه الغافلين للنحاس، وزاد المعاد للعلامة ابن القيم، واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا، أما لفظ كل فليس من ألفاظ الحصر بالمعنى الاصطلاحي، بل هو من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم الأصول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في فتاوى متعلقة بالبدعة. سؤال: أطلب شرح الحديث مفصلا، والحديث: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجو شرحا وافيا لمعنى مفهوم هذه العبارة وما يتعلق بها من محدثات اليوم، مثل الطائرات ومكبرات الصوت وجميع المحدثات التي هي محدثة وبدعة ولكننا نستعملها. وهل القرآن الشريف طبعه وكتابته يمكن أن تكون بدعة أو محدثة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، قسم العلماء البدعة إلى بدعة دينية وبدعة دنيوية. فالبدعة في الدين هي إحداث عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وهي التي تراد في الحديث الذي ذكر وما في معناه من الأحاديث. وأما الدنيوية فما غلب فيها جانب المصلحة على جانب المفسدة فهي جائزة، وإلا فهي ممنوعة، ومن أمثلة ذلك ما أحدث من أنواع السلاح والمراكب ونحو ذلك. ثانيا، الطائرات ومكبرات الصوت ونحو ذلك من الأمور العادية الدنيوية المبتدعة، وليس فيها محظور شرعي، فاستعمالها لا محظور فيه إذا لم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا نصر لبدعة أو منكر، وليست داخلة في الأحاديث المحذرة من البدعة. ثالثا، طبع القرآن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه وتعليمه، والوسائل لها حكم الغايات، فيكون ذلك مشروعا وليس من البدع المنهي عنها، لأن الله سبحانه ضمن حفظ القرآن الكريم، وهذا من وسائل حفظه. رابعا، ننصحك بالرجوع إلى كتاب تنبيه الغافلين للنحاس، والاعتصام للشاطبي، والسنن والمبتدعات، والإبداع في مدار الابتداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم المبتدع المواظب على بدعته من قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده، وذبح الشاه لإصلاح الطعام لمن جاء لحضور الجنازة، ومن قراءة توسل القادرية منها، سهل مرادنا بجاه أحمد، ومن وضع المباخر في حلقتهم وغيرها، ومن تشييع الجنازة بالتهليل وتلقين الميت عند القبر؟ من العلماء من يقول إنهم من الكفار لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير عن البدع، ومنهم من يقول إنهم مسلمون عصاة. جواب: ليست البدع في درجة واحدة من الشر، بل منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية دون الكفر. فقراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو بعده، وذبح شاة مثلا لإصلاح طعام لمن حضر لتشييع الجنازة، وتشييع الجنازة بالتهليل، وتلقين الميت عند القبر، وحلقة الذكر الجماعي، ووضع المبخرة فيها، من البدع التي أحدثها الناس، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ولم تثبت عن صحابته رضي الله عنهم، ولا عن أئمة السلف الصالح رحمهم الله. فهذه من المعاصي، والإصرار عليها يجعلها كبيرة وليست بكفر، إلا بالنسبة لمن عرف أنها بدعة وأصر عليها، يريد بذلك مضاهاة شرع الله بتشريع من عنده تغييرا بالعامة وصرفا لهم عن الصراط المستقيم، فهو كافر بتشريعه قصدا ما لم يأذن به الله، واستباحته مخالفة شرع الله. ودعاء الأموات والاستعانة بهم كعبد القادر الجيلاني وأحمد التيجاني ونحوهما لجلب نفع أو دفع ضر وتفريج كربة وأمثال ذلك شرك بالله وكفر به، كشرك وكفر الجاهلية الأولى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهلها إلى التوحيد، وحارب من أصر منهم على شركه وقاتلهم عليه. قال الله تعالى بعد وصف نفسه بصفات الربوبية: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وقد تكون بعض البدع ذريعة قريبة إلى الشرك، كقول بعض المتصوفة: سهل مرادنا بجاه أحمد، وكالطواف حول الأضرحة متقربا إلى الله، فإن قصد التقرب به إلى الولي صار شركا أكبر، وكشد الرحال لزيارة قبور الصالحين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نطلب منكم أن تشرحوا لنا ما هي البدعة وأنواع البدع بكل وضوح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. البدعة هي العبادة التي لم يشرعها الله، كالاحتفال بالمولد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد انتهاء الأذان وأشباه ذلك. وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في بيان البدعة وأنواعها، نرشد إلى بعضها فيما يلي: 1. كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد أحمد عبد السلام الحوامدي. 2. كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، كلاهما من علماء مصر. وقبلهما بزمن طويل كتاب البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضاح، وكتاب الاعتصام للشاطبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهل يرد على البدعي عمل البدعة فقط أم جميع أعماله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: البدع تختلف، فمنها ما ينافي أصل الدين، ومنها ما يقع في صفة العبادة أو إحداث شيء في الدين لم يشرع. فإن كان عمل المبتدع مما يقدح في أصل الدين كدعاء غير الله فبدعته وجميع عمله مردود. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان في صفة العبادة مثل التكبير والذكر والتلبية الجماعية، أو كانت البدعة في إحداث شيء في الدين لم يشرع كالاحتفال بالمولد، فهذا العمل مردود على صاحبه، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كم قسما تنقسم البدعة؟ هل كل بدعة ضلالة؟ وإذا كان ذلك كذلك، رأيت أن وضع الحركات في القرآن الكريم من ضمة وفتحة وكسرة وسكون ونقطة ونبرة كلها بدعة، لأن القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب إلا على صفحات وليس له حركات كما نراه اليوم، هل وضع الحركات فيه من البدع؟ وهل هذه البدعة ضلالة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: البدعة تنقسم إلى بدعة دينية وبدعة عادية. فالعادية مثل كل ما جد من الصناعات والاختراعات، والأصل فيها الجواز إلا ما دل دليل شرعي على منعه. أما البدعة الدينية فهي كل ما أحدث في الدين مضاهاة لتشريع الله، كالأذكار الجماعية بصوت واحد، وكبدع الموالد، وبدع الاحتفال بنصف شهر شعبان، والسابع والعشرين من رجب، وبليلة الأربعين من وفاة الميت، وقراءة القرآن للأموات على القبور، إلى أمثال ذلك مما لا يحصى عدا. ولا أقسام للبدعة في الدين من حيث الحكم عليها، بل كل بدعة ضلالة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ولما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أما نقط حروف القرآن وضبطها بالحركات فليس من البدع، وإن لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه من المصالح المرسلة لدلالة أدلة الشرع الآمرة بحفظه على ذلك في الجملة. ونوصيك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي، فإنه وفى الموضوع حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض زملائي يقولون إن للبدعة قسمين: الأول حسنة، أي يجوز العمل بها، والثاني غير حسنة. وأنا أعتقد أن هذا التقسيم غير صحيح، استدلالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ماذا يقول الفقهاء الكرام وأئمة الإسلام عن هذه المسألة في ضوء الكتاب والسنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا التفسير غير صحيح كما ذكرت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. ونوصيك بمراجعة كتاب البدع والحوادث للطرطوشي، وكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح، وتنبيه الغافلين لابن النحاس، والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وزاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في مسجد من مساجد دمشق إذا صلينا يأمرون واحدا بدبر كل صلاة فرض ليرفع صوته بقراءة آية الكرسي وأقول هو الله أحد مع المعوذتين، وإذا انتهى من القراءة يقرأ كل واحد من الجماعة يعيد قراءة آية الكرسي والمعوذتين من أولها إلى آخرها، هل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة؟ وهل علي أن أوافقهم على هذا وأواظب عليه أم لا، مع أنني أعرف أن قراءة آية الكرسي والمعوذتين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز أن يرفع أحد من المصلين صوته دبر كل صلاة فرض بقراءة آية الكرسي وغيرها قصد تعليم من لا يعرف قراءة آية الكرسي والمعوذتين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز رفع الصوت بقراءة ما ذكر عقب الصلوات، لا من أحد من المصلين ولا من جماعتهم ولو بقصد التعليم، بل هو بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا ليس لك أن توافقهم على بدعتهم، بل عليك أن تنكر ذلك وتبين لهم الحق بقدر ما تستطيع بالحكمة والموعظة الحسنة، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سؤال: أريد من فضلكم أن تشرحوا لي هذين الحديثين شرحا مبينا، وذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. جواب: معنى حديث من أحدث إلى آخره أن من ابتدع في الدين بدعة يضاهي بها تشريع الله فهي مردودة عليه غير مشروعة، ومحدثها آثم، وذلك مثل ما ذكر في جواب السؤال الأول من الجهر بآية الكرسي عقب الصلوات الخمس، ومثل زيادة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، وجهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. أما إتيان المؤذن بها سرا فسنة. أما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره، أن من عمل بسنة صحيحة قد ترك الناس العمل بها فقد أحياها بذلك لتتابع الناس على العمل بها بسببه، وكذا لو وعظهم وذكرهم بها فتتابعوا على العمل بها. ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر وجرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتاب النمار أو العباه متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ماذا يقول الإسلام في الرجل الذي يحدث شيئا في الإسلام فيراه عملا محمودا ويدعي أنه ليس من الأمور التي توقع الإنسان في البدع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يعرض عمل هذا الرجل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما فهو حق، وما خالفهما فهو مردود على صاحبه. وأنت لم تذكر لنا شيئا من أعماله حتى نعلم منها أنها بدعة أو سنة. وننصحك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي، ففيه بيان شاف كاف في معنى البدعة وأقسامها وأحكامها وأمثلتها، وكذلك كتاب السنن والمبتدعات، وكتاب الإبداع في مضار الابتداع، وكتاب البدع والحوادث، وكتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس، وغيرها من الكتب التي تميز بين السنة والبدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إننا في قرية باقور، مركز أبو تيج، محافظة أسيوط، نعيش فترة من القلق بسبب ابتداع أمور ليست في الدين، فنريد من سيادتكم جوابا شافيا على ما ابتدع حتى لا نتخبط، ونطبق مبادئ الإسلام على بصيرة، ونبذ المبتدعات ونزجرهم، ثم ما هي الكتب الدالة على ذلك؟ هدانا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والهدى. ثانيا: إننا شباب مقبل على دينه برغم ما يلقاه من تعنت وعسف الآباء الذين طغت عليهم المادية وأهملوا أمور دينهم، فما هي الكتب الصالحة الخالية من المبتدعات والأسباب الهادية على طريق الصواب، مع أن الآباء يحرموننا حتى من المصروف بسبب إقبالنا على ديننا وإنكارنا للجهل والتخريف في الدين المبتدع عندهم؟ فنريد من سيادتكم قائمة لذلك، إن أمكننا أن نشتري بعضها لنعبد الله على علم، وهل صحيح فيه أحاديث موضوعة وضعيفة، وكيف نعرفها، وخصوصا ما أكثر ما نجدها متداولة على ألسنة بعض الأئمة؟ ثالثا: ما هي حقيقة هذه الطرق الكثيرة عندنا مثل الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية وغيرها، وكيف نرد عليهم، وما هي الكتب الشافية في ذلك، وهل هم على حق كما يزعمونهم بذلك؟ رابعا: نرى أئمة كل على مذهب يخالف الآخر، وغالبا ما ينتهي الموضوع على معركة بينهم تؤدي إلى أن بعض المصلين يتركون الصلاة، فنريد جوابا شافيا كافيا في هذا الموضوع، وهل نتبع مذهبا واحدة، وكيف نوفق بين المذاهب حتى يستقر الأمر؟ خامسا: قد يتطول البعض على كتاب الله فيجعلون تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضل الناس عن ذلك. مثال ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيفسرون ذلك على الرقص في الأذكار والهمهمة، ويتمتم بكلمات غير مفهومة، ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي، وهكذا وأمور أخرى، فيحللون تحديد النسل والغناء للنساء والمدح للرسول، ويستعملون في ذلك آلات الغناء والمجون. فنريد منكم التبصير بأمور ديننا وفهمها على حق، والرد على المبتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم تذكر البدع التي تريد الجواب عنها حتى نذكر لك الجواب، ولكن نحب أن ننبهك إلى أمر عظيم، وهو أن الأصل في باب العبادات المنع حتى يرد الدليل عليها شرعا، فلا يقال إن هذه العبادة مشروعة من أصلها أو من جهة عددها أو هيئتها إلا بدليل شرعي. فمن ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله فما صدر منه مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، ننصحك بتعلم كتاب الله وكثرة تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه، وتتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدعو الحاجة إليه، فتقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة، وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك. ثالثا، طريقة الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية ونحوها من الطرق طرق ضلال، لا يجوز للمسلم أن يتبع واحدة منها، بل الواجب عليه أن يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته من بعده الذين أخذوا بسنته، وكذا من أخذ بها بعدهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما الرد عليهم فيحتاج إلى أن تعرف أنت تفاصيل عقائدهم وبدعهم وشبههم، وتعرض ذلك على الكتاب والسنة، ونرى أن تستعين في ذلك بالكتب المؤلفة في ذلك كالسنن والمبتدعات ومصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل، والاعتصام للشاطبي، والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان للعلامة ابن القيم، وأمثال هذه الكتب. رابعا، الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها، كون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض، أو بلوغ الحديث لواحد دون الآخر، إلى غير ذلك من أسباب الخلاف. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بهم، فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه، طالب للحق، فإن كان مصيبا فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة، فمن تمكن أن يأخذ الحق بدليل وجب عليه الأخذ بالدليل، وإن لم يتمكن فإنه يقلد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه. وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين أن يصلي بعضهم خلف بعض، بل الواجب منه أن يصلي بعضهم خلف بعض، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم خلف بعض، وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان. خامسا، الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر القرآن بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع. وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي إلى آخر ما ذكر في السؤال، فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلقة. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها، لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك من يقول إنه يجب اجتناب الكلام عن البدع والسنن، لأنه إذا تكلم المدرس عن هذا فإنه يقع في مشاكل مع الناس، لأن أكثرهم مبتدعون ولا يعرفون السنن، وبالتالي يقع في تصادم معهم، وبهذا تنشأ الفتن لعدم تقبل الناس هذه الدروس، نظرا لأنها تخالف أهواءهم. فهل من يصحح العقيدة بتطهيرها من البدع يسمى فتانا، أم من يخالف أمر الله هو الذي يسبب الفتن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ينبغي للداعية أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه،

0: وإذا تعارضت المصالح والمفاسد ورجحت المصالح أخذ بها، وإذا رجحت المفاسد تركها. وبناء على ذلك فإنه ينبغي له أن يقرر السنة ويبينها، وأن ينكر البدعة ويبينها للناس، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر هذه الآية الكريمة. ولا يسمى بذلك فتانا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انتهى الشريط 27 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، وله بقية على الشريط 28.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
2: 8525.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة في الله، أحييكم في هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله، ولقد دعا الإسلام إلى العلم والمعرفة بتكرار وقوة، فكان أول أمر نزل في القرآن الكريم هو قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. وأول آلة ذكرت في القرآن الكريم هي القلم، وأول قسم ورد في القرآن هو بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. ولقد نوه الله سبحانه وتعالى بمكانة العلم ورفع من منزلة العلماء، وتكرر الحديث عن العلم والعلماء فيما يزيد على 800 آية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونوه المصطفى صلى الله عليه وسلم بمكانة العالم ومنزلته بين الأمة، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على سائركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكأني في هذه الليلة المباركة أكاد أحس برد السكينة في قلوبنا وحرارة الرحمة في نفوسنا، وملائكة الرحمة تحف بنا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالعلم إذن هو أشرف الأعمال وأنبلها، ونحن في هذه الليلة المباركة نسعد بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

0: أستاذ العقيدة والفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، وهو ممن حباه الله بعلم الرواية والدراية وفقه النفس، فهو العالم الذي يمثل الإسلام في أنه دين غض متجدد. وموضوع محاضرتنا هو عن الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، والتي تمثل أو تنتظم الآية 151 إلى 153، والتي أيضا يتجسد فيها النموذج الرائع للتربية الإسلامية، لأنها تصلح علاقة المخلوق بالخالق، وتبني علاقة الفرد بأسرته من أصول وفروع، وتحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتمنع العدوان وقتل النفس إلا بالحق، وتحمي أموال الضعفاء من الأيتام وغيرهم، وتبني علاقة المسلمين ببعضهم من الوفاء بالمكاييل والموازين، والوفاء بالعهود، ومن الالتزام بالصراط المستقيم. فأدعو فضيلة الشيخ ليتولى إلقاء هذه المحاضرة. نفعنا الله بعلمه وفضله وبارك فيه وعليه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنني يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد، أحد جوامع حي المعذر الشمالي، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر شعبان عام 1400، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وإنني أشكر الدكتور محمد بن صالح على بيان موضوع المحاضرة، وأعتب عليه على ما وصفني به من الأوصاف التي قد يكون فيها شيء من المبالغة، وأسأل الله أن يعفو عنه وعنا وعن جميع المسلمين. وموضوع المحاضرة كما تفضل الدكتور هو الكلام على الوصايا العشر التي في آخر سورة الأنعام. وقبل الكلام عليها، أحب أن أنبه على ثلاث مسائل تفعل في النصف من هذا الشهر، أو يذكرها العامة في النصف من هذا الشهر، شهر شعبان. المسألة الأولى، أن كثيرا من العامة يظنون أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وأنه يكتب فيها ما يكون في السنة. ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضان ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، حاميم، والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا نص في أن القرآن نزل في ليلة القدر التي يفرق فيها ويفصل كل أمر حكيم. ثم قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا يدل دلالة أكيدة على أن ليلة القدر في رمضان، بل هي في العشر الأواخر من رمضان. أما المسألة الثانية فهي أن بعض الناس يخص ليلته بقيام ويومه بصيام بناء على أحاديث ضعيفة وردت في ذلك، ولكن حيث لا تصح هذه الأحاديث الضعيفة فإن ليلة النصف من شعبان لا تخص بقيام. إن كان الإنسان قد اعتاد أن يقوم الليل فليقم ليلة النصف كغيرها من الليالي، وإن كان لم يعتد ذلك فلا يخصها بقيام. كذلك في الصوم لا يخص النصف من شعبان بصوم، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو صام الأيام الثلاثة أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر لو صامها فإن صيامها من السنة، لكن لا باعتقاد أن لهذا مزية على سائر الشهور. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره من الشهور حتى كان يصومه كله أو إلا قليلا منه. المسألة الثالثة أن بعض الناس يصنع الطعام في اليوم الخامس عشر من شعبان، يصنع طعاما ويدعو إليه الناس أو يوزعه على الجيران والأقارب معتقدا أن لذلك مزية فضل، ولكني أقول ليس الأمر كذلك، فلا يشرع فيه صنع الطعام ولا الدعوة ولا الصدقة، بل هو كغيره من الأيام يصنع فيه من الطعام ما يصنع في غيره وليس له مزية. هذه ثلاث مسائل يعتادها بعض الناس فأحببت التنبيه عليها. أما موضوع المحاضرة وهي الوصايا العشر فإني أقول إن جميع الدين وصية من الله عز وجل، كل الدين وصية من الله، كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية عامة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كلمتان اشتملتا على كل الدين الإسلامي وعلى توجيه المجتمع الإسلامي أن يقيم الدين وأن لا يتفرق فيه. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لكن سميت هذه الوصايا بالوصايا العشر لأن الله تعالى جمعها في مكان واحد، وكان يختم كل وصية منها أو كل آية منها بقوله: ذلكم وصاكم به. أيها الإخوة، إن الوصية هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا، يعني لو قال لك قائل ما هي الوصية نقول هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا، فكأن الله تعالى عهد إلينا بهذه الأشياء عهدا مؤكدا محتما علينا. فنبدأ، يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره الله تعالى أن يقول هذا القول للناس عموما: تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم. وأمر الله عز وجل لرسوله أن يقول للناس هذا هو أمر خاص، وإلا فإن الله تعالى قد أمر نبيه على وجه عام أن يبلغ القرآن لكل الأمة: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي ما حرم ربكم عليكم مخالفته. فهذه الأشياء التي سيصيبها الله قد حرم الله علينا مخالفتها، فلا بد أن نقوم بها على الوجه الأكمل. وفي قوله تعالى: ما حرم ربكم عليكم، ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق في المربوب، فالرب هو الرب ويقابله العبد، كما قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فوصف الله نفسه بأنه رب للعالمين كلهم، والرب هو الذي يملك أن يتصرف فيهم بما شاء من الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأول: ألا تشركوا به شيئا، أي ألا تجعلوا معه شريكا. والنهي عن الشرك بالله يشمل النهي عن الشرك به في ربوبيته، وعن الشرك به في ألوهيته، وعن الشرك به في أسمائه وصفاته. انتبه لأنك سوف تسأل. النهي عن الشرك به يشمل النهي عن الشرك به في ربوبيته، النهي عن الشرك به في ألوهيته، النهي عن الشرك به في أسمائه وصفاته. أما الأول فمن المعلوم أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هل من خالق غير الله؟ أبدا، الخالق هو الله وحده. ولهذا حرم الله عز وجل أن يخلق أحد مثله ولو بالصورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين: إنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فلا يمكن أن يشرك بالله في خلقه أو ملكه أو تدبيره. فمن اعتقد أن لله تعالى مشاركا في الخلق فقد أشرك به. لو قال إن هذا بمقتضى الطبيعة، وهذا بمقتضى الزمن، وهذا بكذا وكذا مما يضاف إلى غير الله، فإنه مشرك بالله. ومن العجب أن هذا الشرك، أعني الشرك في الربوبية، لا يذهب إليه ولا الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يشتكون في الربوبية؟ الجواب: لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن: خلقهن العزيز العليم. ويقرون بأن الله هو الخالق، ولكن يوجد في عهدنا هذا من يكابر وينكر الخالق، ويدعي والعياذ بالله أن هذا الكون ليس له مدبر وليس له خالق، وإنما هي أشياء تتفاعل ويتولد بعضها من بعض، وأرحام تدفع وأرض تبلع، وليس هناك خالق. ولكن عجبا لهؤلاء، كيف ينكرون أن يكون للعالم خالق وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد؟ هل يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد؟ أبدا، لأنه إما أن يقال أوجد نفسه أو وجد بلا موجد، والأول ممتنع. الأول ممتنع، لا يمكن أن يوجد الشيء نفسه، لأنه قبل الوجود كان عدما، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يوجد شيئا، ولا يمكن أن يوجد بلا موجد. ولهذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن فلا بد من موجد، وهو الله عز وجل، هو الذي أوجد هذا الكون وخلقه بقدرته ودبره بحكمته. من الشرك في الربوبية أن يحلف الإنسان بغير الله، لكنه شرك لا يخرج من الملة إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عز وجل، فيكون شركا أكبر، وإلا فهو من الشرك الأصغر. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن لو قال القائل: ورسول الله، وحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز هذا؟ لو حلف بالرسول هل يجوز؟ إذا قال لكم قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق، أعظم الخلق، فلماذا لا يجوز القسم به؟ فالجواب أن أعظم الخلق هو الذي قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فيكون الحلف بغير بالنبي من الشرك. فإذا قال إنسان: إن بعض الناس يجري على لسانهم هذا القسم، يعني يقول والنبي بدون قصد، فالجواب أن نقول: إذا كان بغير قصد فإنه يلزمه أن يطهر لسانه منه، أن يطهر لسانه، وأن لا يعود نفسه على هذا القسم المحرم حتى يتخلص منه. من الشرك بالربوبية أن يتخذ الإنسان أندادا يشرعون تشريعات تخالف شرع الله، فيوافقهم فيها مع علمه بمخالفتها للشريعة. ولهذا ترجم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ترجم على ذلك في كتاب التوحيد بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. فإذا وجد قوم يتبعون القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية مع علمهم بمخالفتها للشريعة، فإننا نقول: هؤلاء قوم مشركون، قوم مشركون، لأنهم اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله عز وجل، اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله. ومن المعلوم أن الحكم بين الخلق من مقتضيات الربوبية، فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. ولهذا يروى من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشرك. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة ولي الأمر في معصية الله، منع أن يطاع أحد من الخلق في معصية الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فقد أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم: أطيعوا أميركم.

فغضب عليهم الأمير ذات يوم وقال: اجمعوا لي حطبا. استمع للقصة. اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال: أوقدوها بالنار، فأوقدوها بالنار، ثم قال: ادخلوا فيها، ادخلوا فيها. طاعتهم في جمع الحطب، في جمع الحطب سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة. طاعتهم في إضرامه النار بها سليمة. لما قالوا ادخلوها توقفوا وقالوا: كيف ندخل في النار ونحن لم نؤمن إلا فرارا من النار؟ فامتنعوا ولم يدخلوها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال: إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن متابعة الكبراء في مخالفة شريعة الله من الشرك، من أي أنواع الشرك؟ أجيب نعم. أي نعم، لكن من أي أنواع الشرك؟ يتعلق بالربوبية ولا بالألوهية؟ نعم بالربوبية، لأن الحكم بين الناس من مقتضيات الربوبية والسلطان. القسم الثاني من أنواع أقسام الشرك، الشرك في الألوهية، وهذا هو الذي يكثر بين الناس، وهو الذي كان عليه المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الشرك في الألوهية؟ يتخذ الإنسان مخلوقا من المخلوقات يعبده ويتأله إليه كما يعبد الله عز وجل، يسجد للصنم، يسجد للشمس، يسجد للقمر، يسجد للقبر، يسجد للولي، يسجد للكبير، يسجد لأبيه، يسجد لأمه، وهكذا. المهم أن يتعبد لمخلوق. نقول هذا شرك في إيه؟ شرك في الألوهية، لأنه اتخذ هذا المعبود إلها، اتخذه إلها يعبده من دون الله. ومن ذلك هؤلاء الذين يذبحون القربان للقبور، يذبح عند القبر قربانا ليتقرب به إلى صاحب القبر، يعظمه بالذبح كما يعظم الله تعالى بالذبح. هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، لأن الله يقول: ألا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى نبذه، ولما أبوا قاتلهم فاستحل دماءهم وسبى ذريتهم وغنم أموالهم، لأنهم مشركون. طيب، هل تعلمون أحدا من البشر دعا إلى عبادة نفسه؟ ها؟ نعم، من؟ فرعون. فرعون دعا إلى عبادة نفسه وقال لقومه: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. يقول ذلك وهو يكذب، هو يكذب، يعلم أن هناك إله غيره. ولهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولم ينكر فرعون، موسى كان يخاطب بهذا ولم ينكر، بل أقر، وكان هو وقومه يقرون بذلك، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما القسم الثالث فهو الشرك في أسماء الله وصفاته. الشرك في أسماء الله وصفاته أن يجعل الإنسان لله مثيلا فيما وصف به نفسه. كلنا يقرأ الرحمن على العرش استوى. فما معنى على العرش استوى؟ ما معناه؟ يجب أن نعرف كلام الله عز وجل. كيف نقرأ القرآن ولا نعرف؟

0: معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه على العرش، على العرش. والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله. جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الفلاة الأرض الواسعة، والحلقة حلقة الدرع صغيرة لا يدخل فيها طرف الإصبع. السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن مخلوق عظيم اختصه الله عز وجل بالاستواء عليه. طيب، أرجو الانتباه، هل أنت تستوي على الفلك؟ هل أنت تستوي على الفلك؟ أنت أيها الإنسان تستوي على الفلك ولا لا؟ ها؟ تستوي على البعير؟ ها؟ تستوي عليه. استمع، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إلى آخر الآية. وقال الله تعالى لنوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لو قال قائل: إن استواء الله على عرشه كاستوائنا على الفلك أو على البعير، نقول هذا مشرك، مشرك، لأنه جعل صفة الخالق كصفة المخلوق، فجعل الله تعالى شريكا في الصفة. ولكننا نقول: نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش، لكن بدون تمثيل، لا مثيل لاستوائه كما لا مثيل لذاته عز وجل. وهكذا بقية الصفات. إذن من أثبت الصفات مع التمثيل فهو أجيب يا جماعة، فهو مشرك، لأنه شرك بين الخالق والمخلوق في الصفة. لكن ما تقولون في من نفى الصفات، نفى حقيقة الصفات، هل يكون ممثلا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل معطل ممثل، كل من عطل فقد مثل. يعني اللي ينكر الصفات هو ممثل، منكر وممثل. قد يقول قائل: كيف يكون منكرا وممثلا؟ لأن التمثيل إثبات والإنكار نفي، وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ نقول: استمع، لماذا عطل المعطل صفات الله؟ لأنه اعتقد أن إثباتها يستلزم التمثيل. قال: أنا إذا أثبتت حقيقة الصفة أثبتت التمثيل، إذن يجب أن أنكر حقيقة الصفة لأسلم من التمثيل. فمثل أولا وعطل ثانيا، مثل أولا وعطل ثانيا. أعيد للمناقشة: ألا تشركوا به شيئا، قلنا إن الشرك كم قسما؟ تفضل. قائمة، نعم، أحسنت، تسلم. الحلف بغير الله من الشرك في الربوبية، ما وجه ذلك؟ الأخ اللي خلفك، أي نعم، القسم بغير الله من الشرك في الربوبية، لو تقوم تكون خير. ما وجه ذلك؟ لأن الحلف بالشيء يعني تعظيم ذلك الشيء، فقد جعل لهذا المحلوف به تعظيما استحق أن يكون محلوفا به كتعظيم الله. اسرع. طيب، الشرك في الأسماء والصفات، قلنا إن التمثيل، تمثيل صفات الخالق بالمخلوق من الشرك في الأسماء والصفات، فكيف ذلك؟ لا أنت
1: التمثيل بالأسماء والصفات إذا شبه في صفات الله،
0: نعم،
1: أو إذا نفع إذا عطل.
0: إذا شبه كيف يكون مشرك؟
1: كتشبيه بالاستواء. إذا
0: إذا قال استوى الله على العرش كاستواء الإنسان على الفلك،
1: على الفلك
0: أو على الدابة، إذن هو مشرك لأنه جعل هذه الصفة كهذه الصفة، فشرك الله مع الخلق في هذه الصفة. طيب استمع، ذكرنا أيضا أن الذين يتبعون النظم القانونية مشركون في الله، ويتعلق شركهم بالربوبية لأن الحاكم بين الناس هو الرب عز وجل، فإذا جعل الإنسان حاكما بين الخلق سوى شريعة الله فقد أشرك في الربوبية. ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا، وهذه الوصية الثانية، فجعل الله تعالى حق الوالدين بعد حقه. ومن هم الوالدان؟ هم الأم والأب، وحق الأم أوكد من حق الأب، ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بصحبتي بحسن صحبتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، قال ثم ماذا؟ قال أمك، ثم ماذا؟ قال أمك، ثم ماذا؟ قال أبوك. وذلك لأن الأم تعاني من الولد أشد مما يعاني الأب. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. والإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. انتبه، الإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. الإحسان بالقول أن يقول لهما قولا لينا لطيفا كريما بحيث يناديهما مناداة إجلال وتعظيم، حتى إن بعض العلماء قال يكره أن ينادي الإنسان أباه باسمه، مثل إذا كان أبوك اسمه محمد لا تقول يا محمد، قل يا أبتي. إبراهيم يقول لأبيه وأبوه كافر يقول له يا أبتي لما تعبد، لأن هذا من باب الإكرام. حتى إذا بلغ الوالدان سنا كبيرا يحصل منه شيء من التعب، فإن الله تعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض الناس إذا كبر الوالد عنده أو الأم وصار الوالد شيخا والأم عجوزا مل منهما وصار ينهرهما وصار يقول لهما قولا خشنا، فيقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف. ما معنى أف؟ يعني أتضجر منكما، ولا تنهرهما بالقول بالصراخ أو العتاب أو ما أشبه ذلك، وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا تقر به أعينهما. هذا الإحسان بالقول. إننا نرى بعض الناس يلين بقوله مع زوجته ولا يلين بقوله مع أمه، وهذا مشاهد، تجده مع الزوجة يلين لها ويخضع لها ولا ينهرها، لكنه مع أمه بالعكس، بل مع أبيه إن تمكن، وهذا خلاف ما أمر الله به. الإحسان بالفعل كيف يكون؟ الإحسان بالفعل بالخدمة والقيام بمصالحهما، الخدمة البدنية، إذا عجز ساعدهما حتى عند المنام وعند القيام وعند الجلوس. يجب على الإنسان أن يقوم ببر الوالدين عند العجز فيعينهما بكل ما يحتاج إليه من عون. الثالث المال يجب أن نحسن إليهما بالمال بأن يبذل لهما كل ما يحتاجان إليه من نفقة، كسوة، طعام، شراب، سكن، إذا كان يقدر على هذا. فصار الإحسان إلى الوالدين يتضمن إيش؟ ثلاثة أمور: الإحسان بالقول، والإحسان بالفعل، والإحسان بالمال. وبر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. واعلم أن البر بالوالدين كما هو واجب، فإن الله تعالى يثيب البار في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا نجد حسب ما علمنا بالسماع والمشاهدة، نجد أن الذي يبر والديه ييسر الله له أولادا يبرونه، وأن الذي لا يبر والديه يسلط عليه أولاده فيعقونه والعياذ بالله. إذن عرفنا الوصية الثانية ما هي؟ الإحسان بالوالدين. فما ضد الإحسان؟ ضدها أمران: إساءة، وموقف سلبي بين الإحسان والإساءة. أما المسيء فلا شك في أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه عاق. وأما السلبي الذي لا يبر ولا يسيء فقد ترك واجبا مما أوجب الله عليه، وهو الإحسان إلى الوالدين. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم أن حق الرسول مقدم على حق الوالدين، بل مقدم على النفس. ولهذا يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك حتى من نفسك. يجب أن تحب الرسول أحب إليك من نفسك وأبيك وابنك والناس أجمعين. فإذا قال قائل: لماذا لم يذكر الله حق رسوله؟ فالجواب أن حق الله متضمن لحق الرسول. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعلهما ركنا واحدا من أركان الإسلام. فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فيكون حق الرسول لما كان حق الله متضمنا له مقدما على حق الوالدين. ثم قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق يعني الفقر، ومن هنا سببية أي بسبب الإملاق، يعني لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر. نحن نرزقكم وإياهم. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل أحد يقتل أولاده؟ أسألكم. لا. لكن الجاهلية العمياء جعلت الجاهليين يقتلون أولادهم. وقتل الجاهليين لأولادهم له سببان. هذا هو السبب. السبب الأول ما ذكره الله هنا، وهو الإملاق أي الفقر. والسبب الثاني العار. أما الأول الذي سببه الفقر فكانوا يقتلون الذكور والإناث. إذا جاءه ولد وهو فقير قال: هذا سيثقل كاهلي بالإنفاق، اقتله، فيقتله والعياذ بالله. أما الآخر الذي سببه العار فهؤلاء يقتلون الإناث دون الذكور. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يقول الله عز وجل: لا تقتلوا أولادكم من الفقر. إذن يبقون ولو كان الأب فقيرا، لأن رزقهم على من؟ على الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب، فإن قتل ولده فهل يقتل؟ لو أن رجلا فقيرا جاءه ولد ذكر أو أنثى فقتله لأنه لا يجد ما ينفق عليه، فهل يقتل الأب أو لا يقتل؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنه يقتل إذا علمنا أنه تعمد القتل، يقتل لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي على بني إسرائيل في التوراة، أن النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. قالوا: ولأن الرجل إذا قتل ولده جمع بين عدوانين، عدوان القطيعة وعدوان القتل، فيقتل، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولكن أكثر أهل العلم يقولون إن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل، واستدلوا بحديث مشهور عند أهل العلم: لا يقتل والد بولده. ولكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، وقالوا أيضا إن الوالد سبب وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. ولكن لا شك أن هذه العلة عليلة، لا شك أن هذه العلة عليلة، وذلك أن الأب سبب في وجود الولد لا شك، لكن سبب قتله هو عدوان الأب، ليس أن وجود الابن، حتى نقول كيف يكون وجوده سببا في إعدام من أوجده ومن كان سببا في وجوده. على كل حال، هذه المسألة موضعها موضع ذكرها ومناقشتها كتب الفقه، لكننا تعرضنا لقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وهنا نقف لننظر الفرق بين هذه الآية وبين آية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قدم الوالدين في سورة الأنعام وقدم الأولاد في سورة الإسراء؟ ما هي الحكمة؟ يجب أن نعلم أن التعبير القرآني لا بد أن يكون فيه حكمة، لا يمكن أن يختلف التعبير إلا لسبب. نعم، لو تقوم. لا، أسرع. نعم،
2: الحاجة الواقعة في سورة الإسراء.
0: نعم، أسرع. في سورة الأنعام قال: لا تقتلوا أولادكم من إملاق. إذن فالفقر موجود، فبدأ برزق الفقراء فقال: نحن نرزقكم. في سورة الإسراء الفقر غير موجود لكنه مخوف خشية إملاق، فبدأ بذكر من؟ بذكر المحتاجين وهم الأولاد، وهذا من بلاغة القرآن. هذه ثلاث وصايا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الوصية الرابعة، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة كل ما أنكرته العقول واستفحشت واستكبرت واستعظمت من المعاصي فهو فاحشة. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من المعاصي الفواحش عددا، كم هي؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هذه واحد. ثانيا ما التي ما ذكر أنه فاحشة، وذكر أيضا نكاح زوجات الآباء، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثالثا، نعم لا، نريد تعيين المعصية. وقال لوط لقومه إيش؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ونقتصر على هذه الفواحش الثلاث. هذه الفواحش الثلاث لا شك أن كل ذي عقل سليم يستفحشها ويستعظمها، مع أنها من كبائر الذنوب. فالزنا فاحشة لأنه يفسد الأخلاق ويفسد الأنساب ويوجب الأمراض، ومصداق هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة من المرض الخبيث الذي هو فقد المناعة ويسمى بإيش؟ بالأيدز. هذا سببه الزنا، أو أكبر أسبابه الزنا، ولهذا سماه الله فاحشة وساء سبيلا. لا يمكن أن يكون سبيلا للمسلمين أبدا، لأنه طريق فاسد مرج مهلك. وتأمل هذه الآيات الثلاثة التي ذكرناها، ففي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي نكاح زوجات الآباء قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفي اللواط قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة الفاحشة. وكما قلنا آنفا، لا يمكن أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب. في الزنا قال إنه فاحشة، وفاحشة نكرة ولا معرفة؟ فاحشة. أنا أخاطب الآن الذين يعرفون النحو، هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة فاحشة. لوط عليه الصلاة والسلام قال أتأتون الفاحشة، معرفة؟ أينها معرفة؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا، فاحشة نكرة، لكن أضاف إليها ومقتا، أي مكروها مبغوضا عند الله وعند الخلق. نأخذ من هذا، أو يتولد من هذا السؤال التالي: أيها أعظم هذه الفواحش الثلاث؟ نعم الأخ اللي وراك. أي نعم. نعم صح، اللواط أعظمها، لأنه عرفها بأل، قال الفاحشة، فكأنها فاحشة معهودة في عند كل ذي فطرة سليمة وعقل قوي، فعرفت بأل كأنها هي الفاحشة المشهورة المعلومة التي ينكرها كل أحد. ولهذا كان الفرج الذي استبيح بهذه الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال، لا يباح بأي حال من الأحوال. وكان على القول الراجح، وكانت على القول الراجح عقوبة الزاني القتل بكل حال، قصدي عقوبة اللوطي الذي يفعل اللواط القتل بكل حال، يعني إذا ثبت أن شخصا تلوط بشخص وكان المفعول به غير مكره فإنه يجب قتل الاثنين جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حتى وإن كان لم يتزوجا، يعني ولو كان بكرين، فإنه يجب قتلهما. إذا قال قائل: أين الدليل؟ قلنا: الدليل هو هذا، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكنهم اختلفوا كيف يقتلان. فقال بعضهم: يرجمان في الحجارة، يرجمان في الحجارة. وقال بعضهم: بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجارة، يعني يرقى بهما إلى أعلى منارة في البلد ثم يرميان منها ويتبعان بالحجارة. وقال آخرون: بل يحرقان بالنار. وذكر أبو شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا بكر رضي الله عنهما أمر بتحريقهما، أي بتحريق الفاعل والمفعول به. إذن اللواط أشد من الزنا ولا لا؟ أشد، لأن عقوبته القتل بكل حال. ولكن كيفية القتل اختلف فيها الصحابة، فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على أحد الصفات الواردة فلا بأس، المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع، لأن بلية اللواط والعياذ بالله بلية لا يمكن التحرز منها، إذ أن الذكور كلهم يخرجون في الأسواق ويمشون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا، فالتحرز منها غير ممكن. فلهذا إذا عوقب الفاعل والمفعول به بالقتل كان هذا أقوى رادع لهما عن هذه الفعلة التي تعتبر من أقبح الفعال. طيب، نكاح زوجة الأب يقع في المرتبة الثانية، لأن الله تعالى وصفه بوصفين، فقال إنه كان فاحشة ومقتا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا زنى بمحارمه وجب قتله، إذا زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال. يعني لو زنى الإنسان والعياذ بالله بأخته، لو زنى بأخته وجب أن يقتل بكل حال، وإن زنى بابنته فكذلك، وإن زنى بزوجة أبيه وجب قتله ولو لم يتزوج، يعني ولو كان بكرا، لأن هذا أعظم من الزنا بغير ذوات المحارم. إذن مثلنا بثلاثة أمثلة: الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قولهما ما ظهر منها وما بطن، ما معناه؟ لها معنى، المعنى الأول: ما ظهر منها بإظهاركم، وما بطن ما بطن منها بإخفائكم، أي الفواحش سواء أظهرتموها أم أخفيتموها. وقيل المعنى: بل ما ظهر منها، أي ما كان فحشه ظاهرا لكل أحد وما كان فحشه خفيا لا يظهر لكل أحد. على كل حال، الفواحش محرمة ما ظهر منها وما بطن. هذه كم وصية؟ أربع: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه خمسة. الخامسة: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي قولها التي حرم الله دليل على أن النفوس تنقسم إلى قسمين: قسم لم يحرم الله قتلها وقسم حرم الله قتلها. فمن الذين حرم الله فمن الذي حرم الله قتله من النفوس؟ هم أربعة أصناف: المسلم

0: والمعاهد والمستأمن. طيب من يعيده؟ تفضل.
1: ورا ما تبدأ بالمسلم هو أفضلهم يا أخي. نعم أحسنت.
0: هؤلاء أربعة. المسلم معصوم بإسلامه، والذمي بذمته، والمعاهد بعهده، والمستأمن بأمانه. من الذمي؟ الذمي هو الذي جرى بيننا وبينه، أو جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما، ولكن يبذل الجزية. محترم إلا أنه يبذل الجزية. دليل ذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلا بالحق ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم، وحرم علينا الاعتداء عليهم، لا في المال ولا في النفس ولا في العرض. المعاهد من هو الذي عقد بينهم، هم الذين عقد بينهم وبين المسلمين عهد. ومثال ذلك ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عام الحديبية. ومتى كان؟ متى كان؟ في أي سنة؟ نعم، في السادسة من الهجرة. وفي أي شهر؟ في ذي القعدة. عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، لكنهم نقضوا العهد. المهم أنه جرى بينهم وبينهم عهد. فإذا جرى بين المسلمين وبين غير المسلمين عهد على أن لا يعتدي أحد على أحد، صار هذا العهد ملزما ومانعا من العدوان عليهم. من الرابع؟ المستأمن، يعني الذي أخذ أمانا منا. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه هي النفس التي حرم الله. فالله عز وجل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. من بقي من النفوس؟ إذا قلنا إن النفوس التي حرمها الله أربع، فمن بقي؟ بقي الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة، هذا مهدر الدم. الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة هذا مهدر الدم. ثم قال الله تعالى: إلا بالحق. فإذا كان قتل النفس بحق فلا مانع من قتلها. من الحقوق التي تبيح قتل النفس المحترمة منها القصاص، ومنها الزنا إذا كان الزاني محصنا، ومنها على القول الراجح اللواط، فإنه مبيح للقتل، ومنها الردة إذا ارتد الإنسان عن دينه فإنه يدعى إلى دينه فإن أبى قتل. طيب إذن إلا بالحق ذكرنا منه صورا، ما هي؟ القصاص وزنا المحصن واللواط، مش بعد؟ والردة عن الإسلام لأنها مفارقة للجماعة. وكذلك الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا. المهم أن كلمة بالحق عامة تشمل كل ما أباح الشارع قتله من النفوس المحترمة. وإلى الأذان. إذن النفوس التي حرم الله قتلها

0: أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فأما الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة فدمه هدر، ويجوز للإنسان أن يقتله حيثما وجده. طيب، وقوله إلا بالحق، ذكرنا أن هذا الاستثناء يعني إلا من أباح الله دمه من النفوس المحترمة، وذكرنا عدة أمثلة. ما هي؟ القصاص والزنا إذا كان محصنا، واللواط والردة والحرابة الذين يحاربون الله ورسوله، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الطرق ويقتلونهم ويأخذون أموالهم. ولا تقتلوا الناس ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق، وهن خمس وصايا وصانا الله بها لعلنا نعقل. ما المراد بالعقل هنا؟ نحن نعلم أن العقل نوعان: عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك ما يدرك به الإنسان الأشياء، وهذا هو الذي يمر عليكم كثيرا في شروط العبادات. يقول من شرطها الإسلام والعقل والتمييز، هذا هو عقل الإدراك. وضده إيش؟ ضده الجنون. والثاني عقل رشد، بحيث يحسن الإنسان التصرف ويكون حكيما في تصرفه. وضد هذا السفه، ضده السفه لا الجنون. فما المراد بالعقل في هذه الآية لعلكم تعقلون؟ المراد عقل الرشد أو الإدراك؟ المراد عقل الرشد، لأنه لم يوجه إلينا الخطاب إلا ونحن نعقل عقل إدراك. لكن هل كل من وجه إلى الخطاب يعقل عقل رشد؟ لا، قد لا يعقل عقل الرشد. الكفار كلهم غير عقلاء عقل رشد، ليس عقلاء عقل رشد، كما قال الله تعالى في وصفهم: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لكن ليس معناه لا يعقلون ليس عندهم عقل إدراك، بل قد يكون عندهم عقل إدراك قوي وذكاء مفرط، لكن ليس عندهم عقل رشد. وما هو العقل النافع للإنسان؟ عقل الرشد، لأن عقل الإدراك قد يكون ضررا عليه إذا كان ذكيا فاهما، ولكنه والعياذ بالله ليس عنده حسن تصرف ولا رشد في تصرفه، فهذا أعظم من إنسان ذكاؤه دون ذلك. وهنا نسأل عن مسألة كثر السؤال عنها: هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ نعم، قال بعض الناس في العقل، وقال بعض الناس في القلب، وقال بعض الناس في الدماغ. نعم، وكل منهم له دليل. الذين قالوا إنه في القلب قالوا لأن الله تعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. التي في الصدور، قال قلوب يعقلون بها، ثم قال تعمى القلوب التي في الصدور. إذن العقل في القلب والقلب في الصدر، فكان العقل في القلب. وقال بعضهم بل العقل في الدماغ، لأن الإنسان إذا اختل دماغه اختل تصرفه. ولأننا نشاهد في الزمن الأخير، نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب جديد، ونجد عقله يختلف ولا لا؟ لا يختلف، عقله تفكيره هو الأول. نجد إنسان يزرع له قلب شخص مجنون، ما يحسن يتصرف، ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب عاقلا ولا مجنونا؟ يبقى عاقلا. فكيف يكون العقل في القلب؟ إذن العقل في الدماغ، لأنه إذا اختل الدماغ اختل التصرف، اختل العقل. ولأننا نغير القلب بقلب آخر فيبقى عقل الإنسان كما هو. أعرفتم؟ عرفتم الفرق بين القولين ولا لا؟ طيب، ولكن بعض أهل العلم قال إن العقل في القلب، ولا يمكن أن نحيد عما قال الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الخالق وهو أعلم بمخلوقه من غيره، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالعقل في القلب، والقلب في الصدر، لكن الدماغ يستقبل ويتصور، ثم يرسل هذا التصور إلى القلب لينظر أوامره، ثم ترجع الأوامر من القلب إلى الدماغ، ثم ينفذ الدماغ. انتبهوا. إذن الدماغ بمنزلة السكرتير، ينظم المعاملات ويرتبها، ثم يرسلها إلى من؟ إلى القلب، إلى القلب، إلى المسؤول اللي فوقه. هذا القلب يوقع، يمضي أو يرد، ثم يدفع المعاملة إلى من؟ إلى الدماغ. والدماغ يأمر الأعصاب وتتمشى، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الموافق للواقع، وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، والإمام أحمد أشار إليه إشارة عامة فقال: محل العقل القلب، وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ. لكن التفصيل الأول واضح جدا، الذي يقبل الأشياء ويتصورها ويمحصها هو إيش؟ الدماغ، ثم يرسل النتيجة إلى القلب، ثم القلب يأمر إما بالتنفيذ وإما بالمنع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه الوصية السادسة. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا مات أبو الإنسان قبل أن يبلغ، قبل أن يبلغ الأب ولا قبل أن يبلغ الإنسان؟ ها؟ هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، ها؟ الولد. ليش؟ لأن الأب بالغ على كل حال، ما جاءه أولاد إلا وهو بالغ. إذن من مات أبوه قبل أن يبلغ فهو اليتيم. طيب، من ماتت أمه قبل أن يبلغ فليس بيتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. فهذا اليتيم له مال ورثه من أبيه، لا بد أن يكون لليتيم ولي يقوم عليه، إما بوصية من أبيه، وإما بتولية من الحاكم، وإما بتولية من الشارع على قول كثير من أهل العلم. المهم، ولي يقول الله تعالى: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قربان مال اليتيم له ثلاث درجات: أسوأ وأحسن، ولا أحسن ولا أسوأ. فالتصرف بما هو أسوأ في مال اليتيم حرام ولا غير حرام؟ ها؟ حرام. يعني لو أنك أردت أن تصرف تشتري شيئا بمال اليتيم، وتعرف أن هذا الشيء سيخسر قطعا، حرام ولا غير حرام؟ ها حرام، لأن هذا لا شك ضرر على اليتيم. تصرفت تصرفا لا تدري هل هو أحسن أو ليس بأحسن، هذا أيضا حرام، لأن الله يقول لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن. طيب، أردت أن تتصرف فيه تصرفا حسنا، لكن أمامك شيئان، تصرف فيه خير وتصرف فيه خير أكثر، أيهما الواجب؟ الذي فيه الخير الأكثر، لأن الله قال إلا بالتي هي أحسن. طيب، ولنضرب لهذا مثلا، جاءك رجل يقول أقرضني مال اليتيم، أقرضني مال اليتيم، والقرض معروف لكم، يعني سلفني. هذا الرجل معروف بالمماطلة، وأنه لا يكاد يخرج الحق منه، هل يجوز أن تقرضه؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن في ذلك مغامرة ومخاطرة في مال اليتيم. جاءك رجل آخر يقول أقرضني مال اليتيم، أقرضني المال اللي عندك لليتيم، وهو رجل وفي، لكن إقراضه ليس فيه مصلحة لليتيم، هل تقرضه؟ لا، لأن ما في مصلحة. جاءك رجل ثالث يقول أقرضني مال اليتيم، وأنت تخشى على هذا المال لو بقي عندك أن يسرق، فهل في إقراضه مصلحة ولا لا؟ هذا الرجل الثالث وفي، ولو أطلب منه المال بأي ساعة من ليل أو نهار أعطانيه، وأنا أخشى إن بقي المال عندي أخشى عليه من عدوان أو سرقة أو غير ذلك، فهنا إذا أقرضته جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن هذا هو الأحسن. واضح يا جماعة؟ إذن يجب على ولي اليتيم المتولي لماله أن لا يتصرف إلا بالتي هي أحسن. ومن هنا نأخذ قاعدة، وهي أن كل ولي على شيء فيجب عليه أن لا يتصرف إلا بما هو أحسن. الإنسان لو تصرف بشيء لنفسه فهو حر، لكن إذا تصرف بشيء لغيره وجب أن يتبع الأحسن. ومن ذلك ما لو تقدم إلى ابنتك رجلان يخطبانها، أحدهما صاحب دين وخلق، والثاني دونه في الدين والخلق، فما الواجب عليك؟ أتزوج الأول أو الثاني؟ الواجب أن تزوج الأول، لأن ذلك أحسن، فإن صاحب الخلق والدين إن رضي البنت أمسكها بمعروف، وإن فارقها أمسكها بإحسان، وإن فارقها فارقها بمعروف. طيب، ومن هنا نأخذ أيضا أنه لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته برجل تريده والأب لا يريد، إذا كان صاحب خلق ودين، لأن هذا خلاف الأحسن بالنسبة للتصرف في حق البنت. وكذلك أيضا إذا أعطاك شخص زكاة لتفرقها على مستحقها، ووجدت فقيرا ووجدت شخصا آخر أشد منه فقرا، فما الواجب عليك؟ أن تعطي الذي هو أشد، لأن هذا أنفع، أنفع لصاحب الزكاة وللمعطى أيضا. فكل من تصرف لغيره فالواجب عليه أن يتبع ما هو أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ما المراد بالأشد؟ المراد بالأشد الرشد، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ اليتيم وكان يحسن التصرف في المال وجب علينا أن ندفع إليه المال، ولهذا قال فادفعوا إليهم أموالهم، لأنه الآن لا حق لأحد في الولاية عليه. هذه الوصية السادسة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. الوصية السابعة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل، إذا كلتم لأحد فأوفوا الكيل، إذا وزنتم لأحد فأوفوا الوزن. يمكن أن نقول إن هذا من باب ضرب المثل، وأن المراد بإيفاء الكيل والميزان إيفاء الحقوق كلها، يعني إذا كان عليكم حقوق فأوفوا الحقوق، إن كانت كيلا فأوفوا الكيل، إن كانت وزنا فأوفوا الوزن. ولكننا نجد كثيرا من الناس على خلاف هذه الحال، إذا كان الشيء عليهم فرطوا فيه، وإذا كان الشيء لهم أفرطوا فيه. وأضرب لهذا مثلين. المثل الأول، بعض الناس يكون عليه طلب الدين فيماطل مع قدرته على الوفاء، يأتيه صاحب الحق يا فلان أعطني حقي، يقول غدا، أعطني بعد غد، ولا سيما إذا كان الحق للدولة، فإن كثيرا من الناس يتهاون به، وذلك في مثل وفاء صندوق التنمية العقارية، لأن نسمع أن كثيرا من الناس عندهم ما يوفون به الصندوق ولكن يماطلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني القادر على الوفاء ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. إذن هذا أوفى الكيل إذا كان ولا لا؟ أجيبه، هذا المطلوب الذي يماطل نقول لم يوفى الكيل، لأنه لم يوفى صاحب الحق الحق. المثال الثاني عكس ذلك، إذا كان للإنسان حق أراد أن يستوفيه كاملا، حتى إنه إذا كان له غريم فقير قال: إما أن توفيني وإما أن أرفعك إلى الجهات المسؤولة فتحبس. فيضطر هذا الفقير المدين إلى أن يذهب ويتدين فيتضاعف عليه الدين أضعاف مضاعفة. مثال آخر، هؤلاء الذين استقدموا العمال الكفلاء يريدون من العامل أن يقوم بالعمل كاملا، ولكنهم لا يوفون العامل عمله أي أجرة عمله، حتى إن بعض العمال يتقدم يشكو يقول: أنا لي 3 أشهر 4 أشهر عند كفيلي ما أعطاني شيئا. وهذا ظلم وجور، بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استوفى استعمل أجيرا فاستوفى استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه. هؤلاء الذين يتعاملون مع الناس هذه المعاملة، إذا كان الحق لهم أخذوا به كاملا، وإذا كان حق عليهم فرطوا فيه، استمعوا إلى جزائهم يوم القيامة. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن ذلك أيضا أن بعض الأزواج يريد من الزوجة أن تقوم بحقه كاملا، ولكنه يماطلها بحقها، تجده يريد أن تقوم بكل خدمة البيت على الوجه الأكمل، ولكنه لا يعطيها حقها من النفقة، حتى الإنفاق الواجب عليه لا يقوم به. وهذا يدخل في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي هذه الحال يجوز للمرأة إذا امتنع زوجها من إعطائها النفقة الكافية، يجوز أن تأخذ من ماله بلا علم. هكذا أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هند بنت عتبة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، لأنه حق لها، فإذا بخل به فلها أن تأخذ من ماله بلا علمه. كما أن من النساء من يكون بالعكس، تريد من زوجها أن يقوم بحقها كاملا ولكنها هي تنقصه حقه. هؤلاء داخلون في هذه الآية بالقياس الجلي الواضح. وأوفوا إيش؟ ولا تقربوا مال اليتيم بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما أحسن هذه الجملة بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط. الإنسان يجب عليه أن يوفي الكيل والميزان بالقسط، لكن ربما يكون هناك تقصير لم يحط به، فهل يأثم على ذلك؟ لا، ولهذا قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه القاعدة ذكرها الله تعالى في عدة آيات، فقال تعالى في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا من كرم الله عز وجل أن الإنسان لا يكلف من دين الله إلا ما يطيق، وهو داخل في عموم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث: فقد بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها في جميع الأوامر، فما لم تستطع فانتقل إلى بدله إن كان له بدل، وإذا عجزت عن البدل سقط عنك. واستمعوا إلى القصة التي وقعت من رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فأسقط عنه الكفارة بعجزه عنها، مع أنها كفارة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الوصية الثامنة: وإذا قلتم فعدلوا وبعهد الله أوفوا. إذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فالواجب على العبد إذا قال قولا أن يعدل في قوله، ومن باب أولى وأحرى إذا فعل فعلا أن يعدل في فعله حتى لو كان مع ذي قربى. لو أن أباك وهو من أقرب الناس إليك أخطأ على شخص، هل تقول لأبيك إنك أخطأت؟ ما الجواب؟ نعم، هذا هو العدل، إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لو أن صديقك أخطأ هل تقول أخطأت؟ نعم، لأن الله يقول إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأوفوا بعهد إيش؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. بعهد الله أوفوا، العهد هو الميثاق، وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه عز وجل أمره ونهاه وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر والنواهي أن يثيبه على ذلك.
1: أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 28 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نواصل التسجيل في المجموعة الثالثة، العقيدة، بدع قراءة القرآن. سؤال: جاءني بعض طلبة دار الحديث بالمدينة المنورة بنسخة تسمى السور المنجيات، فيها سورة الكهف والسجدة وياسين وفصلت والدخان والواقعة والحشر والملك، وذكر أنها وزع منها الكثير في حرم مكة والمدينة وغيرهما، فهل هناك دليل على تخصيصها بهذا الوصف وتسميتها بهذا الاسم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه السور الثمان بأنها توصف أو تسمى بالمنجيات، بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأهن ثلاث مرات، وينفث في كفيه عقب كل مرة عند النوم، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. ورقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب سيد حي من الكفار قد لدغ، فبرئ بإذن الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقرر قراءة آية الكرسي عند النوم، وأن من قرأها لم يقربه شيطان تلك الليلة. فمن خص السور المذكورة في السؤال بالمنجيات فهو جاهل مبتدع، ومن جمعها على هذا الترتيب مستقلة عما سواها من سور القرآن رجاء النجاة أو الحفظ أو التبرك بها فقد أساء في ذلك، وعصى لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولهجره أكثر القرآن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وعلى هذا فيجب منع هذا العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ إنكارا للمنكر وإزالة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم حفظكم الله في رجل جمع عددا من الناس في منزله فتدارسوا ما تيسر من القرآن، ثم دعوا الله لأنفسهم وللمسلمين، ثم دعاهم لتناول طعام عده مسبقا لهم ثم انصرفوا. ومن ذات السؤال أن الداعي وزع على المدعوين أجزاء متفرقة من القرآن بحيث يقرؤون جميعهم كل على حدة ما كتب في الجزء الذي بين يديه، وبعد أن انتهوا جميعا دعا أحدهم لأنفسهم وللمسلمين، فاعتبروا أنهم في مجموعهم ختموا المصحف على سبيل التبرك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرأوه ويتفهموا معانيه مشروع وقربة يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل. فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضا، إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكذا دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة. ثانيا، توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كل منهم لنفسه حزبا أو أحزابا من القرآن لا يعتبر ذلك ختما للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة، وقصدهم القراءة للتبرك فقط فيه قصور، فإن القراءة يقصد بها القربة وحفظ القرآن وتدبره وفهم أحكامه والاعتبار به ونيل الأجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته إلى غير ذلك من الفوائد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من عادتنا نحن المغاربة نقرأ القرآن جماعة صباحا ومساء بعد صلاة الصبح والمغرب، فهنا من يقول إنها بدعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. التزام قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغرب أو غيرهما بدعة، وكذا التزام الدعاء جماعة بعد الصلاة. أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدارس القرآن جميعا كلما فرغ واحد قرأ الآخر واستمعوا له، فهذا من أفضل القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد وخاصة يوم الجمعة قبل دخول الإمام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز ذلك، وتخصيصه بيوم الجمعة قبل دخول الإمام بدعة محدثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز لأحد أن يجمع الناس ويأمرهم بقراءة القرآن له لغرض من الأغراض؟ مثلا أراد أن يبدل معاملته وجمع الناس ليقرأوا له القرآن لينال بركة في عمله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أنزل الله القرآن ليتعبد بتلاوته ويعمل بأحكامه وليكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا العمل الذي ذكرت مما شرعه الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من فضيلتكم إفتائي عن قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة العشاء أي بعد الوتر، وذلك لعدد غير محدد مثل 100 مرة أو أقل أو أكثر بدون تحديد عدد معين أو وقت معين، علما بأنني أقرأ القرآن دائما راجيا من المولى جل وعلا زيادة في الأجر والثواب، فهل هذا يعتبر بدعة أم لا؟ وأنا بعد قراءة الفاتحة أطلب من الله التوبة والمغفرة والهداية. وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. القرآن كلام الله تعالى، وفضل كلامه تعالى على كلام البشر كفضل الله على عباده، وفضل قراءة القرآن عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه، لكن ليس للقارئ أن يخص سورة أو آية بالتلاوة في وقت معين أو لغرض معين إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم، كفاتحة الكتاب للرقية أو في الصلاة في كل ركعة، وكقراءة آية الكرسي عندما يأخذ مضجعه من فراشه للنوم رجاء يحفظه الله من الشيطان، وكقراءة المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس للرقية. وكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مرات محدودة إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك عبادة فيراعى فيها التوقيف من الشرع. ومن هذا يتبين أن تخصيص قراءة سورة الفاتحة بالليل بعد الوتر مرات بدعة ولو لم يحدد العدد، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. فالخير في القراءة دون تقيد بالفاتحة ولا تخصيص للقراءة بالليل بعد الوتر، بل يشرع الإكثار من قراءة القرآن الكريم للفاتحة وغيرها من غير تحديد لعدد معين أو وقت معين إلا ما جاء في الشرع المطهر كما سبق بيانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نفيد سماحتكم بأنه يردنا بعض الاستفسارات من بعض المدارس عن حكم قراءة سورة الفاتحة من قبل جميع الطالبات بمدارس البنات بصوت مرتفع في طابور الصباح، ولأهمية معرفة حكم الشرع في هذه المسألة أرجو تفصيل سماحتكم وذلك بإفادتي حتى نتمكن من إبلاغ المدارس به. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز اتخاذ ما ذكر من قراءة الطلاب أو الطالبات سورة الفاتحة عادة في طابور الصباح بالمدارس، بل هو بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. ولا مانع من تنويع ما يلقى عند الطابور، فمرة تقرأ آيات، ومرة الفاتحة، وتارة أحاديث صحيحة، وتارة حكم وأمثال ليس فيها محظور شرعي، وتارة أناشيد إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في أوغندا إذا أراد شخص أن يدعو ربه خاصا لسعة الرزق يدعو أشخاصا من المتعلمين ويحضرون إليه ويحمل كل واحد مصحفة ويبدأون في القراءة، واحد يقرأ سورة ياسين لأنها قلب القرآن، والثاني سورة الكهف، والثالث سورة الواقعة أو الرحمن أو الدخان، المعارج، نون، تبارك يعني الملك، محمد، فتح، ونحو ذلك من السور القرآنية. عزيز المستمع أورد اللفظة في السؤال سورة فتح ونحن نلتزم بحرفية ما جاء، وكذا وكذا وكذا لا يقرؤون من البقرة أو النساء وبعد ذلك الدعاء، فهل هذا الطريق مشروع في الإسلام؟ وإن كان عكس فأين الطريق المشروع مع الدليل عنه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قراءة القرآن مع تدبر معانيه من أفضل القربات، ودعاء الله واللجوء إليه في التوفيق للخير وفي سعة الرزق ونحو ذلك من أنواع الخير عبادة مشروعة، لكن القراءة بالصفة التي ذكرت في السؤال من توزيع سور خاصة من القرآن على عدة أشخاص كل منهم يقرأ سورة ليدعو بعد ذلك بسعة الرزق ونحوها بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أئمة السلف رحمهم الله. والخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداء من خلف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ودعاء الله مشروع في كل وقت ومكان، وعلى أي حال من شدة ورخاء. ومما رغب فيه الشرع وحث على الدعاء فيه السجود في الصلاة ووقت السحر وفي آخر الصلاة قبل السلام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه أنه بنى بزوجته: أولم ولو بشاه، ولفعله صلى الله عليه وسلم. أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة. فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيها العلماء، ما حكم الشرع في المسألة الآتية؟ 1- هل وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئا من المأكولات والمشروبات والحلوى، أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم، أو التابعين وتابع التابعين والسلف الصالحين؟ إن كان هذا الأمر ثابتا في القرون المشهود لها بالخير فنبهونا مع حوالة الكتاب والصفحة والمجلد والمطبعة، وإن لم يثبت فعلمونا بالدليل هل هذا الفعل جائز شرعا؟ إذا فعل التزاما مع اعتقاد الفاعل أن هذه المأكولات والمشروبات والحلوى تبرك من التبركات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا أئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك، بل هو بدعة مستحدثة في الدين لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت بوقتها. وكل بدعة في الدين فهي ضلالة لما فيها من اتهام الشريعة بعدم الكمال. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما ثبت عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد ثبت عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: من أحدث في الدين ما ليس منه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن لو وقع مثل ذلك أحيانا من غير التزام فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يستخدم بعض الأجناس في المسجد النبوي عندما يريدون حفظ القرآن الكريم آيات من القرآن مختلفة تكتب على ورقة، ومن ثم توضع في الماء ويشرب، وهذا حسب قولهم يساعدهم على حفظه بسهولة ويسر، ونحن لا نعلم هل هذه بدعة أم ما هو حكم الإسلام بها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذه بدعة ولا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعد قراءة القرآن الكريم هل يجوز لنا أن نذهب للحمام مباشرة أم نغسل اليد قبل دخول الحمام، علما بأن المجاري طريقها واحد سواء مغسلة الأكل أو الحمام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن لا في المغسلة ولا في الحمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع الصلاة. سؤال: فيه بعض الناس يعتقدون أنه يلزم المسلم أن يصلي ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اعتقاد وجوب صلاة ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتقاد غير صحيح، بل ذلك من البدع المنكرة. سؤال: فيه ناس بعد السلام من انتهاء الصلاة يضع يده فوق رأسه ويقول إنها سنة. جواب: ليس من السنة وضع اليد فوق الرأس بعد السلام من الصلاة، وإنما فعل ذلك من البدع المحدثة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد، فمن الناس من يبدأها فيقول: صلاة القيام أثابكم الله، ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بصوت مرتفع يقولها الإمام ويقولها وراءه المصلون جميعا. وعندما يصلي ركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع، وكذلك يقول وراءه المصلون. وعندما ينتهي من صلاة التراويح يقرأ مثل ذلك ثلاث مرات. وعندما نقول ذلك شيء ليس بوارد يقول لك: هذا عمل خير وبدعة حسنة. وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ ما رأيكم في ذلك؟ وكيف تصلى هذه السنة جزاكم الله خيرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول الناس: صلاة القيام أثابكم الله، وقول الإمام: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع، وقول المأمومين ذلك بعده، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع بعد صلاة ركعتين، كل هذا من البدع المحدثة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وبذلك يعلم أن البدع كلها ضلالة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وليس في الإسلام بدعة حسنة. سؤال: ما حكم الإسلام في قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له: هذا أمر غير وارد، يقول لك: تريد أن تمنع قراءة القرآن؟ وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له هذا أمر ليس له دليل يقول لك هذا عمل خير يوقظ الناس لصلاة الفجر. جواب: لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا من الصحابة عمل به، وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض العلماء في بلادنا يزعمون أن في دين الإسلام نافلة يصليها يوم الأربعاء آخر من شهر صفر وقت صلاة الضحى 4 ركعات بتسليمة واحدة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الكوثر 17 مرة وسورة الإخلاص 50 مرة والمعوذتين مرة تفعل ذلك في كل ركعة وتسلم، وحين تسلم تشرع في قراءة الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 360 مرة وجوهرة الكمال 3 مرات وتختتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وتتصدق بشيء من الخبز إلى الفقراء. وخاصية هذه الآية لدفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأخير من شهر صفر، وقولهم إنه ينزل في كل سنة 320,000 من البليات، وكل ذلك في يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر، فيكون ذلك اليوم أصعب الأيام في السنة كلها. فمن صلى هذه الصلاة بالكيفية المذكورة حفظه الله بكرمه من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم، ولم يحسم حوله لتكون محوة يشرب منه من لا يقدر على أداء الكيفية كالصبيان. وهل هذا هو الحل أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذه النافلة المذكورة في السؤال لا نعلم لها أصلا من الكتاب ولا من السنة، ولم يثبت لدينا أن أحدا من سلف هذه الأمة وصالح خلفها عمل بهذه النافلة، بل هي بدعة منكرة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن نسب هذه الصلاة وما ذكر معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم فقد أعظم الفرية، وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذابين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كتاب الدعاء المستجاب للمؤلف أحمد عبد الجواد معتمد عليه؟ وقد قرأت فيه 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 10 مرات ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك ثم ارفع وسلم. رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهل هذا القول صحيح أم لا؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن القراءة وهو راكع وساجد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يعتمد على هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك أنك قرأت فيه من صلاة 12 ركعة على الكيفية المذكورة إلى آخره، فهو بدعة لعدم ثبوت ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك أيضا قراءة القرآن في السجود، فإنه منهي عنه كما ذكرت في سؤالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة

0: لا يخفى أن الدين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كما لا يخفى أن الأذان المشروع 17 كلمة لصلاة الفجر و15 كلمة للصلوات الأخرى، فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه اعتبرت هذه الزيادة بدعة، يتعين إنكارها والإنكار على من يأتي بها، مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيرا وإيقاظا، وذلك قول المؤذن: حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، بعد التذكير بجلال الله ومقامه. وعليه فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول صلوا الصلاة أو نحو ذلك، حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: في بلدنا باكستان، مع أنها حكومة إسلامية، بعض أئمة المساجد يصرون على أداء كلمة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قبل أن يؤذنوا، ولا يتركون هذه الكلمة في أي فرصة، وأنا أؤدي جميع صلواتي خلف أولئك الأئمة، هل تصح صلاتي خلفهم أم لا، أو ما أفعل، وما حكم هؤلاء الأئمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان، وهكذا الجهر بها بعد الأذان مع الأذان، من البدع المحدثة في الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد؟ أهو من أدب الجمعة وسننها، أم هو من البدع المنكرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له، فإذا دخل الإمام سكت القارئ، والأصل في العبادات التوقيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد بجبل الرحمة بعرفات 3 مساجد بمحاربها متجاورة غير مسقوفة يأمها الحجاج للتمسح بمحاربها وجدرانها، ويضعون أحيانا النقود ببعض محاربها، كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين، وبعضها يكون في وقت النهي، ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم 9 من ذي الحجة. نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر، جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في يوم 9 من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى، وليست مساكن للناس، فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع، ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات، يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم. وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة. ثانياً،

0: وجوه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدا لباب الشر ومنعا للفتنة، حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أهل شمال إذا بنوا مسجدا جامعا يطوفون حوله 7 مرات يوم الافتتاح، أهذا بدعة أم لا؟ وما الدليل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الطواف حول المسجد 7 مرات بدعة منكرة، سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره، لأن الطواف 7 قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها، فجعل الطواف 7 حول غير الكعبة مضاهاة له بالكعبة وتشريع لما لم يأذن به الله. وقد بنى النبي مسجد قباء والمسجد النبوي، وبنى الصحابة رضي الله عنهم مساجد في بلاد كثيرة، ولم يعرف عنه ولا عنهم أنهم طافوا حول المسجد 7 مرات أو أقل أو أكثر، إنما كانوا يطوفون حول الكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا 7 أشواط تقربا إلى الله وعبادة له سبحانه. والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حاشية: بدع الجنائز ضمت إلى أحكام الجنائز في كتاب الفقه. انتهى. الصيام. سؤال: هناك أيام تصام تطوعا في شهر رجب، فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، والحث على صوم أيام البيض من كل شهر، وهو 13 و14 و15، والحث على صوم الأشهر الحرم وصوم يوم الاثنين والخميس، ويدخل رجب في عموم ذلك. فإن كنت حريصا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض 3 أو يوم الاثنين والخميس، وإلا فالأمر واسع. أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رأيت الناس يديمون الصيام في رجب وشعبان ويتبعونه بصيام رمضان بدون إفطار في هذه المدة، فهل ورد حديث في ذلك؟ وإن كان فما نص الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا أو صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملا سوى رمضان، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. رواه البخاري ومسلم. فصيام رجب كله تطوعا، وشعبان كله تطوعا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صومه، فكان بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحج. سؤال: ذكر أحد جلسائي أن بني شيبة سدنت الكعبة وأنه لا يستطيع أحد أن يفتح باب الكعبة ولو كان المفتاح معه إلا إذا كان من بني شيبة، وحكى أن فلانا من غير بني شيبة أخذ مفتاحها وعالج فتحها فلم يتم له ذلك حتى جيء برضيع من بني شيبة ووضع يده على بابها ففتح، فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. بنو شيبة هم سدنة الكعبة، ولكن تعذر فتح باب الكعبة بمفتاحها لمن يتولى ذلك أو يعالجه من غيرهم غير صحيح. وما ذكر في السؤال من تعذر فتحها حتى وضع رضيع من بني شيبة يده على بابها كاذب مخالف لسنن الله الكونية في ترتيب المسببات على أسبابها، فمن ادعى ذلك فهو مدع خلاف الأصل الذي جرت به سنة الله في خلقه وتدبيره، ولم يثبت أن لبني شيبة خصوصية كونية أو شرعية أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مفتاح الكعبة وولاهم خدمتها، وذلك لا يقتضي خرق سنن الله الكونية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في بلدنا إذا ذهب أحد للحج يضع أهل الحاج له قعادة أو سرير نوم ويغسلونه ثم يفرشونه بالفراش ويعطرونه ويضعون على جنوبه فلوسا وقوارير عطر ثم يمنعون الناس بالجلوس عليها ويقولون: هذه توقف إلى أن يأتي الحاج من الحج ويجلس عليها، وبعد ذلك يجلس من يشاء الجلوس، فأرجو الحل على هذه العادة، ولكم الشكر الجزيل، ونفع بكم الأمة الإسلامية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ما ذكرته من عمل أهل الحاج لمن عزم على الحج منهم من وضع سرير ونحوه وغسله وفرشه وتعطيره ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم الإذن بالجلوس عليه لمن شاء، هذا من البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وعلى هذا يجب على من يعمل ما ذكرت أن يتركه لأنه منكر، وأن يتوب إلى الله مما سلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تغيير الأسماء كغالب الحجاج الإندونيسيين فإنهم غيروا أسماء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، وهل هو سنة أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة، فإن كان تغيير حجاج إندونيسيا أسماءهم من أجل ذلك لا من أجل انتهائهم من الحج أو الزيارة للمسجد النبوي للصلاة فيه فهو جائز، وإن كان من أجل كونهم بمكة أو المدينة أو انتهائهم من الحج مثلا فهو بدعة وليس بسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الدعاء. سؤال: إذا خرج بعض الإخوان لرحلة أو لعمرة أو نحوهما فيأمرون أحدهم أو بعضهم يوميا صباحا ومساء بقراءة ورد الصباح والمساء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الجماعة يستمعون إليه، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية يذكر الله ويدعوه بها صباحا ومساء في نفسه، وسمعها منه أصحابه وتعلموها وذكروا الله ودعوه بها صباحا ومساء، كل منهم في نفسه منفردا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار والأدعية مجتمعين، يقرؤونها جميعا أو يقرؤها بعضهم ويستمع الآخرون. فينبغي للمسلم أن يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في ذكره ودعائه وكيفية ذلك وفي سائر ما شرعه عليه الصلاة والسلام، فإن الخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته. والاجتماع لذلك واتخاذه طريقة وعادة من البدع المحدثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار وأدعية الصباح والمساء ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ذكر الله بصفة جماعية بلسان واحد على حسب ما يفعله أصحاب الطرق ويختم بالحضرة أي المسماها عندنا في المغرب بالعمارة مع تلاوة كتاب الله تعالى بصفة جماعية بلسان واحد في المساجد وفي البيوت وفي الحفلات؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله بصفة جماعية وختمه بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد في المساجد وفي البيوت والحفلات والمآتم لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أولى الناس باتباع الشرع ولم يعرف عنهم ذلك، وكذلك بقية القرون المفضلة، والخير في اتباع هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبما أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله أحد من الصحابة فيما نعلم فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق فهو مردود على صاحبه، وكذا أخذ الأجرة على مثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الذكر الذي يعمله بعض الناس في مصر وأريافها من الدين؟ مثل يقفون ويتمايلون يمينا ويسارا ويذكرون لفظ الجلالة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هذا العمل لا نعلم له أصلا في دين الله، بل هو بدعة ومخالفة لشرع الله يجب إنكارها على من يعملها، ولا سيما مع القدرة على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة مثله في المعنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد رأينا إماما بمدينة البليدة يقول للمسلمين وهو على المنبر وحدوا الله، فتنطلق أصوات المسلمين بالتهليل والتكبير، فهل من حق الإمام أن يقول لهم ذلك؟ وهل من حقهم أن يهللوا؟ وما معنى الحديث القائل إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت؟ نرجو الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على آله وصحبه وبعد. أولا، إذا كان قصد الخطيب من قوله للحاضرين وحد الله أن يرشدهم إلى ما يجب من توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته ليعتقدوا ذلك لا ليجيبوه بتلك الأصوات المرتفعة بالتهليل والتكبير، لكنهم فهموا منه خلاف ما أراد فأجابوه قولا بهذه الأصوات فلا حرج عليه. أما هم فقد أخطأوا في فهمهم ورفع أصواتهم، وعليه أن ينصحهم ويرشدهم إلى ما أراد حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك مرة أخرى. وإن كان قصده أن يجيبوه في الحال بالتهليل والتكبير مع رفع الأصوات بذلك فهو مخطئ مبتدع، وهم مخطئون مبتدعون، لأن ذلك لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، ولا من الخلفاء الراشدين في خطبهم، ولا ممن كانوا يستمعون لهم. إنما كان يسأل الخطيب بعض من في المسجد عن أمر يتعلق به، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. وكما كان منه مع أعرابي اشتكى القحط وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن ينزل المطر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فنزل الغيث، واستمر حتى طلب منه في خطبة الجمعة التي بعدها أن يمسكه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله حيث ينتفع به ولا يضر. وكما كان من عمر مع عثمان الذي لم يبكر إلى الجمعة يوما، قال عمر أية ساعة هذه؟ فقال عثمان والله لم أزد على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ ورضي الله عن الجميع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، الحديث الذي ذكرت رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ومعناه إذا تكلمت مع جليسك والإمام يخطب خطبة الجمعة ولو بنصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وكقولك اسكت واستمع للخطبة، فقد أسأت وارتكبت ما لا ينبغي. والذي ينبغي في ذلك أن يوجه الكلام إلى الخطيب لينصح من يراد نصحه ليكف عن الشر ويقبل على الخير، وذلك حتى لا يتتابع الحاضرون بالمسجد وقت الخطبة في اللغط واللغو من الكلام، ولا مانع أن يشير إلى المسيء إشارة يفهم منها الكف عن الإساءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الحكم الشرعي والإسلامي في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة جهرا، وفي الدعاء بعد الصلاة جماعة، وقراءة القرآن حزب جماعة، والغناء بجميع أشكاله، والصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، وقد أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم، ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبين أن أجرها مضاعف، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقد شرعت عند ذكر اسمه وبعد التشهد في الصلاة وفي خطبة الجمعة والنكاح ونحوهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن الأئمة من السلف مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة جماعة جهرا. والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، الدعاء عبادة، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة، فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، إذا كان المقصود من قراءة القرآن جماعة أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد فهذا غير مشروع، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان المقصود أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون، أو أن يقرأ كل منهم لنفسه في مكان الاجتماع دون أن يلتقي صوته بصوت الآخرين في الحركات والسكنات والوصل والوقف، فهذا مشروع، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاري ومسلم. رابعا: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن مما يصلون وراءه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث. أما إذا كان يخطئ، فإن كان خطأه لحنا لا يغير المعنى، فالصلاة وراء من لا يلحن أولى إذا تيسر. وإن كان لحنه في الفاتحة يغير المعنى، فالصلاة وراءه باطلة، وذلك من أجل لحنه لا لعماه، كقراءة إياك نعبد بكسر الكاف، إياك، أو أنعمت عليهم بضم التاء أو كسرها، أنعمت أنعمت. وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة بعد الدعاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة بعد الدعاء فيما نعلم، فقراءتها بعد الدعاء بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نجد في بعض المساجد بعض الناس في أيام رمضان بين كل ركعتين من صلاة التراويح تجدهم بصوت عال وجماعين يصلون على النبي وعلى الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة، وذلك بترتيب محدد يعرفونه هم، فما حكم ذلك؟ كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ ومتى تصلى؟ ومتى تبدأ؟ هل ليلة الأول من رمضان أم ليلة اليوم الثاني؟ ونجد هنا كثيرا من الأئمة يصلون بنصف آية أو بآية أو آيتين صغيرتين جدا في صلاة التراويح وصلاة المغرب خاصة في رمضان، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأذكار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عقب الصلاة فريضة أو نافلة أو بين ركعات التراويح بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في من يذكرون الله وهم يتمايلون يمينا وشمالا في حالة قفز وفي جماعة وفي صوت عال؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز، لأنه بهذه الكيفية بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 28 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، وله بقية على الشريط 29.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 29 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. سؤال: هناك بعض الإخوان في باكستان وهم يدعون أنهم سلفيون، لكنهم مقيمون لمجالس الذكر ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائما، وهم يتخيلون أن هذا الوقت مناسب بل هو أنسب للذكر. أما بالنسبة لطريقة الذكر فهي تجري أن واحدا منهم يجلس أمامه ويبدأ بصوت مرتفع قليلا ويقول كلمة الله، والناس حوله في الحلقة يرددون بعده الله الله بصوت منخفض، ثم الذي أمامه يغير ويقول سبحان الله، وهم يستمرون بعده، ثم يغير إلى الحمد لله، وهكذا. إن الإخوان يتخيلون أنهم يفعلون هذا لتزكية نفوسهم، وهم يستدلون من بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحلقات للذكر، فما الحكم فيهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان الواقع من حالهم ما ذكر من التزامهم بمجالس ذكر بعد العصر كل يوم خميس دائما، ومن جلوس واحد منهم أمامهم ونطقه بكلمة الله بصوت مرتفع فيتبعونه في النطق بها بصوت منخفض الله الله، ثم ينتقل إلى كلمة سبحان الله وهم يتبعونه فيها، ثم إلى كلمة الحمد لله وهم يتبعونه فيها، وهكذا. إذا كان واقع حالهم ما ذكر فليسوا سلفيين ولا من أهل السنة والجماعة في هذا العمل، بل هم مبتدعة، لأن هذا العمل بهذه الكيفية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وأما ما ورد من الأحاديث في حلقات الذكر والاجتماع عليه فالمراد بذلك مجالس العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا جماعة بالمسجد تكرر لفظ يا لطيف عقب أسماء الله الحسنى 122 مرة، فهل هذا مشروع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز ذلك لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمونه عن حكم حساب الذكر العام بالعدد، وكيف يجمع بين عدم جوازه وبين حديث من صلى علي في يوم الجمعة مرة واحدة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، وأيضا حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كان كمن أعتق 1000 نسمة من ولد إسماعيل. الحديث. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده، أما ما كان مشروعا من الذكر دون تحديد بعدد فيشرع الذكر به دون التزام عدد معين فيه، وبذلك يجمع بين ما ذكرت من الأحاديث وصحة الحديثين. الأول كما رواه مسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، وهذا يعم الجمعة وغيرها. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. زاد مسلم ومن قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الذكر بلا إله إلا الله محمد رسول الله مشروع بهذه الإضافة؟ وما حكم المداومة على الذكر بهذا اللفظ؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فرض، لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك. والذكر بلا إله إلا الله وحده أجره عظيم لحث الشرع على الذكر بها، ولأنها أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. أما اتخاذ هذه العبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وردا يذكر به ويداوم عليه فلم يرد به الشرع، والخير كل الخير في العمل بما ثبت شرعا، والاكتفاء به في الذكر مع الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الدفن عندما يتوفى شخص تبذل عناية خاصة بغسل الشخص المتوفى، وقبل أن يؤخذ الجثمان إلى القبر يدعو الناس للميت، وعند القبر تؤدى صلاة الجنازة، ولما تتم الصلاة يدعو الناس مرة أخرى للميت، ويوضع الجثمان في القبر، ولما ينهال التراب على القبر ويغطى تماما يرش الماء عليه، وتتلى سورة من القرآن الكريم عليه، ثم يدعو الناس للمرة الثالثة في الختام. جواب: الدعاء للميت حال غسله أو حال تكفينه أو في غير ذلك من الحالات لا بأس به، لأن الدعاء ينفع الميت، لكن إذا كان بصفة جماعية أو برفع الأيدي فهو بدعة ليس عليها دليل فيما نعلم من الشرع المطهر. أما الدعاء له بعد الدفن من الأفراد أو الجماعة فهو مشروع، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن جماعة من العمال المسلمين المهاجرين بفرنسا اجتمعنا على تقوى الله واتباع سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا بمشيئة الله سبحانه على الحصول على قاعة نؤدي فيها الصلوات الخمس يومية، وقد اخترنا لنا إماما أعانه الله على حمل هذا العبء الثقيل الملقى على عاتقه. وبالإضافة إلى الصلوات الخمس التي تقام يوميا هناك دروس في الوعظ والإرشاد من حين لآخر. ومشكلتنا الحالية أن هذه الجماعة قد بدأت تتفكك شيئا ما، والسبب في ذلك هو أننا بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام مباشرة كل واحد منا يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله كذلك، وذلك مصداق واتباع لحديث سيد الخلق وحبيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة في الحديث الشريف. جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم من أنتم بين ظهرانهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 إلى آخر الحديث. وهذه الصيغة الواردة في الحديث الشريف يأتي بها كل مصل سرا، وبعدها نقرأ جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية، ونختم بسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فقام من بيننا إخوة قالوا: إنا براء منكم، إنكم بقراءتكم هذه جماعة ابتدعتم بدعة يبقى عليكم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. أفتنا في أمرنا، هل قراءة الفاتحة والصلوات الإبراهيمية والآيات الأخيرة من الصافات 180 181 182 جماعة، هل هذا سنة حسنة أم بدعة ابتدعناها؟ وليس هذا كل ما في الأمر، بل هؤلاء الإخوة أصبحوا لا يحضرون معنا الصلاة قائلين: لن نصلي معكم حتى تقلعوا عن هذه البدعة، لابد لنا من فتوى تكون حسما للخلاف القائم حاليا بين هؤلاء الإخوة، فإن كنا على غير هدى فإننا نقلع عن هذا حتما ونستغفر الله على ما سلف، وإن كنا على بينة نطلب الله أن يلهم هؤلاء الإخوة رشدهم، وكفى ما بالمسلمين من خلافات مزقت وحدتهم وفرقت شملهم. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرتم من أنكم تقرؤون جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية وتختمون بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يجوز فعله، بل هو بدعة لعدم وروده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الإخوة الذين تركوا الصلاة معكم من أجل البدعة المذكورة فما كان ينبغي منهم ذلك، بل الواجب عليهم أن يصلوا معكم أداء للواجب مع النصيحة بالمعروف. أصلح الله حال الجميع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم القول الفاتحة على روح فلان أو الفاتحة إن الله ييسر لنا ذلك الأمر، إن الله ييسر لنا ذلك الأمر، وبعد ذلك بعد الميلاد يقرؤون سورة الفاتحة، أو بعد أن يقرأ القرآن وينتهى من قراءته يقول الفاتحة ويقرأها الحاضرون، وكذلك جرى العرف على قراءة الفاتحة قبل الزواج، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من السنة أو يجوز قراءة الفاتحة بعد الصلاة يعني الفريضة فرادى أو جماعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس من السنة قراءة الفاتحة بعد الفريضة لا فرادى ولا جماعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا بعض العادات بعد الدعاء يقول الإمام سورة الفاتحة ويرفع الإمام يديه مع المأمومين ويقرأ واحد منهم سورة الفاتحة، وعند الختام يقولون آمين بوضع أيديهم على وجوههم. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يشرع قراءة الفاتحة بعد الدعاء، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، والخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس في كل أسبوع بعد الجمعة أبياتا، هل تجوز أم لا؟ أقول تلك البيوت: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يشرع للمسلم الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في كل وقت وفي جميع أحيانه، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لكن إنشاد ذلك الشعر بعد الجمعة واتخاذ ذلك سنة ليس بمشروع، بل بدعة من البدع الممنوعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ القرآن الكريم بعض الأشخاص ثم يذكر بعض الأدعية ثم يؤذن للصلاة، هل هذا من السنة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ جواب: الاستمرار على ما ذكر من قراءة القرآن الكريم ثم بعض الأدعية قبل أذان الفجر ليس من السنة، بل هو بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نعيش في قرية مقيمة على السنة السمحاء منذ زمن بعيد، وهذه السنة طبقت في القرية بفضل الله ثم جهود أجدادنا رحمهم الله،
0: وعاصرت بعضا منهم، فهداني الله بالالتزام والحمد لله على إقامة السنة في القرية ومواصلة ذلك العمل الذي اختارني الله له، وهو العمل في مجال الدعوة بقدر استطاعتي. وأصلي بالقرية منذ عام 77 و900 ميلادية. وبعد أحداث مصر الأخيرة أرسلت وزارة الأوقاف خطيبا لمسجد قريتنا، وأغرانا هذا الخطيب أولا بأنه سيستمر على النهج الذي ننهجه، وبعدما ثبت أقدامه بالمسجد قال: نريد أن نضع جهاز راديو يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة كما هو موجود في باقي المساجد في مصر. وطبعا أتباع الشيطان كثيرون وافقوا ووضعوا فعلا الراديو في مكبر الصوت قبل الصلاة. وحاولت منعه من هذا العمل، وأوردت له الأدلة بعدم مشروعية قراءة القرآن بالصوت المرتفع حيث يصلي الناس، وأن هذا العمل إحياء لبدعة وإماتة لسنة. فقال لي: إذا كان هذا ممنوعا فلماذا ينتشر في جميع مساجد مصر؟ حتى وصل الأمر في البدع أنهم وضعوا جثمان الميت في النعش أمام المصلين يوم الجمعة قبل الصلاة، وصلينا عليه الجمعة وهو أمامنا، ثم صلينا عليه صلاة الجنازة. وحاولت منعه من هذا العمل قبل صلاة الجمعة لعدم مشروعية هذا التصرف، فرفض وقال إن هذا رأي الإمام مالك وذلك للاتعاظ. فقلت له إن الإمام مالك يكره صلاة الجنازة في المسجد كافة، فاكتفى برأيه ورفض رأيي، وإن مجال البدع أصبح مفتوحا أمام أهل القرية بمقدم هذا الإمام، وسوف يكون هناك أكثر وأكثر، فماذا أفعل وإنه يوجد من أهل القرية من يريد السنة والابتعاد عن البدع، ولا يوجد بالقرية سوى هذا المسجد، هل أترك القرية وأصلي في أحد المساجد المقيمة على السنة بالإسكندرية؟ وإذا فعلت هذا سوف يكون هناك مزيد من البدع ويوجد من يريد السنة ولا يستطيع السفر القريب لأداء الصلاة في المساجد الأخرى المقيمة على السنة، لأن هذا النوع قليل في الريف بالذات. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، وضع جهاز راديو أو نحوه لإذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الإمام لا يجوز. ثانيا، الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة على الراجح من قولي العلماء لقيام الدليل على ذلك، فهي لا توضع أمام مصلين للفريضة حتى يسلموا منها، ثم توضع بينهم وبين القبلة ليصلوا عليها صلاة الجنازة. ثالثا، لا ينبغي لك أن تترك الصلاة مع الإمام المذكور من أجل ما ذكرت، وينبغي لك الاستمرار في مناصحته وبيان السنة له بدليلها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهديه ويستجيب لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عزيزي المستمع، في هذه المجموعة الثالثة التي نقدمها إليك تم المجلد الثاني منها، ويليه إن شاء الله المجلد الثالث وأوله أحكام المولد النبوي. المجلد الثالث في العقيدة ضمن المجموعة الثالثة التي نقدمها لك. سؤال في موضوع المولد: الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يعقد اجتماع بهذه المناسبة والناس يتحدثون فيه عن حياة الرسول، يؤدون الصلاة ويبوحون بنعت الرسول ويقرأ السلام عليه عن ظهر قلب. انظر إلى صور مما يلقى عن ظهر قلب، الناس يقفون ويضعون أذرعهم على المدة ويلقون السلام على ظهر القلب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إقامة احتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم لا يجوز لكونه بدعة محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من العلماء في القرون الثلاثة المفضلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحبة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض لأمر الله سبحانه بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأصل في الأمر الوجوب، ولما لم يدل الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر، وكان تكرارهما مستحبا للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك إلا في المواضع التي دلت الأحاديث على وجوبها فيها. سؤال: إذا كان السلام بدعة
1: فهل يجوز منع الناس من السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ جواب: ليست الصلاة والسلام على رسولنا وعلى إخوانه النبيين بدعة كما ذكره السائل، بل هما مشروعان للأدلة المتقدمة، فلا يجوز منع الناس منهما إلا إذا جاء بهما على هيئة لم تكن على عهد السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، مثل أن يأتي بهما المؤذن بعد الأذان جهرا كالأذان، أو يجتمع جماعة لذلك في أوقات معينة ليصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فهذا مما ينكر فيه كيفية الصلاة والسلام لعدم ورود ذلك عن سلفنا الصالح، فكان وقوعهما على هذه الهيئة هو البدعة التي تنكر دون أصل الصلاة والسلام. سؤال: هل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منعوا الناس من القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: لم يكن من دأب الصحابة رضي الله عنهم القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا في وقت زيارة قبره ولا في غيره، ولم يكن من عاداتهم أن يقصدوا إلى قبره للسلام عليه عليه الصلاة والسلام كلما دخلوا المسجد النبوي ويقفون عنده من أجل السلام عليه. لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد النبوي، فإذا صلى جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام فسلم عليه. سؤال: ألم يكن من دأب الصحابة القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز قائما عند الروضة المباركة؟ جواب: ليس القيام عند قبره عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه من أجل السلام حتى يقاس عليه القيام حين السلام عليه في الأمكنة الأخرى، بل القيام بقاء على حالته التي انتهى إليها حينما وصل إلى القبر ماشيا، وليس في هذا إنشاء لقيام، فالشأن في ذلك شأن زيارة قبور سائر المسلمين يسلم على أهلها من وصل إليها قائمة لا من أجل السلام، بل لأنه انتهى إليها ماشيا أو راكبا فسلم وهو على حالته التي انتهى بها إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمون السؤال مسألة في ديارهم طريقة مروجة عند عامة المسلمين وبعض من الخواص، ينعقد مجلس لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، فالأول يقرأ القارئ آيات من القرآن الكريم بحالة القعود، وبعدها بعض العلماء يقرر في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجري التقرير إلى الاختتام، ويقول: قوموا لوقت التعظيم أحمد. وللقيام عقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مثل البشر، بل هو نور من الله الذاتي، وهو حاضر وناظر في كل مكان، وأن يحضره بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم، يقومون ويقولون معا: يا نبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. والسؤال: هل الطريقة المروجة المكتوبة كانت مروجة في قرون الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أم لا؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ واحترام الرسول عليه السلام عند ولادته أمر حسن أم قبيح؟ سنة أم بدعة؟ سيئة وصواب أم شرك؟ بينوا ذلك بآثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز فتوى مفصلة في حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثل البشر بل هو نور من نور الله الذاتي، ليس هذا الاعتقاد صحيحا، لأنه مخالف للقرآن، فقد بين الله بشريته وما يمتاز به على البشر بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والبشر مخلوقون كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما الله جل وعلا فهو الأول الذي لا مبدأ لأوليته، بيّن ذلك بقوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وسمى الله نبيه نورا وسراجا منيرا لما بعثه من الهدى به من الهدى والنور الذي هدى الله به من أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثالثا، القول بأنه حاضر وناظر في كل مكان، وأنه يحضر بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم، قول باطل. رابعا، أما نداؤه والاستغاثة به وطلب المدد والنصر منه فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من المخلوقات، لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الناس يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في 17 من شهر رمضان مجتمعين في المسجد الحنفي ثم يدعون لهم، وكذلك يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة ثم يقرؤون الدعاء، فهل هذا الأمر جائز في الشريعة أم لا؟ بينوا بالدلائل تؤجر عند الله. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، دلت نصوص الشريعة على سمو قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته، وأنه خليل الله وحبيبه، وأنه خاتم رسله وخيرته من خلقه، وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، وأنه لا شرع إلا ما جاء به وبلغه الأمة، وأنه ما توفاه الله إليه إلا بعد أن أكمل به دينه وأتم به على العباد نعمته. ودلت نصوص الشريعة أيضا على فضيلة الشهداء، شهداء غزوة بدر وغيرها، وعاش بعد غزوة بدر سنوات ولم يعرف عنه أنه قرأ مولدا لنفسه يوم 17 من رمضان منفردا أو مجتمعا بغيره، ولا أنه قرأ سورة ياسين وسورة الفاتحة على شهداء بدر ولا غيرهم، لا في اليوم 17 من رمضان ولا غيره، ولا منفردا على الناس ولا مجتمعا بهم، ولم يثبت عنه شيء من ذلك ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان مشروعا لنقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه، لأنه لا خير إلا دلنا عليه، والأصل في كل العبادات التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ومنها قبور الشهداء ويدعو لهم، ولم يثبت عنه أنه قرأ مولده وسورة ياسين أو سورة أو آية أخرى من القرآن في زيارته للقبور، وحيث لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا جرى عليه عمل الصحابة دل ذلك على أن قراءة المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم 17 بدعة في نفسها، وتحديد يوم لذلك بدعة أخرى، والاجتماع من أجل عمل البدعة بدعة في بدع مجتمعة، وكذلك فعل ذلك ثم الدعاء بعده بدعة. فعلى المسلم أن يتحرى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، فإنه لا شرع إلا ما شرعه، وما سواه مما أحدثه الناس من العبادات التي لم يشرعها الله ورسوله كله بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
0: الوجه الثاني يبدأ حالا. لازلنا في قراءة الفتاوى المتعلقة بالاحتفال بالمولد النبوي. سؤال: إخواني في الله، أريد من حضراتكم أن تنوروا قلبي في سؤال حيرني عن الحبيب المصطفى محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أفضل الصلاة والسلام. إخوتي في الله، إنني أسمع من بعض الإخوة الشيوخ في مناسبة الموالد يقولون بأنه لولا محمد عليه الصلاة والسلام ما خلقت السماوات والأرض، وأن الله خلقه قبل آدم عليه السلام بآلاف

في حيرة أصدق ذلك أم لا، وإني خائف كثيرة وفي حيرة دائمة، وإنني أذكر في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ذهبت إلى دار القرآن في عمان لإحياء تلك الليلة المباركة، وكان الشيخ حازم أبو غزالة يتلو علينا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما قال إنه كلما ذهب لزيارة النبي عليه السلام يأتي إلى الشباك الحديدي الذي وضع حول قبر الرسول عليه السلام ليتبارك به، بحجة أنه يزيل الغبار ليغافل الحراس، وأنه ذكر أن أحد أصدقائه قد أحضر له بعض التراب من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن رائحة هذا التراب أحلى من رائحة العطر. وحين سمعت هذا الكلام تذكرت حادثة وقعت معي قبل عشرات السنين، حينما ذهبت أنا وبعض الأصدقاء لزيارة كنيسة القيامة، وقد كان الغرض من الزيارة العبث ومضايقة الأجنبيات من النصارى، غفر الله لنا جميعا. ونحن في الكنيسة التقينا بأحد الرهبان وأحضر لنا بعض العطر وقال لنا هذا الماء الذي تعمد به المسيح عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا أعرف ما الذي ربط بين هاتين المسألتين في ذهني، وتعذبت كثيرا جدا. وبعد ذلك أخذ الشيخ ومن حوله في إحياء الذكر ووقف الجميع وراحوا يقفزون ويميلون بحركات شاذة حتى كلام الله لا يكاد يسمع من أفواههم، ولم يرق لي هذا المنظر، فخرجت وبدأ الوهم والشك يساورني، هل عملت الصواب أم الخطأ؟ ولقد تكرر هذا الحادث في ليلة القدر وفي جميع المناسبات الدينية. أرشدوني بالله عليكم، إني أتعذب كثيرا وأريد أن أسأل فضيلتكم، هل يسمح لي أو لأي مسلم أن يشاهد قبر الرسول عليه السلام في داخل الشباك؟ هل يسمح بذلك هناك؟ لقد أسعدني الحظ وزرت قبر الرسول عليه السلام ووقفت عند الشباك، ولقد تمنيت أن أكون فراشة لأتمكن من الاقتراب من قبره عليه السلام، لا لشيء ولكن لأقترب منه عليه السلام. أنا أؤمن بأن القبر من تراب وأن الله عز وجل ورسوله موجود في قلب كل مؤمن، وأتمنى أن أذهب كل يوم وكل ساعة إلى تلك الديار المقدسة لأشاهد قبر رسول الله والروضة الشريفة والكعبة المشرفة، ولكن يمنعني من ذلك ضيق المال ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولم يفعلها أحد من خلفائه ولا من صحابته له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، ما ذكره بعض الناس من أن السماوات والأرض ما خلقت إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلقه قبل آدم إلى آخر كل هذه الأقوال لا صحة لها، مع العلم بأنه سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، ولكن لا يجوز وصفه بشيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ثالثا، إذا زار الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي إلى القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يقف بعد ذلك للدعاء ولا يمسك الشباك ليتبرك به، لأن ذلك بدعة. رابعا، دعوى أن الشخص أحضر لكم ترابا من تراب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعوى كاذبة لا أصل لها، لأنه لا يستطيع أحد أن يأخذ من تراب قبره شيئا مطلقا، ولو قدر أنه فعله أحد لم يشرع التبرك به، لأن ذلك لا أصل له، ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس به وبسنته وأحب له عليه الصلاة والسلام ممن بعدهم، ولنا فيهم أسوة حسنة. ونسأل الله أن يمنحنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هنا في شهر ربيع الأول 11 يوما، يعمل العلماء فرحا عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون المسلمين ويفعلون أشياء من الفرح ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعض العلماء فيقولون لا خير في ذلك، لذلك أريد أن أسأل ما حكم ذلك وهل عندكم تفعلون؟

0: شيئا؟ جواب: إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المبتدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسؤال الثاني في نفس الموضوع عن فرح مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر. نتابع الجواب: وهذا لم يفعله الرسول ولم يأمر به، ولم يرى أحدا فعله وسكت عنه، ولا فعله خلفاؤه من بعده، وهكذا سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة لم يفعلوه، ثم ابتدعت إقامته. وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز جوابا مطولا في ذلك. حاشية: نص ما كتبه سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عن المولد، أطال الله عمره ونفع المسلمين بعلمه، آمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا. عزيز المستمع، والي قراءة نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم المولد النبوي والاحتفال به. فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر رسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة. والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها. وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها. عزيز المستمع، والي قراءة الحاشية المشتملة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه وأطال عمره ونفع المسلمين بعلمه آمين، عن المولد النبوي وحكم الاحتفال به. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور. وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء، ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد منه، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثيرون من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم الأولياء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعة، ولا يرفع بذلك رأسا، ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما. ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما رانا على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال تعالى في سورة المؤمنين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. عزيزي المستمع، أواصل قراءة الحاشية المشتملة على فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي المملكة في حكم المولد النبوي والاحتفال به، أطال الله عمر والدنا الشيخ ونفع بعلمه المسلمين. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت الحاشية المشتملة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في حكم المولد والاحتفال به. سؤال: عندنا هنا إذا مات المسلم يفعلون دعاءه في ذلك اليوم وفي 7 أيام آتية، يفعلون دعاءه وفي 40 يوما 3 مرات، وقال بعض العلماء: عندنا هنا نفعل إذا مات المسلم وأدخلناه في قبره، نقول صلاة على النبي الكريم ورجعنا إلى البيت لا شيء أبدا من الدعوة، ألا يفعلون الدعوة عند الصلاة، لذلك نريد أن نفعل إذا مات الميت المسلم عن سنن دعائه. جواب: أولا، تخصيص اليوم الأول أو 7 أيام أو 40 للدعاء للميت لا نعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا غيرهم من سلف الأمة، بل هو بدعة من البدع المحدثة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، يقال حين وضعه في قبره ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وروي: وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ثالثا، يستحب أن يقف المتبعون للميت بعد الدفن على قبره ويدعو له بالمغفرة والثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدخل الميت القبر فلا نعلم لها أصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول تعظيما له عليه الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تعظيم النبي واحترامه إنما هو بالإيمان بكل ما جاء به من عند الله، واتباع شريعته عقيدة وقولا وعملا وخلقا، وترك الابتداع في الدين. ومن الابتداع في الدين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولسماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلمة ضافية في حكم الاحتفال بمولد النبوي. عزيزي المستمع، سبق إيرادها منذ دقائق قليلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج لقصد الدعوة الإسلامية وشعار الإسلام كما يرى في إندونيسيا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله، وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهار شعائره. ولم يكن من هديه في الدعوة وإظهار شعائر الإسلام الاحتفال بمولده، ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج، وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره. وسلك أصحابه رضي الله عنهم طريقة واهتدوا بهديه في الدعوة إلى الإسلام ونشره، فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من الأحداث الكبار، ولا عرف الاحتفال بذلك عن أئمة الإسلام المعتبرين أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وإنما عرف ذلك عن المبتدعة في الدين والغلاة فيه كالرافضة وسائر فرق الشيعة وغيرهم ممن قل علمه بالشرع المطهر. فالاحتفال بما ذكر بدعة منكرة لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما ترون أبقاكم الله عونا للأمة الإسلامية في تعطيل المدارس والمعامل أو إلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ ونحوها، كما هي الحال عندنا في إفريقيا بمناسبة المولد النبوي الشريف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الاحتفال بالموالد والتعطيل من أجله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إخواني رئيس وأعضاء لجنة الفتوى عندنا بقرى الريف الأردني، وأخص بالذكر بلدي خرجا، أنهم باستمرار يقرؤون سيرة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على النحو التالي: ألف، يجتمع ثلة من الرجال، وأحيانا يكون بينهم بعض النسوة، ويتلون قصة المولد الشريف، ويوجد بالقصة كلمات مثل: من كان اسمه محمد يناديه مناد يوم القيامة من قبل الله: قم ادخل الجنة، كرامة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها: من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة حرم الله جسده على النار. ومنها: لما تزوج عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم بآمنة مات بمكة 100 امرأة لأنهن لم يتزوجن عبد الله. ومنها: لما يصل المقرئ إلى ذكر ولادة أمه تقوم المجموعة وقوفا، ويكون المولد تلاوة احترام لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويوجد أكثر من ذلك وأبلغ في مولد يسمى مولد العروي. باء، عندنا يضعون كمية من الشعير وسط الجلسة، ويأتون ببخور ويحرقونه، وبعد التلاوة كل فرد يأخذ قليلا من الشعير، باعتبار أنه قرئ عليه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر علاجا لأي مرض مثلا. جيم، تقوم ببعض الموالد النساء بالزغاريد بباب الغرفة التي يتلى بها المولد وأمام الرجال سرورا بالتلاوة، ولا أحد ينكر ذلك، وإنما يوافقون على ذلك، وأنا بدوري أنكر ذلك ولا أقره، كما سمعت من فتواكم أكثر من مرة بالإذاعة، لكنهم لم يسمعوا مني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لمعرفة ما كان عليه من النسك والعبادة قولا وعملا، وما كان عليه من الأخلاق الكريمة، مشروعة مرغوب فيها. وتخصيص قصة المولد بالقراءة والاجتماع لذلك والمداومة عليه، وتخصيص أوقات لقراءته، كل ذلك بدعة ممقوتة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون الأولى التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها خير القرون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما ذكرت أنه في قصة الموالد التي تقرأ عندكم من الجزاء الأخروي، وموت 100 امرأة بمكة حينما تزوج عبد الله بآمنة لأنهن لم يتزوجنه، لم يثبت تاريخيا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت تاريخيا لم تقم به حجة على شرعية الاحتفال بالمولد النبوي. ثانيا، وضع كمية من الشعير أو غيره وسط الجلسة، والتبخير والتحريق، وتوزيع ما ذكر رجاء بركته لتلاوة المولد عليه والاستشفاء به والاعتقاد في بركتها، بدعة منكرة وفساد في العقيدة. ثالثا، إعلان النساء سرورهن بالزغاريد عند تلاوة الموالد واختلاطهن بالرجال من المنكرات والفتن التي قد تفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إنما هو بالإيمان برسالته والعمل بما جاء به من عند الله. أما الاحتفال بمولده فبدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم يحضر بعد وفاته عند أحد من الناس، والأصل عدم ذلك، فيجب البقاء معه حتى يقوم دليل على رفعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 29 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 30.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 30 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع العقيدة وحكم المولد النبوي والاحتفال به. سؤال: أستفتيكم في عمل مجموعة من المسلمين تقرأ وتعظم في 12 من ربيع الأول من كل عام، وفي مناسبات الزواج، وفي مكان تسمية المولود، كتابا يسمى مولد النبي من تأليف الشيخ محمد عثمان المرغني، وموضوع الكتاب هو سيرة الرسول عليه وعلى آله ألف صلاة وسلام، ويزعم كاتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في أثناء قراءة هذا الكتاب، وفيه بابان، أحدهما يقرأه كبيرهم وبالوقوف، والباب الثاني يفهم منه التوصل بأشخاص مجهولين، وهكذا يبدأ: يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. ولم نعرف مرجع هذين الضميرين، لأنه أول بيت في نفس الباب، وبالتالي أرجو من سماحتكم في إفتائي: هل تصح صلاة شخص خلف هؤلاء الناس؟ وقد قلت لهم: لا يصح تقدير هذا الكتاب بهذه الدرجة، ولا بأس بقراءته لكل من أراد السيرة منفردة من غير الشكل الذي نراه ونسمعه. أرجو أن تذيعوا الإجابة عدة أيام كي يمكننا سماعها، ودمتم ذخرا لخدمة الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو غيره بدعة ممنوعة، وقراءة ما ألف في مولده في ربيع الأول وفي مناسبة الزواج أو في ولادة أولاد أو في الأسبوع عند تسميتهم وذبح الحقيقة عنهم أو نحو ذلك من المناسبات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من بعدهم من أئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم جميعا، فهي بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز اجتماع ومجالس 12 يوم ربيع الأول لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لنفسه ولا أمر بفعله، ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم له، وهم أحرص الناس على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، والخير كله في اتباع هديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الوعظ في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الناس وتعريفهم بدينهم، ووعظهم بما يرقق قلوبهم، مشروع في كل وقت، لورود الأمر بذلك مطلقا دون تقييد بوقت معين. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه في بيان حال المنافقين وموقف الدعاة منهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إلى غير ذلك من الآيات. فأطلق الله الأمر بذلك ولم يخصه بوقت. ويتأكد الوعظ والإرشاد عند وجود ما يقتضيه كخطب الجمع والأعياد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكرؤية منكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من مقتضيات تخصيص ذلك اليوم بقربة من القرب أو وعظ أو إرشاد أو قراءة قصة المولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بذلك. ولو كان في تخصيصه بذلك خير لكان صلى الله عليه وسلم أولى به وأحرص عليه، لكنه لم يفعل. فدل على أن تخصيصه بالوعظ أو بقراءة قصة المولد أو بأية عبادة من البدع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذا أصحابه لم يفعلوا ذلك، وهم أعرف وأعلم بالسنة وأحرص على العمل بها رضي الله عنهم أجمعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نرجو الإفادة عن التاريخ الصحيح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. خططنا لعقد مسابقات قرآنية وذبح خروف وإلقاء محاضرات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، نرجو إرشادنا ما إذا كان هذا البرنامج يجوز شرعا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل في ربيع الأول كما ذكره محمد بن إسحاق وعلماء السير في كتب السيرة. ثانيا، من البدع الممنوعة إقامة احتفال في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعقد مسابقات قرآنية فيها وذبح خرفان وإلقاء محاضرات عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بقدر نفسه وما ينبغي أن يكرم به وعارفوا بشرع الله تعالى، ولم يثبت عنه أنه احتفل بمولده ولا بمولد نبي من إخوانه السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا بمولد أحد من صحابته رضي الله عنهم. وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الكتاب المسمى بالبردة في المديح والتي يستعمل في الدعاء في وطننا؟ وهل هذا الكتاب إذا قرأته تثاب أم لا؟ وهل قراءة هذا الكتاب تصل إلى النبي كما يقول بعض الناس أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أكثر من قراءة القرآن الكريم ومن ذكر الله بما ثبت من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستغني بذلك عن قراءة البردة ونحوها، فإن التعبد بقراءتها وقراءة أمثالها بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلا ثواب في قراءتها، بل في بعض أبياتها شرك أكبر، مثل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إلى أن قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم اجتماع الناس للمولد مع زعمهم أن النبي يحضر مجالسهم؟ وهل هذا الاجتماع يصح شرعا؟ وماذا ينبغي لنا أن نفعل في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى ولد؟ من أي يوم وأي شهر وأي سنة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الآن أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: اجتماع الناس لإحياء ليلة المولد وقراءة قصته ليس مشروعا، بل هو بدعة محدثة، وزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يتمتع فيها بنعيم الجنة، وليست كحياته في الدنيا، فإنه قد توفي وغسل وكفن وصليت عليه صلاة الجنازة ودفن كغيره، وهو أول من يبعث من قبره يوم القيامة، وقد قال الله تعالى مخاطبا إياه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من السنة في شيء أن يقف الحضور لدى تلاوة أبيات التعظيم في الحفلات التي تقام بمناسبة مولد النبي الشريف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إقامة حفلة أو حفلات لمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محدثة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا، ولم يحتفل أصحابه رضي الله عنهم بمولده، وهم أعرف الناس بقدره وأرعاهم لحقه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي خلفائه الراشدين من بعده، والشر كله في الإعراض عن منهجهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد طلبتم مني توصيف نوع البدعة التي أحدثت في المساجد بمناسبة المولد النبوي، فأقول وبالله التوفيق: إن المحدثات في المساجد كثيرة، منها إقامة الحفلات فيها من غير اكتراث بالمصلين والقارئين لكتاب الله الكريم مع الرفع بالأصوات، ومنها إنشاء قصيدة بعد الصلاة حيث ينتظر التكبير من الإمام فيقول المنشد: اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام، فيقول القوم مثل قوله صوتا واحدا، فيقول المنشد: اللهم سهل أمورنا بحياة محمد عليه السلام، وهذه القصيدة تقرأ بقدر 7 دقائق تقريبا. فإن قال قائل من أهل السنة دعوا هذه البدعة، ردوا بأنه وهابي يجحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها يقوم القوم بعد الخروج من صلاة الفجر ويقابل بعضهم بعضا فيدعون الله واحدا بعد واحد، وهذا الأخير خاص في مسجد يقال القبي في حارة مدينة. ومنها دفن من يعظمونه في المسجد وغالبا تجاه القبلة قريبا منه وغير ذلك. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، آمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، ما ذكرته في السؤال كله من المحدثات التي لا يجوز فعلها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، لا يجوز دفن الموتى في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز حضور الاحتفالات البدائية كالاحتفال بليلة المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز، بل هو من البدع المنكرة. ثانيا، غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيها وأنها بدعة لا يجوز فعلها مشروع، ولا سيما في حق من يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن. أما حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز، لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكفير سوادهم وترويج بدعتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يحتفل الناس هنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والطلاب يضربون الدفوف، والكبراء يجتمعون في المساجد ويقرؤون القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الدين؟ وبعض الحكومات يعطلون في هذا اليوم ويؤجرون العاملين، هل هذا من الدين أم لا؟ عرفوني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على السنة وحذرنا من البدعة. وبعض المسلمين لا يحتفلون ولا يذهبون إلى المساجد لكرامة هذا اليوم، فهل هم من أهل السنة أم ينكرون كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكمه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ليس هذا من الدين، بل هو بدعة، وينصح من يفعل ذلك ويرشدون بإمارة المساجد بالصلاة ودراسة العلم وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما ورد بالشرع إمارة المساجد به، دون تخصيص يوم المولد بشيء من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل قراءة المولد النبوي الشريف حلال أم حرام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إقامة الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من البدع المحدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا شيخ وهو عالم بالدين ويقول في مجالس: اذكروا أمواتنا جميعا، لكن عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقد قال رسول الله: اذكروا موتكم بالخير، هل هذا حديث عن النبي؟ وما الحكم في هذه المجالس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، ما ذكر ليس هو نص الحديث، وقد روى أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، لكنه غير صحيح، لأن في سنده عمران بن أنس المكي، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. ثانيا، لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على الاجتماع من أجل ذلك، بل على ذكره وذكر غيره من المسلمين بالخير والمعروف مطلقة في أي زمان ومكان دون تحديد إلا فيما حدده الشرع، وهذا حق مأمور به في حق كل مسلم عامة.
0: وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلما ذكر اسمه في الأذان وفي الإقامة للصلاة وبعدهما، وفي التشهد في الصلاة، وفي خطب الجمعة وغير ذلك، دون تخصيص بيوم مولده أو ليلته، ودون اجتماع لذلك. ولهذا لم يجتمع الخلفاء الراشدون لذلك، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعرف بالشرع وأفهم لنصوصه ومقاصده منا، وأحرص على العمل به وعلى أداء حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم منا. وخير الهدي هديهم، فكانت إقامة حفلات الموالد بدعة في الدين لمخالفتها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نحن جماعة من حفاظ القرآن الكريم نجتمع كل عام بمناسبة ذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في ضريح أحد الأولياء الصالحين الذي يقام فيه موسم سنوي يختن فيه الأطفال ويتصدق فيه الناس على الطلبة بالأشياء والدراهم، وبعد ذهاب الوافدين يقوم الطلبة بجمع الأموال، بعضهم كل حسب مستواه وكرمه، ومن يبع الأشياء المتصدق بها بالمزايدة، فيقول أحدهم مثلا: ماذا وضعتم يا طلبة في هذا الخمار؟ فيقولون: وضعنا فيه الصحة أو الغنى أو صلاح الأولاد إلى آخره، فيباع بثمن غال يساوي أضعاف ثمنه الأصلي، ثم يشترون بهذه الأموال الذبائح التي تذبح في هذا الضريح، ويبقى هنا الطلبة مدة أسبوع يختمون القرآن كل ليلة عدة ختمات، ويصلون داخل حجرة الضريح، مع العلم بأن الضريح داخل الحجرة والحجرة داخل المقبرة العامة. ما حكم الله في هذا العمل؟ هل هو عمل يتقرب به إلى الله، أم أن هذا العمل لا أصل له في الشريعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وحبيبنا وسيد ولد آدم ولا فخر، وهو خاتم النبيين والمبعوث للناس عامة، وهو أول شافع ومشفع يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لكن الاحتفال بمولده بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لنفسه، ولا سنه لأمته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون، ولا سائر أصحابه رضي الله عنهم، وهم أفهم الأمة لشريعته وأعظم المؤمنين حبا له وأحرصهم على اتباعه وتوقيره. فلو كان الاحتفال بالمولد مشروعا لفعلوه، ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم، فهو بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. هذا وفعله في ضريح أحد الصالحين أو عنده يزيد ذلك ابتداعا في الدين وغلوا في الصالحين، وهذا هو الضلال المبين. ثانيا، ختان الأطفال سنة من سنن الفطرة، والصدقة في نفسها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكلا الأمرين حث عليه الشرع ودعا إليه. لكن فعل ذلك في احتفال سنوي عند ضريح صالح من الصالحين وذبح الذبائح عنده بدعة شركية ووثنية جاهلية، لما في ذلك من اتخاذ الضريح عيدا وتقريب القرابين إليه واستمدادا للبركة منه، كما هو ظاهر الحال من القصد إليه سنويا للختان عنده، والتصدق عنده بالأموال نقودا أو غيرها، والذبح عنده. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود. ثالثا، بقاء الطلبة عند الضريح مدة أسبوع يقرؤون القرآن يختمونه عند كل ليلة عدة ختمات بدعة أخرى، أو قراءة القرآن للأموات على القبر أو القبور من البدع المنكرة. رابعا، صلاتهم داخل الضريح في الحجرة المبنية له داخل المقبرة ممنوعة شرعا وباطلة، لأن ذلك من اتخاذ القبور مساجد الذي نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله. وقد تبين من هذا أن ما ذكرته من الأعمال في السؤال سلسلة من البدع الشركية والمنكرات، فعلى من رأى ذلك أن ينكره ويغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز المشاركة في الاحتفال بذكرى المعراج؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، ولا الاحتفال بالمعراج، ولا المشاركة في ذلك، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 7، وإلى حضرة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم 7 7 مرات: اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد المعلومات وفيوضاته وأمداده 100 مرة: اللهم كما أنت أهله، صلي وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله، أسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحيا ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام نعمتك يا الله، وتمام معرفتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك، نور الخلق هادي الأنام، وأصله وروحه أدركني، فقد ظلمت أبدا وربني، وليس لي يا سيدي سواك، فإن ترد كنت شخصا هالك، يا سيدي يا رسول الله 7 مرات، يا أيها الغوث سلام الله عليك، ربني بإذن الله، وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية، يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه، ضللت وضلت حيلتي في بلدتي، خذ بيدي يا سيدي والأمة، يا سيدي يا رسول الله 7 مرات: يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل، واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين، يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا، اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله 7 مرات: اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم 3 مرات. عزيز المستمع، أوالي قراءة هذا السؤال الذي يتعرض لأحد الأوراد المشبوهة: بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا 3 مرات: فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 3 مرات: ففروا إلى الله 7 مرات: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 3 مرات: الفاتحة. هذه الصلوات الواحدية لتنوير القلوب وتزكيتها وللمعرفة بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكيفيات في العمل بهذه الصلوات الواحدية، لازلنا في الاستفسار والسؤال. الأولى: النية الخالصة لوجه الله تعالى لا غير، ويكون المرء عند العمل بها على الاهتمام ببذل الوسع في الاستحضار كأنه في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة البالغة. الثانية: على مبتدأ العمل بهذه الصلوات الواحدية العمل بها بالأعداد المذكورة هناك أو أكثر في مجلس كل يوم وليلة، أي ساعتهما الفارغة عنده صباحا أو مساء أو غيرهما إلى 40، وله اختصار 40 7 أيام، لكن مع تضعيف الأعداد المذكورة 10، فالسبعة 70 والمئة 1000 والثلاثة 30 وإذا فات قضى ما فاته، ثم بعد إتمام الأربعين أو السبعة اتخذها وردا، أي يداوم على العمل بها كل يوم وليلة، أي ساعتهما الفارغة عنده. والأحسن في الأعداد للورد بالزيادة من المذكورة لأنها على الأقل، والإمداد غالبا بحسب الاستعداد. ولمن اتخذها وردا نقص الأعداد من الكل أو البعض، أو نقص بعض وزيادة بعض، وللمبتدئ وغيره العمل بها جماعة أفضل. والحائض والنفساء لا تقرأ عند العمل بها بالفاتحة ولا بآيات القرآن بنيته. عزيزي المستمع، لازلنا في عرض هذا السؤال المطول عن ورد من أوراد الصوفية المشبوهة. الثالثة: من لم يحسن أو لم يمكن له قراءة هذه الصلوات جميعها فليقرأ قبل إمكانه بعضها مكررا قدر مدة قراءة الجميع بأعداد كل، وهو 30 دقيقة تقريبا، أو إلى فراغ قراءة الجماعة. إن كل العمل بجماعة أو الاكتفاء بقراءة كلمة يا سيدي يا رسول الله مكررا بقدر المدة المذكورة. ومن لم يحسن أو لم يمكن ولو على قراءة بعضها فليمكث قدر تلك المدة مع الاهتمام ببذل الوسع والطاقة عند التكرار أو المكث في تلك المدة، كأنه على الحقيقة في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة والبالغة. النقطة الآتية مهمة جدا، مطلوب مطلبا أكيدا فضلا عمن عمل بهذه الصلوات الواحدية، الاهتمام بجد واجتهاد على بذل الوسع والطاقة في تمرين اعتياد قلبه كل حال ووقت ومكان، بإدامة قلبه بالله وللرسول بالرسول وللغوث بالغوث، ويؤتى كل ذي حق حقه مع تقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع، يعني في عدم الغفلة منها دائما مستمرة. والمراد من الله أن ينوي المرء في كل من عمله الظاهري والباطني الموافق للشريعة، أي المرضي عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم، واجبا كان أو غيره من السنة، والمباح بنية العبادة لله تعالى لا غير، أي لا للنفس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الشريعة وجود الأعمال لله تعالى وبالله، شهود الأعمال الظاهرية والباطنية أنها بحول الله وقوته، أي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، سورة الصافات. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والحقيقة شهود الأعمال بالله، فمن ادعى وأحسن بأن له حولا أو قوة أو فعلا بنفسه فقد أشرك بنفسه الله القائم بنفسه، وللرسول النية مع النية المذكورة في لله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي النية في عمله الموافق للشريعة، أي غير العاصي بنية العبادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في عرض الصلوات الواحدية الصوفية المليئة بالبدع والشرك بالله والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجواب اللجنة الدائمة على هذا العرض. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، سورة النساء. وبالرسول شهود العمل مما يرضى به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما عند الله من النعم الظاهرية والباطنية دينيا كان أو دنيويا أو أخرويا من شفاعته وتربيته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، سورة آل عمران. ولأنه أصل كل موجود والواسطة بين العبد وربه وبعث رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما ذكر من الله بالله وللرسول بالرسول وهو من مقتضى معنى الشهادتين على التحقيق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويؤتى كل ذي حق حقه، أي إتيان الحقوق التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أجمعين، واجبا كانت الحقوق أو غيره من السنة، والمباح وتقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع، علينا في إتيان الحقوق التي لا يمكن اقترانه تا
0: تقديم الأهم فالمهم، فإن كان على حد سواء في الأهم فتقديم الأنفع ثم الأنفع، أي الأكثر والأكبر نفعا عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أجمعين، نفعا دينيا ودنيويا وأخرويا. وإلى فتوى اللجنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، إن ما يسمى بالصلوات الواحدية وما مهد به لها فيه كذب وكثير من البدع.

ليس أصل كل موجود ولا من أجله خلق الخلق، بل هو مولود من أبوين كغيره من بني آدم إلا عيسى بن مريم فإنه لا أب له. وخلق الخلق لعبادة الله وحده كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اثنان، ومن البدع في ذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات، وقراءتها لغوث الزمان وأولياء الله 7 مرات، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. مع ما في ذلك من الشرك في قراءتها لمن سموه غوث الزمان وأعوانه. وكذا طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله في كل لمحة ونفس وبعدد معلوماته وفيوضاته وإمداده، وتحديدها 100 مرة بدعة. ومن البدع الشنيعة ما جاء في الصفحة الثانية من قولهم: نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، فإن ذلك القول بوحدة الوجود والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يغرقهم في لجتها حتى يغيبوا عن الوجود فلا يكون لهم سمع ولا بصر ولا إحساس إلا بهذه الوحدة، وهذا هو الكفر الفاضح والضلال المبين. ومن البدع الشركية أيضا نداؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدركهم واستعانتهم به أن ينظر إليهم نظرة توصلهم إلى الله تعالى، وأن يأخذ بأيديهم، يتقربون بهذه الشركيات ونحوها ليزول ما بهم من ضيق وفرقة ويفرج ما بهم من شدة وبلاء، ويرددون هذه الكلمات والأبيات الشركية مرات محدودة، وهيهات هيهات أن يجنى من الشوك العنب ويستخرج من الحنظل العسل. ومن البدع الشنيعة حث المبتدئ على العمل بالصلوات الواحدية بأعداد محددة إلى 40 يوما، ويرخص للمريد أن يختصرها إلى 7 أيام على أن يضاعف عدد الذكر بها، ثم بعد 40 يوما أو الأيام 7 يتخذها وردا يداوم على العمل بها كل يوم وليلة صباحا ومساء، وما فاته من أعداد العمل بها قضاه، إلى غير ذلك من شرع ما لم يأذن به الله مضاهاة لشرع الله. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. فلينظر العاقل الرشيد كيف شبه عليهم الشيطان حتى وقعوا في الشرك، وكيف زين لهم سوء عملهم حتى اتخذوه عبادة تقربهم إلى الله ويكسبوا بها قوة بعد ضعف، ووحدة بعد فرقة، وعزة بعد ذل، وكيف استحوذ عليهم الشيطان حتى استفزهم إلى أن يدعوا غيرهم إلى العمل بما وقعوا فيه من الشرك والبهتان رجاء أن يصلوا إلى الحق عن طريق الباطل وإلى الهدى عن طريق الضلال. وهيهات هيهات، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين؟ وهل يجوز الاحتفال بذلك؟ وهل يجوز رفع العلم لذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، النذر عبادة لثناء الله على من وفى به ووعده سبحانه بحسن جزائه. قال تعالى: يوفون بالنذر، وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا. وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة، يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس، ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها، لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات. وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص

0: وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر، فينبغي ترك توزيعه على الناس لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه. ثانيا، لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين، ولا إحياء ذكرهم بالموالد ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم، ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك، لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام. وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع تتعلق ببعض الليالي والأيام. سؤال: ما حكم الاحتفال بليلة 27 ليلة القدر؟ جواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من وجوه البر، وكان في العشرين الأول ينام ويصلي، فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليله، وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في أحد أوتاره، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه. رواه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي، وجاء فيه: التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إن وافقت هذه الليلة. فقد روى أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر. وأما الاحتفال بليلة 27 على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة القدر، فالاحتفال بها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بليلة 27 من رمضان خاصة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الاحتفال بليلة 27 من شهر رمضان خاصة بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وإنما المشروع إحياؤها بالعبادة والصدقة ونحوها كسائر ليالي العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز طبخ الطعام والاهتمام به في ليلة المعراج وليلة القدر وإرساله إلى المسجد حتى يدعو الإمام على الطعام لإيصال الثواب على حسب العادة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز تخصيص ما يسمى بليلة المعراج وليلة القدر بما ذكر من الاهتمام بطبخ الطعام ولا إرساله إلى المسجد ليدعو عليه الإمام رجاء وصول الثواب إلى الميت، بل هذا بدعة، فينبغي تركه وعدم التزام حالة معينة أو وقت معين للذبح إلا في الأضحى والهدي، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول بعض العلماء إنه وردت أحاديث في فضيلة نصف شعبان وصيامه وأحياء ليلة النصف منه، هل هذه الأحاديث صحيحة أو لا؟ إن كان هناك صحيح فبينوه لنا بيانا شافيا، وإن كان غير ذلك فأرجو منكم الإيضاح أثابكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة عن شعبان، إلا أنها لم تخص بعضا من أيامه دون بعض، فمنها ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وفي حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه الإمام أحمد والنسائي. ولم يصح حديث أنه صلى صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم بعينه من شعبان، أو كان يخص أياما منه بالصوم، لكن وردت أحاديث ضعيفة في قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها، منها ما رواه ابن ماجة في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من الأحاديث في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان، من ذلك ما رواه في صحيحه عن عائشة أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو في البقيع رافع الرأس، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وقد ضعف البخاري وغيره هذا الحديث، وأكثر العلماء يرون ضعف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وصوم يومها. وقد عرف عند علماء الحديث تساهل ابن حبان في تصحيح الأحاديث، وبالجملة فإنه لم يصح شيء من الأحاديث التي وردت في فضيلة إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم يومها عند المحققين من علماء الحديث، وكذا أنكروا قيامها وتخصيص يومها بالصيام، وقالوا إن ذلك بدعة. وعظم جماعة من العباد تلك الليلة اعتمادا على ما ورد من الأحاديث الضعيفة واشتهر عنهم ذلك، فتابعهم عليه الناس تحسينا للظن بهم، بل قال بعضهم لفرط تعظيمه لليلة النصف من شعبان إنها الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن وأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا من الخطأ المبين ومن تحريف القرآن عن مواضعه، فإن المراد بالليلة المباركة في الآية ليلة القدر لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان للأحاديث الواردة في ذلك لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا مساجد يجتمع فيها أناس في ليلة 15 من شعبان ويقرؤون سورة ياسين 3 مرات ويقرؤون المولد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله في الحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذا العمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا الأمر مما أحدثه الجهل بغير هدى من الله. وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رسالة في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. حاشية: نص ما كتبه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه ونفع المسلمين بعلمه آمين في حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه على جميع خلقه. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعيد الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا 50 صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، فهي 5 في الفرض و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها. ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، فلم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول أو الفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمه ليس من الإسلام في شيء، وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظم خطرها وتنفيرا لهم من اقترافها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي السنن عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع، والمصادمة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة، أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم، رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ضمها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان. عزيزي المستمع، أوالي قراءة الحاشية المتضمنة لفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية من سورة المائدة. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الآية من سورة الشورى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، فكله وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال كله بدعة مردودة على من أحدثه ولو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها. أذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدع كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم. انتهى الشريط 30 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 31.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 31 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. نتابع القراءة في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها من الليالي التي شرعها الناس ولم يشرعها الله. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة. أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة من ذلك. قد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب إطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيبه. كما قال الله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الآية من سورة الشورى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية من سورة آل عمران. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمهما. وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد ابن معدان ومكحول ولقمان ابن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما أنه يستحب إحيائها جماعة في المسجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان. ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من روايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان. وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروع لم يجوز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة إن زيادا النميري يقول: إن أجر النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته، وكان زياد قاصا. انتهى المقصود. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه: حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى له كل حاجة إلى آخره، هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ورجاله مجهولون. وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل. ولابن حبان من حديث علي: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، ضعيف. وقال في اللآلئ: 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء. قال: و12 ركعة بالإخلاص 30 مرة موضوع، و14 ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء، كصاحب الإحياء أي الغزالي أو الغزالي وغيره، وكذا من المفسرين. وقد رويت صلاة هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه. انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتاب المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلامهم في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنع لطالب العلم ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث بالإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه من الأحاديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزة لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في فضل ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصهما بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة 27 من رجب التي يعتقد البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة. هذا لو علمت فكيف، والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف. وقول من قال إنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة. ولقد أحسن من قال وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت فتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وكذلك في حكم الاحتفال بالليالي التي لم يشرعها الله ولا رسوله للاجتهاد والعبادة فيها. وكان هذا في الحاشية. نعود إلى الأسئلة. سؤال: يجتمعون ليلة 17 من رمضان ويقرؤون سورة ياسين والمولد في مساجدهم، هل هذا العمل جائز؟ جواب: الإجابة عن هذا السؤال هي الإجابة عن السؤال الأول، لأن الحكم في الحالتين واحد وهو المنع للأدلة المتقدمة. سؤال: هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض للإمام والناس كلهم مجتمعون؟ جواب: العبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره. والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد جرى على ذلك خلفاؤه وصحابته من بعده، ومن بعده متابعون لهم بإحسان. ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يطلب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه. إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله. هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي، إلا أن النسائي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته وذكر الحديث. وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام. وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى البخاري ومسلم عن وراد كاتب مولى المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي رواية لمسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع مثل جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سؤالي عن ليلة النصف من شعبان، هل هذه الليلة التي في سورة الدخان يفرق فيها كل أمر حكيم؟ عزيز المستمع، أورد الآية بلفظ يفرق فيها ونحن نقرأ السؤال كما هو. هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان أم المراد بها ليلة القدر، ليلة 27 من رمضان المبارك؟ وهل يستحب في ليلة النصف من شعبان العبادة والذكر والقيام وقراءة القرآن وصيام يوم 14 من شعبان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. ثانيا، لا يستحب تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة مما ذكرت أو غيره، بل هي كغيرها من الليالي الأخرى، وتخصيصها بشيء من العبادات بدعة. وأضيف عزيز المستمع أن صحة الآية فيها يفرق كل أمر حكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن أبي قد أوصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي، وذلك ليلة النصف من شعبان كل سنة، وفعلا كنت أعملها إلى حد الآن، غير أن بعض الناس لاموني على ذلك، يقولون قد لا يجوز ذلك، فهل هذه الصدقة ليلة النصف من شعبان جائزة حسب وصية أبي أم غير جائزة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة، ولو أوصى بذلك والدك، وعليك أن تنفذ هذه الصدقة، لكن لا تخص بها النصف من شعبان، بل اجعلها كل سنة في شهر من شهور السنة دون تخصيص شهر معين، والأفضل في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في يوم العاشر من المحرم بعض الناس يوسعون الطعام على أهله ويبينون الخطباء فضائله الدينية والدنيوية، ماذا حيثية؟ وهكذا بعض الناس يقولون بالتجارب طعمة البركة في المال. هذا نص السؤال. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشر، وإذا حث الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبين فضله فهو خير. أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة، وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة، حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في 27 من رجب وفي 6 من صفر وفي 15 من شوال وفي 10 من شهر محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صحيحة وتدل عليها السنة، أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع الأعياد. سؤال: الاحتفالات بالأعياد الدينية، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، النصف من شعبان، إلى آخره حسب المناسبات. هل هذا جائز؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ألف: الاحتفال بالأعياد البدائية لا يجوز. باء: في السنة عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها. جيم: لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم. دال: الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة 27 من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدم في الفقرة السابقة. والله المستعان، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقاموا لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد، فما هو رأي الإسلام في هذه الأعياد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله، فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة، فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده عيدا ولا أرشد إليه أمته، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤها وأصحابه، ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا عيدا لمولده أو لمولد أحد منهم رضوان الله عليهم، والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك ما في هذه البدعة من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة فيما أحدثوه من الأعياد، والله المستعان. سؤال: إن ابني يقيم حاليا مع والدته، ووالدته تعمل له سنويا في موعد ولادته ما يسمى بعيد ميلاد، وهي حفل تتخلله المأكولات والشموع بعدد سنين عمره، كل شمعة تمثل سنة، يقوم الطفل بإطفائها ثم تبدأ الحفلة، فما حكم الشرع في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز إقامة عيد ميلاد لأحد لأنه بدعة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأنه تشبه بالكفار في عملهم، وقد قال عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا هنا في جنوب إفريقيا، إذا كان الشاب أو الشاب قد بلغ من العمر 21 عاما، فالناس يحتفلون ويقرؤون القرآن الكريم ويطبخون أنواعا من الأطعمة ويجتمعون ويعطون البالغ من العمر 21 سنة مفتاحا، فهل تجوز هذه الأشياء في الإسلام؟ وما حكم هذه الأفعال في الإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إنما ذكرته من الاحتفال وقراءة القرآن إذا بلغ الشاب أو الشابة 21 عاما لا أصل له في الشريعة، بل هو بدعة وتشبه بمن لديكم من النصارى، فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم وأحمد في المسند. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في أي يوم بالضبط يحتفل المسلمون بعيد الأم؟ وهل حقيقة أنه يوم ازدادت فاطمة الزهراء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الاحتفال بما يسمى عيد الأم ولا نحوه من الأعياد المبتدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم، ولا من عمل سلف الأمة، وإنما هو بدعة وتشبه بالكفار، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا إمام أحد المساجد في جدة، وقد ألقيت خطبة في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيها أن الاحتفال بمولد الرسول بدعة من البدع المستحدثة في الدين. وفي الأسبوع الثاني كانت الخطبة في أسبوع المساجد، وكان عنوان الخطبة عمارة المساجد، وذكرت فيها العناية بالمساجد وتعميرها وفرشها مستنبطا ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة تقدم إلي أحد المصلين قائلا: يا عمي الشيخ، تحدثت إلينا في الأسبوع الماضي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن الاحتفال به بدعة، أحب أن أسألك سؤالا. فقلت له: تفضل أجيبك حسب الاستطاعة. فقال: ما هو حكم الشرع في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعيد مولد الأطفال وعيد الأم وأسبوع الشجرة وأسبوع المرور واليوم الوطني للمملكة وأسبوع المساجد، أليست بدعة؟ فلماذا تحاربون الاحتفال بمولد الرسول مع العلم أنه أعظم رجل عرفته البشرية جمعاء، وهو أحق وأهل لذلك، ولا تنكرون على هذه الاحتفالات الأخرى بل تشجعونها، وخاصة أنتم أيها السعوديون؟ فبينت له ذلك مستعينا بالله، وقلت له: المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها. فقال لي: انظر إلى الشوارع، آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات، أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد؟ انظر يا عم الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
2: الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في حكم الاحتفال بالموالد وأسابيع المرور والشجرة وعيد الأم واليوم الوطني للمملكة وكل ذلك. قال: فبينت له ذلك مستعينا بالله، وقلت له: المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها. فقال لي: انظر إلى الشوارع، آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات، أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد؟ انظر يا عمي الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، مرمية في الحديقة ويصب عليها واية النفايات: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنني أنقل لكم كلام الشخص حرفيا حسب ما تكلم به علي، وفعلا أخذت القطعة المكتوبة عليها وغسلتها وأحرقتها. فقال لي: يا عمي الشيخ، أنا لا أريد منك شيئا، إنما الذي أرجوه أن تتكلموا أنتم يا خطباء المساجد وأصحاب الكلمة المسموعة، ولكن أنتم يا خطباء السعودية لا تستطيعون ذلك. إذا قالت الحكومة هذا حرام قلتم حرام، وإذا قالت حلال قلتم حلال، وأنت أول واحد تقول لي هذا عمل خير وتشجيع المسلمين إلى فعل الخير. أنا لا يمكن أقنع بهذا الكلام إلا بفتوى شرعية من كبار العلماء. ولا تنسى يا شيخ أن الساكت على الحق شيطان أخرس، والسلام عليك، انتهى. لذا أرجو الفتوى الشرعية في الأعياد المذكورة بالصفحة الأولى مفصلة وبالدليل لكل موضوع على حدة، والله يحفظكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات. ثانيا: ما كان من ذلك مقصودا به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار، فهو بدعة محدثة ممنوعة، داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. مثال ذلك الاحتفال بيوم بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني، لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله، وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار. وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلا لمصلحة الأمة وضبط أمورها كأسبوع المرور وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا حرج فيه بل يكون مشروعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنواع من البدع. سؤال: سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها، ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام، سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة.

الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. الحديث رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم. فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل، قد ادعى شيئا لا أساس له من الصحة، فإن الآجال لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم خلع النعال عند التحية في الشريعة الغراء؟ لأن بعض العلماء يبيحون ذلك ويستدلون بقوله تعالى في سورة طه عند قوله: فاخلع عليك، وهل هذا صحيح؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز اتخاذ خلع النعال عند التحية سنة وشرعا في الدين، وخلع النعال في شريعة موسى عليه السلام منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بالصلاة بالنعال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس ثم إذا نزل القحط يأمر الناس بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر؟ هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل النذر والذبح لغير الله تعالى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، ولا ينبغي له أن يكتبها لأنه لا يجوز تعليقها. وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها، ويجب أن يبين له أن هذا شرك، والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها. والنذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك، لقول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والنذر داخل في قوله تعالى: ونسكي. ثانيا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر، وإنما المشروع في ذلك صلاة الاستسقاء والدعاء والاستغفار والصدقة على الفقراء، بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا في مصر بئر بسيناء، يقال إن نبي الله أيوب قد أمر الله أن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى فشفاه الله تعالى، وأصيبت عندنا امرأة بمرض فأرادت أن تذهب إلى البئر لتركض فيها كما صنع نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها أن تغتسل من هذه البئر طلبا للاستشفاء، أم يصير هذا شركا واستعانة بغير الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا صحة لذلك، ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه أيوب، فلا يجوز لها أن تذهب إلى ما زعم أنه بئر أيوب. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حدثني أحد المشايخ فقال: جاء شيخنا المتوفى إلى والده في الرؤيا وإلى رجل آخر وقال لوالده: ابني لي ضريحة، أي مقام، ففعل ووجد جسمه سليما، ومعلوم أن هذه الأضرحة مزار للناس وقد تعرضهم للشرك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ إن الناس يطوفون بها ويتوسلون عندها. وحدثني بعض الصوفية فقال: إن الشيخ إذا مات إذا لم يظهر كرامة جاء إلى أحد كبار الناس وأمره ببناء ضريح، وهذا غير جائز شرعا كما قال السلف، فهل الذي يأتي في الرؤيا الشيخ أم الشيطان؟ وهل يصدق الكلام ويفعل ما أمر به؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد.
ليست هذه رؤيا وإنما هي حلم، والحلم من الشيطان، وذلك

0: لمخالفتها الشرع، فإن البناء على القبور وإقامة القباب عليها من كبائر الذنوب وذرائع الشرك. فقد ثبت عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفة إلا سويته. رواه مسلم. فيجب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم العمل بهذا الحلم وأمثاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يضع بعض من الناس أماناتهم وحاجاتهم على قبور الصالحين، ظنا منهم أنهم يتولون حراستها فلا تسرق ولا تنهب ولا تؤخذ. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، اعتقاد أن الموتى يقومون بحراسة ما يوضع على قبورهم من الأمانات كفر بواح وشرك في الربوبية، يستوجب من مات عليه الخلود في النار. ووضع الأمانات أو الحاجات الأخرى على القبور للحفظ أو البركة كله لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا، حيث عندنا يقام كل عام على الأولياء ولائم تكلف الناس كثيرا، ويرى ضعفاء العقول أنه واجب عليهم القيام بذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء، لأن هذا من البدع المحدثة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يجوز للمسلم حضورها، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله جل وعلا عنه بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان المقصود بإقامة الولائب التقرب إلى الأولياء بذلك طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة، أو حصول المدد منهم للأحياء الذين أقاموا الولائم، فهذا شرك أكبر، لأن ذلك عبادة لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا ضاع من الإنسان شيء وقال إنه على رجعه لقادر 200 مرة، فهل يرجع له ما فقده أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لم يثبت ذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا هو من الأسباب العادية التي يسترجع بها المفقود، بل هو من استعمال القرآن في غير ما أنزل من أجله، مع ما في ذلك من التحديد بعدد، والتحديد به أمر توقيفي لا يعلم بالعقل، وكان استعمال ذلك بدعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة قولهم علي كرم الله وجهه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا أصل لتخصيص ذلك بعلي رضي الله عنه، وإنما هو من غلو المتشيعة فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أهل مصر يدعون أن رأس الحسين عندهم، وأهل العراق يدعون أن مسجدا لديهم يسمونه المشهد الحسيني، ولا أدري ما صحة ذلك، وأين يوجد قبر الحسين على أرجح أقوال العلماء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الحسين رضي الله عنه قتل في العراق في المحرم 61 هجرية، ودفن جسده في العراق. أما دعوى أن رأسه نقل إلى مصر ودفن هناك فلا نعلم له أصلا، وقد أنكر ذلك بعض المحققين من أهل العلم، ولا يضرك جهلك بذلك، وإنما المشروع لك ولغيرك من المسلمين الترضي عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. حاشية: انظر رأس الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 400 وما بعدها من طبعة السلفي الصالح محمد نصيف. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد ذكروا لي أن هناك في الجزائر من يسمون بالقبوريين الذين يعتقدون عقائد فاسدة، منها طوافهم حول القبر على السيارة 3 مرات معتقدين بعدم إلحاق الضرر بالركاب، ومنها دعاء إمام في الحجر التي يجعلها وسادة للميت ويقرأ في دعائه: إنك يا فلان تأتيك هذه الأسئلة، ويذكرها ويقول: إذا سئلت فأجب بهذه الأسئلة ولا تعجز عن الإجابة فتكون من الهالكين، وإذا أجبت عنها ضمنت لك الجنة ووفقت إلى الصواب، إلى آخر معتقداتهم. المطلوب: ما حكم فعلهم هذا؟ وهل تجوز الصلاة وراءهم والمعاملة معهم مع الاضطرار وبالعكس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرته من أفعالهم من البدع الممنوعة شرعا، وطوافهم حول القبر منكر وشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا مسلم عن أب وجد، وأيضا من قلب وإيمان وعمل، أعمل لكل ما نص به الإسلام إلا ما أجهله. لي صديق من الإخوة المسلمين، ولي صديق في الطريق العلوية المنتسب لشيخ ابن علوة المستغني الذي ملك عدة زوايا، أي مساجد الزهد وغيرهم، في طريق حمداوة الذين يلعسون النار ويسحرون الحلوة، وكذلك طريق عساوة، عملهم يداعبون الحياة ويسحرون ويبيعون الحجوب تقيهم، أي تقي الناس من الحياة وتمنعهم من ضرب الجن إلى آخره. ولي أخ مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، وآخر في الكشافة الإسلامية، أي طريق الأصح من هذه الطرق؟ وهل ما تعمله هذه الطرق ومتخذ هذه الطرق يجازون أم يحاسبون؟ وما الدليل؟ أنا مع هؤلاء لا أعرف من هو الصحيح ومن هو الخاطئ، دلوني على الصواب. وهذا يرجع لعدم تمكني في الفقه الإسلامي، أو أن ترشدوني لما فيه الخير من هذه الخرافات إن كانت خرافات. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة الصحيحة هي طريقة الإسلام التي جاء بها كتاب الله تعالى وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، والشهادة لله بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة إلى الناس أجمعين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت أي البيت الحرام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجتهاد في نصرة دين الإسلام، والصبر على الأذى في سبيل حمايته ونشره، ولزوم جماعة المسلمين، والحب في الله والبغض في الله، ونحو ذلك مما جاء في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان على هذه الطريقة فطريقته هي الصحيحة، ومن كان موافقا لشيء منها ومخالفا لآخر منها ففيه من الخير والصواب بقدر ما وافقها فيه، ومن الخطأ والشر بقدر ما خالفها فيه. أما السحر وكتابة الحجب وتعليق التمائم والكهانة فكلها لا يجوز. سؤال: ما حكم حمل الجنازة مع أناشيد البردة للبوصيري وأكل طعام أهل الجنازة؟ جواب: قراءة قصيدة البردة أو غيرها من قرآن أو أناشيد أمام الجنازة بدعة محدثة، فهي ممنوعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع من تسمى بخادم الحجرة النبوية وأمثاله. سؤال. مضمون السؤال أنه وصل إليه ورقة تتضمن أن الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيأ للنوم، وأنه أخبره بكثرة الفساد في الناس، وأخبره أنه يموت من أمته كل جمعة 160,000 على غير الإسلام، وأخبره ببعض أمارات الساعة وقرب قيامها، وأمره أن يعلن الوصية للناس، وأخبره بالعدة الجميلة لمن يصدقها، أو بالعدة الجميلة لمن يصدقها ويجتهد في نشرها، وبالوعيد لمن يكذبها ويكتمها ولا يبلغها للناس، إلى آخر ما ذكر في الرؤية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من الممكن عقلا الجائز شرعا أن يرى المسلم في منامه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها، فتكون رؤيا حق، فإن الشيطان لا يتمثل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه الإمام أحمد والبخاري من طريق أنس. ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها والتي نقلت إلينا نقلا صحيحا، وقد يرى في منامه شخصا على غير الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخيل إليه الشيطان أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس به، فتكون الرؤيا كاذبة. والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تصح نسبتها إليه كانت مصطنعة مفترى، وهذا هو الظاهر، فإنه لا يزال مدعى مجهول يسمي نفسه الشيخ أحمد ويدعي أنه رأى هذه الرؤيا. وقد توفي الشيخ أحمد خادم الحجرة منذ زمن طويل، كما أخبر بذلك أهله وأقرب الناس إليه حينما سئلوا عن ذلك وأنكروا نسبة هذه الرؤيا إليه، وهم ألصق الناس به وأعرفهم بحاله. وإن صحت نسبتها إليه فهي إما كذب منه وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أضغاث أحلام وخيال كاذب وتلبيس من الشيطان على الرأي، وليست رؤيا صادقة. والذي يدل على أنها كذب وبهتان أو خيال وزور ما اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما منافاتها للواقع فإنها لا تزال تدعى وتنشر مرات بعد وفاته، وقد أنكر أهله وألصق الناس به نسبتها إليه حينما سئلوا عن ذلك. وأما منافاتها للشريعة الإسلامية فلما اشتملت عليه من الأمور الآتية: أولا، الإخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام من الجمعة إلى الجمعة، وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها البشر، إنما يعلمها الله ومن يظهره عليها من رسله في حياتهم. وقد انقطعت الرسالة من البشر بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثانيا، إخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة، فإنه من الزور والأخبار المنكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال أمته بعد وفاته، بل لا يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما رآه بنفسه أو أخبره به من اطلع عليه من الناس أو أظهره الله عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى أن قال: إلا أنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. رواه البخاري. وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته، فلا يلحقه بذلك حرج، ولا يصيبه من وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا خجل. وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أن أهل الموقف كفارا ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدا بعد آخر حينما يشتد بهم هول الموقف، فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله، ثم ينتهي أهل الموقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند الله فيستجيب لهم، ولا يمنعه من الشفاعة لهم كثرة معاصيهم أو كفر الكافرين، ولا يخجل من ذلك، بل يذهب فيسجد تحت العرش ويحمد ربه ويثني عليه بمحامد يعلمه إياها، حتى يأمره أن يرفع رأسه وأن يشفع لهم، وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء. ولم يمنعه شيء من ذلك من رقاء ربه ومقابلة الملائكة، ولم يلحقه منه عار. ثالثا، إخباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية ونقلها من محل إلى محل أو من بلد إلى بلد، وتعيين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فادعاء العلم بذلك باطل، وقد ادعاه الشيخ المزعوم حيث قال في الوصية المكذوبة: ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، وقال: ومن يكتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مدينة قضى الله دينه، أو كان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه، فهو كاذب في ذلك. وكذا إخباره من الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبها ويرسلها، وتعيينه إياه بأنه يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويسود وجهه في الدنيا والآخرة، حيث قال فيها: ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، وقال: ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة. فهذا أيضا من الغيب الذي لا يعلم بتحديده إلا الله، فإخباره به وقد انقطع الوحي إلى البشر رجم بالغيب وكذب وزور. وكذا قوله فيها: ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن يكذب بها كفر، فهذا أيضا زور وبهتان، فإن التكذيب بالرؤية الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كفرا بإجماع المسلمين. رابعا، إن كل ما أخبر به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد يتضمن تشريعا بالحث على كتابة الوصية وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل بها واعتقاد ما فيها رجاء المثوبة التي حددها، ويتضمن تشريع تحريم كتمانها والتفريط في إبلاغها ونشرها والتحذير من ذلك خشية أن يحيق بمن كتمها أو فرط في نشرها ما أخبر به من الوعيد الشديد بحرمانه من الشفاعة وسوداد وجهه. خامسا، عدم التناسب بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال، وهو دليل الوضع والكذب في الإخبار إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب، فيجب أن يحضر المسلم هذه الوصية المزعومة ويعمل على القضاء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى شريط 31 من فتاوى اللجنة الدائمة، وهو الأول في المجموعة الرابعة، وله بقية على الشريط 32.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 32 من فتاوى اللجنة الدائمة، وهو الثاني من المجموعة الرابعة، ولازلنا مع العقيدة. سؤال: نحن دائما يأتينا رسائل من أماكن مجهولة ويقال فيها أشياء كثيرة، مثل: إن الدنيا قد قرب انتهاؤها وعلينا بصدقة كذا وكذا، وهل تلك الصدقة فقط تنجينا من عذاب الآخرة أو تؤخر قيام الساعة؟ وفي هذه الأيام بالذات جاءتنا رسالة من جمهورية السنغال مكتوبة باللغة الفرنسية بدون ختم أو إشارة للجهة الصادرة. فيها إمام المدينة المنورة يقال له الشيخ أحمد، بأنه رأى في المنام بعد قراءته من القرآن الكريم صباح يوم الجمعة في المسجد النبوي الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: قد مات بين الجمعة الماضية وهذه 60,000، ولم يدخل أحد منهم الجنة بسبب عدم إعطاء الأغنياء الزكاة والصدقات لمستحقيها، وعدم طاعة النساء لرجالهن والأبناء لأولياء أمورهم، وكذلك لأن المسلمين لا يفكرون بالله ولا يحجون. وقال له أيضا بأنه قد اقتربت الساعة وقفل باب الغفران وانتهاء الدنيا، ولذلك يجب علينا صيام أيام الاثنين مدة شهر وقراءة القرآن، لأن القرآن أيضا سيرفع إلى السماء. وقال: علامة ذلك ظهور نجم مختلف كل الاختلاف عن النجوم الباقية، والشمس أيضا ستقف في كبد السماء دلالة على ذلك. وقال: من هذا البلاغ أن يبلغه إلى إخوانه، وإذا بلغه سيرزقه الله من حيث لا يحتسب، وإذا كان مديونا قضى الله ديونه، وسيكون يوم القيامة مع النبي في الجنة، إذ كل من بلغ هذا البلاغ فلينم مسرورا أو يتمنى الموت إن كانوا صادقين. وهل الجنة تنال بدون جهد وكد أو كسب بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا أيضا: كل من سمع هذا البلاغ ولم يبلغ عاش فقيرا ومديونا، ومات مع المنافقين وأشبه أهل النار. كنا نعتقد ونؤمن بالله دخولنا الجنة وأرزقنا في هذه الدنيا من فضل الله ورحمته تعالى، ويعذبنا في الدنيا والآخرة بعدله لا بجمالنا ومالنا وأولادنا، بل بالخوف الذي يجعلنا نطيع الله ونقرأ القرآن ونفهم الآيات البينات، يجعلنا نرجو رحمته في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس للمدينة المنورة إمام يقال له الشيخ أحمد، وإنما فيها إمارة وجهاز حكومي إداري كامل يتولى شؤون الإدارة، وللمسجد النبوي إمام الآن هو فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن صالح، ولا نعلم إماما للمسجد النبوي من سنين طويلة يقال له الشيخ أحمد. والقصة التي كتب لكم عنها ووزعت في نشرات قصة مكذوبة مصطنعة. وبقية السؤال يقول: ومثل هذه الأشياء تجعل الذين يريدون الدخول في هذا الدين يتشككون زيادة على أعمالنا تجاههم بما ينافي الروح الإنسانية والإسلامية، لأن الآن نرى في البلدان الإسلامية المسلمين ولا نرى الإسلام، وفي بلدان غير الإسلامية نرى الإسلام ولا نرى المسلمين. يضاف في الجواب أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز قد كتب مقالا واسعا بين فيه أن هذه الرسالة والنشرة مكذوبة مصطنعة. حاشية: نص ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه، من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله بالإسلام وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام، آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان: هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف. قال فيها: كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى، فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا شيخ أحمد. قلت: لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله. فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة، لأن الجمعة إلى الجمعة مات 160,000 على غير دين الإسلام. ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار. ثم ذكر بعض أشراط الساعة إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ، ومن يكتبها ويرسلها إلى من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة. وقال: والله العظيم ثلاثا هذه حقيقة، وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام، ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر. هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر، وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها اختلاف. وكاذبها يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية. وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ العزيز، زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين تهيأ للنوم لا في النوم، فالمعنى أنه رآه يقظة. زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل، سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله. ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبين الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتريها على الكذب، وكنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة، ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم، فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها لبيان بطلانها، وأنها مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بها أحد. ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح أعرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة. ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية عن هذه الوصية، فأجابني بأنها مكتوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أصلا، والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة. ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة وأوصاه بهذه الوصية، لعلمنا يقينا أنه كاذب، أو أن الذي قال له ذلك شيطان وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجوه كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط، ولبس عليه غاية التلبيس، ووقع في خطأ عظيم، وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فأخبر سبحانه أنه بعث الأموات ليكونوا يوم القيامة مبعوثين محشورين لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا. فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط ملبس عليه، لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته، وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأتي. وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف. ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرأي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها؟ ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج به،
0: أو جاء من طريق الثقات الضابطين، ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم وأوثق، مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين، لكان أحدهما منسوخا لا يعمل به، والثاني ناسخا يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه. وإذا لم يمكن ذلك ولم يمكن الجمع، وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظا وأدنى عدالة، والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها. فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف عدالته وأمانته؟ فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع. فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا، فما أحره بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها، حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه، لقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين. والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الآية. ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينهم ويشرع لهم دينا جديدا يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه، وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيث افترى فيها أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا أقبح من الكذب. ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم جرأته على الكذب أن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم، فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد؟ ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا به تابعا لشريعته. وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدي. عزيز المستمع، لازلت والي قراءة الحاشية المطولة والتي فيها نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في هذه الرسالة المنشورة والمتداولة بين الناس والمنسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد خاتم الحجرة النبوية. وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبها، ولو أقسم مفتريها 1000 قسم أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم يكن صادقة ولم تكن صحيحة، بل هي والله ثم والله من أعظم الكذب وأقبح الباطل.
1: ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الله من كتبها ومن كذبها وعامله بما يستحق. ويدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدم أمور كثيرة. الأول منها قوله فيها لأن من الجمعة إلى الجمعة مات 160,000 على غير دين الإسلام. هذا من علم الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته، وهو في حياته لا يعلم الغيب، فكيف بعد وفاته؟ لقول الله سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب قوله فيها: من كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية إلى آخره. وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده، لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتابة القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة؟ وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم، ويدعوا الأسباب التي شرعها الله لعباده وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين ومغفرة الذنوب. فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية قوله فيها: ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها. كيف يجوز في عقل عاقل أن من لم يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليما من الدين بعد تراكمه عليه ومغفورا له ما جناه من الذنوب؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس. فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم، وها هنا جم غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم ولم يزل فقرهم. فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب. وهذه صفات وجزاءات من لم يأتي بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم. فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل وجمل كثيرة من أنواع الكفر؟ سبحان الله، ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب. عزيزي المستمع، واصل قراءة هذه الحاشية المطولة والتي فيها نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله في حكم النشرة المتداولة والمنسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل وأوضح الكذب قوله فيها: ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر. وهذا أيضا من أعظم الجرأة على الكذب ومن أقبح الباطل. يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته، ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار، ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار، وأن من كذب بها يكفر. لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية، وقال والله غير الحق. إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرا، لا من كذب بها. لأنها فدية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة، ونحن نشهد الله على أنها كذب وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ويدخل في دينهم ما ليس منه، والله قد أكمل هذا الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية 14 قرنا. فانتبهوا أيها القراء والإخوان وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات، وأن يكون لها رواج فيما بينكم، فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه، فاطلبوا الحق بدليله واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، ولا تغتروا بحلف الكذابين، فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه لهما من الناصحين، وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين، كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين، فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل. عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين وفتن المضلين وزيغ الزائرين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويلبسوا على الناس دينهم، والله متم نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين. ولقراءة فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع، والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذر منها غاية التحذير، وفيهما الهداية والكفاية. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم باتباعهم الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب، فإنه التواب الرحيم والقادر على كل شيء. وأما ما ذكر عن أشراط الساعة فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب السنة ومؤلفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سؤال: وصلتني رسالة من شخص مجهول على عنواني بالهاتف السعودي بالمدينة المنورة، وتجدونه وتجدونها رفق رسالتي هذه، وكما ترون فإن هذه الرسالة تشتمل على 4 آيات كريمات من كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك في المقدمة. وبعد ذلك شرع مرسلها ببيان ميزات عديدة وكبيرة لمن يقوم بطبعها وإرسالها، فاصل إلى حد الخيال وفي حدود 4 أيام، وضرب عدة أمثلة من الخير حصلت لأناس طبقوا ذلك، كما قام بضرب عدة أمثلة أخرى لمن يقوم بإهمالها من المصائب التي تحصل لمن لم يهتم بها. صاحب الفضيلة، إنني أعلم بأن القرآن الكريم يجب علينا المحافظة عليه والعمل به على كل الأحوال، ولكن الذي أشغل بالي هو هذه الطريقة التي سردها مرسل الرسالة من الخير العظيم لمن يقوم بتوزيع الرسالة، والشر الكبير لمن لا يهتم لها. وأنا أعلم بأن الخير والشر بيد الله، ولا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، وإنني قبل عدة سنوات قام بعض الناس بتداول رسالة مشابهة يزعمون أنها من الشيخ أحمد أحد بواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمتم بإيضاح الحقيقة في الصحف وبينتم حكمها، لذا بعثت لفضيلتكم هذه الرسالة راجيا إيضاح ما يراه فضيلتكم نحوها وإفادتي، جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تحديد ما يترتب على كتابة آيات من القرآن أو قراءتها من الجزاء ثواب أو عقاب عاجل وآجل من الأمور التي اختص الله بعلمها، لأنها من الأسرار الغيبية التي استأثر الله بعلمها، فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بتوقيف من الله، وبيان منه بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات المذكورة في السؤال حث على كتابتها خاصة، ولا على إرسالها وتداولها بخصوصها، ولا بتحديد جزاء لمن كتبها وأرسلها إلى غيره بأجر وثواب أخروي، ولا جزاء دنيوي من حفظ وغنى وتيسير أمر وكشف كربة، كما لم يرد وعيد فيهما جزاء لمن لم يكتبها من موت أو فقر أو إصابة بحادث أو آفة أو نحو ذلك. فمن حدد جزاء لمن كتبها وأرسلها وحدد زمنا لذلك فقد تكلم رجما بالغيب وقال على الله بغير علم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبذلك يعلم أن الدعوة إلى هذه النشرة وتحديد الثواب والعقاب عليها أمر منكر يستحق من فعله العقوبة من الله عز وجل، كما يستحق العقوبة من ولاة الأمر منعا له من الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله وردعا له ولغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رجوع الروح في الحياة الدنيا. سؤال: أفيد سماحتكم علما بأنني قد طالعت كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي، تأليف السلفي محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد السلام خضر، وقد قام بتصحيحه وإضافة بعض تعليقات عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، وقد طبع هذا الكتاب من نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ففي الصفحة 12: وكذا ما روى ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه، قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا معه. أرجو رأيكم الكريم في هذه الواقعة، وهل يمكن إرجاع الأرواح بدعوة ولي من الأولياء؟ كما أرجو أن تفصلوا هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة، راجيا من المولى عز وجل أن يوافقنا وإياكم ويسدد خطانا وخطاكم ويجعل آخرتكم خيرا من الأولى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: أولا، هذه القصة لا نعلم لها أصلا، وعلى فرض صحتها فيمكن أن يقال إن القبض الذي حصل قبض حسب علمهم، وأن روحه لم تقبض حقيقة، وهذا قد يقع لمن يصيب بسكتة قلبية مثلا، ولكن روحه لم تخرج فيحصل له سكون فترة ثم يزول هذا السكون ويعقبه حركة، فيظن بعض الناس أن روحه ردت إليه بعض قبضها وهي لم تقبض حقيقة. ثانيا، رد روح شخص معين إلى جسده بعد قبض الله لها ممكن بقدرة الله عز وجل، لكن إثبات وقوعه يحتاج إلى دليل. ثالثا، ورد في القرآن أدلة تدل على رد أرواح بعض المخلوقات لحكم أرادها الله تعالى، ومن ذلك ما جاء في قصة قتيل بني إسرائيل. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى الآية. ومن ذلك رد روح عزير وحماره بعد 100 سنة. قال تعالى: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حديث رواه ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس عن رجل أن رجلا من الأنصار توفي ثم ردت إليه روحه وأكل مع من حضروه، وذلك قد ورد في كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي. يقول سماحة الشيخ: قال الله تعالى: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك رده جل وعلا أرواح الطيور في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفتن. سؤال: ما معنى مضلات الفتن؟ وما معنى قول بعضهم إن هذه الفتنة هي من الله إلى عبده؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، مضلات الفتن هي الفتن التي تصيب الناس فتنحرف بهم عن سواء السبيل وتصدهم عن الصراط المستقيم، كالشبه التي تضل الإنسان عن الحق وتنحرف به عن جادة الصواب، وكدعاة السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويموهون على ضعاف النفوس فيستهونهم بما أوتوا من فصاحة وقوة بيان، وكالمرض أو الفقر الذي يتبرم به المرء ويضيق منه صدره فيسخط على قضاء الله وقدره، وكالغنى الذي يغتر به كثير من الناس ويحدثهم به الشيطان فيصطفيهم ويصدهم عن الصراط السوي، ونحو ذلك مما يفتن المسلم عن دينه أو يصد الكافر عن الهداية. ثانيا، التي قد يكون في ظاهره فتنة ومحنة كالفقر والمرض وتسلط الخصوم، وهو في الحقيقة وواقع الأمر منحة ونعمة، فقد يكون سببا للتوبة إلى الله والهداية والتوفيق وتحول الإنسان إلى خير وسعة بعدما كان ضيق الصدر متبرما بالحياة، فتفضي به الشدة إلى سهولة والبلاء إلى راحة وسعادة، فيجب على المسلم الصبر والرجوع إلى الله في كشف الضر عسى أن يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ إنه سيأتي يوم ينتصر المسلمون على اليهود حتى الحجر الذي يختفي فيه يهودي يتكلم وينادي بأنه تحت يهودي فاقتله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه البخاري. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته يوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته، حتى إن اليهودي لا يختبئ تحت شجرة أو حجر، فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله. رواه أحمد في مسنده. وكذا رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يأجوج ومأجوج اللذان ورد ذكرهما في القرآن، هل وجد على ظهر الأرض أو في عالم غير عالمنا؟ وهل هما من جنس البشر أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سورة الكهف الآيات من 89 إلى 99. فذو القرنين ومن مر بهم غربا وشرقا كلهم من البشر من ذرية آدم. وإن أردت التوسع فاقرأ قصة ذي القرنين في سورة الكهف وتفسيرها في تفسير الطبري وابن كثير والبغوي وغيرها من كتب التفسير المعتمدة لتفهم القصة وتعرف منها جواب سؤالك معرفة واسعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فذاك حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. الحديث رواه البخاري ومسلم. حاشية: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه أحمد في المسند من حديث ابن مسعود، وأخرجه من حديث ابن عمر، وأخرجه من حديث عمران بن حسين. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الفتنة التي يقولها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بالفتنة هنا الكفر. وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق. قال ألا يجيء قوله رأس الكفر أي معظمه في المشرق؟ انتهى. ونقل عن القاضي عياض ما نصه، قيل يعني بالمشرق فارس لأنها حينئذ دار معظمة. ورد بقوله في بقية الحديث أهل الوبر، وفارس ليس بأهل الوبر. وقيل يعني نجد مسكن ربيعة ومضر وهي مشرق، لقوله في حديث ابن عمر حين قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال هنا

0: تلك الزلازل والطاعون، وبها يطلع قرن الشيطان. وفي الآخر حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له، ولدعائه على مضر في غير موطن. ويقول حذيفة: لا تدع مضر عبدا لله إلا فتنوه وقتلوه. وكذا قال لهم حذيفة حين دخلوا على عثمان وملأوا الحجرة والبيت: لا تبرح ظلمة مضر لكل عبد لله مؤمن فتفتنه فتقتله. وقيل يعني ما وقع بالعراق في الصدر الأول من الفتنة الشديدة كيوم الجمل وصفين وحروراء وفتن بني أمية وخروج دعاة بني العباس وارتجاج الأرض فتنة، وكل ذلك كان بشرق نجد والعراق. وجاء في حديث الخوارج: يخرج قوم من المشرق، والكفر على هذا كفر نعمة، وقيل يعني الكفر حقيقة، ورأسه الدجال لأنه يخرج من المشرق. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم على قوله صلى الله عليه وسلم: حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، وأما قرن الشيطان فجانب رأسه، وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل شيعتاه من الكفر. والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. انتهى. حاشية: صحيح مسلم بشرح النووي. انتهى. والظاهر أن الحديث يعم جميع المشرق الأدنى والأقصى والأوسط، ومن ذلك فتنة مسيلمة وفتنة المرتدين من ربيعة ومضر وغيرهما في الجزيرة العربية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي: ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله: اعتزل الناس، اجلس في بيتك. وفي الصحيح في كتاب الفتن باب: كيف الحال إذ لم يكن خليفة الحديث، فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عند نزول النوازل بلا اعتزال، وقال: ولو أن تعض على أصل شجرة. نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والزمن ليس خاصا بهذا الزمان، وإنما هو عام في كل زمان ومكان من عهد الصحابة رضي الله عنهم، زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه. والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال: متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحد في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق، لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشراط الساعة. سؤال: أرجو التكرم ببيان علامات الساعة وأشراطها وكيفية الوقاية والحذر منها، وماذا يعمل من صادفته مثل هذه الفتن، جزاكم الله خير الجزاء. جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أشراط الساعة كثيرة، منها ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من قوله له: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة أو رعاة الإبل البهم في البنيان. عزيز مستمع، اللفظة هنا ولدت الأمة ربها، والمشهور ربتها، والله أعلم ربما كانت رواية أخرى. ومنها خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، ومنها استفاضة المال حتى يعطى الرجل الكثير من المال فيظل ساخطا، ومنها كثرة الفتن حتى لا يبقى بيت من بيوت العرب إلا دخلته. وعليك بقراءة كتاب النهاية لابن كثير رحمه الله، ففيه شرح الكثير منها، وفيه عظات وعبر، وبيان ما يقي الإنسان به نفسه من الفتن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: نعم. سؤال: هل طلوع الشمس من مغربها وعندها لا تقبل توبة عاص ولا إيمان من كافر حيث يغلق باب التوبة؟ جواب: نعم. سؤال: هل من علامات الساعة رفع الأمانة والإيمان من القلوب؟ جواب: نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما أوثق كتاب يتحدث عن أشراط الساعة وعن الملاحم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أوثق الكتب في ذلك بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وأوسعها كتاب النهاية لابن كثير، وإتحاف الجماعة في أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود ابن عبد الله التويجري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الخبر في المهدي المنتظر ونزول عيسى عليه السلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أما ما يختص بالمهدي فقد وردت أحاديث تدل على أنه يحكم هذه الأمة، فعليكم بمراجعة سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وغيرهما من كتب السنة، فقد ذكرت فيها هذه الأحاديث، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على تحديد زمانه، وكذلك ما ورد في نزول عيسى عليه السلام، عليكم بمراجعة كتاب التصريح فيما تواتر في نزول المسيح عليه السلام، وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى: بل رفعه الله إليه في سورة النساء. ولم يرد في الأحاديث الصحيحة فيما نعلم ما يدل على تحديد زمان نزوله، لكن فيها ينزل إذا خرج الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جواب بل سؤال: أرجو أن تفتوني عن صحة ووجود المهدي الذي يقال عنه في الأرض، وهل وردت أحاديث نبوية صحيحة عنه؟ أثابكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأحاديث التي دلت على خروج المهدي كثيرة، وردت من طرق متعددة، ورواها عدد من أئمة الحديث، وذكر جماعة من أهل العلم أنها متواترة معنوية، منهم أبو الحسن الآجري من علماء المئة الرابعة، والعلامة السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية، والعلامة الشوكاني في رسالة سماها التوضيح في تواتر أحاديث المهدي والدجال والمسيح، وله علامات مشهورة مذكورة في الأحاديث، وأهمها أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، ولا يجوز لأحد أن يجزم بأن فلان ابن فلان هو المهدي حتى تتوفر العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأهمها ما ذكرنا وهو كونه يملأ الأرض عدلا وقسطا الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من المهدي وما هي أشراط الساعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبل نزول عيسى يدعو إلى الإسلام ويقيم الله به الحجة ويهدي به كثيرا من الناس، وإن شئت التوسع في ذلك فاقرأ ما كتبه عنه ابن كثير رحمه الله في كتابه النهاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعنا سابقا عن قصة فتنة الدجال أنه يأمر السماء تمطر ويأمر الأرض أن تنبت أو تحمل ويطلع الكنوز من الأرض، وأنه يقتل رجلا ويحيا بعده، ويقول من يدرسوننا ما هو صحيح فعل الدجال؟ قمرة يقمر بها أعين الناس، فأفيدونا عن الصحيح. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال سيظهر آخر الزمان، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول له قم فيقوم، ويقول له أنا ربك فيقول له كذبت، بل أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنه يريد قتله بعد ذلك فلا يسلط عليه، وأنه يدعي الإلهية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث علامات تدل على كذبه في دعوى الإلهية: الأولى أنه أعور العين اليمنى، والله تعالى ليس بأعور. الثانية أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. والثالثة أنه يرى في الدنيا، والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت. يدل على ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم في باب ذكر فتنة الدجال من قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، إلى قوله صلى الله عليه وسلم عنه: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فأقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. وفي روايات أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج إلي يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فلا يسلط عليه. وعند مسلم أيضا أن مع الدجال ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلك. وهذا الأخير والذي يقال فيه أنه تخييل قمرة، وما عداه مما ذكر من أحداثه ليست تخيلا، بل هي حقيقة واقعة أجراها الله على يده لتكون فتنة يتميز بها الطيب من الخبيث، مع إقامة الحجة على كذبه فيما يدعيه من الإلهية. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي، وحدثني محمد بن مهران الرازي بالسند نفسه في حديث النواس، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وفيه ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فأضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك إلى آخره. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد الخدري فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قبل قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. انتهى من باب ذكر الدجال من كتاب الفتن الجزء 18، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل خروج الدجال كما صدرت فيه الأحاديث النبوية، وهل هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة أو ضعيفة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة على خروج المسيح الدجال وخروجه من أشراط الساعة، فعليك بمراجعة كتب الحديث في ذلك الصحيحين وجامع الأصول وغيرها من كتب الحديث المعتمدة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 32 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 33.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 33 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 3 من المجموعة 4. سؤال: هل سيظهر المسيح الدجال الذي أثبت ظهوره طائفة ونفته أخرى بما قرأت؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، نعم سيظهر المسيح الدجال، وأحاديث ظهوره صحيحة وصريحة ومتواترة، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح لذلك بقوله: باب ذكر الدجال، وساق 10 أحاديث. وأوضح الحافظ ابن حجر رحمه الله شرحها في كتابه فتح الباري، وبإمكانك الرجوع إليه أو إلى غيره من كتب السنة التي ذكرت ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال، وما معنى الدجال؟ هل هو موجود الآن أم لا؟ وأين وطنه؟ وما معنى عوره الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوره حقيقي أم مجازي؟ اكشف لنا حقيقة ما عندك من العلم جعل الله جنة الفردوس مثواك. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الدجال مأخوذ من دجل دجل إذا كذب وأخرق، لأنه يدعي ربوبية، وهذا من أعظم الكذب، وهو موجود. وأما عوره فحقيقي، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وخروج المسيح الدجال مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل المسيح الدجال يظهر على جميع الخلق؟ بمعنى، هل الأموات يبعثون ثانية أم يكون ظهوره على الأحياء في وقت ظهوره؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إنما يخرج على الأحياء خاصة، أما الأموات فلا يبعثون إلا بعد القيامة، لقول الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم يأجوج ومأجوج، وفي أية قارة يمكن وجودهم، وهل هم على سطح الأرض؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يأجوج ومأجوج من بني آدم عليه السلام، من ولد يافث ابن نوح عليه السلام، وكانوا يسكنون قارة آسيا شمال الصين منها، وهم على سطح الأرض كسائر بني آدم، وهم أولو بطش وبأس شديد، وقد عثوا فسادا في الأرض. قال الله تعالى في وصف رحلة ذي القرنين إلى المشرق الأقصى وما قام به من الإصلاح في هذه الرحلة: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. السدين جبلان بينهما واد، ومعنى خرج أي أجرى، زبر الحديد قطع الحديد، الصدفين جبلان بينهما واد، ومعنى أي يظهروه أي يعلوه ويتجاوزوه إلى الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. توحيد الأسماء والصفات. سؤال: تبارك اسم ربك، أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل، وكثرت خيراته وفاضت بركاته. سؤالي هنا: هو اسم الرب، هو الله، وهنا كلمة الله اسم علم للذات المقدسة ذات الله، وهنا المفسرون فسروا اسم الرب بذات الله الذات المقدسة، وهذا خطأ كبير وكفر. أرجو الجواب الصحيح من سورة الرحمن الآية 77. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الاسم الذي هو الألف والسين والميم من قوله تعالى تبارك اسم ربك دال على لفظ الجلالة الله، ونحوه من أسماء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من لفظ الجلالة وما في معناه من أسمائه تعالى المسمى، وهو ذات الرب بصفاته العليا، فتبارك لفظ الجلالة وسائر أسمائه الحسنى تعظيم لمسمياتها، وهي ذات الرب المتصفة بصفات الكمال، وليس تعظيما للاسم الذي هو الألف والسين والميم، بل تعظيم وتنزيه للفظ الجلالة ومدلوله المقصود منه، وهو ذات الرب بصفاتها، وكذا سائر أسمائه الثابتة له بالكتاب والسنة، وليست هذه الأسماء عين ذاته ولكنها دالة عليها. وعلى هذا يكون التنزيه لذات الرب أصالة، وللدال عليها من لفظ الجلالة ونحوه تبعا. سؤال: فسبح باسم ربك العظيم، أي فنزه يا محمد ربك عما أضاف إليه المشركون من صفات العجز والنقص إلى آخره. سؤالي هنا أيضا هو نفس سؤالي رقم 1 سورة الواقعة الآية 74، أي اسم الرب اسم علم للذات المقدسة، تفسيره بالذات المقدسة هل هو خطأ؟ جواب: وكذا القول في تفسير قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فالتسبيح ليس للاسم الذي هو ألف وسين وميم، وإنما هو لذات الرب أصالة، وما دل عليها تبع، وهو لفظ الرب العظيم، وليست كلمة الاسم ولا كلمة الرب عين ذات الرب سبحانه وتعالى. سؤال: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص وعما يقوله الظالمون مما لا يكيف به سبحانه وتعالى ولا يليق به من النقائص والقبائح. سؤالي هو نفس السؤالين الأول والثاني، سورة الأعلى الآية الأولى. جواب: وكذا القول في تفسير قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح لذات الرب أصالة ولكلمة الرب تبعة، باعتبارها دالة على ذات الرب سبحانه. أربعة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ يا محمد القرآن مبتدئا ومستعينا باسم ربك الجليل الذي خلق جميع المخلوقات إلى آخره. سؤال هنا أيضا: يقرأ باسم الرب، ثم كيف يستعين باسم الرب وهو اسم علم للذات المقدسة؟ يجب أن يستعين بالرب لا باسمه الذي هو الله. أرجو الجواب الصحيح. جواب: كذا القول في تفسير آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، فليست الاستعانة بالاسم الذي هو الألف والسين والميم، وإنما هي بلفظ الرب باعتبار المقصود منه وهو ذات الرب العلي الأعلى. فالابتداء بالقراءة والاستعانة فيها إنما هي بالرب نفسه سبحانه أصالة وبما دل عليه وهو كلمة الرب تبعا. سؤال: قال الله، إعراب لفظة الجلالة الله فقط. إني تعلمت في المدرسة أن إعراب كلمة الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، لماذا؟ لكن لفظ الجلالة غير ذات الله أي الذات المقدسة. جواب: لفظ الجلالة يعرب لأن الإعراب مما ينطق به أو يكتب، أما مدلوله فلا يعرب لأنه ليس بلفظ بل هو الرب نفسه، وهو المستعان به في القراءة وغيرها، وهو الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان وعلم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم دون الاسم بحروفه، ودون الجلالة فإنه لم يخلق شيئا ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم، فالاسم بحروفه ولفظه الجلالة وكلمة الرب غير المسمى، لأن المسمى ذات الرب بصفاته العليا. سؤال: أضاف النصرة إلى اسم الله، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سورة الروم. سؤالي هنا شرح أو معنى اسم الله، ولماذا إضافة كلمة اسم إلى كلمة الله فأصبح اسم الله؟ أرجو الجواب الصحيح. جواب: أضاف النصر إلى لفظ الجلالة وهو الله لأنه عالم على مسماه وهو الذات المقدسة مع صفاتها، وهو المقصود بلفظ الجلالة، ومنها النصر لا من الاسم، وإنما عبر عنها بلفظ الجلالة لدلالته عليها لا لأنه عينها. ومما تقدم يتبين أن الصلاة وسائر العبادات لمسمى الرب لا لكلمة اسم ولا لكلمة الرب ولا للفظ الله، إنما يذكر لفظ الرب ولفظ الجلالة ليتوصل بذلك إلى المقصود وهو ذات الرب المقدسة ومسمى لفظ الجلالة. فأسماء الله الحسنى لا تراد لنفسها، وإنما يعبر بها عن المقصود منها وهو مسماها، فهو المعبود حقا أصالة عن طريق ذكر أسمائه الحسنى، وهو الذي يجزي كل نفس بما كسبت. وننصحك بقراءة ما كتبه العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية في مبحث الاسم والمسمى، فإنه رحمه الله وفى المقام حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفرق بين الاسم والصفة. سؤال: ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل القادر العليم الحكيم السميع البصير، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على أمرين، والصفة دلت على أمر واحد. ويقال الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم. ويجب الإيمان بكل ما ثبت منهما عن الله تعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه، مع الإيمان بأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، كما أنه سبحانه لا يشبههم في ذاته لقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جاوز التسمي بالاسم المشترك. سؤال: يسعدني أن أتحدث في رسالتي المتواضعة إلى سماحتكم، فأنا أتحدث إلى واحد من أشهر الشخصيات الإسلامية في عالمنا الإسلامي وغيره، وأرجو أن يتسع صدركم الكبير لقراءة هذه السطور، ولكم من الله جزيل الشكر والعرفان، وجزاكم الله خيرا عنا. ذو الجلال والإكرام اسم من أسماء الله الحسنى، وهو تعظيم لله عن كل شيء وتنزيه له. وقد قرأت لسماحتكم رسالة مرسلة إلى العاهل السعودي، وكنتم قد بدأتموها بقولكم جلالة الملك. ألستم معي في أن الجلالة لله وحده، وأن الملك اسم من أسمائه الحسنى لا يجوز تسمية شخص بها أيا كانت صفته وشخصيته؟ فنرجو إيضاح ذلك من سماحتكم حتى لا يقع المسلمون في إثم من جراء تنزيه الأشخاص بهذه الصفات التي اختصها الله لنفسه دون غيرها. اللهم إلا رؤوف رحيم، صفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت قدر أن يقع تحت يدي وأنا أتصفح في المجلة العربية في العدد 89 منها رسالة شكر من الأستاذ محمد النويصر رئيس المكتب الخاص للعاهل السعودي إلى القائمين على إخراج المجلة، وهو يبدأ رسالته بقوله لقد تسلم جلالة مولاي حفظه الله خطابكم المرسل وبه أعداد المجلة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن كثيرا من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته في اللفظ والمعنى الكلي الذهني، فتطلق على الله بمعنى يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه، وتطلق على المخلوق بمعنى يخصه ويليق بجلاله أو يليق به. فيقال مثلا الله حليم، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حليم، وليس حلم إبراهيم كحلم الله، والله رؤوف رحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، وليس رأفة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته كرأفة الله بخلقه ورحمته. والله تعالى جليل كريم ذو الجلال والإكرام على وجه الإطلاق، وكل نبي كريم جليل، وليست جلالة كل نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه، ولا مثل جلال الله وكرمه، بل لكل من الجلالة والكرم ما يخصه. والله تعالى حي، وكثير من مخلوقاته حي، وليست حياتهم كحياة الله تعالى. والله سبحانه مولى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل صالح المؤمنين، وليس مال جبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل مال الله من الولاية والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة وأسلوب الكلام وما احتف به من القرائن، يدل على الفرق بين ما لله من الكمال في أسمائه وصفاته وما للمخلوقات مما يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق بهم. وقرأ ذلك في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع التدبر وإمعان النظر يتضح لك الأمر ويذهب عنك الإشكال بحول الله وقوته. ثم ارجع إلى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول رسالة التدمرية، فإنه وفى المقام حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ترجمة أسماء الله. سؤال: أريد أن أقدم إليكم سؤال قد اختلف العلماء فيه عندنا، وهو مما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، فنثبت ما أثبت الله تعالى وننفي ما نفى الله تعالى ونسكت عما سكت عنه الله تعالى، إما في كتابه أو بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يسمى الله بغير اسمه مثل خدا بالفارسية أو خداي بالبشتو أو كاد جود بالإنجليزية وغيرها من الأسماء؟ وهل يكون من ذكر الله أو من ذكره بغير اسمه الثابت في الكتاب والسنة ملحدا كما قال تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ أولا، ومن العلماء من يقول لا يجوز هذه الأسماء ويستدلون بجبرائيل ويقولون إيل اسم لله بالعبرانية، فإذا جاز بالعبرانية تغيير الاسم فيجوز أيضا باللغة أخرى، فهل يصح هذا التأويل أم لا؟ يقولون جبرائيل وميكائيل، إيل اسم لله بالعبرانية، وهل يجوز تغيير أسماء الله بلغة أخرى غير العربية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تجوز ترجمة أسماء الله لمن لا يعرف اللغة العربية بلغتهم إذا كان المترجم بصيرا للغتين، كما يجوز أن تترجم لهم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتفهيمهم الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الصفات. سؤال: قد قرأت في كتاب توضيح العقيدة المفيدة في علم التوحيد لشرح المزيدة لسيدي أحمد الدردير تأليف المرحوم الشيخ حسين عبد الرحيم مكي الجزء الثاني مقرر السنة الرابعة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية وتصحيح موسى أحمد الطبعة الرابعة سنة 63 و900 ألف ميلادية الموافق لسنة 83 و300 ألف هجرية، أن صفات الله عز وجل 20 صفة في قول مذهب جماعة منهم الرازية. أما في قول آخر فالإمام الأشعري ومن ذهب مذهبه أنها الصفات 13 صفة، والمتفق عليه حسب الكتاب 7 صفات، وهي صفات المعاني. فأفيدون أفادكم الله بما يجب لله تعالى في صفاته، وما عددها؟ هي 7 أم 13 أم 20؟ وإذا كانت 20 فما معنى كونه قادرة وكونه حية؟ وهل هذا الكتاب صالح للعقيدة الصحيحة؟ لأنني داخلني شك منه، لأن صاحب المزيدة أشعري وأريد أن أتبع وأقتدي بأهل السنة والجماعة لا الأشاعرة ولا غيرهم، فزودونا بكتاب يتكلم عن الصفات على مذهب أهل السنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأنه يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما القول بأنها 20 أو 7 أو 13 فلا أصل له، بل هو مخالف للكتاب والسنة والإجماع، والكتاب الذي ذكرته لا يصلح أن تعتمد عليه، وإليك نسخة من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرح الشيخ محمد خليل هراس، ونسخة من التدمرية والحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، والكتب الثلاثة المذكورة قد أوضحت مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات والرد على مخالفيهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الكفر في الصفات. سؤال: ما هو الكفر في الصفات؟ وهل هناك فرق بين العالم المعاند والمتأول في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الكفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها. ثانيا، من خالف الحق في ذلك عنادا بعد البيان وإقامة الحجة فهو كافر غير معذور، ومن خالف في ذلك متأولا لشبهة يعذر بمثلها فهو مخطئ معذور ويؤجر على اجتهاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة المجيء. سؤال:
0: كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السلف والخلف في مسألة التأويل، ونحن إن شاء الله مع السلف فيما ذهبوا إليه. ولكن ورد علي سؤال حول الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني عند قيامه بتحقيق الجامع الصغير وزيادته للحافظ السيوطي، ونص الحديث كما ورد: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. الحديث رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس. والسؤال: كيف يفسر هذا الإتيان؟ هل يفسر على حقيقته بأنه إتيان يليق بجلاله، أم يؤول كما يفعله الأشاعرة عندنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يفسر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى، لا يشبه إتيان المخلوق، ولا نتأوله على إتيان رحمته أو ملك من ملائكته، بل نثبته كما أثبته السلف في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإرادة والمشيئة. سؤال: علمنا أن العبادة من الإرادة، لولا الإرادة لما قدر العابد عبادته، وكذلك العصاة من الإرادة، لولا الإرادة لما قدر العاصي عصاته ولما يجازي الله العابد، ومع أن عبادته من الإرادة لولاها لما قدر على العبادة ولما عذب الله العاصي بعصاته، مع أن العصاه من الإرادة لولاها لما قدر العصاه، ومع أنه تعالى ليس بظلام للعبيد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في هذا الباب أن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو جل وعلا له الخلق والأمر، والعبد له إرادة ومشيئة، ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله جل وعلا بين طريق الخير وأمر به، وبين طريق الشر ونهى عنه، وجعل في العبد اختيارا وعقلا يميز به بين الخير والشر، والعبد هو الذي يختار لنفسه ما يشاء من الطريقين. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين. والخير الذي يصيب العبد من الله، والسيئة التي تصيب العبد من نفسه. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ومما تقدم تعلم أن العبادة التي تقع من العبد ويثيبه الله عليها من فضل الله على العبد، وهي حاصلة بإرادته واختياره، وأن المعصية التي تقع من العبد هي واقعة من نفس العبد وبإرادته واختياره، وعقوبة الله للعبد على هذه المعصية هي واقعة بسبب من العبد لأنه باشرها، وقد عامله الله بعدله في ذلك، وكلتاهما وقعتا من العبد بمشيئة الله وقدره السابق، وله في ذلك الحكمة البالغة، وقد أوضح ذلك سبحانه بقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. الآية، سورة النساء، الآية 78. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من فضيلتكم المحترمة أن تبين لنا هذه الكلمات التي قرأناها في كتاب فتح المجيد في الصفحة 15 من أول الكتاب. قال الشارح: فبين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلقة إلى آخره، فما معنى ذلك؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن الإرادة الكونية القدرية أعم مطلقة، فتشمل الإرادة الدينية والإرادة القدرية، وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي أخص مطلقة، فكل مطيع قد اجتمعت فيه إرادتان الشرعية والقدرية، أما الكافر والعاصي فقد انتفت منه الإرادة الشرعية في أعماله المخالفة للشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن لأمة مهما بلغت أن تدمر أحدا ما لم يشاء الله ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا تستطيع أمة مهما بلغت من القوة أن تدمر أحدا إلا إذا شاء الله ذلك، فلا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وإرادته تعالى، كما قال في محكم التنزيل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سؤال: هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر كبير أو صغير صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى؟ لتتابع
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
3: 8526.
4: العهد هو الميثاق، وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه عز وجل أمره ونهاه، وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر والنواهي أن يثيبه على ذلك، كما قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فهذا عهد من الله لمن آمن وجاهد في سبيل الله أن يغفر له ذنوبه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في بني إسرائيل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فأنت الآن قد عاهدت الله عز وجل على القيام بطاعته، فأوف بهذا العهد: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة لكل الشرع، فيقول: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وصراط الله تعالى هو دينه الذي أرسل به رسله، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأديان، فيجب على كل أحد من الناس أن يتبع هذا الدين وأن لا يتبع السبل فتفرق به عن سبيل الله ويضل ويهلك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن أوفى بعهد الله وممن قام بطاعة الله، وأسأل الله لي ولكم القبول، والتوفيق. وإذا كان من أسئلة فليكن بعد الصلاة إن شاء الله.
3: بارك الله في شيخنا الجليل وأثابه على جهوده وجهاده وجعل ذلك في ميزان حسناته، فقد تعلمنا الكثير وأفاض في هذه المحاضرة القيمة من العلم الدقيق والفقه العميق فيما يتصل بالعقيدة وأنواع الشرك، وفيما بينه من عدم وجود حق مستقل للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة، وكيف أن ذلك داخل في حق الله تبارك وتعالى، الأمر الذي يخفى على الكثير من المتحدثين، ثم ما أفاض به من حقوق الوالدين ومن التنبيه على الفواحش وأنواعها وشرورها، ومن التنبيه على بقية الوصايا. وكنت أتمنى على فضيلته بارك الله فيه وعليه لو نبه على نوع جديد من أنواع القتل للأولاد. إذا كان كنا عرفنا أنواع القتل في الجاهلية، أنواع القتل للأولاد، القتل الحديث من إعطاء من إخلاء السبيل للولد لمرافقة قرناء السوء، أو تمكينه من المال ليتناول مخدرا أو مسكرا أو يسافر للخارج في غير ما حاجة، موضوع في غاية الأهمية ولم يخفى على فضيلته بارك الله فيه وعليه. وستكون الأسئلة بعد الصلاة، فالذي أرجوه من إخواني ولا ألومهم، فوجود الشيخ بين أيديهم فرصة ثمينة، ولكن أذكركم أن الشيخ قد أمضى سحابة يومه في جهاد وجهود موفقة، ولا يكتفي بالنهار بل يقضي آناء الليل، فأرجوكم الرفقة به، وتكون الأسئلة في حدود نصف ساعة فقط. بارك الله في الجميع، ونفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وردت إلينا أسئلة كثيرة وحاولنا أن نستبعد المتكرر منها، وكلها أو معظمها قد صدرت بقولهم نحبك في الله يا فضيلة الشيخ، فليجيبكم فضيلته على ذلك.
4: فهم الله الذي أحبون فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة.
5: هذا سؤال يقول: لقد عم الفساد وكثرت وسائل اللهو والمنكرات، وضيعت الأمانة وقلت الأمطار ونزعت البركات، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل من تدخل ومناصحة ولاة الأمر؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ما ذكره السائل موجود، فقد كثرت أسباب اللهو وإضاعة الوقت، وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في مقابل ذلك هناك صحوة طيبة مشرقة يرجى منها خير ومستقبل زاهر للمسلمين، لا سيما وأن هذه الصحوة في الشباب الذين هم رجال الغد، وأن هذه الصحوة أيضا ليست في بلادنا فقط بل في جميع البلاد الإسلامية، وهذه إذا قارنتها بما ذكره السائل فإنه يكون الإنسان بين متفائل ومتشائم. ولكن إذا نظرنا إلى قول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإننا نغلب جانب التفاؤل ونقول إن الباطل مهزوم أمام الحق إذا أخلصت النية لله، وإذا أصلح استعمال الحق فإنه بلا شك سوف يدحض الباطل وسوف يزول بإذن الله عز وجل. أما ما ذكر من سؤاله هل من مناصحة لولاة الأمور، فنقول نعم، يجب على الإنسان أن يناصح ولاة الأمور، بل لا يتم الدين إلا بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما رواه مسلم عن تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأئمة المسلمين كل من يقتدى به ويؤخذ بقوله من العلماء.

0: ويجب على الإنسان الناصح أن يبعد عن نصحه حب الانتقام وأنه ينتقم لنفسه، لأن الحرمات التي تنتهك ليست حرماتك أنت بل هي حرمات الله عز وجل. فالواجب أن يكون نصحك يقصد به إقامة شرع الله ونفع عباد الله، لا أن تنتقم لنفسك وأن تقول أنا من أهل الخير وهذا من أهل الشر فأنا أريد أن أنتقم منه، بل اجعل نصيحتك لله عز وجل تريد أن تنتشله مما هو عليه من الباطل حتى ينفع الله بها. نعم.
1: هذا سائل يقول: ترك الصلاة مع الجماعة يكاد يكون مرض هذا العصر، هل من نصيحة وإرشاد لنا لمناصحة هؤلاء التاركين للصلاة مع الجماعة؟
0: نعم، النصيحة هو أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى بإقامة صلاة الجماعة حتى في حال القتال ومجابهة الأعداء، وهذا يدل على أن الصلاة مع الجماعة واجبة في حال الأمن من باب أولى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهمه بهذه العقوبة العظيمة يدل على أن ترك الجماعة إثم عظيم. وهو كذلك حتى قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإنسان إذا تخلف عن الجماعة بلا عذر لم تصح صلاته ولو صلى ألف مرة. فجعلوا حضور الجماعة شرطا لصحة الصلاة، وهذا وإن كان القول الراجح خلافه وأن صلاة ترك الجماعة تصح معه الصلاة لكن مع الإثم العظيم. ولكني أقول أيضا في جانب هذا السؤال: إننا ولله الحمد نشاهد كثرة الجماعة لا سيما في السنوات الأخيرة، ولقد كنا قبل نحو 20 سنة لا نشاهد في المساجد من الشباب إلا القليل، أما الآن ولله الحمد فقد كثر الشباب في المساجد وصارت المساجد أكثر مما كانت عليه منذ نحو 20 سنة، وهذا يدل على أن الخير في الزيادة، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله. نعم.
1: هذه سائلة تقول: ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل وتحديده؟
0: أولا ينبغي لنا نحن المسلمين أن لا يقع في نفوسنا تفكير أبدا في تقليل النسل، لأن هذه الفكرة، أعني فكرة تقليل النسل، جاءت من أعداء المسلمين، لأن أعداء المسلمين لا يريدون أن يكثر المسلمون، فإن كثرة المسلمين ترعبهم، وكثرة المسلمين أيضا تقطع مصالحهم، لأن المسلمين إذا كثروا تعددت المصالح فيما بينهم واكتفوا بأنفسهم عن غيرهم. فمسألة تحديد النسل أو تقليل النسل أمر لا ينبغي أن يطرأ على بال إنسان من المسلمين، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وهذا يدل على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكثر أمته، ولهذا استحب كثير من أهل العلم أن يتزوج الإنسان أكثر من امرأة من أجل تكثير النسل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. كل هذا من أجل كثرة النسل بين المسلمين، فما بالنا نحن الآن نفكر

0: في أن نقلل من النسل، هذا خطأ بلا شك. ولا أعتقد أن امرأة ترضى لنفسها أن تقلل من نسلها، لأنها لو رضيت لذلك لقال زوجها أريد أن أتزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة حتى يكثر النسل، لأن كل مؤمن يحب أن تكثر الأمة الإسلامية. هذا قبل الإجابة على السؤال. أما بالنسبة للسؤال فإني أقول إن محاولة المرأة تقليل النسل أو عدم الحمل لا يجوز إلا بإذن الزوج، فإذا أرادت أن تضع ما يمنع الحمل والزوج لا يريد ذلك حرم عليها أن تفعل. ثم لو اتفق الزوج والزوجة على تقليل الحمل فإن ذلك وإن كان جائزا لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو كثيرة المرض ويشق عليها مشقة غير معتادة، فحينئذ لا بأس أن يلجأ الزوجان إلى أسباب تقلل من الحمل حسب ما يشير به الطبيب. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بفائدة أو بدون فائدة، علما بأن الفوائد ربما نضعها في بعض مصالح المسلمين؟
0: أخذ الفوائد على الدراهم التي تضعها في البنك لا شك في تحريمه، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني اتركوه إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا فإنكم قد أعلنتم الحرب بينكم وبين الله ورسوله. والله عز وجل أعلم من خلقه بما يصلح الخلق، لم يقل خذوا ما بقي من الربا وضعوه في الصدقات أو وضعوه في مصالح المسلمين، بل قال ذروا ما بقي من الربا. وهذا له حكمة عظيمة، لأن الإنسان إذا علم أنه أن الفائدة التي يأخذها حرام عليه بكل حال فإنه يحرص على أن لا يضع أمواله في هذه البنوك، وإذا قوطعت هذه البنوك صار في ذلك فائدة كبيرة. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يضع أمواله فيها ووضعها ولم يأخذ شيئا فإنه يحرص غاية الحرص في المستقبل أن لا يضع. كما أننا لو قلنا خذ هذه الدراهم وضعها في المصالح فإنه يستمرئ هذا الفعل ويرى أنه لا بأس به ويرى أنه محسن في أخذه، وهذا خلاف ما أمر الله به في قوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم إن هذه الفائدة التي تسميها فائدة ليست هي فائدة مالك، قد يكون مالك الذي أدخلته على البنك لم يربح شيئا وقد يخسر، فهذه ليست فائدة مالك حتى تقول: والله أنا لا أريد أن أهدر فائدة مالي وأبقيها للبنك، لأن نقول هذا لا يتعين أن يكون ربح مالك، بل قد يخسر مالك وقد يربح أضعافا مضاعفة، ولكنه إضافة ربوية يعطيكها البنك فتكون داخلا في قول الرسول فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فإن قلت أنا لن آكل ما أخذت بل سأصرفه في مصالح المسلمين أو أتصدق به، قلنا: أي فائدة لك أن تقع في المحرم ثم تحاول التخلص منه؟ وما هذا إلا كمثل رجل تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن يغسلها من يده. إذا كنت ترى أن هذا حرام وأنه لا يحل لك فلا تأخذه، وإن كنت ترى أنه حلال فخذه وانتفع به، أما أن تأخذه ثم تقول أحاول أن أتخلص منه فهذا لا شك أنه كما أنه مخالف للآية الكريمة فهو مخالف للعقل. نعم.
1: هذا سائل يقول: ما حكم التبرع بأعضاء الميت للمستشفيات؟
0: الجواب على هذا قد صدر من دار الإفتاء، وبإمكان السائل أن يوجه السؤال إليها ليعرف الجواب.
1: هذا سائل يقول: من هم الذين ليس لهم توبة؟
0: ليس أحد من الناس ليس له توبة، كل من تاب إلى الله قبل الله توبته، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فذكر الله الشرك والقتل والزنا وهي من أعظم المحرمات، بل الشرك أعظم المحرمات، ومع هذا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكل الذنوب إذا تاب الإنسان منها إلى الله تاب الله عليه، لكن إذا كان الذنب مما يتعلق به حق الآدمي فلا بد من رد حق الآدمي إليه، كما لو سرق الإنسان مالا ثم تاب فإنه لا بد أن يرد المال إلى صاحبه، ولو جحد الإنسان مالا في ذمته لغيره ثم تاب فإنه يجب أن يرد المال إلى صاحبه. فالمهم أن جميع الذنوب يغفرها الله عز وجل إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة حقيقية.
1: السائل يقول: ما حكم الاستهزاء بالله والرسول وسنته؟
0: الاستهزاء بالله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. كل من استهزأ بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد، يجب عليه أن يتوب إلى الله. وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى في هؤلاء المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فبين الله أنه قد يعفو عن طائفة منهم، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله.
1: ما حكم الحلف بآيات الله والذمة والنبي والبيت؟
0: الحلف بآيات الله حسب نية الحالف، إن أراد بآيات الله الآيات الكونية فهذا حرام، وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعية فهذا جائز. أتعرفون الفرق بينهما؟ الآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي القرآن. فإذا أراد بالآيات القرآن فهذا جائز، لأن الحلف بالقرآن لا بأس به، فإن القرآن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. وإن أراد بالآيات الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم وغيرها من الآيات الكونية فالحلف بها حرام ونوع من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والذي يظهر لي أن الذين يحلفون بآيات الله لا يكون في بالهم إلا الآيات الشرعية وهي القرآن، وحينئذ يكون الحلف بذلك جائز. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، بل هو نوع من الشرك. وكذلك الحلف بالبيت الذي هو الكعبة لا يجوز، بل هو نوع من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة كلاهما مخلوقان، والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك. الذمة أيضا لا يجوز الحلف بها ولا الحلف بالشرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. لكن يجب ان نعلم ان قول الانسان بذمتي, اذا قام مثل واحد تكلم بكلام قال هذا صحيح, قال نعم صحيح, قال بذمتك, قال بذمتي, فهذا القائل لا يريد الحلف ولا القسم بالذمة, إنما يريد بذمة العهد, يعني هذا على عهدي وعلى مسؤوليتي, هذا هو المراد بها. أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز. لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم, إنما يريدون ذلك أن المراد بالذمة العهد, والذمة بمعنى العهد. نعم.
1: ما حكم استعمال العزيمة وهي أوراق مكتوبة بماء الزعفران وهي آيات قرآنية يشربها المريض في كأس؟
0: لا بأس بهذا, فإن السلف روي عنهم مثل هذا الفعل, تكتب آيات قرآنية مناسبة بالزعفران ثم توضع الأوراق في ماء في كأس ويشربها المريض, أو تكتب الآيات نفسها على في إناء بالزعفران ثم يصب الماء في الإناء ويحرك, فإذا تغير لونه بالزعفران شربه المريض فهذا جائز, ولكن القراءة على المريض نفسه أحسن وأولى كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. نعم.
1: هل تدخل تحية المسجد في من دخل وفي المسجد محاضرة أو ندوة؟ هل يؤديها أم لا؟
0: إذا دخل الإنسان المسجد وفيه محاضرة أو ندوة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين, ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا, قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما, يعني خفف. فإذا كان الداخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين, مع أن استماع خطبة الجمعة واجب, فما بالك بما دونها من المحاضرات والندوات. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد وفيه محاضرة أو ندوة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين, ولكن الأحسن أن تصليها في رحاب المسجد لئلا يشوش عليك الصوت, وإن لم يكن للمسجد رحبة يعني صرحة فصلي ولو في داخل المسقف ولا تجلس حتى تصلي ركعتين, ولا فرق في ذلك بين أوقات النهي وغيرها, لأن تحية المسجد ليس عنها نهي, وكذلك كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. فلو توضع الإنسان العصر وصلى ركعتين سنة الوضوء فلا بأس بذلك, ولو حدث كسوف الشمس العصر وصلى الناس صلاة الكسوف فلا بأس بذلك, ولو صليت في مسجد صلاة العصر ثم جئت إلى مسجد فوجدتهم يصلون فدخلت معهم فلا بأس بذلك, ولو دخل رجل وقد فاتته الصلاة وأردت أن تقوم فتصلي معه صدقة عليه فلا بأس بذلك. المهم أن القاعدة العامة أن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. نعم.
1: هذا سائل يقول إذا صلى إمام بجماعة وهو على غير طهارة ظنا منه أنه على طهارة ثم تبين له بعد ذلك من الغد أنه على غير طهارة, هل صلاته وصلاة المأمومين صحيحة؟ وهل يعيدون صلاتهم أم الإمام يعيدها وحده؟
0: إذا صلى الإنسان على غير طهارة فإننا نسأل هل يريد أنه لم يتوضأ أو لم يغتسل من جنابه أو أن في ثوبه نجاسة, فإن كان في ثوبه نجاسة وصلى وهو لا يدري في النجاسة فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة, وإن كان صلى بغير طهارة أي لم يتوضأ من الحدث الأصغر ولم يغتسل من جنابة كانت عليه فإنه يعيد وحده, وأما المأموم فلا يعيد. فإذا صلى الإمام بالجماعة وهو محدث ولم يذكر إلا بعد أن سلم